Djoana Fenn, Sutcom.

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج

علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: ديوانا فهم صوت كوم
1: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين معاكم مع ويكند على كيف. كما تعودنا لقيت هذه ناخذ فكرة كيفاش باش تكون أحوال الطقس، فما شوية مطر فما شوية ريح في تونس، ان توكا نشوفوا بقية النهار كيفاش باش يكون
1: طقس اليوم.
2: حالة الطقس يتميز طقس لحد 17 مايو 2026 بسحب عابرة أحيانا كثيرة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة صباحا وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة في انخفاض نسبي، أما البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات.
1: طقس اليوم
2: بعد شوية تقريبا مع 7 غير 4 هكيكا نعطيكم شوط خبيركم النجوم والأفليك حسب الأبراج متاعكم بالطبيعة، في قراءة متميزة لزميلتنا هايفة بن يوسف اللي نحياها برشا برشا. وانتخطان احنا نكملوا نحلوا عويناتنا بالطبيعة من نجم ونصحصحوا إلا ما نزيدوا نسمه اللي عنده ليه بالأسمر عبد الحليم حافظ.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: ديوان فان صوتكم.
1: الدنيا حظوظ. الحمل
2: اليوم حاول تسمع أكثر ما تفرض رأيك، حاول تقبل أي رأي مخالف وما تاخذوش بشكل شخصي.
1: الثور
2: مش لازم كل شيء يكون تحت السيطرة باش ترتاح، حاول تتأقلم شوية مع الواقع.
1: الجوزاء
2: ابعد على التشتت وركز على حاجة واحدة باش كي تعملها تكون بتركيز وإتقان.
1: السرطان
2: ما تربطش قيمتك باهتمام الناس بيك ولا تتقلق برأيهم، كلام الناس اللي تبعوا ما يوصل للشيء.
1: الأسد
2: صحيح الناس تعمل قيمة كبيرة للشخص اللي عنده ثقة في روحه وعنده هيبة، أما القلوب تحن وتحب اللي معها الثقة يعاون الغير ويبرتاجي المحبة، حاول تلقى التوازن بين الزوز.
1: العذراء
2: سيب شوية مساحة للعفوية، مش كل شيء تحسب، أصدم من غير تفكير ساعات أحسن من اللي تستريسي وتحير.
1: الميزان
2: قرار صغير اليوم ينجم يريحك من حيرة كبيرة، خليك حاسم وقول كلمتك وما ترجعش بالتوالي.
1: العقرب
2: ما تخليش الماضي يدخل بينك وبين راحة بالك، عيش يومك وخوذ من اللي تعدى كان العبرة والخبرة.
1: القوس
2: طاقتك الحلوة تتعدى للناس، استغلها في حاجة باهية واعرف كيفاش ترافق اللي يحبك ويزيدك خبرة في حياتك.
1: الجدي
2: خوذ راحة صغيرة من التفكير والمسؤوليات وفكر شوية في الحب والأصحاب، عيش الدنيا ببساطتها.
1: الدلو
2: قرب من الناس اللي تحس معاهم بروحك الحقيقية وابعد على كل حد تحسه باش يعرقلك في حياتك، اختار اللي دايرين بيك مليح.
1: الحوت
2: الشكوك والتخميم الزايد ما عنده ما يوصل، كل حاجة أعطيها حقها وفكر فيها بطريقة متوازنة وخلي الباقي على ربي.
1: الدنيا حظوظ.

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك

كان واحنا في عز الهنا ياما قلت لك

0: راديو أنا فهم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم
2: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة صباحا، ديوان اف ام، صباح الخير. اليوم الأحد تجرى اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات الخاصة بالمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني قصد سد شغورات في المؤسسات التربوية بعنوان السنة الدراسية 26 و2000، ويبلغ عدد المراكز 1630 مركزا في 14 اختصاصا. وفي سياق متصل، شركة النقل بتونس تعلن عن إعداد برمجة خاصة في خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفرات إضافية بمناسبة هذه المناظرة. وكان وزير التربية نور الدين النوري قد أكد أن المناظرة لا تعد عودة إلى الكفاس ولا تتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفات العمومية. وزير السياحة سفيان الطقية يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى ولاية سيدي بوزيد على أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها الجهة، والعمل على إدماج مختلف هذه الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي ثم سياح الأجانب، خاصة بعد تأهيلها بالمرافق الضرورية اللازمة ومختلف اللوحات التعريفية. معتمدية رمادة من ولاية تطاوين تدعو جميع السائقين ومستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة وتوخي الحذر والانتباه أثناء العبور مع احترام قواعد السلامة المرورية، وذلك بسبب وجود بعض الرمال على مستوى قنطرة نكريف نتيجة العوامل المناخية وهبوب الرياح، ما قد يؤثر مؤقتا على ظروف الجولان وسلامة المرور. ووفق بلاغ لمعتمدية رمادة، فمن المنتظر انطلاق التدخل من طرف مصالح التجهيز لإزالة الرمال وإعادة تأمين السير العادي بالطريق في أقرب الأجل. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى العمل على تسريع واستكمال أشغال مشروع معهد الجلاب ببنزرت الجنوبية ليكون جاهزا بمناسبة العودة المدرسية المقبلة، وذلك إثر زيارة عمل غير معلنة لفضاء المشروع. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بنزرت، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال المدنية لمشروع بناء المعهد حوالي 70%، في حين تبلغ تكلفته المالية المحينة 9 ملايين دينار، وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. وفي شان دولي، حزب الله اللبناني يفيد السبت بأنه استهدف ثكنة لجيش الاحتلال في شمال الأراضي بسرب من المسيرات الانقضاضية، ردا على مواصلة الاحتلال خرق هدنة هشة أعلنت في 2 مارس الماضي. هجمات مكثفة بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو تسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عفاف الغربي في ويكند على كيف.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم.
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
3: احتجاجات ضد المهاجرين غير النظاميين ومطالب بترحيلهم. بقرية بانتيرو يوم تونس في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائية. محطة استراتيجية لدعم تموقع المنتوج التونسي، تونس تتجه نحو الأسواق العالمية عبر بوابة حلال إكسبو. أخصائي والعلاج الطبيعي يدقون ناقوس الخطر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم. إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية الديوانية. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تدخل مرحلة الدفع الإلكترونية. لندن مئات الآلاف يتظاهرون في ذكرى النكبة. لبنان الغارات الصهيونية تخلف المزيد من الضحايا. هذو ما أبرز العناوين نتاعنا اللي باش نتناولوهم في فقرة لاكتيو في أسبوع. مرحبا بكل ملتحق بينا في المتابعة. رحلتنا بديت 6 متاع الصباح، مكملين معكم حتى للحديش. أهلا وسهلا بالناس اللي تبع فينا على الشين يوتيوب ديوانا فيم لايف، اللي يسمعوا فينا في الغاديو في كرهبهم ولا في أي بلاسة. نقولوا لهم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ونحيي الكيب اللي معنا هذا الصباح. في الإخراج معنا فاروق السويسي. هلو فاروق، مصحصحين يا فاروق. وعلى مستوى الأعداد معنا الصحفية وحيدة قادر. هلو وحيدة. أمونا إيمان الشيبي تأمن لكم الإخراج الرقمي هذا الصباح، وإلى جيبي في الأستوديو نوتر كرونيكور محمود الحجري. مرحبا محمود.
4: بونجور بونجور، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خليت بلاصتك عفاف الويكندات اللي فاتوا جاينتها، وإن شاء الله تكون الأمور الكل.
3: يا إيمان يا سكوحي تسمع فيه قلي جاينتها. شبيها إيمان؟
4: إيمان ما توصل تستانس بالريتم تاع ليميسيون إلا ما ترجع.
3: أنا أرجع،
4: ما هي هذه المشكلة، معناها تعوضك أيامان تبدأ تحفظ في ليميسيون كيفاش هي تكمل تحفظها من وإنت ترجع مسكينة. معناها
3: أكثر إنسانة تنجم تهنيني على ليميسيون يا إيمان. يلا نمشي ونبدأ ببعض الأخبار الإيجابية وبش نتعدى الفقرة بي بوزيتيف.
5: بي بوزيتيف
3: نقرأه على موقع الصباح نيوز هذا الخبر. التونسية مرام الرزقي تحرز المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهات الشبان في روسيا. دونك أحرزت، هي خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور مرام الرزقي. هاو قاعدين نشوفوا في صورتها للناس اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف. المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهات الشبان، وانتظمت ب مدينة قازين عاصمة جمهورية هكا تاترستان الروسية بمشاركة متسابقين من 13 دولة، هذا في إطار فعاليات منتدى قازين الدولي. يقولوا لها ألف مبروك ألف مبروك، هذا الفوز في مسابقة كأس التوهيد. ما هيش حاجة سهلة كي يجيوك 13 دولة وشبين كلهم صغار عمرهم ما بين 18 و25
4: سنة. يا محمود لا، المدة الأخرى هي في العشر سنين الأخرانين عفيف فما ثورة في الطهيت التوانسة في الشيف التوانسة اللي في فرنسا واللي في ألمانيا وفي برشا بلدان. الحقيقة حاجة معناها مزينة برشا، وعندنا برشا إبداعات في الشيف التوانسة.
3: أغزمو معناها العبيد كسرت معاك العقلية، يزم نطعو كل محامين أسيد طب، معناها واللي ويسو بروجيت في مهن من نوع هذية، وهنا نشوف النجاحات تبارك الله عليهم.
4: والله اللي يبدأ شيف يدخل في فلوس ومخ ورايض ساعات نجم تكون خير من محامي معناها، وحتى كان
3: ولا صحافي
4: ولا صحافي سلتو صحافي معناها
3: مش حاجة سهلة. يلا شعندك
4: المدة اللي فاتت ريت الأولاد متاع سيدي ذريف اللي يقرأ توريزم كل شيء بالحق يعملوا في إبداعات حاجات جميلة على الآخر. أنا مركز أكثر مع الدوفيز ومنحي السكر المدة هذية. شركة الأسترالية فوسكو فوسفات
3: سنة اللي عاودي جملة مركز مع الدوفيز ومنحي السكر. شو مدخل
4: السكر؟ ليه منحي السكر؟
3: شو علاقة السكر بالدوفيز؟ فأشنو مدخل الحلو بالدوفيز؟ بي بوزيتيف فسر لي معناه.
4: ما كنا نحكيو على الطبخ وكل شيء فهيك حكيت على جماعة سيدي ذريف تذكرت الجاتوات اللي عاملينهم. طيب نبعت لك الفيديو من بعد نعذبك بها شوي. أما مركز في الدوفيز خاطر مهم سيرتو للبريود الجاية في بلادنا والميزانية. كلنا نعرفوا البترول طالع هابط وكل شيء كل حاجة فيها دوفيز مهمة. الشركة الأسترالية فوسكو فوسفات كوربوريشن تعلن على اكتشاف زوز مواقع جدد متاع فوسفات في القصري. راهو هذا الخبر به يكون الخبر هذا خايب كما نعرفوش نتصرف سواء في التلوث في الخدمة كيفاش، ولكن الزوز بلايص هذوما معناها إن شاء الله نعرف كيفاش نخدموهم في إطار أنه نعرف كيفاش نخدموهم بطريقة منظمة. لديريفي متاع الفوسفات نعرفوا نخدموهم ونحافظوا على البيئة وعلى الطبيعة بالطبيعة في القاسرين ما نعملوش لغلات القدم. ما نسحقوش
3: بشي 2026 نعملوا لغلات القدم على الدنيا.
4: ما نسحقوش
3: بشي
4: نتعلموا من بلدان أخرى لهنا لغلات نحن عملناهم فنعملوا كل شيء على قاعدة صحيحة وإن شاء الله يكون فما أثر على الميزانية التونسية وعلى الدوفيز في تونس
3: إن شاء الله. كتذي بي بوزيتيف
5: بي بوزيتيف.
3: يلا نمشي مباشرة لفقرة لكتو في أسبوع.
5: لكتو في أسبوع
3: نقسموا العناوين أنا ومحمود. أنا خبير وأنت خبير. يلا باش نبدأ أنا بهذا العنوين نقرأه على موقع التلفزيون العربي. تونس احتجاجات ضد المهاجرين غير النظاميين ومطالب بترحيلهم. تظاهر تونسيون السبت للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين من البلاد وتطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة والدخول إلى الأراضي التونسية، بينما تراهن السلطات على تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم. وتجمع المتظاهرون في ساحة القصبة قرب مقر الحكومة رافعين شعارات تطالب بإيجاد حلول لما وصفوه بالتزايد اللافت في أعداد المهاجرين وانتشارهم بشكل واسع في عدد من المدن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود من أجل حماية السيادة الوطنية والأمن القومي. في نفس التوقيت تقريبا خرجت مسيرة حاشدة في تونس العاصمة مساء السبت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية وواقع الحقوق والحريات، وارفع المشاركون في المسيرة مطالب اجتماعية بالأساس في علاقة بارتفاع أسعار المواد الأساسية وضعف المقدرة الشرائية للمواطن خاصة في الفترة الحالية لصعوبة الحصول على أضاحي العيد بسبب أسعارها المرتفعة.
4: ولا محل الأسعار مش كان أضاحي العيد من الأسعار متاع كل شيء طالعين مشيرة أخرى يلزم نذكره. راهو المهاجرين اللي في تونس أنه حتى العودة متاعهم الطوعية في صورة ما العودة متاعهم على كاسة تونس معناها تتكلف بهم تونس راهي تكلف سورتو في الجمعتين ذوما التساكر متاع الطيارات غلاو في العالم الكل بون كل شركة وقداش كل بلد قداش ما غلاو فكل عشرة باش يروحوا البلدان نحن فرد قارة اما التساكر ما في مجلي بول ديريكت التساكر غاليين فراهو هذا يكلف على تونس ويلزمنا ميزانيات ويلزمنا دعم
3: في النقطة هذايا محمود. ما انا سدين باب بلي احنا على اوروبا وكل اوروبا والاتحاد الاوروبي يتحمل مسؤوليته في تكاليف الترحيل معني
4: مفروض.
3: يبعثوا حتى طيارات خاصه ويقوموا هما بالعمليه
4: معني مش على يبعثوا طيارات خاصه نجموا نتكفلوا هم تو ايطاليا وفرنسا ولا غيره هم المستنفعين من انه نحن موقفين معنا نحن نوليو نعملوا ميكانيزم تاع الفول يمشي لهم هما وهم على طريق طياراتهم معناها شركاتهم تاع الطيران هما اللي يروحوا به
3: مثلا. المهم هو انه الاتحاد يتكفل هو
4: ماناش ناقصين بالمصاريف تكور معناها ماناش ناقصين في تونس باش نزيدوا مصاريف ودفيز على حاجات اخرين والباقي للمطالب الاقتصاديه ما هذاك وضع باش نزيدو
3: ونرجع ونقولوا والله يشوف هو راه الموضوع شائك. انا ما نحبش نحكي فيه برشا خاطر حكينا فيه قبل ياسر، ولكن المشكله توا سوغ لي ريزو سوسيو فما برشا لخبطه فما برشا هزين ونفضان وفما احيانا فيديوهات اصلا ماهيش في تونس وفما فيديوهات قديمه وفما جديد. دونك باش تفرز المعلومه صحيحه باش نجم تحكي لازم واحد يرد باله حاجه اللي هي نعاودوا ونقولوها ألف مره، وانه المشكله اذا كان نحب نعالجوها نعالجوها على مستوى الحدود. من غادي انت منين دخلت من غادي البيبي لازم يتسكر
4: هي تتعرض على مستوى الحدود كما متفاهمين، اما العباد اللي ديجا موجودين توا
3: اللي موجودين
4: فما برشا توانسه فما تخوفات وكل شيء وحده وحده وكاو ومن غير تجيش كما قلت لك على الفيسبوك
3: معناها معقول راهو الناس كل تخاف على بليدها، الناس كل
4: تخاف على رواحها
3: تخاف على رواحها فهمت، مي جوسكا بريزون نسيسو مش اي حاجه نبداو نبارطاجيو فيها ونبداو نهبطو. اش عندك؟
4: في قريه بانتيرو في عاملين يوم تونس في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي في إطار الفعاليات للدورة 79 مهرجان كان السينمائي اليوم بالجناح التونسي بالقرية العالمية بانتيرو. هذا يوم تونس معنا بالحق معنا نحب ولا نكره، هو باش يكون في حضور عدد من ضيوف المهرجان والإعلاميين من مختلف الجنسيات والمهنيين معناها اللي في التصوير وفي الميديا وكل شيء. فعالية ما شكلت مناسبة الاحتفاء بالموروث الثقافي واللامادي التونسي، اللي الموروث الثقافي واللامادي التونسي راهو مهم خاطر قاعدين ساعات شوف في حاجات سامحونا معناها كان عندنا موروث ثقافي وكهو خاطر نشوفوا في حاجات من دول شقيقة ساعات يبدأوا يفكوا يبدأوا يغوروا حتى على الموروث الثقافي
3: قاعدين يسرقوا فيه قلناها معنى الوش نقعدوا هكا نقول بالحق هذا الموروث الثقافي متاعنا يتسرق
4: حتى المدلخة ريت حتى عجبة تونسية اللي هي موجودة في المزيك موجودة في الفسيفوسية اللي عندنا
3: جبة الميك للأطباق التونسية برش حاجة
4: حتى في الموزيك وحاجة تكا فراهو اللي زيفين موظومة مهمين وإن شاء الله نكثروا منهم ونحاولوا حتى ندعمهم باش نحافظوا على موروثنا الثقافي اللي ولينا خايفين عليه كما خايفين على الماء في تونس. أنا غالب
3: نمشي لعنوان آخر نقرأ على موقع إكسبريس أفيم. صلاح الدين السلمي اتحاد الشغل حريص على عودة الحوار الاجتماعي، دونك قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أنه المراسلة اللي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية واللي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها منظمة شغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، وشدد على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية اللي تهم المؤسسة باعتبار أنه مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة. وأيضا قالوا أن التفاوض هو قدر النقابيين ودعا الحكومة إلى إبراز حسن النية بفتح باب التفاوض باعتبار أيدي الاتحاد مفتوحة والبلاد الكل تحتاج إلى الحوار للخروج من حالة الاحتقان وارتفاع الأسعار واللي يستدعي تشريك المنظمات الوطنية في كل الملفات حسب تقديره. كل شيء فهمت وينه، أما أنه كيفاش الحوار بش يضغط على الأسعار ما نعرفش.
4: هو والله ما نعرفش هل الواحد يلزم توا فما مواضيع تقول تمشي على خط رفيع خيط رفيع معناها سورتو في الحكاية هذوم. طبعا نشير الحكومة التونسية في المدة الأخرى نعرفش كان في بالك ما عادش باش يمشيوا الوزراء للبرلمان
3: في بالك
4: خاطر معناها لهي الاتحاد عنده مطلب يقول لك تفاوض الوزراء كان هم لهين ما نجموش يمشيوا للبرلمان اللي حاجة منصوص عليها في الدستور باش خلي باش يلقاو في صورة ما هما اللي هم برش باش يلقاو وقت للاتحاد ما هكا نتسائل تبقينا الأسعار وزيادة في الشهرية وهذية من زيد الماء زيد الدقيق باش نرجع نحكي عليها شوية بعد في مع محمود معنا باش نجبدوا الموضوع هذية شوية. الاتحاد ديما عنده دور في تونس على خاطر بلادنا والسيستم في بلادنا تبني هك معناها مش معناها الواحد كيقول لك يكون مع الاتحاد ضد جهة أخرى ولا حاجة.
3: النقطة محمود وأنه هو باش هما باش يزيدوا يناقشوا ربما على يزيدوا في الأجور على أساس ارتفاع الأسعار. قداش من مرة عملناها هذي المشكلة في الأسعار بيدا، لازم نتحكموا في الأسعار بيدا مش في الأجور. نجم تزيدني من هنا تزيد تطلع لي في الأسعار من هنا، زيدني نقطة في الشهرية منها تزيد طلع لي من غادي 10 نقاط في الأسعار.
4: جوست نرجع بيك شوية تاريخيا في بلادنا فما وقت معين من بعد 2010 زدنا في الشهري ياخد زادت الأسعار ياخد عملنا تضخم وعملنا التضخم هذاك والتضخم هذاك ولينا نجيبوا به في برودويات من برا كان عنده إفاع عكسي. فيلزم حتى الاتحاد كي باش نخدموا على استراتيجيه وطنيه، معناها يعملوا بروبوزيسيون نتاع استراتيجيه وطنيه، ولو انه مانيش متاكد برشا من الافيكاسيتي نتاع خطاب الاتحاد في الوضع السياسي اللي نعيشوا فيه.
3: اعطيني شنو عندك عنوانك؟
4: محطة استراتيجية لدعم تموقع المنتوج التونسي. تونس تتجه نحو الأسواق العالمية عبر بوابة حلال إكسبو 2026 في إسطنبول. هذا من موقع الصباح. ما منيش نقعد نحكي لكم نقرأ لكم الارتيكل طويل وفيه ديباجة، ما من الاخر لوتيكا تشجع المنتجين التوانسة باش يشاركوا في المعرض هذا حلال إكسبو 2026. جوست باش نفسر اللي يسمعوا فينا، معناه هو راهو مهم والمعارض الحلال هذوما موجودين
3: والمنتوجات الحلال مطلوبين في العالم.
4: راهو باش نحكي على المنتوجات الحلال، راهم برشا مشيش في بالكم مصباح وسجادات منتوجات حلال. اللي راهو فيه الاغذيه، فيه مستحضرات التجميل حتى من الصابون، خاطر الصابون في دول اخرين يعملوه بحاجات ما مش حلال، الادويه والمستحضرات نتاع الادويه، وحتى في التمويل الاسلامي، وحتى في السياحه، وحتى في التكستيل. عفيف باش نشوفوا قداش يلم الاكسبوزيسيون هذه اللي نحكيوا عليها، فيها اكثر من 500 شركه واكثر من 53 دوله. راهو مهم. تقولي انت باش نمشيو لتركيا، نحن باش فرعها اي نجمو فرعها، خاطر نحن تونس عندنا الخدمه وعندنا الاكسبيريونس في لي برودوي بيو اكثر من لاتراك. راهو لاتراك يخدموا الكونتيتي الكاليتي الماركتينغ الكوم اللي تحب عليه، اما ماهمش برشا في لي برودوي بيو.
3: نحن ما عندهمش تقاليد في البيو.
4: طبعا من بكري ما قاعدين في الأوف وقعدت نعمل في ريشيرش اللوج، نلقى نحن تونس عندنا كل انواع نتاع صابون بيو، عندنا حاجات نتاع الميك اب والمستحضرات وكل شيء تجميل بيو طبيعيين وكل شيء. لا تراك عمرهم لا ركزوا فيهم ولا عندهم فيهم تاريخ، نحن اقوى منهم فيهم، وهذا يا باب النجم نخدموا عليه. ورانا حتى في التكستيل عمرنا ما نحقروا روحنا قدام تركيا، لو عندنا الكاليتي في التكستيل قويه برشا، فحاجه النجم نخدموا عليها. كي ناخذوا الاكسبيريونس هذه في تركيا النجم نتلفتوا حتى لنفس المعارضة ذوما في الولايات المتحدة وغيره.
3: تري بيان، نمشي والعنوان آخر في علاقة بالكنام. الحقيقة نفس الإشكال مازال متواصل. أخصائيو العلاج الطبيعي يدقون ناقوس الخطر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم من الكنام. العنوان هذا نقرأه على موقع ديوان فام. دونك عبر أخصائيو العلاج الطبيعي في تونس عن بالغ انشغالهم واستيائهم من التأخير المتواصل في صرف مستحقاتهم من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، واعتبروا أن الوضعية هذه أصبحت تمثل عبء مالي خطير يهدد استمرارية العيادات ومراكز العلاج الطبيعي، وفق بيان صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. وأوضح أن التأخير المتكرر في خلاص المستحقات تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية من أجور معالم كراء، مصاريف تجهيز وصيانة، إضافة إلى اقتناء المستلزمات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية. ودعات وأنه لابد من تدخل عاجل لتسوية المستحقات المتخلدة حتى يتمكن حق هذا المرضى في العلاج وإمكانية النفاذ إلى خدمات العلاج الطبيعي بمختلف الجهات. مشكلة الكنام كل يوم نحكيه على سكتور معناها في علاقة بالكنام.
4: والله العنوان يخوف كي نحكيه على الكنام والجماعة العلاج الطبيعي.
3: نفس الإشكال
4: معناها حتى كي باش تحكي عليه لازمنا نحكيه على الصورة الكبيرة واللي هي تراكم المشاكل. عفيف راهو فما مشاكل قداش عنا في المتينة الويكاند. نحن قداش من عام توا
3: ثلاثة سنين
4: معناها بناخذ الترونش هذه في ثلاثة سنين. راهو فما مشاكل الحمد لله، واحد عنده شوية ذاكرة حتى بعد الفاكسان تاع الكوفيد. المشاكل قاعدين هما بيدهم قاعدين يتراكموا، معناها نشوفوا المشكلة نبردوها شوية وتعاود ترجع. ما تفضتش حتى مشكلة
3: نعملوا في إطفاء الحرائق. صحيح
4: ما تطفيش الحريق براتيكمون، معناها نبردوها شويه وتعاود ترجع. فيلزم راهو حلول واضحه، ما نقعدوش نكركروا في المشاكل هذوما ورا بعضهم، خاطر هكا مشكله في الصناديق، مشاكل في الفلاحه وهذوما كل نكركروا فيهم. وبالحق انا بيرسونيلمون خايف من
3: اللي شوف هو فما كلكم مسيغ راهو محمود في بعض لي سيكتور فما مجهودات قاعده تتخدم. معناها تو جبت لي على الفلاحه، الفلاحه راه وين كنا وين صبحنا، معناها قاعده خدمه كبيره قاعده تتخدم على مستوى وزاره الفلاحه. بالحق شانجمون راديكال في برشا حاجات مازال لانه الشانتي كبير، ولكن فما حاجات قاعده تتعمل. المشكله توا بالنسبة للكنام اللي هي مسا بلوزيور سيكتور وتمس لك المواطن بطريقة مباشرة. هذا أولوية، معناها من الأولويات اللي لازم نلقاو لها حل.
4: وتخوف والمدة الأخرى رجعنا نسمعوا في دويات مهمين زادة عاود وتفقدوا ما عندهمش جينيريك. ريت صديقي ماهر قاسم هبط على الفيسبوك دواء متاع قلب ولا حاجة هكا ماهوش موجود وعامل كيما نداء هكا على الفيسبوك. بالحق لازمنا نردوا بالنا وتتفض على الأقل حتى وقتين دويات متاع العباد.
3: إيش عندك؟
4: إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية الانتقائية الديوانية. معناها هذا من الإدارة العامة للديوان. أنا كنهارين
3: ما مشيت معهم.
4: أنا كنهارين في الديوانة والله بدلوا لي برشا حاجات في مخي وكيف أشوف الديوان. أتفسر لكم حاجة فيت في راهو الديواني باش ما نخذوش برشا وقت. راهو الديواني يبدأ قاعد في بيروه ويشوف كادرة جاية. تجيه الوثيقة متاع الكادرة أصلها منين جاية ومنين عملت الترانزيت والبلايس اللي تعداو منهم. الديواني كيشوف المعلومات هذوك ينجم يشك ولا ما يشكش في الكادرة هذيك اللي جاية فيها حاجة هكا فيها شك ولا لا، على خاطر فما بلايس معروفين ينجموا يصيروا فيهم تلاعب. فما أبرات تهبط فيهم الكادرة وتطلع في بابور آخر ينجم يصير فيهم تلاعب. فمغادي الديواني ينجم يعرف هذيك يمشي لها يحلها باش يشوف اش فيها واش ما فيهاش ويشك فيها ولا
3: الفلير زادة.
4: فهمت معناها فما برشا تفاصيل. فالسيستم هذا من غير ما نقرأ الارتيكل نفصل لكم حتى المنظومة. السيستم هذا كي نحكيه لهنا على انتليجنس ارتيفيسيل بالحق تنجم تفلاقي، معناها تنجم تشعل الضوء الأحمر على حاجات يبدأوا حتى الدوسي مازال
3: إيه كادر مستشفى.
4: انعقد بمقر الإدارة العامة للديوانة اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية تحت أشراف المدير العام للديوانة، وقد توج الاجتماع بجملة من القرارات الهامة أبرزها إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية وفق ما أفادت به الإدارة العامة للديوانة. ويتركز هذا المحرك الجديد على الخوارزميات التعلم الآلي ويهدف إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. معناها لهنا براتيكمون هو بالعربية بالديباجة ما حاولت نفسره جوست وصايت وساعة. راهو حتى كي نعملوا المنظومة هذه باهي كي تكون كونكتي مع المنظومات الاخرين في الدول الاخرين في الديوانة متاع ايطاليا متاع فرنسا
3: خطر
4: معناها تبدأ هكاكا. وزيد اليوم الانتليجنس ارتيفيسيل تنجم تخدم لوكال اللي هي حاجة راهي تنجم ترتح برشا برشا برشا سيكو الداتا متاع تونس تقعد في تونس ما تمشيش حتى بلاصة لا بل تقعد في الاورديناتور اللي في الديوان مشيش لبلاصة.
3: نمشيو لعنوان آخر. جيبس تعود للاحتجاج ضد التلوث. العنوان هذا نقراوه على موقع الصفحة الرسمية للحملة. دعت حملة ستوب بوليوشن اللي تقود الحراك البيئي في مدينة جيبس المشاركة في مسيرة شعبية حاشدة السبت 6 جوان القادم في اليوم العالمي للبيئة. وقال نشطاء البيئة في بيان البارح وعنه جيبس تجدد مطلب تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة بعد تجاهل مطالب التحركات السابقة منذ أشهر. وعبرت الحملة عن استياء أهالي جيبس من عدم تنفيذ السلطات لوعودها حيث لم يتم تفكيك الوحدات الملوثة، بل تم بدل ذلك المصادقة على قروض من أجل تأهيل الوحدات وتطوير نقل الفوسفات عن طريق السكة الحديدية. وانطلق الحراك البيئي في جيبس قبل أشهر نذكره احتجاجا على الوضع البيئي المتردي الناجم عن الأنشطة الصناعية حيث انتشرت الأمراض الخطيرة وتأثرت المياه والبحر والزراعة والسياحة بالتلوث.
4: والله شخصيا ما توقعتش يصير هكا في جيبس بعد المدة الأخرى. وحتى كي حكينا أنا شخصيا استبشرت نجم ظهر لي كنت غالط في اللي قلت قبل. معناها كنت نشوف أنه باش يكون فما تحيين المعلومات كل شهر شهرين كل 50 يوم رانا عملنا هكا رانا لقينا هكا.
3: أنا الملف تبعته من أول السيزون عملت عليه تقرير وصلنا لغاية الشهر مارس تقريبا جانفي سي ما عادش فما
4: نحس في خيبة متابع. أمل كبيرة بصراحة متابع.
3: هو راو المسألة ما بين تفكيك الوحدات الملوثة وما بين التأهيل متاع الوحدات. هو الإشكال غادي بين التفكيك وبين التأهيل. هل التأهيل متاع الوحدات وتطوير نقل الفوسفات عن طريق السكة الحديدية كافي لإنقاذ جيبس من التلوث الكبير أم لا، وإلى أي مدى معناه هذية علميا يلزم ماذا بينا إيجابيت، خاطر تعملت لجنة نورمالمون بعد يخرج تقرير فيه تفاصيل هذي كل
4: هذا
3: كل
4: ما عندناش
3: معناش أنا هاو المعلومات اللي عندي مش تحكي لك على التلوث النجم نعطي رأي في التلوث هذيك.
4: عنا اللجنة شو عملت راهو والله خيبة أمل بالحق نحس نتكلم
3: كيما برشا دراسات تتعمل ويتعلن عليها الدراسات هذي ويتعلن عليها أباري يتعلن عليها ويترصد لها فلوس من وزارة المالية وتتصرف الفلوس من وزارة المالية، ومن بعد المخرجات متاع دراسة ما نلقاوها مش جيت لوج ما تلقاش المخرجات ما تلقاش النتائج
4: وانشروا
3: معناها هذه من العام راه معناها كي تعمل دراسة انت على وضع بيئي معين انشر لي من بعد النتائج. نعطيك مثال، انا فما دراسة تعملت على هضبة سيدي بوسعيد اللي عاشت انزلاق السنة المدة الأخرى. الدراسة هذه بدأت تتعمل عندها تقريبا 3 سنين، طبعا ما عنديش الداتا ما عندي في دوسي، عندها جي 3 سنين 4 سنين فمش مخرجات وترصدت لها الأموال راهو من وزارة المالية 400 مليون هاو نعطيك
4: وين
3: مازلت ما كملتش برامو.
4: انا نعاود نقول الفكره في بلادنا هذه دراسه كما تحكي عفيف تحط 400 مليون ولا 400 مليار في حاجه ونقعدوا نستناو في النتائج في الاخر، انا شخصيا كمواطن ما عادش تمشي معي. انا اعطيني تحيين لوين وصلت كل شهر كل 50 يوم، هذه ترقد وتغيب للناس الكل ننساوي كيفاش قاعد تعمل وشنية الحكاية، ما عادش تمشي سيرتو في حاجة راه مهمة زادة هضبة سيدي بوسعيد مهمة وخطيرة ما تقلش خطورة زادة على جيبس، حتى جيبس خطيرة ومهمة والعبادة تعاني وكل شيء. اعطينا المعلوم قولي لشنوة وصلت النجم ونحن في بلاتون نعطي وراي النجم ونخمه النجم في عوض العبادة
3: انا مش نكلفك مهمة توا انتخطان ومن بعد لي لي لي ومن بعد نرجعوا لها هكا نحلو قوس صغير. ماك انت عندك مع الغوشيخش ابروفوندي وتلوج في المواقع المفتوحه نتاع المعلومات والمصادر المفتوحه، خرج لي القوانين اللي تنظم العمران في سيدي بوسعيد وفي هضبة سيدي بوسعيد، خرج لي القوانين. انت اليوم
4: سيدي بوسعيد وكرتاج ونفس القانون ونفس المشكله.
3: لا لا لا سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد وكارتاج هذيك في علاقة بالتصنيف متاع اليونسكو، أما خرج لي في هذا سيدي بوسعيد أنت كي تجيبش تبني شنو ما عندك اللي ريستريكسيون بالقانون، القانون شنو اللي يقول خرجوا هذية ومن بعدك نرجعوا
4: أمراني نجيب ونقول القانون شنو يقول أكهو
3: أكهو حشتي لا حشتي كين بالقانون
4: صحيح، خاطر الموضوع هذايا برش عبيد خدموا فيه ودخلوا فيه مشاكل
3: يا ولدي حشتي بالقانون خرجنا القانون اللي يطبق في سيدي بوسعيد كي تجيبش تبني أنت دار بشتطلع
4: المفروض يطبق مش اللي قاعد يطبق.
3: ما تحرقش المواضيع خارج القانون وبعد نحكي
4: لا وتحكي انت نحكي
3: انا باش نحكي
4: رؤساء بلديه طار وناس طار
3: يهديك ربي خارج القانون وبعد نحكي يلا نمشيو للعنوان مويلي ايش عندك.
4: الشركة الوطنية للنقل بين المدن تدخل مرحلة الدفع الإلكتروني. تحس العنوان هذا كارنا قريناه عام 2012 عام 2013 حاجة هكاية
3: مش اسمع تفعلولة محمود كي نعملوا حاجة باهية نفرحوا به
4: إن شاء الله تكون باهية مليح مش تخدم زادة شوية ومن بعد ما فماش في خطوة تعكس توجها نحو رقمنة الخدمات العمومية في تونس إن شاء الله ربي سهل. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك بعدد من المحطات والوكالات التابعة لها، على أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيا على مختلف نقاط البيع بكامل تراب الجمهورية. تأتي هذه المبادرة في سياق سعي المؤسسة في تطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وكل شيء وتخفيف الاكتظاظ. واحد من سيبون ديباجة معناها معروفة اللي في الارتيكل جست في الاخر، ومن المنتظر ان تساهم هذه الخدمة الجديدة في اختصار الوقت بالنسبة للمسافرين. مش عارف بالضبط كيفاش اختصار الوقت للناس المسافرين، خاصة انه ساعات الكيران يبدأوا مهمش كافين شرتو في اوقات الذروة وكل شيء، جست نجم تختصر الوقت انه واحد يبدأ ضمن التيكي متاعه متفاهمين. اما من شراء اخرى ساعات الكيران يبدأوا ناقصين تولي لهنا المشكلة ما بين العبيد اللي قصوا على نحكي بين المدن زدنا الكيران اللي زدناهم بغلو مومو وقاعدين يخدموا يعملوا في دور حتى هذوكم راهو يلزمنا نزيدوا نجيبوا بكل صراحة بين المدن ناقصين. النقل بين المدن من أصله تونس صفاقس برش عبادي حير بخلاف الواج التران يعلم به ربي وحالته كيفاش وقداش يقعد وكيف كيف الحافلات. فإن شاء الله نجمو نخدمو خدمة متقونة ونقرأ حساب زادة الرجال الكبار والعباد اللي ما عندهمش علاقة أصلا بالإنترنت نخليولهم زادة هما ينجمو يقصوا. فما تكونش تكيات 100% الكل تمشي على الإنترنت كيما كيف كيف تكيات ما يمشيوش الكل في الاسباس.
3: يلا نمشيو لعنوان المويلي باش نمشيو لندن نقراو على موقع فرانس 24. لندن مئات الالاف يتظاهرون في ذكرى النكبة. شهدت العاصمة البريطانية لندن السبت خروج مئات الالاف في مظاهرة حاشدة دعما للفلسطينيين بمناسبة تحية ذكرى النكبة. وتعيش لندن على اكبر الفعاليات التضامنية في تاريخ بريطانيا الحديث حيث يواصل فلسطيني بريطانيا الى جانب متضامنين بريطانيين وناشطين حقوقيين تحشيدا واسعا. يتوقع ان يتجاوز نصف مليون مشارك في رسالة جماعية تؤكد الحقوق الفلسطينية الراسخة وترفض استمرار الحرب والسياسات الداعمة للاحتلال وفق موقع العرب في بريطانيا. وتحول وسط لندن إلى ساحة كبرى للتضامن الإنساني والسياسي إذ لا تقتصر الفعالية على إحياء الذكرى 78 للنكبة بل تحمل أيضا رسالة واضحة إلى الحكومة البريطانية بضرورة وقف فوري للعدوان في ظل تصاعد محاولات التشويه التي طالت الحراك التضامني بما يؤكد استمرار الحضور الشعبي الداعم لفلسطين في قلب العاصمة.
4: هو بريطانيا بالذات فيها استفاقة وليسأل روح يقول عليش المظاهرات في فلسطين
3: في لندن نخدم خدمة كبيرة برشا
4: ما تفهمين ولكن فما استفاقة عند البريطانيين بيدهم معناها مش كان الفلسطينيين ولا العرب الموجودين في بريطانيا انه استفاقة كي طاحت السردية اللي خدم عليها خدمت عليها الصهيونية وخدم عليها الكيان سورتو في بريطانيا. والاستفاقة هذه شنو عملت؟ خلت العباد يفهموا السياق التاريخي ولو يحسوا بالذنب متاع بلادهم بالسياق التاريخي اللي عملوه انه بريطانيا كانت سبب في انه تصير النكبة ويصير الكيان وكل شيء. فهذا اللي خلى فما استفاقة وفما تعاطف كبير بالرغم من التشويه وكل شيء اللي صار.
3: نضيف على كلامك الاستفاقة هذه جانب كبير منها بفضل مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط. اللي عمت المعلومة لأنه الأجيال اللي قبل المعلومة وين توصل للغرب ولا أوروبا أمريكا منين توصل توصلهم عبر القنوات الكلاسيكية وسائل الإعلام الكلاسيكية
4: جرايدهم
3: شنو يقريوا في المدارس من تاريخ اتسيتيرا. دونك كانوا مسيطرين كانوا عندهم السردية متاعهم اللي يقريوا فيها واللي يرويوا فيها في المنابر الإعلامية. مع مواقع التواصل الاجتماعي علاش صارت صدمة هي راهو في دول أوروبية وفي أمريكا العباد اكتشفت راهو شفنا فيديوهات بالحق ما كانوش يتصوروا أصلا اللي فلسطين محتلة ما معناها كانت المعلومة كما هذه غايبة عليهم مش احنا العرب نعرف
4: بالعكس.
3: كانوا فاهمين بالعكس أصلا دونك غاس لمواقع التواصل الاجتماعي
4: بالضبط. وصلنا شفنا حتى دي رابور في بريطانيا يعملوا غنيات على على القضية معناها بريطانيا راهو شخص بريطاني ما عنده علاقة بالعرب يعمل غنيات على القضية فهذا بدل برشا شيء في بريطانيا.
3: يلا مازال عندنا أخبار أخير معاك.
4: لبنان الغارات الصهيونية تخلف المزيد من الضحايا المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار لدي من مونتي كارلو الدولية. أفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أن المدنيين في البلاد تكبدوا حصيلة متزايدة ومروعة جراء الغارات الجوية الصهيونية وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل حوالي شهر. لهنا تسأل روحك كيفاش فما وقف إطلاق نار وفما ضرب في نفس الوقت سواء لبنان
3: ولا متواصل قديش خذينا من زملاء صحفيين احنا من عين المكان يقول لك لم يتوقف إطلاق النار ولا نهار معناها
4: للكونسوماسيون ميدياتيك ماهيش الحاجة أخرى بالحق قاعدين نشوفوا في حاجات غريبة وما زال التغول. العالم الكل رجع ركز مع كل ما هو فلوس جرة هرمز وإيران والبترول وكل شيء وقاعد يجبد في برشا في التركيز الإعلامي العالمي ولكن
3: على حساب شنو؟ على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب غزة التي تم صحيح. عبادتها معناه
4: سوى غزة ولا حتى الظفر والظفر
3: يصير لبنان توا معناه
4: ولبنان وكل شيء معناها حاجات قاعدين يصيروا والعالم الكل مركز مع الفلوس في هرمز.
3: كنت ذي لكتو في أسبوع
6: لكتو في أسبوع.
3: الغلاء في تونس مشكل وزيادة الأجور ليست الحل.
4: تخيل انت.
3: هذا هو شنو باش يحكي لنا محمود في فقرة مع محمود.
7: مع محمود.
4: هو نقوله كل شيء يغلى. ما كتجي هكا تراجع روحك وتقول في الريتم متاع الاقتصاد، معناها الاقتصاد العالمي هذاك هو معناها المنحة التصاعد، يقول لك متاع الاقتصاد كل شيء قاعد يغلى.
3: اللي هو صحيح.
4: اي هذاك هو معناها في الريتم في الاقتصاد العالمي، معناها كي تقارن الأسوام، حتى أسوام حاجات يا خويا في الولايات المتحدة ولا في فرنسا تلقى حاجة كانت ديفرون في فرنسا قبل توا ولات. ولكن ساعات يبدا الشيء مش مقابل بعض. نحبوا ولا نكرو لهنا ما نجموش نكذبوا بعضنا فيها، سيرتو في تونس معناها التضخم ساعات يرزن ساعات يكون أرزن من اللي الواحد حتى يحسبه، خاطر ساعات نحكيه على التضخم ولات مقلقة شوية عفيف، التضخم يولي رقم تاع إحصاء ونشوفوه، ولكن اللي قاعد يعاني هو المواطن في السوق. مش باش نحكي كلام ليزيكونوميست والتضخم الملموس والتضخم المحسوس والتضخم المستورد، الأمور أبسط شوية هكا ما نصعبوش الدنيا. غلاء أسعار تقولي ما هو زيادة في الشهر، ما هي صحيح باهي زيادة في الشهر أما مش حل، معناها مش كيف كيف، ما هيش مقابلة بعضها نحب ولا نكره، عبارة واحد كرمته معنوزة يعم في بنداج في ساقه من الاخر، معناها راهو ما مش هذا الحل المشكلة هذه. كي نقولوا كلمة تضخم من أصله، خلينا نبدأ على نظافة من الأول، هي نسبة مقارنة، راهو التضخم نسبة راهو ماهوش عدد، ما تمشيش مثلا تخو علوش وتقولوا نعطيك فيه 10%، فهمت؟ راهي النسبة ماهوش، فهي نسبة مقارنة ما بين وقت معين، مثلا التضخم ب 10% معناها الحاجة اللي كانت ب 100 دينار عام ناول سنة ب 110، معناها اللي كنت تشريه قاضية مثلا عام ناول ب 500 دينار ب 10% تضخم تشريه ب 550 دينار. في شهر أفريل التضخم وصل ل 5.5%، في شهر مارس اللي قبله كانت 5.4%. إيش معنى هذا؟ معناها التضخم قاعد يطلع، الكورب ماشي وتطلع، وما فماش مؤشرات تخلي أن الكورب باش تقف ولا باش تعاود تهبط، واللي هذه حاجة تخوفنا. معناها اللي يصرف التونسي في التعليم في الدروس الخصوصية هذه آخر الإحصائيات تزيد ب 3.2%، المواد الغذائية في ميزانية العائلة التونسية فاتت الربع برشا، معناها من 25% اللي تصرف العائلة التونسية على المواد الغذائية راهو 26.2%، وهذا برشا. مثلا في فرنسا 14%، إيطاليا زاد كيف كيف 13-14%، تركيا اللي هي تتسمى برشا 20%، الجزائر بحذنا في آخر الإحصاءات أقل منها، معناها بالحق لو كان نقولوا برشا مش في المطلق، معناها بالمقارنة. الغلال والفواكه تزيدوا ب 17.8%، اللحوم الحمراء تزيدوا ب 15.2%، ولو أني نحس أكثر ما يذوم الأرقام، الحوت تزيد ب 10.5%، والخضر تزيدت ب 10%، واللي نسألوا رواحنا وكيفاش الخضر تزيد ب 10% على عم ناول، ولا هي عم ناول دنيا شايحة وسنام طر وخيرات رب. هذا باش نفسره علاش راهو التضخم هذا اللي قاعد نحكي عليه ما عندوش علاقة بالطاقة، باش تكون الأمور واضحة وكل واحد ياخو حقه. الكورب متاع الطاقة يعملوا في ترومبولين في الطالع، معناها نشوفوا فيهم في العالم، نحنا في تونس المحروقات ما تمسوش، باش نكونوا واضحين، ما تمسش السعر متاع المحروقات، كانت مسار المحروقات اللي نحكي على التضخم في 8%، هذا حسب كلود دخلت له سيميلاسيون البارح وكل شيء حسب، معناه أعطاني أنه بده يوصل كان مسين المحروقات يوصل التضخم فوق 8% اللي يخطر ناكشو في النهار، معناها في الشهر يخرج بزيادة كعنوان، معناها يفرح وكل شيء، يخرج للسوق ما يلقى الحساب مش مقابل بعضه، معناه نجيو في زيادة بشهري 3% يفرح الشهر جاوبه، يخرج للسوق يلقاه غلاب 5.5%، معناه عندك 2.5% هذا حسابيا ذابت في الزحام نتاع الزيادة. مثلا اللي كان يخلص مليون ولا يخلص مليون 300 ب 30% زيادة، ولا يخلص مليون 300 والمصروف اللي معناها اللي كان مليون 300 يولي مليون 550، سي بون زيادة ذابت. ديما لهنا ما نحكيش على المشكل ونسكت، ديما نعطيه للنكست مايل. التضخم اللي نحكيه عليه لهنا جاي بنا سبب، كما قلت من الأول جاي بسبب أنه المعروض ناقص، كما حكيت عفيف من بكري وإحنا ما زلنا في العناوين قالت يلزم نتحكمه في الأسعار. المشكلة اليوم أنه المعروض كي يبدأ ناقص التحكم في الأسعار بيده ما عندكش كيفاش، المعروض ناقص ما فماش وفرة. ها وعلاش ناقص؟ نخليك هكاك انا ما نخليكش هكاك معناها باش نخليو الموضوع في الشطر نحن ونسكتوا ما نخليوش هكاك. باش نجم يكون فما تحكم في الاسعار يلزم تكون وفره يتفما وفره في الانتاج. علاش هذا؟ على خاطر فما مشاكل متراكمه في الانتاج الفلاحي. ما قلتش المشاكل في الفلاحه كلها معناها راهو ما نشدوش نتفهوا مجهوداتنا واللي نعملوا
3: في الانتاج الفلاحي على خاطر جد زيد عامين ثلاثه جفاف وقبلهم الكورونا معناها جاو برشا والحرب نتاع اوكرانيا جاو برشا
4: مشكله في الجفاف زيد ديما خاطر المواطن يسمعك يقول لك كي صار جفاف سنه ومطر راهو في العامين اللي صاروا جفاف خمم في الفلاح راهو الفلاح بيدو اللي كان يخدم في الفلاحه هذاك يعلم به ربي مديون وفما اللي بدل الدومين وفما خاطر جاو عامين ولا اكثر من عامين هما جفاف معناها برشا عباد ما بدلوا القلم وفما اللي بدل ولا يزرع في حاجه اخرى. تقولي بالمطر سنه واراضينا الخصبه كل شيء وفما مشكل اي بالمطر والاراضي هذاك اللي عطاه لنا ربي اما نحنا في شنو قاعدين نخدموا بالضبط تراكم المشاكل في الفلاح والعزوف على الفلاح اللي حاجه مهمه معناها راهو مشكل مهم وهذا مش بفلسه ومش بتشريع ولا بقانون شايح ينجم يبدل كل شيء لازم تكون فما استراتيجيه بالحق ولهنا كي نقولوا استراتيجيه راهو يلزم الفلاحين البنكاجيه نتاع الفلاح تثبتوا فيها البنكاجيه نتاع الفلاح راهو في كل دول العالم فما بنكاجيه نتاع فلاح معناها هما اللي يدخلوا اللي كرياتيف ريت انا مش بتشعلي انا قلت البنكاجيه نتاع الفلاح يعني باش نكونوا واضحين اليوم عندنا الاسم نتاع البنك الفلاحي ولكن هل عندنا في تونس اليوم بنك فلاحي انا لوجت ما لقيتش عندنا بنك فلاحي للفلاح ما يلزم الاستراتيجية تكون شاملة يجيوا فيها العباد اللي يخدموا في التكنولوجيا على الفلاحة هذا الكل نحكي فيه داتا يتحط في دين لا كرياتيف اللي خارجين من الحسابات السياسية ومن التدخلات حتى الخارجية معناها برا من تونس في الحكايات هذوما باش ينجموا يحطوا استراتيجية ونمشي ونطبقها رو نحكي فيه تعمل في شهر 50 يوم ما نرقدوش كما الدراسات متاع 400 مليون سيدي بوسعيد ويقعد سنين ربي وفي الاخر زاد راهو البنك سنترال ما هوش السبب في التضخم اللي نعيشه فيه باش نكونوا واضحين ولكن ينجم يكون عنده دور ايجابي القدام خاطر المنظومه قاعد يتطور وكل شيء قاعد يتطور في تونس وكل شيء معناها باش ما نبداوش اما راهو الفلسفه نتاع البنك سنترال بيدها يلزم تولي فيها اكثر سرعه استجابه واكثر معناها التفاعل السريع سورتو انه الفاعلين الاقتصاديين في العالم تصريحاتهم عفيف كي تسمعهم يفجعوا على المستقبل نتاع الاقتصاد العالمي فنحن في تونس عندنا فلاحتنا نشدوا فيها والشده في ربي ونعرف كيفاش نخدموها
3: لا بنحبش الطاقه السلبيه على الصباح البارح واحده مش نحكي والسنيره فما عنا سابق قياسيه
4: باذن الله
3: جاونا به
4: لا عنا سابق قياسيه هذا ما يعنيش اننا نرقد
3: لا ما قلناش كيفاش وصلنا لها زعما السابق قياسيه كان ما صلحناش وكان ما عطيناش الحاجات اللي كنت تحكي عليها وانت المشاكل اللي تعرض لهم الفلاح في السنين اللي فاتت الكل اذا كان هذيا ما تمش معالجتها كنا نوصلوا للسابق في لحية هذا تم معالجته وكنا حكينا عليه وقلنا شنو ما المساعدات والدعم اللي تخصص للفلاحه بالوقت راه وكل شيء هذا حكينا عليه
4: فما برشا حتى في التوعيه نتاع الفلاحين قاعده تخدم فيه وزاره الفلاحه على التوعيه وقاعدين يدوروا لي زاجون معناها فك الادارات الجهويه
3: الملف
4: كل
3: شيء اللي يتصلح صح مرحبا معناها
4: التطوير يلزم القدام نسيبقوا الزمن ما نخليوش الزمن يسبقنا لا نمشيو للتطوير انا كنا نسمعوا في الديوان يخدموا بالانتيليجنس ارتيفيسيال كنا نسمعوا في الديوان يخدموا بالانتيليجنس ارتيفيسيال
3: تجمع
4: واحده ايش عندها هي
3: طلعت عندها سابه واحده
4: يا صح ان شاء الله تستدعنا وربي يمسنا مغاد
3: مال نمشيو نعديو ربيع بعض
4: مثالش نسمعوا المده الجايه بوزاره الفلاحه تحكي على الداتا وعلى الانتيليجنس ارتيفيسيال هاي الديوان ما باهي نسمعوا الشهر الجاي لوزارة الفلاح والإدارات الجهوية للفلاح نسمعوا بالداتا والانتليجنس ارتيفيسيال باش نشدوا في اللي عنا راه وزارة الفلاح القدام من أهم الوزارات
3: مش قديم يعني وزارة سيادية بامتياز وزارة الفلاحة
4: والقدام باش تكون أكثر والله القدام وزارة الفلاحة هي الأساس
3: بالطبيعة
4: من الأخر
3: ميرسي بوكو محمود
4: ميرسي
7: مع محمود
3: لقينا خطر من أكثر الحاجات تبع فيهم هي وزارة الفلاحة ووزارة البيع وزارة الفلاحة تقدم في خدمة كبيرة نأكد لك معناها وتنجم أنت توسع بالك نهار وتدخل للصفحة متاع وزارة الفلاحة وركز في الخدمة اللي قاعدة تخدم فما حاجات وارجع بالهستوريك راه مش نحكي كان حتى على الوزير هذا حتى الوزير اللي قبل نحكي على وزاره كيان وزاره باعتبار تراكمات والمشاكل وكثره الاختصاصات اللي تابعه الوزاره فما برش حاجات قاعده تتعمل حاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها توا وحاجات اللي لازمها شويه وقت
4: لازمنا ديما نبداو عارفين ويقع نقولوا ان وزاره الفلاحه من اكبر الوزارات في تونس حتى في البنيه مش البنيه شوف الكبر متاع وزاره الفلاحه راهو فيها الماء فيها اكثر من حاجه واكثر من ديبارتمون وراهي من اكبر الوزارات انا شخصيا ما كنتش نعرف الحجم متاع وزاره الفلاحه اللي نعديتك العام وشويه في القصبه وشفت بالحق وزاره الفلاحه قديش فيها خدمه راهي وزاره بالحق صعيبه برشا شطر البلاد وزاره الفلاحه ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله القدام ديما نخدموا وديما نطوروا باش تكون البلاد جوابها
3: ميرسي بوكو احنا باش نرجعوا لكم بعد اخبار ثمانية خليكم في المتابعة مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكيوا فيها دايغ باش نحكيوا من بعد على اسعار اللحوم وباش نحكيوا على اسعار الاضاحي الناس كل تسال على علوش العيد ما هو من جمعه لجمعه كل شيء يتبدل معناها تزود البورصه تزود السعر كل بلاصه كيفاش دوك باش نشوفوا وين وصل الويكند هذا خليكم معنا في المتابعه هذا ارساله بزاتي غني لنا هنا ستوريا importante.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن يوم 12 من مايو هو أول أيام شهر ذي الحجة 47 و400 ألف هجري، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 14 من ذي الحجة 47 و400 ألف هجري الموافق ليوم 27 من مايو 26 و2000. وسماحة المفتي يضيف أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم الأحد 17 من ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 47 و400 ألف هجري. البريد التونسي يعلن في بلاغ أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

0: 2020 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ مروري أنه تقرر تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال تيجيام، كما يحجر جولان جميع أصناف العربات بطريق الرابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتال تيجيام، وذلك بداية من الساعة 7 من صباح اليوم الأحد وإلى غاية نهاية سباقات نصف الماراثون العسكري التي تقام اليوم احتفالا بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ووزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق لاحترام إشارات الأعوان، علما وأنه سيتم فتح طريق تونس حلق الوادي وقنطرة رادس حلق الوادي للجولان بصفة تدريجية مع تقدم السباقات. وزارة البيئة تعلن أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، داعية الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي إلى التوجه للبنوك المنخرطة في الاتفاقية وإيداع مطالب التمويل وفق الإجراءات المعمول بها. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية مساء أمس نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي. والشركة تؤكد في بلاغ أن مصالحها الفنية تعمل على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت وإعلام الحرفاء في اللبان. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستئناف التصعيد العسكري ضد طهران التي تأكدت تمسكها بفرض السيادة على مضيق هرمز، فيما رفع الكيان المحتل حالة التأهب استعدادا لذلك وسط مساع باكستانية للعودة إلى المحادثات. ونشر ترامب على منصته تروست سوشيال صورة تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز مع عبارة هدوء ما قبل العاصفة، فيما أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن كبار مساعدي ترامب وضعوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران إذا ما قرر ترامب محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. وفي سياق متصل، صحيفة يديعوت أحرونوت تفيد نقلا عن مسؤولين في الاحتلال أن واشنطن وتل أبيب تواصلان الاستعداد لاستئناف الحرب ضد إيران، مضيفة أن ترامب قد يكتفي على الأرجح بضربة محدودة في إيران على غرار استهداف محطات كهرباء وجسور. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاسبور.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
3: احنا معاك وبجنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان افام صوتكم.
1: ديوان افام فلاش سبور.
4: صباح النور، اهلا بكم بداية مع مسابقة كأس تونس اليوم بدايتين من الساعة الرابعة، آخر مباراة لحساب الدور ثمن النهائي. نجم المتلوي يستضيف الترجي التونسي بإدارة الحكم صادق السالمي، والفريق الفايز باش يواجه بعض بوحجلة يوم الخميس القادم في إطار الدور ربع النهائي. مباراة باش تعرف من جانب فريق نجم المتلوي غياب المدافع محمد بن حسين بداية حصل على الأنظار الثالث، في المقابل مميش سيواصل حراسة مرمى الترجي بسبب إصابة بشير بن سعيد. نذكر أنه آخر مواجهة بين زوج فرق في البطولة وفات هدف مقابل هدف. نجم الدولي التونسي عصام الجبيلي توج بارح مع فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 بعد فوز ضد فريق رونالدو النصر السعودي هدف مقابل صفر. هدف سجله المهاجم التركي دينيس هوميت بعد أسيست مع عصام الجبيلي. وبعد المباراة تم اختيار عصام الجبيلي كأفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا 2. الجبيلي سجل الموسم هذا مع أوساكا في دوري أبطال آسيا 2 زوز أهداف وصنع 3 أهداف. كرة الطائرة، الترجي التونسي توج البارح بلقب كأس تونس بعد فوز ضد فريق النجم الساحلي في الدور النهائي البارح 3 أشواط مقابل 0، 25-20، 25-17، 26 مقابل 24، والتاسع دوبلي على التوالي للترجي في رياضة الكرة الطائرة. قابلت في البطولات الأوروبية في الكالشو الإيطالي اليوم بداية من الساعة 11 صباحا ديربي روما بين روما ولاتسيو وسط إجراءات أمنية مشددة، تقريبا أكثر من 1000 شرطي باش يقوموا بتأمين المباراة. في نفس الوقت يوفنتوس يستضيف فيورنتينا، في نفس الوقت أيضا جنوا يستضيف ميلان، وصراع كبير بين يوفي روما وميلان على المرتبة الثالثة والرابعة المؤهلة إلى دور

0: يبطل أوروبا بداية من الساعة 5 أتلانتا بولونيا. كل المقابلة بتاع الكالتشو الإيطالي بشكونوا أكيد منقولين عبر منصة ديون سبور. الدوري الإسباني بيلباو يواجه سيلتا فيغو بداية من الستة، نفس الوقت إشبيليا يستضيف ريال مدريد بداية من 8:15 دقيقة ليلا. برشلونة يواجه ريال بيتيس، وفي الدوري الفرنسي بداية من الساعة 8 ليلا ليون يواجه لونس، ومارسيليا يستضيف رين، وكذلك ديربي باريس بين باريس سان جيرمان وباري اف سي، وقد يشهد مشاركة اللاعب التونسي خليل العياري. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام، ونتنخليكم مع برنامج ويكند الكيف.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: كيف تبدو أسعار الأضاحي في تونس قبل أسبوع من موعد عيد الأضحى؟ هذا اللي باش نحاولوا نفهموه مع بعضنا في وقته الآن.
1: في وقته
2: دونك الناس قلت قاعدة تراقب الأيامات الأخيرة التغيير متاع الأسعار، ينتظروا وقتاش تزيد ترخص أكثر باش يتمكنوا من شراء علوش العيد، بسبب الغلاء الكبير الحقيقة السنة متاع برشا ناس اللي زاد هذية خلى فما أعلان لعدد كبير متواصل لمقاطعة شراء الأضحية. احنا باش ناخذوا التفاصيل معنا سي الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين. أهلا وسهلا سيدي.
3: صباح النور عفاف، صباح النور ديونا فام وكافة مسامي ديونا فام.
2: يعيشك، مرحبا بيك. ألو، خلينا نحكي بشوية الأسعار عيد السنة مقارنة بالسنوات الفارتة، فما زيادة كوميم كبيرة سيداوي.
3: شوف عفاف، بالنسبة لعيد الأضحى ومعنا البوليميك اللي صاير حوله السنة هذا، راهو فهمتني أولا أنه ثم مقدرة شرائية ما تسمحش به معنا شراء علوش العيد، هذا متفقين عليه من
2: بطبيعتها من الدهورة المقدرة الشرائية
3: لا تسمح أنه ينجم يشري علوش مليون وجزء ملايين وكذا. تبقى يعني ما نوصلوش الى درجه انه نعملوا ازمه حاده انه نفكروا معناتها نوصلوا انه ما نعيدوش، مش هكاك حقيقه. ما هو متاح حاليا يعني العلوش موجود
2: اي
3: انا نقص صحيح، مش هذايا فهمتني لا شك ولا جدال فيه، انا نقص تبقى معناها بطريقه ما اللي هو الترشيد في الشراء، طريقه الشراء راهو زاد احنا فهمتني خرجنا به برشا معناتها، ولينا نمشوا الى دوائر اللي تنجم تزيد فيها معناها زياده كبرى.
2: فسر لي معناها ترشيد، شنو تقصد بالترشيد في الشراء؟
3: شنو تقصد شنو نقصد؟ شوف احنا كي مش نشتروا علوش مرجعنا الوحيد هي الاسواق الاسبوعيه لا غير، لانه العلوش يخرج من يد الفلاح. عنده دو موا من اللي خرج من يد الفلاح، فهمتني، فلاح كمل دوره وباعوا خلاتوا القشارة، تو هو عند القشارة. القشارة أنا كي نمشيله نخلي السوق الأسبوعية، وأنا كي نمشيله وهو وحده وأنا ماشيله، هو باش يحط عليه اللي نحب، خاصة كي أنا عجبني علوش يولي هو فهمتني يلعب لي على نقطة الضعف نتاعي، على خاطر أنا شديد في العلوش هذاك، وبالتالي أنت خرجت من مقاييس نتاع العرض والطلب نتاع السوق، وليت في معناتها في مواجهة بينك بينه، وبالتالي يبيع لك باللي يحب.
2: بس ميداني هذه معناها حاجة ديما تفصيل، هذا باش يكون ديسيزيف في السعر نتاع علوش.
3: شوف عفاف، راهو معناها كي نقولوا عندنا نقص السير التجاوزات، كان عندنا حاجه متاحه، الماده متاحه في اي مكان ما تصيرش التجاوزات باعتبار تخليه تمشي لغيره،
2: الوفره.
3: الوفره هذاك علاش ديما نعيط ونقولوا راهو الانتاج، ان كنت تريد ان تقاوم الاحتكار قاوموا الا بتوفير الماده، كي توفر له الماده الاحتكار اصلا ما يصيرش. وبالتالي هنا على الاقل احنا تو في وضعيه، تو انا نحكي لك باعتباري مربي انا تاو في الاسواق الاسبوعيه العلوش موجود
2: بقديش
3: موجود البلافون البلافون 60 دينار الكيلو يعني هو نعطيك حاجه اخرى نعطيك مثال وهذا من من من من امر الواقع يا اخي يا عفاف تو الجزار كي يهبط للسوق ما هو يشري في اللحم كيف كيفه هو يشري في اللحم ولا العياد يشري في اللحم هو يشري اللحم ويبيعه في البلافون على شو ما ينجمش يبيعه باكثر من 60 دينار ورابح اقوى سعر انا نشريه ب 100 دينار لانه هو مشى للسوق الاسبوعيه يشري كم السوق وانا مشيت فهمتني على خاطر نفحت وقالوا لي فما بلاصه في البقعه الفلانيه وفي البلاصه الفلاني وكذا مش هذايا امشي للاسواق الاسبوعيه والاسواق الاسبوعيه منتصبه في كامل المعتمديات الجمهوريه وكامل الولايات يعني الشواء عندك في كل يوم انك تنجم تمشي سوق اسبوعيه الواش انا ماشي الاماكن اللي انا نجم يقع استغلالي فيها وراو كيصير استغلال راو صار استغلال للاطراف الاثنين اول واحد هو استغلوا الفلاح باعتبار انه يتفرج على نتاعو باعوا ويوصل حتى ال 500 دينار يزيدوا فيه انه باعوا ويتفرج في واحد كيفاش وعمل فيه 500 دينار لا تحلد الزول عناه لا لا لا لا لا, لا, لا تعبوا ربح فيه 500 دينار وزاد المستهلك فهمتني الواش خي فلوسك انت شوف يا عفيف نحكموا العقل وما نشروش بالعاطفه اشري علوش مسطور اشري علوش ما قلناش متشي اشري خير
2: بيع علوش مسطور اللي هو يضحي بلغتنا الدارجه معناه
3: اللي هو يضحي
2: اللي يضحي قديش سعره ابارتير من قديش
3: ابارتير من شوف تو احنا كي باش نشرو علوش 15 كيلو لحم 15 كيلو لحم نحكي لحم ما هوش حي نحكي لحم 15 كيلو صافي حي 30 كيلو 15 كيلو حي لحم يعني شف 60 دينار بقديش 900 دينار
2: ايه بينا باش نشريه حي سي
3: كيفاش تشري حي كيفاش تشري حي يعني تقدير
2: كيفاش باش نعمل كيفاش باش نضحي ملايين كيفاش باش نذبح ما باش ناخذ التونسي مساس يمشي يشري علوش ويذبح وحده معني
3: لا نحكو تقدير يا عفاف نحكو تقدير
2: تقدير انا سالتك علوش عادي اللي قابل للضحيه قداش سومه
3: علوش قاعد نحكو حي علوش انا كي باش نمشي نقدروا في الرحبه يتقدروا يقدروا سوق ما باش تقدروا انت 30 كيلو 30 كيلو حي يعني 15 كيلو لحم 30 كيلو حي ضرب 27 الواش انا نشري فيه ب 50 كي نمشي للسوق الاسبوعيه يحتكم لانه السوق عنده لغته وقتها انت فهمتني عندك الخيار فهمتني باش تنجم تشري والشواء موجود فهمتني
2: حي قداش يطلع سومو مش بالكيلو علوش المتوسط هذايا قداش يطلع اللي هو قبل
3: في فرضية فرضية 30 كيلو في 30 فرضية نمشي في البلافون 30 900 دينار هي راهي منا ولا منا 15 كيلو لحم 900 دينار 30 كيلو لحم حي في 30 900 دينار هي
2: موجود متوفر اليوم فما علوش ب 900 وعلوش بمليون ومليون و200 موجود
3: ب 800 وموجود ب 900 وموجود بمليون وموجود ب 2 ملايين ونص ويوصل ساعات حتى ل 3 ملايين اما هذا راه يحكم فيه الميزان كيفاش يحكم فيه الميزان انا كي باش نشري علوش فيه 50 كيلو لحم فيه 50 كيلو لحم بلافون يعني باش نشري 50 كيلو لحم في 60 بقديش ما ب 3 ملايين وعليه انا راني باش نشري الميزان انا كل قدير وقادر واحد باش يشري 10 كيلو واحد باش يشري 15 كيلو واحد باش يشري 20 واحد باش يشري 25 اما العلوش فيه شروط معينه بطبيعه الحال فيه 6 شهور ناضج منظره ما هوش خايب ما فيش وعي وبالتالي راهو كل قدير وقدره انت وميزانك اش فيك تشري راهو مش علوش فيك سمعنا تهزوز ملايين نسمعوا فيه الكلام هذايا
2: هي هذيك علشان نسال فيك
3: لا لا لا لا ما فماش حاجه فيك اللحم يحكم فيه الميزان الجزار كيفاش يشري هو يشري ميزان يقدر قداش فيه اللحم ويشري ميزان كل علوش وسومه اما راه ما فماش حاجه فيك في العلال شكون كيف هي واحد يوزن 10 واحد 12 واحد 13 واحد 20 واحد 30 يوصل في بعض
4: لحظه برك سي ضاوي لحظه برك فما حاجه يمكن خاطر انت في الدومين ما فسرتهاش برشا عباد ما يعرفوهاش راهو فما حسبه تيوريك عفيف يقول لك كان العلوش كي تهزه تحطه على البسكوله يوزن 50 كيلو سيكو راك تنجم تخرج منه 25 كيلو لحم صافي
2: اي هذاك هو تقريبا اللي قال 60
4: هذاك الحساب
2: السؤال توا متوفرين بنسبة كبيرة هذوما العلالش اللي بالأسعار هذه اللي هي بلوز وما في المتناول، لأنه تو تقول موجودة وشفنا راونا عناوين وأنه موجودة، كي تحكي مع الناس ولا تمشي الدور ما تلقاش الأسعار هذي را.
3: لا لا لا لا يا عفاف، شوف أنا شوف نحكي لكم ومطلع وأنا مربي وفي الأسواق ومتنقل زادة، انا نحكي لك شوف راي الناس حشره ارواحها في اللي هذوما في الانتصاب في الشوارع وفي
2: دونك الرحبه هذيك هذومك ما تنصحش باش نمشيو لهم، نمشيو للاسواق الاسبوعيه
3: المنصوح بيه، امشي للسوق الاسبوعيه وخير على عينك فهمتي، وحسب العرض والطلب انت تزيد هو يزيد، يقف عنده سوق معين لانه السوق وقت اللي معناه يوقفوا السوق مش باش يعمل سعر خيالي من راسه فهمتني، اما كي تمشي له وانا عندك عقبه في مواجهه هو يعرف كل شيء وانت بلاي عفاف خمسه لك، انت تقدر الميزان، انت ما كنتيش يعلوش كيف العباد، انت تقدر الميزان كيفاش تمشي للسيد هذا، هو عارف ايش فيه ميزان وانت ماكش عارف حد شيء، التحديد الميزان شكون يحدو العرض والطلب، هذا يزيد وهذا ينقص في السوق هو اللي يحدد، مع انك تمشي له منك ليه هو فاهم كل شيء وانت ما كنتش فاهم كل شيء، خاصه كان شافك ما انت وعجبك العلوش برا عاد وقتها ما عادش تفض ويزيد اللي يحب
2: يولي يزيد يغلي فيه بي. دونك خلينا في الاسواق الاسبوعيه، نقاط البيع من المنتج الى المستهلك متوفر فيها
3: يا عفاف؟ انا انصح مرجعنا هو المربي والقشار والتاجر الكل يجمعهم السوق الأسبوعية. الأسواق الأسبوعية متاحة في كل الولايات والمعتمديات، ولهذا اللي يجمع الناس ويفصل بين الناس هو المزاد العلني. أنا زدت هذا نقص، أنا زدت ثم فلافون باش يوصل ويوقف، وبالتالي المرجع هو السوق. احنا كنقابة الفلاحين اللي ننصحوا به مباشرة السوق الأسبوعية.
2: باه سينو كان عندك بعض الأرقام ممكن تزودنا بها، قديش عنا قديش عنا سعي بالنسبة للعيد السنة ومقارنة بعمناول؟
3: شوف مقارنة بعمناول هذه الساعة خلينا نعطوا الفارق في الأسعار، شوف نتذكروا كثيرا اللي في السنة الفارقة كان السعر بخمسة وعشرين دينار يعني الحي، بما يعني 50 دينار الحم. السنة السعر ب 27 دينار، بما يعني الزيادة أنت كي تجي تشوفها. أنا مفرضية أني أنا باش نشري علوش 50 كيلو حي، نحكي حي 50 كيلو حي، شنو اللي زاد؟ زاد دينارين في البلافون، 3 دينارات. يعني أنا 50 دينار 50 كيلو ضارب 3 باش تجيب 150 دينار، هذاك هو الزيادة اللي حصلت السنة. ما نعملوش بوليميك انه واحد فهمتي ما عرفش يشري ولا طريقه الشراء نتاعو، وسامحني زاد فما جانب اخر ما ننسوش
4: راه واحد يشري. عطينا البلافون تاع سوم الحي قداش؟ خاطر في الاول قلت لنا الاكثر شيء يكون 30 وتو قلت لنا اكثر شيء 28، فمعطينا البلافون قداش كيف باش نمشي؟
3: انا مالك سامحني نحكي في حاله انك انت شريت ما عرفتش كيفاش تشري توصل للبلافون 30، اما هو راهو مسعر ب 27، قلت لك انا على سيدي نمشي لل 30.
2: بيه
3: 30 يعني انا كي عندي فهمتني 50 كيلو زايد دينارين ولا 3000 جات 150 دينار، واش نزيد ب 500 دينار؟
2: هذاك كي ما نعرفوش نشريو معناها حسب شنو فهمنا من الكلام،
3: وبالتالي هذاك هو الترشيد في عمليه الشراء. الشراء لازمك تعرف منين تشري، مرجعك الوحيد هو السوق الاسبوعيه. هذا بالنسبه لنا احنا المنصوحين.
2: عطيني عايشك يا عايشك يا سي ميداني الضاوي، نحب نعرف قديش استعدينا بالنسبه لعيد الاضحى السنه، قديش جبنا، قديش عندنا متوفر في السوق، العدد كيما مستنسين كل عام نعرفه وكنا نجيبه ونستورده لعلاش، تحب بعض الارقام معناها باش
3: متطلباتنا. شوف هذه الارقام راهي تعطيها الدوائر الانتاج، تعطيها وزاره الفلاحه.
2: انتم ما عندكمش نقابه فلاحين؟
3: انا انا انا اللي نعرفه انه احنا مستحقاتنا من العلوش من 900 ل 950 الف، تقديراتنا احنا لخاطر احنا راهو ناخذوه من الترقيم اللي يعملوه دائره الانتاج حيواني من الوزاره. هذايا احنا تقديراتنا احنا عندنا نقص بحوالي 20-25%، هذا تقدير، مسألة تقديرية. ومستحقاتنا من 900 ل 950 ألف راس
2: واضح،
3: وعليه راهو كي نعرفوا كيش نشروا راهو لاباس، ما عرفناش كيش نشروا كل التجاوزات تصير في علاقه مباشره بين الطرفين، اما انك تدخل السوق الاسبوعيه ما يصير شيء تسري علوش ولاباس، واللي تحبوا والميزان اللي تحبوا والشوا اللي تحبوا.
2: يعني علوش حسب تقريب 50 كيلو المفروض
3: كيلو
2: مليون ونص حي، حي نحكي اي
3: 50 كيلو حي في البلافون او 60 دينار ما هو متاح في الاسواق ولا لا؟
2: هاي.
3: في البلافون
2: معناها مليون ونص
3: يعني يطلع يعني 50 كيلو في 30 ما تتشري حي
2: مليون ونص
4: ماكسيموم
2: مليون ونص محطوط بزوزه
3: لا على خاطر هذاك هو يا عفاف انا صرحت وقلت وزيد نعاود من منبركم زيد نعاودها راهو خرجنا بالعلوش الى درجه ان مشينا ولينا نشروه بالانستغرام مش معقول هكا تشري في كيلو لحم نتاع 60 دينار وتشري فيه بالتواصل الاجتماعي وتشري فيه هكا لقيته في صفحه ما نعرفش شنو هو ولا في الانستغرام فلان ما نعرفش شنو هذا شوف هذا خيال وواحد يمشي معناته يشري بالعواطف العواطف ما عنده وين توصلك في كيلو 60 دينار اشري بالعقل اشري بالعقل
2: واضح واضح بي فما امكانيه الاسعار تزيد ترخص كي ليله العيد يقربوا ايامات العيد ولا مش يقعدوا بيدو
3: لا لا لا هذا معناتها واحد يحكي معناتها في واحد ايش هو ايش يحب يرخص كما زاد يقول لك لا بالله تو صاير حديث اخر بالله الواش هاي الانثى ارخص شنو الانثى تي كل الحم الانثى مسموح بها شرعا ثم كيف الذكر ما عنده حتى واحد شوف المقاييس نتاع انه اللي الناس في
4: اذهانها الناس الضاوي
2: الضحيه اي ما هو احنا ضحي. المفروض راهو الانثى ما نذبحوهاش الا في كاكسليم نحافظوا عليها
3: يعني يا عفاف انا نحن اولى الناس مدينة بتجريم ذبح الانثى على دائر العام لكن توا احنا كي احنا ما عندناش منين شفش نعملوا ما نساندوا شويه هالاسبوع هذا فاتي احنا لو نذبحوا فيها على الدور العام كان قبل القانون يمنع يحل شهر واحد شهر مارس للانثى لذبح الانثى احنا ولينا نذبحوا فيها في ال 12 شهر وبالتالي سنا انا راني مانيش ندعي باش نذبحوا الانثى تبقى احنا كي باش نعرضوا بها توا في الظرف هذا شنو نعملوا انا نذبحوا فيها في ال 12 شهر
4: معناها كي تقول هكا ما فماش وفره في عدد رؤوس الاغنام مادام قلت
2: فما نقص قالك في حدود 25% تقريبا
3: فما نقص تقديرا هذه مساله تقديريه في حدود 20-25% وبالتالي راهو شويه ترشيد اللي باش يشري 20 كيلو يشري 15 كيلو واللي باش يشري 15 يحاول يشري 12 واللي شوف كي نحوا العواطف ونحكموا العقل ونشروا علوش ولاباس ونشروه زاد باسعار صحيح فما زيادة على السنة الفارطة أما زيادة معقولة فما زيادة نتاع 100-150 دينار في البلاطون 200 دينار كيفاش نمشي نشري زيادة 500 دينار
2: ما أكثرش من هكاية دونك عمناول بعد العيد بشوية بين عمناول وسنة دونك زيادة السعر متاع الحم نتصوروا بعد العيد باش يزيد يرتفع زيادة السعر متاع العلوش
3: لا في اعتقادي لا باعتبار أنه فما علوش زيادة وعنا إشكال زيادة في العلوش التعويلات السنة فهمتني ولاد السناء ما يوصلش معناها عمريا نحكي لك باعتبار انه كي تجي انت مثلا هو العلوش شنو حتى المارس من جام في المارس فهمتني ما يوصلش في عمره ما يوصلش يضحي فهمتني هذاك كله باش يبقى فهمتني ولا لا بعد العيد يدخل في الاستهلاك على خاطر احنا تو رانا نعيدوا العلوش ما قبل ديسمبر فهمتني واحنا الاولاد نتاع الغنم من العاده ديما جام في حتى المارس
2: واضح شكرا ليك يعطيك الف صحه سي ميدان الضاوي رئيس نقابه الفلاحين كان معنا يعيشك في وقته
1: في وقته
2: بون كي تسمع يقول لك هكايا بالحق معناها زيد فما عبيد اللي في الرحبه مشنو العبيد مسيسه تشري من الرحبه راه معناها باش يمشي لك الاقرب رحبه هو يقول لك الاسعار هذه اللي تحب عليها تلقاها في الاسواق الاسبوعيه هذا اللي اكد عليه بالقديم معناها
4: هو زيد اكد على طيب معناها من المستهلك فما اغلاط من المستهلك انه يجي يشري بالعين من غير ميزان كما قال لك على 30
2: اقسم على اثنين انت كي توزن واقسم على اثنين باش تعرف
4: 50 كيلو باش خلي 25 كيلو لحم الحم. معناها علوش يوزن 50 كيلو المفروض صومه ما يفوتش المليون و500 مش باش يكون تحت المليون و300 هذا بحساب انه الكيلو حي ما بين 27 و30 دينار باش تكون له مواصفات
2: باش تلقى مليون ونص مليون و600 مش باش تلقى زملاين و200 فهمت
4: زملاين يلزم الميزان نتاعو يكون
2: ماشي يقعد غالي راه ماشي يقعد غالي معناها
4: حتى الكيلو
2: الأجر الحد الأدنى متاع التونسي قديش شوف شكون بشي ضحي سنين شكون ماهوش بشي ضحي
4: اللي يقدر
2: اللي يضحي. يقدر هي سنة مؤكدة
4: صحيح اللي يقدر يضحي
2: وشعيرة دينية للناس اللي عندها الضحي اللي ما عندوش الغالب معناها وكاو ايش نعملوا يلا ايش عندك في هيتش عندك محمود
4: في هيتش عندك عندي ترامب في الصين
2: ترامب في الصين باهي خلينا نرجعوا لهم بعد نرجعوا لهم بعد نخرجوا بالموسيقى خليكم معنا هذه ويكاند على كيف حتى ال11
1: ويكاند على كيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الـ11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: ديوان فم صوت كوم
1: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: في حلقة البارح من ويكاند على كيف كنا قدمنا لكم الأخبار اللي يخص القانون اللي فيه الامتيازات الجديدة لفائدة المتقاعدين، وهذا مقترح دونك في البرلمان، والحقيقة كانت الآراء هوني كلها إيجابية، لأنه أخيرا نلتفت إلى فئة مهمة من الشعب واللي خدمت برشا البلاد، ومهم عنه وفترة التقاعد تكون حياة جديدة وفيها حد أدنى من الكرامة. باش ناخذوا كل التفاصيل على الامتيازات الجديدة على المقترح هذية في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور
2: أودع مؤخرا 40 نائب بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعد. يقترح مشروع القانون تمتيحهم بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز عفوا بناء على دفتر نقل المتقاعد، يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى امر، وايضا مقترحات اخرى. اتو ناخذوا التفاصيل معنا النائب فخري عبد الخالق صاحب المبادره. صباح خير ونهارك زين سي فخري.
3: صباح النور.
2: مرحبا.
3: خير وتحياتي لكافية مستمعي ديوان فم.
2: دونك انت اللي كنت صاحب المبادرة لهذا المقترح، اعطينا اكثر تفاصيل وخاصة كيف جات الفكرة.
3: المبادرة هي اليوم للمجموعة الاربعين نائب وللمجلس بصفة عامة، خاطر الناس الكل رحبت بالمبادرة هذه، خاصة انها مست المتقاعدين كما قلت انت، الناس اللي خدمت وبنات البلاد هذه. اليوم اليوم اليوم فرصه باش نكفتولها. نعطيك انا فكره على المقترح. كما تعرف انت، عملنا بحكم الدستور الفصل 68 لعشرة نواب او اكثر تقديم مقترح قانون، وذاك علاش جات المبادره هذه. مقترح القانون اللي هو عدد 30/2026 اليوم متعلق بالمتقاعدين، هو مبادره تشريعيه قدمها كما قلت انت 40 نائب بالبرلمان التونسي يوم 29 أبريل، وأحيلت في 7 مايو من مكتب المجلس إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. اليوم باش نزيد نبشركم اللي ستنطلق جلسات الاستماع إن شاء الله يوم الثلاثاء بالاستماع يوم 19 مايو بالاستماع إلى جهة المبادرة. هذه يمكن ديوانا فهم أو المستمعين للموضوع ذا.
2: شكرا يعطيك الصحة.
3: حبينا نعطيوش فكرة على المقترح ذا. يهدف هذا المقترح إلى تحسين جودة حياة المتقاعدين وحفظ كرامتهم عبر إقرار حزمة من الامتيازات الاجتماعية الصحية والثقافية. أبرز المحاور هي عنا.
2: أعطينا العناوين نتاع المحاور. إحنا البارح أعطينا التفاصيل تقريبا، ولكن حتى نتناقش في نقاط أخرى.
3: إحنا اليوم عنا أربع محاور. المحور الأول هو محور قطاع النقل اللي فيه تخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي عبر دفتر نقل المتقاعد. وفيه زادة تخفيض لا يقل عن 30% على تذاكر النقل الجوية والبحرية الوطنية للمتقاعدين المقيمين بالخارج خارج فترات الذروة. لهنا يمكن ثم حاجة لازم نوضحها قبل ما نمر للقطاع اللي بعده، أنه القانون هذا اليوم باش يتحط على ذمة لجنة الصحة، وفيه بطبيعة اللي بيش ينقص منه وبيش يزيد منه حسب ما يراوح السادة النواب، وحسب زادة الوزارات اللي بيش تكون في السماعات هذه. نمر للقطاع الثاني اللي هو قطاع الصحة. أستاذة الأعضاء الأعفاء سمحنا الأعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة سرطان وقلب وغيره في القطاع العمومي. وإحنا ليش قلنا إحنا المتقاعد اليوم بعد 60 سنة بالحق باش اول حاجه يمكن هي انه باش كيف صحته
2: طبعا اهم حاجه فتره هذيك
3: على الاقل نلقاو لهوه خاصه بالمتقاعدين. قلنا تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العموميه لتوفير الاولويه في المواعيد الطبيه وتدخلات الجراحيه.
2: بالضبط. وهذه الحقيقه زيدا نقطه ممتازه المسلك الخاص. انا شخصيا ياسر عجبتني لانه المفروض وانه المسنين معناه كبراتنا انه يصير سلوك مجتمعي ولا اجتماعي إلي ما يستحقش قانون، ولكن للأسف ما عادش نراو هذايا لا في وسائل النقل لا في الإدارات لا في حتى شيء. وأنه يتعمل لهم مسلك خاص بهم هكا يبدأ واضح هكا يطبقوا الناس كل.
3: للأسف كما قلت اليوم نشوفه فاحنا في سبيتاراتنا نشوفه نرجع كبار ونساء كبار
2: يقعد يستنتي حتى في الترانسبور للأسف
3: من سبعة متاع الصباح تلقاه باش يعدي حتىش نص النهار ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين في كل العمر هذاك معناها كيفاش باش تلقى حالته أنت. قلنا المجال الثالث هو المجال السياحي. أحداث بطاقة الترفيه المتقاعد. اليوم احنا للأسف كما تعرف وكما نعرف الكل المتقاعد كي يكمل العمل نتاعو يتقاعد لا يخرج لا يدخل يولي يتحط بالحق يتحط في نقولوها كلمه على غالب سخونة يتحط في تركينه هاو قهوه هاو كذا علاش ما نحلوش باب اخر للمتقاعد. قلنا ثم تخفيض في القانون في المقترح القانون تخفيض لا يقل عن 40% على تعريفات النزل والمؤسسات السياحيه خارج فترات الذروه. تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافيه الممولة من قبل الدوله.
2: ممتاز.
3: هذا في المجال السياحي. على المجال الاخر اللي يمكن فيه بعض ثم كلمات تخالف ثم احنا مستعدين حتى
2: للنقاش
3: الامور اكثر هو في مجال التشغيل والدخل.
2: اي خلي على حكايه فوالا الجمع ما بين الجرايه وانه يكون عنده نشاط اخر
3: ودخل نشاط مهني اخر لتمكينهم من مواصله العمل. تقديم اعفاء لاصحاب العمل بنسبه 30% من المساهمات الاجتماعيه في حال تشغيل متقاعدين في مهام استشاريه وتكوينيه. احنا سيدي جا ضبطناها وكنا في مهام استشارية وتكوينية. نتصور احنا الخبرات هذه هذه لبنات الدولة
2: بالضبط
3: عندها من الكفاءة وعندها
2: عندها مضيف من ناحية
3: ما تقدموا للدولة هذه على مش نهار كي خذات تقاعد نتاعو سيد حتى في
2: وفما نقطة أخرى سي فخري إلى جانب وأنه الناس هذه معبية ونجموا نستفيدوا بها زاد فما فئة راهو جراية نتاعو ما تزازتيهش كي يخرج الريتريت راهو معناها فما اللي شكون يضطر باش يزيد يخدم باش ينجم يكمل معناها مصاريفه الكل فهمت دونك يقعد يخدم يقعد باقي يزيد يخدم حتى بعد التقاعد. هذاك الواقع شنو يقول
3: هذا الواقع وكما تعرف انت احنا تو رانا في وسط المجتمع عايشين ونعرفوا ابائنا واقاربنا اللي خرجوا وشفنا الحالات نتاعهم كيفاش بعد التقاعد صعود تتحسن حالته صعود من بعد ما خدم البلاد هذه انه باش يتلهى في نفسه شويه شنو نلقاه واحنا نلقاو ناس وضعيتها تتازم اكثر وضعيتها ترجع التالي. هذاك علاش احنا قلنا هذه ابسط حاجه نقدموها للمتقاعدين للناس اللي خدمت كما قلت اللي خدمت البلاد هذه.
2: باهي المبادره تو تشمل كان القطاع العام ولا باش تشمل الخاص؟
3: كل القطاعات المبادره
2: على بكل على المتقاعدين
3: كل متقاعدين وكما تعرف انت المتقاعدين اليوم عندنا زوج صناديق احنا سينا سياس وسينا بياس زوج صناديق والصناديق تبع الدوله زوج سواء في الخاص ولا في العام
2: واضح دونك باش يدخل النقاش ان شاء الله نهار الاربعاء هكا
3: نهار 3/19 ماي اول جلسه استماع لجهه المبادره ان شاء الله وبعدين باش تكون حتى معناها الاستماع لبقيه المتدخلين سواء الوزارات سواء الادارات او الصناديق في حد ذاته.
2: سينو انتم المبادره هذه نتصوروا انكم استمعتوا لبعض المتقاعدين او الجمعيات نتاعهم استانستوا بارائهم وطلباتهم.
3: احنا استأنسنا بارائهم وطلباتهم هذا بابلول، لكن كما تعرف انت كما قلنا لو كي تدخل اللجنة اي مقترح قانون يدخل اللجنة لمزيد الاستماع، خاطر النجم هذا المقترح قانون نجم تكون فيه بعض الهنات، نجم تكون فيه بعض الحاجات اللي غدوة لازم تتصلح
2: تتصلح
3: مع بعضنا المجموعة كاملة، خاطر اليوم انا ولا مجموعه ضيقه ولا بعتلك كبرت المجموعه، ثم بعض الملاحظات موجوده في وسط المقترح هذايا، ثم يقول لك زيد هذه لا اشبه هذه هكا اشبه هذا، الكل بعتلي باش يتساغ بصوره باهيه اللي باش نعطوها الامكانيه للتطبيق غدوه. ما تعرف رغم ما نجموش نعملوا قانون ونحكيوا على قانون
2: ويقعد ما يطبق، لازم حاجات واقعيه قابله للتطبيق، هذه اهم حاجه، لانه يعني عندنا برشا حاجات ما يخلين فيهم قرارات وما نجمناش نطبقوهم. شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه، يعيشك يعيشك بارك الله فيك. النائب فخري عبد الخالق دونك كان معنا في فقره لانفيتي دو جور. احنا باش نرجعوا لكم مباشره بعد اخبار التسعه.
1: Weekend Alkif Publicité. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس، عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
1: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة يتجاوز 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو الجاري، مقابل حوالي 23 مليون أو مليار دينار، ما يعادل 99 يوم توريد خلال السنة الماضية. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخيل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار، وبنسبة 4.1% لتصل إلى مستوى 2.2 مليار دينار، وذلك إلى غاية 10 من مايو الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من السنة الجارية تظهر ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حامل الشهائد العليا لتبلغ 24.2%.

0: نسبته مقارنة بالسنوات السابقة، مرجعا ذلك بالأساس إلى انخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل منحه التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27 و2000 حسب تقديراته. وزير البيئة الحبيب عبيد يقدم دراسة مشروع لتعزيز تأقلم الواحات التقليدية بولاية تزر مع التغيرات المناخية، تناهز كلفة إنجازه 45 مليون دينار. ويهدف المشروع الذي يشمل 29 واحة تقليدية بتزر إلى دعم التأقلم مع التغيرات المناخية وقدرات المتداخلين وتنويع مصادر الإنتاج وتطوير طرق الري وتوفير أصناف متأقلمة مع الجفاف وحماية الواحات من الحرائق، كما يهدف إلى أحداث واحات نموذجية فضلا عن تحسين الإنتاجية والحماية من الأمراض وتثمين النفايات ودعم سلاسل القيمة وتقليص كلفة استعمال الطاقة ودعم سوق المنتوجات المحلية وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية ودعم السياحة البديلة. ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للواحات في تونس التي صادقت عليها وزارة البيئة سنة 2015 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية. وفي الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، موضحة أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي. ووفق المنظمة، فقد تم حتى الأمس السبت الإبلاغ عن 80 حالة وفاة وثماني حالات مؤكدة و 246 حالة مشتبه بها بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تم الإبلاغ عن حالة وفاة وحالتين مؤكدتين في كامبالا بأوغندا. معهد باستير الفرنسي يؤكد أن سلالة الأنديز من فيروس هانتا التي رصدت على متن سفينة سياحية يتطابق بنسبة تصل إلى 97% مع بعض سلالات الأنديز المنتشرة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك تلك التي تم تحديدها في القوارض، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث طفرة تجعله أكثر خطورة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عفاف الغربي في ويكند على كيف.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان FM صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: التسعة واثنين وعشرين دقيقة على ديوانا فيم. مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى اللحداش. بعد شوية باش نحكيو على جمال وجمالية تونس وكيفاش النجم ونتحكمو في المعمار متاعنا. البرشة حاجات، راحتنا، راحة بالنا، لنفسيتنا والجمال بلادنا اللي تستحق كان الجمال. خليكم معنا، مبادرة مواطنية ممتازة باش نحكيو فيها من بعد، ولكن قبل هذا كل باش نمشيو نحكيو جيوبوليتيك مع محمود
2: وتاريخ
1: فيه هاتش عندك.
0: هاتش عندك
2: هو قبل كل شيء كنقوله ثاني زيارة لترامب للصين، مش معناها ثاني مرة رئيس ولايات المتحدة جملة يزور الصين، معناها نقصده ترامب زار الصين 2017 والمرة هذه 2026. ما لراو الوضع مختلف. 2017 كان شيء
1: وتولى
2: برشا مشاو، معناها توا مثلا أوباما مشى ثلاثة مرات 2009 2014 2016، جورج بوش صغير الابن 2001 2002 2005 و2008. أما هي ديما تقعد من أهم الزيارات متاع رؤساء الولايات المتحدة للصين، اللي هي ريتشارد نيكسون 1972 اللي ذاب فيها الجليد ولا صارت التطبيع نورماليزاسيون متاع العلاقات، واللي بعد ذيك بسبع سنين بدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1979. رأوا العلاقات الدبلوماسية ما هنا عام 79، وفورد بعد نيكسون أول ما شد ولا رئيس 1975 مشى طول زاد عمل زيارة للصين باش يفسر ويأكد أنه الخدمة متاع الدبلوماسية متواصلة، معناها مش كيتبدل الرئيس باش تقص باش تكون واضح. أما ماشيين اللي تسمعوا فينا ماشيين في الأخر الحكاية صارت في الزيارة هذية باش نفسروها، ما يلزم زادة سياق تاريخي نفهموا به. هذه حاجة صايرة ما بين الدول، سورتو الدول الكبيرة اللي عاشوا التوترات. باش نحكي حكاية هي تظهر غريبة، يمكن تظهر عجيبة برشا، يمكن يسمعوا عليها ويسخيبوها كل فيديوهات متاع تيك توك. هي صحيح في أوت عام 1945 سفير الولايات المتحدة في موسكو أفريل هاريمان قابل رواد لينين. رواد لينين كما عنا نحن في تونس الكشافة، معناها هداولو تابلو شعار لوحك النسر متاع الولايات المتحدة تشوفوها وكيدور في تصور، معناها تصويرة حقيقية متاعوا في اللايف ستريمينج. هداولو نسر عفيف، نسر محليه، معناها الدقة متاع نقيشة في اللوح معناها حاجة جميلة على الاخر، لدرجة انه علقك التابلو هذاك في بيروه وهو سفير الولايات المتحدة في موسكو. هايك سفير الولايات المتحدة في موسكو، شنو تبين من بعد بسبع سنين مش بعام ولا بشهر، بعد بسبع سنين تبين انه التابلو هذاك فيه نوع متاع ميكرو يخدم من غير شارج بنوع متاع ترددات
1: على طول.
2: هداولو التابلو علقه هو. جات المخابرات الروسية مقابلة البنية متاع سفارة الولايات المتحدة وبدأوا يبعثوا فك الليزوند ويسمعوا اللي قاعد يتقال في بيروه الكل سبع سنين مش عام ولا زوز سبع سنين. فالخوف في الإطار التكنولوجي راهي
1: مفهوم
2: موجود واقع، ماهيش حاجة نتخيلوا فيها. مثلا هنا في الجيفان 2013 اللي صار في سان بطرسبورغ في روسيا، بعد ما كملوا الدبلوماسيين الليفينمون وكل شيء خذوا كيما كلي كادو عفيف متاع لي كونفيرونس وغيره، كيعطيك فلاش ديسك دي كابل باور بانك واحد 70-80% من الفلاش ديسك واللي باور بانك والكوابل كلهم طلعوا متاع هاك للتليفونات ومتاع التجسس. هنا هذايا في 2013 معناها باش تكون الامور واضحه، والتاريخ يتواصل ويقعد يعاود نفسه في اكثر من طريقه. سي اي اي مثلا هذايا تاريخين عملت شركه على اساس شركه سويسريه تبيع في اجهزه متاع اتصال كريبتي هذايا في السبعينات، على اساس هي تبيع في اجهزه واخذوهم الرؤساء العرب السمي تغلط على أساس كي باش يتصلوا ببعضهم العباد تكون أمور مانية، وهي أصلا شركة عملتها سي اي اي والبرودوي صنعته للسي اي اي. وكنت تذكر عمناول حكيت على القطعة الصغيرة اللي في السيرفير الأمريكان اللي مصنوعين في الصين اللي قد الرأس متاع القلم ذيك وطلعت متاع تجسس وتهز في المعلومات. كما زاد فما قصة قديمة جديدة معروفة ومتجدة، حكاية الفيروس اللي عملته سي اي اي وقعد سنين ربي يدور من كل فلاش وكل أورديناتور على العالم الكل، معناه فيروس ما يضرش الكمبيوتر جوست يقعد يكوبي في روحه ويتكاثر، قاعد يدور يدور يدور في العالم لنوصل لفلاش ديسك. فلاش ديسك تحط في أورديناتور تابع حاجة نوكليير في إيران وعطل لهم الخدمة الكل. فنشوفوا لهنا هي حاجة عندها تاريخ. اللي حكيته هذا كل يفسر عليش الوفد متاع الولايات المتحدة اللي مشى للصين الكل حتى واحد الساعة ما هز تليفونه معاه للصين أصلا.
1: خذوا تليفونات بروفيزوار حاجة هكي.
2: خذوا تليفونات بروفيزوار تليفوناتهم قاعدوا في واشنطن مش هزوهم معاهم راو قاعدوا في واشنطن معناها تليفوناتهم ما مسوش الريزوم تاع الصين. شوفوا معناها قداش الأمور اختير خدموا بتليفونات وخليهم غديكة وحتى اللي كادو اللي خذوهم مستيلوات لباج عرفت الباج بلاستيك هذاك متاع تدخل
1: وفيهم
2: تصويرتك خليوهم الكادوات الأوراق الأوراق الورقة الورقة الورقة خاطر البارح ما في باليش باش البارح كي تفهمنا باش نخدموا عليه دخلت نثبت نلقى الأوراق الورقة البيضة هذية هكا الورقة الأكات اللي يكتبوا عليها ما دخلتش للطيارة معناها اللي ماخو دي نوت عاودوا جبدوا له بلوك نوت من الطيارة عاود كتب اللي عنده
1: وخلى
2: الورقة معناها الأوراق بيدهم خليهم معناها باش نشوفوا لهنا قداش فما مش هلو ساره وما التاريخ ما بين دول لذومة قائم على هذا وقائم على أنه يتجسوا على بعضهم. والولايات المتحدة بيدها فيها تقارير متاع ليستة الدول اللي تتجسس على الولايات المتحدة ونصدمكم راهو من أكثر الدول اللي تجسوا على الولايات المتحدة هي الكيان باش تشوف معناها المفارقة وتركيا
1: مادام تتحكم بالطريقة هذه في الولايات المتحدة
2: في الخناقش ديجا نبتا على جديد التجسس والتركيا الصين برشا معناها بخلاف روسيا لهنا البارح هو نسمع فك الراديوات الامريكان ديجا فما راديو جاردن سيت معروف برشا معناها تحفون يحكيوا انه المخاوف من حاجات يتسموا نانوتيك هذه نانوتيك يا عفيف اطلع معناها فيه معناها الطفرة متاع تطور كبيرة وغير معلنة ما بين الصين والولايات المتحدة انه جي روبو صغير نانو معناها نانو راه قد الراس متاع ستيلو ينجم يتحط في اي حاجة حتى في ورق حتى يسيبوه العبد في شعره يبدأ يسخايبه حشرة في شعره وهو روبو ويتعمل للتجسس ويتعمل لبرش حاجات في المشي هذية رجعت على الخريطة الكوانتوم كوميونيكيشن اللي هي الاتصال بتكنولوجيا الكوانتوم اللي ما ينجمش يصير فيها هاك كوانتوم حاجة معقدة ما يجوز الكوانتوم معناه براتيكمون أقوى أكثر حاجة متطورة السايبر اي اي والكوانتوم اي اي هذوما التوب متاع التكنولوجيا رجعنا نحكيوا عليهم في الزيارة هذه ولكن التصويرة اللي قاعدة تدور برشا أنه الدبش اللي هزوه والكادوات والحاجات اللي خذوهم الكل خليهم البرة وما هزوا معهم حتى شيء وفما حتى خبراء يقولوا أنه صار كما سكان إلكتروني في وسط الاير فورس وان في وسط الطيارة الرئاسية الأمريكية للناس الكل حتى الإيلون ماسك حتى الشسمه متاع انفيديا اللي دار كلال مقارن غاديكا وكل شيء صار تبقينا من شراء أخرى نلاحظوا أنه دبلوماسيا المواضيع اللي تحكيه ما بين ترامب وتشين ما همش برشا معناها ترامب مثلا كي تسأل قالوا له حكاية التعريفات الجمركية حكيتوا عليها قال الموضوع ما تجبدش لهنا نشوفوا اللعبة الدبلوماسية أنه كي كل رئيس بش يجبد موضوع بش يلقى روحه هو في بوزيسيون متاع ضعف على أساس عنده طلب فيولي الشيرة الأخرى يلعب له في فهمت فلهنا معناها بالحق معناها اللعبة تتلعب على برشة تفاصيل وبطبيعة شفنا تصرفات من ترامب في المشي هذي متاع الصين ما عندهمش حتى علاقة بالدبلوماسية نعرفش كان ريت الفيديو ترامب كيفاش رئيس الصين قام من بحذاه وهو مد يده للبلوك نوت متاعه وهز يقرأ في الأوراق اللي في الأوراق متاع رئيس الصين كي قام باش يعطي كلمة بجنبه معناه برشا حاجات خارجين على اللياقة كالعادة والدبلوماسية معناه كما استنسنا بترامب تبقينا في الأخر الأمريكان المعارضين تنقولوا لترامب يقولوا لترامب كما مشى كما جاء ما جابش حاجة كبيرة ما جابش حاجة جديدة
1: في نفس الوقت رسالة زادة كبيرة برشا وأنه وكل الثنائية متاع يا الصين يا ولايات متحدة أمريكية وإحنا جماعة الصين وإحنا جماعة أمريكا في الأخر هم بيدهم قالوها معناها القوى الكبرى تلتقي وتجمعها المصالح واحدة هي قبل كل شيء معناها الأخر الكل تفاصيل اللي دير الكل تفاصيل
2: هات نحكيو حاجة في الواقع الاقتصادي اليوم في العالم متاعنا الآن. كي نرجع في التاريخ مثلا ما بين روسيا والولايات المتحدة، كان عندهم مفاهمة طريفة على الأخر اللي هي مفاهمة قسمة الدجاج. نعرفش كانت تعرفها القصة، قسمة الدجاج ما بين روسيا والولايات المتحدة. أن البرودكسيون بتاع الدجاج، روسيا تاخذ الصدر والجوانح والكويس يقعدوا في الولايات المتحدة، هذية اتفاقية وحاجة اقتصادية معروفة. كيف كيف ما بين الصين والولايات المتحدة، راهو فما حاجات تشري فيهم الولايات المتحدة من الصين حتى بخلاف التكنولوجيا ما تنجمش تستغنى عليهم، كما الماتيريال بريمير نتاع برشا دويات ونتاع انتيبيوتيك وغيره، انه صاروا فيهم برشا حوادث وحتى غش. راهو الصينيين غشوا الولايات المتحدة في اكثر مره، ولكن الولايات المتحدة واصلت تشري نفس الماتيريال بريمير من الصين على خاطر ما عندهاش منين
1: يجيبها. من كيف كيف ما تنجمش تستغنى على الولايات المتحدة،
2: راهم مربوطين ببعضهم في بعضهم بطريقه قويه برشا. صحيح الاتفاقيات اللي تصحوا ما بين الصين باش تشري طيارات وما بين مواد فلاحيه باش تشري، وترامب ديما يبيع بهم هذوكم، ولكن في الاطار التكنولوجي ما ريناش مخرجات برشا. تحكي تو حتى على السوشيال ميديا وكلي بعثت لي البارح انه ما بين الاي اي ديستيليل، اي اي ديستيليل اللي هو كيما ديبسيك، انه يحطوه يتعلم مش من باز دو دوني ديجا موجوده ويقعد برشا وقت، لا يمشي يتعلم من الاي اي الاخرين اللي ديجا متعلمين. هذاك علاش يظهر تقولش عليها مقطره، فهمت؟ ديستيلي معناها كونسنتري اكثر. ما كانش فما حل وما كانش فما برشا كلام على طرح الموضوع هذا. كما زاد حكايه الرقائق نتاع الانفيديا باش تبيعوا في الصين، كيف كيف القانون بوغ لو مومون ما بين الشركتين ما يمنعش، ولكن الصين ما رجعتش تشري فيهم، فالحكايه مازالت طويله. والوضع الاقتصادي في العالم هو اللي مازال نستناو فيه كيفاش يكون، كيفاش تاثر باللي صاير الكل.
1: ميرسي محمود، اهلا وسهلا. كنت هاتش عندك،
0: هاتش عندك
1: بعد لحظات باش نحكيو على مبادرة مواطنية لاسترجاع جمال البلاد تحت شعار المعمار مش رفاهية هو راحة بال وهو صحة نفسية. خليكم معنا.
0: ويكند على كيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: ديوان فم صوت كوم
1: بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: بلادنا وجمالها وزينتها مش رفاهية فينا الموعة هذا اللي باش نحكيو فيه. مبادرة مواطنية لاسترجاع جمال البلاد تحت شعار المعمار ماهوش رفاهية هو راح تبيل وصحة نفسية وبرشة تفاصيل أخرى. المبادرة هذه قاموا بها عدد من المواطنين بهدف استرجاع جمال المدينة معمارها التاريخي وباش نحكيه أكثر. حاضر بحضينا صاحب المبادرة المهندس المعماري إلياس بليغة. أهلا وسهلا مرحبا بك
3: وبيكم أكثر وبارك الله فيكم في الاستضافة.
2: يعيشك نورتنا. دونك أنت زيدة رئيس جمعية معماريون مواطنون والمبادرة دونك الجمعية زيدة تحت سقف الجمعية ولكن مفتوحة للجميع
3: وهو كذلك.
2: أعطيني فكرة فيش تتمثل المبادرة للناس اللي قاعدة تسمع فينا.
3: والله هو معناها في كلمتين مثل تونسي وزيد قالوا الباجي قايد السبسي الله يرحمه وخر وخر ظهر البيم وفي معناها توا قاعدين الأمور قاعدة تتسرع في معناها
2: المشهد
3: تدهور
2: متاع المعمار. خلينا نقولها معاش يقبل
3: مش المعمار هو الحياة داخل هالمعمار. لو كان المعمار وحده يتدهور ضربة دهن وشوية معناها تبرقيش يرجع مثل ماش معناها الواحد. لكن المعمار راهو معناها كيف نقوله معمار فما البني وفما سكن في هالبني معناها معناها كان نبداو نحلو حتى لافيولونس يوربان معناها العنف العمراني يبدا نتيجه لضغط معناها
2: نتاع المعمار
3: نتاع العمران على المتساكنين. معناها
2: مثلا نعطيك مثلا وانت قولي صح ولا انا شريت في بلاصه فيها شويه بني هكا مفرهده بعد كلكو زنين تلفت نلقى الدنيا كلها وليت عمارات وليت بني وهذاك هو الضغط مثلا.
3: سؤالك ردوا بسؤال اندرا انت شريت باختيارك والا شريت كيما نقولوا مشيت للمال وقيت معناها شنو هو اللي موجود واللي خديت منه معناها حتى نقولوا خديت ارض من لا فاش ولا من ديوان ولا من عند بروموتور وبنيت باش تاخذ معاها كراس شروط وباش تبني وباش مقيده في البني نتاعك. التقييد هذا اندرا هو باش يسمح لك كلمة سياسية معناها العيش الكريم احنا وبهجة الحياة واللغة معناها المضروبة هذيك الكل وليت على خاطر خطاب بدون فعل والا بعدت على العمران مشيت عندك جنان متاعك ولا عندك واحد الكل بنيت كيما تحب وعندك واحد الفئة اللي تجم تبعد وتبني راهي قليلة
2: برشا مش الناس كل اللي نجموا يخرجوا على العمران ويبني وفي بلايص بعيدة تطلب لوجيستيك كاملة كراها برش حاجات معنية وإمكانيات وكل شيء.
3: خذ المروج المروج عباد اختارته المروج ولا هذاك المطلوب ولا هذاك الموجود
2: المروج هنا نذكره معنية ملي بديت مروج واحد اثنين ثلاثة
3: هاو في الستة احنا طب وماشيين ولسقنا في المحمدية والواحد فما
2: الاشكال احنا اليوم انتم كي تقولوا المعمار ماهوش رفاهيه هو راحه بال وصحه نفسيه. المشكله انت قلتوا انه وهذيك هي الواقع المواطن معاش يختار وين باش يلقى سلون الامكانيات نتاعو باش يمشي باش يشري باش يسكن ولا باش يكري باش يسكن غاديكا. المبادره اسكو باش تكون في اطار توعوي، باش تكون فيها تدخلات، باش تكون فما مشروع باش تقترحوه، شنو بالضبط؟
3: كلمة توعوي ما نحبهاش على خاطر جاي من الفوق على عبيد من اللوطة وكاين هم يعرفوش
2: من او قوة ضغط ربما يعني
3: متنجلتي. والله شوف الامور كومبلكس معقدة، معناها مش معناها صعيبة. التفكير الذهني والمادي في كل المستويات هو اللي يخلي الميزير، معناها الفقر، انديهار، تباثر الحضارة. ونوضح هوني خطر هذا
2: اللب.
3: تاخو نبدأ من الفوق وإحنا هابتين، نخليو هرم السلطة، هذيك أمور سياسية هي والبرلمان والواحد الكل. ناخدو الإدارة. الإدارة عندها إمكانيات. الإمكانيات ماهيشي قوية راو. معناها جيت لهم تعذر. تاخو بعد المعماري والعمراني عايش في فقر، والفقر يلزك لل
2: تولي تخدم باللي موان دو بور
3: اكثر من هكا، تولي ما عادش تخدم. هاو نحكي وجهار
2: هذاك علاش نوصل مشاهد كيما هكا معناها في
3: انت على علم اللي معناها اغلبيه اللي زارشيتكت يعملوا في بلان للبلديه مش يسكتوا البلديه، ويعملوا بلان للشانتيه
4: وبلان للقرض نتاع البنك
3: وبلان ايفالواسيون معناها اي ميم با ان بلان، معناها تابلو اكسل وعادي للقرض نتاع الشانتي. هذه باش تقد بيه بلاد، هذا يسمى بريكولاج.
2: وي
3: به تجي للمواطن هو بيدو. فما مواطنين عندهم شهريه تضمن فيهم ياخذوا قرض من البنك، وفما اللي عندهم تنجم تقول اكثر من الاخرين لكن ماهوش معترف بيهم. اللحام والكرهباجي وصليح الكراهب والواحد وين تحبوا يبني. يبني وقتها انت سكرت عليه بالسيستم بتاعك هذا باش يمشي يشري ارض بالعبل وباش يبني على زي راسه عشوائي وماهوش باش يليق، اما باش يقد الدخلاني
2: وش يهمنا في الشكل العام. التداول متاع المعمار التونسي التقليدي وتونس في السبعينات الثمانينات حتى التسعينات معناها ما كانش عندنا برشا عمارات، ما كانش عندنا قولينا كحكوك لوقيد هذوك كلهم مكدسين، ما كانش كنا نبنيو ياسر دويره هكايا ومع شويه جنينه، كان المنظر ياسر مزيان معناها بالكثافه السكانيه مشينا ظهر لي للتغيير المعماري اللي خلينا فقدنا برشا طابع التونسي في المعمار التونسي التقليدي اللي كبرنا عليه واللي عينينا تشبعت به. ما كانش ممكن وانه مع الكثافه السكانيه كي نطلعوا كي باش نبنيوا وكي باش نزيدوا نوسعوا ونستقبلوا هالناس اللي زادوا وتكاثروا المواطنين اللي تكاثروا ونعملوا حاجه فيها لومبرانت نتاعنا وتكون جميله كيما برشا دول، معناها برشا دول صار فيها كثافه سكانيه وتغير المعمار ولكن ما صارش كيما عندنا احنا. معناها
3: انا ناخذ التدخل نتاعك خاطر اكثر من سؤال هو تدخل، ونغير الكثافة بالضغط السكاني على خاطر الكثافة ما ناش في كثافة كبيرة. احنا بكبيرنا بصغيرنا 12 مليون موزعين على واحد، ما تميش كثافة. فما
2: الضغط في مناطق معينة
3: به الضغط هذايا اولا يزمك كيما واحد راسه يوجع اخرته يداوي بالاسبيرين يمشي نهار من نهارات ويزمه يعمل ايرام
2: يمشي عادي
3: يمشي عادي في معناه يعمل ان غون دياغنوستيك. هذه حاجه. ثاني حاجه راو شكون اللي قاعد يبني مش معناها المواطن، راهم سبيكولاتور جماعه المضاربه معناها هم اللي قاعدين يبنيو. تاخو حتى تو هنا في اللاك حتى هذا لك
2: لي بروموتور معناها اللي موجود
3: مش بروموتور عبيت معناها راه وقتاش طلع لك قداش قعدت فارغ لك زيرو هاو فارغ هاو قاعدين يزرعوا له في النخل عباد تحط في الفلوس متاعهم غادي خير من اللي تحط في الفلوس في الاقتصاد. به انبعد كي يشري هو معناه هذا يبيع لهذا هذا يبيع لهذا حتى للمتر يولي بعشر ملايين يزمو يطلع بدرا قداش من نتاج باش يرجع فلوس
2: وقتها تتشوه.
3: عملنا لافاش وعملنا سنيت وعملنا سبرولس وعملنا الواحد باش نكسروا الضغط والدولاب هذا المعوش. يا اخي دخلوا هما في الدولاب. يا اخي تو كي تمشي لافاش تقم معناها حاجه في متناولك انت حاجتك تخدم هوني حاجتك ما اكثرش من نص ساعه باش تخلط. يحطك هو في في في في قاع الدنيا يقول لك اللي موجود
4: في منوبه باش تخدم في
2: في في الاطراف معناها
3: منوبه صح. برا شوف لي بروجي وين قاعدين يطلعوا وعجبك ولا طير قرنك ويعمل لك معناها لوتيسمون اللي يعمل لك لا ريزو معناها نتاع تنقل لا سوق موجود لا مكاتب
2: لا مكتب لا مكتب لا تلقى مستوصف لما تلقى شيء معناها قريب باش العباد تمشي تاخذ غادي
3: ولا هما دي بروموتور وقت اللي هما حقهم نظام يعدل. هذه حاجه. ثانيا فما ثقافه الاستهلاك يعني. ثقافة الاستهلاك معناها لو كان تعطيني 100 مليون وين نحطهم؟ نحطهم في بورتمان.
2: هو هذيك راهو عقلية العائلة التونسية.
3: لا العائلة التونسية
2: العائلة التونسية عقليتها انه اول حاجة نعملها يلزمني البني ولا الملك
3: ميسيلش. ميسيلش. اما معناها كان ما نغيروش العقلية ما نغيروش الواقع
2: جستما.
3: الحجارة هي معناها اللي تحط لها الفلوس هذاك خرجتها من السيستام حطيته في الحجر. هي الحجر باش يدخل لك فلوس يدخل لك حق الكري. هذه حاجة. ثاني حاجة انت كي تعمل لوتيسمون وما قريتش حساب تطوب به ناخذوا برتمان هاو جاي العيد هاي وين باش تذبح بالبركونة
2: ونشوفوا مشاهد كما هكي باش نعطيك انا مثال حتى نتفاعل معك شويه. مثلا في تركيا اللي هي بلد اسلامي معناها
3: كيفنا
2: سني ويذبحوا وكل شيء وانا سكنت غاديكا عاملين لهم كيما سوخت دو باتوار
3: مسلخ
2: مسلخ حاضر ما فماش هذه تشري على واش تروح بيه للدار ولا البورتمان ولا تذبح وحدك ولا تجيب بزازار ولا لا لا لا لا تمشي تاخذ نومر وتختار وبعد تمشي نهار العيد
4: تقف على علوشك قدام
2: تروح بيه نظيف وتروح على روحك. اما كل شيء بقى منظم
3: طلع مفصل معناها
2: كل شيء معناها حاجات كيما هاك شنو فيهم باش احنا ناخذوا تجارب مقارنه كيما هكا ونعملوهم ونقراو حسابنا
3: قاعدين نبنيو بالعقليه نتاع كوربيزيي ممكن مواطنين ما يعرفوش اللي عمل معناها الاشلام وين تو معناها داخله بعضها سكن العبيد وهم عملوها حاجة طبيعية سمحني أختي هم عملوها حاجة طبيعية خارجين من حرب عالمية يجب معناها العبيد في الشارع يجبك تعمل لهم بلاصات وتعمل لهم الشلام الشلام معناها كريت طايح لكن ما خرجناش ما كناش في حرب لزلزال لحتى شيء
2: اللي هو شنون نجمو نعملو وزيد فسر لي بالنسبة للمبادرة متاعكم كونكريتمان شنون طالبين شنون الميساج اليوم اللي تحب توصلو سيليس
3: أول ميساج هو كون أهل الذكر في الميدان اللي هو الارشيتكت والأوربانيست طلعوا بدرجة أعلى شوية على الإدارة وعلى النظام السلطة مش معناها بطريقة سياسية
2: شي نجم يخدم كوريكتومون
3: شي نجم يعطيك رايو صحيح تخرجوا من الضغط وباش تخرج العبد من الضغط يعود يزم معناها يبني 15 فيلا في العام يبني خمسة ويعيش بيهم داكوه به كي تعطيه الإمكانية يولي نجم تعطيه الإمكانية كونه يقول لك هذا مش به. ما تجمل أنت توا في الإعلامية والسيد في الميدان متاعه مكش كيفي أنا أرشيتكت أحببت يوم كرهتي وأنا مانيش كيف
2: مجيل وميلة
3: وكل واحد يزمه يتوسع في المجيل.
2: كلامك اليوم المهندس يجي ويقولوا له يزمها تجي هك وهي حتى كان ما تجيش هكيك هو مطالب وأنه بش يخدمها هكيك
3: شرط العازب على الهجان
2: فوالا. كيفاش فما خطوات نجموا نصلحوا بيهم اللي موجود توا
3: وكما تماش راهو ما عملناش نهار 22 الخطوات فما معناها على المستوى معناها الكور تيرم موين تيرم موين تيرم واللون تيرم كور تيرم هو الحمد لله معناها عملنا ثورة عبيد تسميها ثورة عبيد تسميها تغيير يدبروا ديوسهم بالنسبة لنا احنا احبابنا مكارنا ولينا هنا موجودين في استوديو في إذاعة ونجمون
2: ونحكي ونجمون نناقشوا بيان سور
3: دونك طرح الموضوع ديجا مرحلة قوية لوجود حل به. الحل الأول هو استرجاع السلطة المحلية.
2: أي
3: ما نجموش نخدمه راو أمور سياسية تحب تعملهم بانتخابات تحب تعملهم تعيينات
2: نحكيو على البلديات طب.
3: نحكي أي نحكيو أعطيني فيزافي نحكي معاه
2: أي صحيح وهذا تشكيت من برشا مواطنين على فكرة معنا احنا البارح بركة نحكيو على الناموس وكل قلنا مش كون مش نحاسبه احنا توا معنا
3: أي شكون الطرف اللي مقابلك شكون
2: مش نحاسب هنا أي
3: معنا أولا قلنا أهل الذكر ياخذوا بلاصتهم ثانيا تعطيني أن فيزافي ثالثا المواطن يلزمنا نعطيه إمكانية باش يتنظم حكاية هذية معناها الديمقراطية التشاركية والكل راهو دقا نحنك مش صحيح يلزم الارشيتكت متاع الحومة والوربانيست متاع الحومة اللي هو جارك يكون هو المنشط للواحد على خاطر انت قلت الناموس به انت حل اللي يجيك في بالك الرش اللي الله يقول لك لا ما يلزمش معناها البقايا اللي فقس فيهم الناموس يقعدوا موجودين
2: نمشي للسور سنة نمشي لك المياه الراكدة نمشي لك الأوساخ نمشي لهذا يقبل
3: واحد اخر يقول لك لا يلزمنا شوية ناموس على خاطر لو كان باش نقتلوه بالموبيتات الكل باش يقتل لك الباهي والخايب احنا حاجتنا بحاجات تقعدوا بها معناها في مثل هذا النقاش وقتها نجبدوا كلمه الوعي انت توعيني كمواطن وانا نوعيك كاهل ذكر
2: اكزاكتومون كانت اهل الاختصاص
3: اي معناها جو سانتيتيز انا ما نجمش معناها اذا كان ما تطرحش انت موضوعك وما نمشيش انا الانترنت والليزيا والحاجات اللي موجوده ما نلومش على المهندسين نتاع عام 70 وعام 80 اما توا عندنا كيفاش باش ناخذ التجربه
2: به ماش عندي برشا وقت في دقيقة دونك
3: نرجعوا
2: كمل مازال عندنا دقيقة على الأخبار نرجعوا دونك شنو باش تعملوا بالضبط في الأيامات القادمة شنو عندكم في البروغرام تاع المبادرة
3: المبادرة نهار 22 مايو
2: يجي
3: نهار جمعة معناها نهار جمعة هذه جاية وقفة رمزية ماهيش معناها أمام نهج أبولو حي المهرجان مش ماركيو دزو فازتنا قال داخل بالدارجة
2: لا والله والله جاقول لك راهو كيفاش نسميوها الجمالية وانتم قلتوها ما راحة بال وصحة نفسية لأنه مع الضغط نتاع الظروف الاقتصادية الريتم دو في والمود دو في نتاع حياتنا الكل ونزيدوا نحوسوا في بلادنا كي تبدا باش تمشي من بلاصة لبلاصة وتشوف البنايات بالطريقة هذيك وتشوف
4: والكياس مقابل البني زاد شيء مش مقابل بعضه
2: نسكن
4: في سكرة والعوينة الكياس والبني بعيد الشيء على بعض
2: فوالا دونك نهار 22 ماي باش تكونوا في
3: مع العاشرة نتاع
2: الصباح
3: ومرحبا بكم الكل
2: مفتوحة للجميع والشعار هو المعمار مش رفاهية هو راحة بال وصحة نفسية لكل الناس اللي تنجم تغير من الواقع متاعها، تنجم تلتحق بكم، فما نقاش أفكار ربما من خلال زادة جمعية معماريون مواطنون، علاش ليه ما يتعملش من بعد توتون استراتيجية تكتب ويتم اقتراحها باقتراح مشروع وي بوركوا با. يعطيك الصحة عايشك، نورتنا برشا برشا،
3: بارك الله فيكم.
2: المعماري السيد الياس باللغة جوست، نحب نذكركم وأنه باش نحكيو اس او اس، حملة علوش العيد اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال اس او اس تحت الشعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. فما أكثر من 2300 عائلة تقاوم كل يوم باش توفر أساسيات الحياة، تبقى فرحة العيد حلم كبير يفوق إمكانياتهم. وفما أكثر من 10,000 صغير يستناو في دعمكم وخيركم باش يعيدوا فرحانين كيفهم كيف بقيت صغيرات. هنا يجي دور الاس او اس، دور الناس اللي ربي عطاها زيد القدرة باش تكون سبب في فرحة وليداتنا. دينارات قليلة منك أما عند صغير تنجم تعمل عيد كامل. إذا تحب تكون جزء من هالفرحة، فرحة أكثر من 10,000 صغير، تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال اس او اس. ما عليك كان تدخل للبريد التونسي على السيت www.sosve.in، تتبرع بالبطاقة البنكية على الرقم 905، ولا زادة تنجم تنزلهم أضحية حية لمقرات القرى والمكاتب التابعة للجمعية، ولا تتصل على رقم الهاتف 58 371 002. احنا نرجع لكم بعد أخبار العشرة.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب 10,900 في عوض 16,200، مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
7: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
8: ديوان افام فلاش نيوز،
9: موجز العاشرة صباحا. ديوان افام صباح الخير. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضوي يدعو المواطنين إلى اعتماد الأسواق الأسبوعية كمرجع أساسي ووحيد لشراء الأضاحي لضمان الشفافية والميزان الصحيح، منتقدا وبشدة ظاهرة شراء الأضاحي عبر فيسبوك وإنستغرام حيث تصل الأسعار إلى مستويات غير منطقية، وفق قوله في ويكاند على كيف على ديوان فام.
10: السنة الفارطة كان السعر ب 25 دينار يعني الحي، بما يعني 50 دينار الحم، السعر ب 27 دينار بما يعني الزيادة. أنت كتجي تشوفها، أنا مفرضية أني أنا باش نشري علوش 50 كيلو حي، نحكي حي 50 كيلو حي، شنو اللي زاد؟ زاد دينارين في البلافون 3 دينارات، يعني أنا 50 كيلو ضارب 3 باش تجيب 150 دينار، هذاك هو الزيادة اللي حصلت السنة. ما نعمل

0: بالأقل.
1: وزارة البيئة تعلن أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، داعية الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي إلى توجه للبنوك المنخرطة في الاتفاقية وإيداع مطالب التمويل وفق الإجراءات المعمول بها. معتمد منطقة رمادة من ولاية تطاوين يدعو جميع السائقين ومستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة وتوخي الحذر والانتباه أثناء العبور مع احترام قواعد السلامة المرورية، وذلك بسبب وجود بعض الرمال على مستوى قنطرة نكريف نتيجة العوامل المناخية وهبوب الرياح ما قد يؤثر مؤقتا على ظروف الجولان وسلامة المرور. ووفق بلاغ لمعتمدية رمادة فمن المنتظر انطلاق التدخل من طرف مصالح التجهيز لإزالة الرمال وإعادة تأمين السير العادي بالطريق في أقرب الأجل. الإعلان خلال جلسة أعمال بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات وادي عياد ضمن ميزانية سنة 26 و2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز مسيلات ومنشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان 26 و2000، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 26 و2000 لمدة تقدر بسنتين. وفي الشأن الدولي، حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد اس فورد الأكبر والأحدث في أسطول الولايات المتحدة تعود إلى مينائها في ولاية فيرجينيا السبت بعد انتشار بحري استمر قرابة عام شمل المشاركة في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وحرب إيران حسب تأكيد شبكة CNN. هجمات مكثفة بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو تسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عفيف الغربي في ويكند عكيف.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان فهم صوتكم
1: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا من جديد، مكملين معاكم حتى للحديش. التحقت بيا جميلة الجميلات، جميلة الصحفيات المتميزة والرائعة قلبا وقالبا شادلي خياتي. هلو
3: بونجور بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين.
2: منورة
3: منورة بوجودك بيان سور،
2: خيش هكا
3: منورة بوجودك. بونجور محمود، صباح النور.
2: غير راوي غير،
4: لا ما غيرش من شادلي.
2: مالا مشكون؟
4: لا لا ما غيرش جمعية.
3: علاش ما تغيرش
2: جمعية؟ عنا
3: النسر،
2: عنا النسر منورة وكل معنية
4: منورة، شون منورة
3: عنا النسر اختي، عنا النسر ريخت بحذينا.
2: اينا نفرح لفرحتك،
3: ربي يخليك.
2: عم رد بالك ترجع متاع الناس. هاي بيش عندك أخبار؟
4: والله أشهد لي بالحق راهو عفيف كلامها صحيح. متاع الناس كي يبدأ حلال رجحوا لهم.
2: متاع الناس خويا، متاع الناس، متاع الناس، متاع الناس، يهديك ربي. مش عندك أخبار؟
4: عندك كعب فلام شعلها
2: مساء يومي سيبنا عاد.
3: نرجع للأخبار متاعنا الثقافية كيف العادة، ونبدأ من تونس أخيرا. محمد فضل شاكر في تونس، كنا حكينا بامل دفوع عفيف لهنا أنه باش يكون موجود في تونس، باش تكون عنده حفلات في تونس، وكان بروغرامي أكثر من مرة، وبعد كي يتم الإلغاء كل مرة أسباب مختلفة. اليوم موجود هو في تونس لزوز حفلات، الحفلة البارح كانت فما حفلة خاصة، واليوم الحفلة الثانية باش تكون في مدينة الثقافة في قاعة الأوبرا. أسعار التذاكر تتراوح ما بين 187 دينار و500 وما بين 95 دينار. بيان سور أجرينا حوار مع محمد فضل شاكر، سألناه على شنو بشي غني، قال إنه بشي غني كيفك عفرائي طبعا وبعض من أغاني والده، وقال زيدا إنه محذر مفاجأة للجمهور التونسي في الحفل، واللي هو بشي غني غنية تونسية. زعما شنو الغنية التونسية اللي بشي غنيها محمد فضل شاكر في الحفل، وهل سهلة زعما اللهجة التونسية والأغاني التونسية على خاطر
2: جاي قبل
3: تونس، لكن كي كان يجي لتونس كان يجي مع والده، وقت اللي والده يبدا يغني باغ اكزومبل وهو يبدا حاضر معاه، لكن لأول مرة يكون جاي في تونس ويغني هو معناها على ستيج مش والده على ستيج. وسألته زيدا هل اليوم هو مستعد إلا قادر إنه يكون على ركح مهرجان قرطاج الدولي، هل عنده أغاني تسمح له إنه يكون موجود على ركح المهرجان هذا وإلا لا. خلينا نسمع مع بعضنا شنو قال لنا.
5: انا يعني كلبنان بحس قريبه على يعني سهله علينا، صعب احكيها بس سهل افهمها. حنغني كمان جاري حموده، بحبها كثير الغنيه ولاول مره حنغني، فان شاء الله يحبوها.
3: كانوا يقولوا لك اليوم انك تطلع على الستيج نتاع مسرح كرتاج، تنجم تكون عليه حاضر اليوم والا تقول لا خلي كل حاجه في وقتها خير؟
5: لا حاضرين باذن الله، محطه كثير مهمه بتزيدني شرف هيدي بتاريخي، وحاضرين لها اكيد.
3: بعد النجاح طبعا اللي حققته أغنية عفرائي، معناها اليوم فما برشا جمهور قاعد يستنى فيه، برشا جمهور طالب أنه يكون موجود في الحفلات في تونس، وبعض التذكر بركة اللي ما زالت موجودة اليوم في الحفلة الثانية معناها. وزعما بعد نجاح الحفلتين هذو ما بش يكون سيف سنين موجود في تونس ولا جابوا عليها على قريب هذي العفل. عندي شنو رأيك في هذي الكل؟
2: لين عندي تساؤل
3: اللي هو
2: في صورة ما يرجع فضل شاكر يغني، هل باش تقعد الدوموند على ولده ولا
3: سؤال؟
4: نجم يولي فضل شاكر يعمل حفلات الكبار وولده في الحفلات
3: معاه في الحفلات،
2: يولي معاه في الحفلات، لأنه المحبة الكبيرة الولده راهي جاية بنسبة 99% من محبة فضل شاكر ومن محبة أغاني فضل شاكر، وذيك علاش يطلبوه منه باش يغني أغاني بوه معناها.
3: طبعا طبعا على هذاك
2: رجع هو على المسارح يغني، اسكو باش يقعد هو مطلوب ولا ليه؟ وانا شخصيا كنت راوى انه يعمل اللون خاص به، هو يفصل يعمل شخصيته الفنيه، يعمل حاجه نتاعو بروبر لوي يكسر. شفت ملك عويج اش عملت؟ ما جاتش لا ريبرودوي امينه فاخت، ما عودتش امينه فاخت، امينه لا ديفا معناها، وملكه عندها طاقه صوتيه رهيبه نعرفها من هي بيبي، ونعرف كيفاش لا ايفولوي في عالم الموسيقى واش تعلمت وقداش تطورت. مي جيت عم تستيلها وحدة موسيقتها تغني برشا اوكسيدونتال، عملت شخصية فنية لها هي، ما قلدتش الوالدة بتاعها،
4: ما عادتش لغنية،
2: ما عادتش لا لا لا لا لا بالكل. هو القروح وظهر لي بما انه فضل عنده هو سنوات غايب وممنوع والمشاكل اللي تعدى بهم الكل، دونك هو
3: عربية فوالا، كانت أرضية مسهلة. لكن عفيف اللي ما يعرفوش برشا انه محمد فضل شاكر ابن فضل شاكر راه يغني من قبل، غنى من قبل وكان حاضر زيادة في فكرة سامي، حضر في حوار مع فكرة سامي، كانت عنده برشا اغاني وكل معناها كانت عنده سنوات يغني لكن الناس ما كانتش تعرفه، ما كانش عنده نجاحات. وقت اللي عمل النجاح كيفك عفريقي وقتها باش الناس عرفته، معناها هو حاول وحده عمل اغاني وحده لكن ما نالتش النجاح الكافي انه تخليه يكون عنده قاعدة جماهيرية كبيرة. جوست من بعد الديو اللي عمله مع والده الناس عرفته اكثر، معناه عرفته كل شيء.
2: دونك لولا فضل شيكر يغني اغاني فضل شيكر
4: مالش مش تطلب منه.
3: ايوي
2: صور معناه
4: هو صوته كيما فضل شاكر بالضبط،
2: هو يغني
3: مليح، يغني هو معناها، ولكن
2: حلو وخامه ما
3: ولكن كي يكون بوك فضل شاكر لازم
2: معناه
3: هو سلاح ذو حدين. راهو كي يكون بوك فضل شاكر تصعب عليك الحكايه وتسهل عليك الحكايه في نفس الوقت، باش تكون ديما في مقارنه بوالدك ونجم زيدا كيما صارت بالاغنيه كيفك عفريق، كانت هي الحافز والبوس اللي خليته يعمل قاعده جماهيريه كبيره وكبيره جدا.
2: نعاود نقول لك وانه القاعده الجماهيريه اللي عملها القاعدة متاع فضل شاكر.
3: ايوي صحيح ما نتشتكش في الويك لك صحيح الويك
2: اوكي يرجع فضل شاكر يغني.
4: طب بالك يرجع فضل شاكر يولي هو وقتها يعمل ستيل اخر ويعمل يمكن يخطف الدورة.
2: لا
3: طبعا باش نحكيو على كتاب، كتاب تحكي عليه برشا، كتاب للكاتبة بثينة الغريبي. باش نحكيو على كتاب الحبيبة مسيكة، حبيبة مسيكة الفنانة الكبيرة اللي عملت قدمت برشا للساحة الفنية، ولكن جريمة القتل متاحة البشعة تحكي عليها برشا وتكتب عليها برشا اكتب. لكن اليوم تجي بثينة الغريبي، الكاتبة بثينة الغريبي تحكي قصة حياة حبيبة مسيكة اوترومون، سيرة بين النار والرماد. برشا معلومات موجودين في الكتاب هذايا. على هذاك انا اتصلت بحبيبة الغريبي، سمحني بثينة الغريبي، باش نسألها علاش اختارت انها تحكي على حبيبة مسيكة بالذات معناها، وشنو هو المختلف في كتابها على بقية الكتب اللي تحكيه على الفنانة. خلينا نسمع مع بعضنا بثينة شنو قالت لنا.
6: اللي خلاني نرجع لحبيبة مسيكة أولا، يعني هي امرأة يعني عاشت في فترة صعبة جدا، فترة استعمارية، أزمات، ومع ذلك استطاعت يعني أن تتموقع واستطاعت أن تثبت نفسها يعني كفنانة وكمبدعة، هذا أولا. وثانيا أيضا طريقة تداول قصتها، أي جريمة حرق مقتلها وحرقها، تثير الكثير من الغرابة والتساؤلات، وهو الذي جعلني أعود ليدقق في شهادات طرحت حول ذاك اليوم، هذا ثانيا. وثالثا يعني طريقة كتابة الكتابة عنها دائما كانت بلسان ذكوري يركز فقط على المرأة الجميلة التي قتلها معجب، في حين أن حياتها مليئة بالأحداث. حياتها يعني لمن يعود إلى سيرة حبيبة مسيكة، سيرة النار والرماد، سيكتشف ذلك، سيقرأ التحقيقات التي ستجعله بدوره يتساءل من القاتل الحقيقي، هل هو فعلا المعجب الذي تم تداوله الآن لأكثر من 95 سنة. وثانيا تفاصيل أخرى حول حبيبة مسيكة في المسرح وشهداء الحرية وليلة السجنية التي قضتها وهي ملتحفة بالعالم التونسي. أيضا حبيبة مسيكة الإنسان التي كانت تساعد الناس، أيضا تمردها في تلك الفترة وأدائها لأدوار رجالية رغم أنها امرأة جميلة جدا، امرأة تحمل الكثير يعني من الإبداع والتفاصيل التي تستحق فعلا العودة لها، وهي تفاصيل أعتقد أنها تذكر لأول مرة، فقد اعتمدنا يعني على مراجع توثيقية هامة جدا وجدناها يعني سواء فيما في الصحف، سواء في التحقيقات، سواء في الآراء التي التقطناها، وهذا من خلاله كوننا سردية نعتقد أنها أقرب إلى الموضوعية والمصداقية أيضا.
2: تحية لزميلتنا الصحفية هي بفينا الغريبة نحيوها برشا. أنا بيدي استغربت لشوى انت حبيبة مسيكة. حبيبة مسيكة خلينا نذكره اللي هي يهودية الأصل
3: طبعا،
2: وكانت زيدة مع دافعت على ضد المستعمر الفرنسي على تونس، وبالحق كانت رمز للتحرر في الفترة ديك. أول امرأة تعتلي ركح المسرح وجهها مكشوف معناها
3: طبعا طبعا. وبرشا رام كتبوا على حبيبة مسيكة، وبرشا كتبوا على جريمة القتل متاعها، ولكن بوثينة عملت برشا ريشيرش، رجعت للتحقيقات وبربشت برشا باش تلقاو في الكتاب هذا حاجات اللي عمركم ما قريتوهم قبل، باش تلقاو معلومات جديدة باش تخوضوا في العالم متاع حبيبة مسيكة.
2: ما ننساوش فيلم سلمى بكار زيدة اللي تعرضت لحياتها لحبيبة مسيكة من خلال رقصة النار لا دانس دو فو، واللي خلدتها عام 94، ويقعد اسمها طبعا من رائدات الفن والتحرر في تونس.
3: طبعا تلقاو الكتاب موجود في جميع المكتبات التونسية، امشي وشريوه وما كمش بيت عندهم طبعا.
2: ميرسي بوكو شادلية.
3: ميرسي
4: عفية شادلية. وبهيك تعمل كتاب بخلاف المغنين وكل شيء، بهيك كل جماعة
2: ما هو تخصص ما هو تخصص فقرة ثقافية
4: أما بهيك كتاب كل جماعة بالحق جميلة على الاخر.
3: تلقى عنا كتاب، تلقى عنا سينما، تلقى عنا فن، تلقى عنا كل شيء.
2: فرش خويا في برنامج الحوار تايم تلقى لي كل حلقة نعمل كتاب.
4: انا بوغ لو مومون نركز برشا مع اولاد جمعيتي بكل شيء. نحب نعمل ديتيك مهمة برشا، ما ضيعليش الوقت.
2: ندخل انا احتراما ديتيك في ديتيك الجمهور العريض باهي اللي يحبني واللي يتبع
4: فيه. عندي فلان فوق مني
3: باهي يهدد فينا يهدد فينا.
4: لا ما انا اتكلم بجماعي طلعوا لونتين في صفاقس سينو استوديو لهنا عندي فلان فوق.
2: لا خلينا نخرج اغنيه بعد نعملوا ديتيك، خليكم معنا.
1: بوبليسيتي للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
7: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وإنترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا إنترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: باش نكملوا معكم باخر فقرة مع محمود الحجري باش نحكيو ديتك.
2: عاد حكينا كما اليوم على الغلاف في كل شيء واحد. ليزوبيراتور في مصر قالوا لي حتى المانتونونس متاع كل ما هو سيلولير وإلا أرضي في الانترنت معناها الكاتجي والسانكجي والدياسيل والفيبر وكل شيء قالوا المانتونونس والحاجات هذوما تكلفهم زادوا. فليزوبيراتور الكل في مصر زادوا ما بين 30 و 33% من سوم باقات الانترنت بأنواعها سواء الكاجي والسانكجي ولا الادياسيل وغيره. في مصر عندهم حاجة اسمها ANTRA جهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر. شنو عمل؟ فرض حاجة على الليزوبيراتور في مصر الكل حاجة اسمها زيرو ريتينج. شنو الزيرو ريتينج هذا؟ اللي هو التصفح المجاني. مش معناها الانترنت حلت ولا تبليش في مصر؟ لا، ما الانترنت ولا تبليش معناها سواء عندك 4G معناها صابب عندك انترنت وإلا الكاتجي وفي ولا اللي هو ولا الادياسيل مقصوص ما خلصتوش ولا اللي هو تنجم تدخل للمواقع gov.eg اللي هم المواقع متاع الدولة الوزارات وغيره اي سورتو المواقع اللي تابعين edu.eg اللي هما مواقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمواقع متاع البحث العلمي، موقع بنك المعرفة المصري اللي هو ذا فيه المعلومات يستعملوه للطلبة والباحثين، بوابة مصر الرقمية، مواقع الوزارات والهيئات الحكومية الكل، مي سورتو التعليم، مواقع التعليمية المصرية مصرية واللي تدخل لهم في مصر بلاش بحكم أنه الانترنت زادت التنجيزة رأي 30% هي
3: برشا اي منفع 10% ولا 5% بكري سمع 30% برشا
2: 30-33 برشا.
1: وإحنا عنا ظاهرة هالأيامات عند الزوبيراتور متاعنا كي تشري قداش من جيجا تعال شريب كيفاش يفاورة
2: يذوبوا
1: ما هكاكا ما فهمتش معني.
2: عجبتني الحكاية وإن شاء الله نحن في تونس المواقع عظومة اللي يستعملهم سيرتو الطلبة معناها اللي بش يقرأ والمواقع اللي يدخل بالواحد بش يشوف روحه وتصبوا له فلوس ولا البوستة والماندة ولا الحكاية تضومة وزارة المالية وغيره يولي وزادة مجانا.
1: تضحك انت تحكي على المجانا وعلى الأوبيراتور مثلا ليه خي هكا تاوش يسمي لك أوبيراتور ما وكلهم عاملين دي أبليكاسيون ولي الأوبيراتور اللي أنا عندي منعش الأخرين كيكا ولي بش تدخل الأبليكاسيون انت وفيتك الانترنت بش تدخل الأبليكاسيون بش تشارجي يزمي يبدأ عندك انترنت
3: كلهم كيكا
1: جراف
2: بالحق هذا يا راهو فلسفيا
1: مش عادي معني كيفاش باش ندخل نشارجي انا فوقي كارتي باش ندخل نشارج
2: فيلزم تحل الابليكاسيون
1: اي ما تحلش
2: ما تحلش
3: انا ما يكون عندك
1: ويفي معناها لازم يبدا عندك انترنت اي حاجه معني حاجه باش ناخذ باش نزيدك معلومه اخرى انا خبير اخر اوبن اي اي صحت اتفاق مع حكومه مالطا يتيح لجميع سكان البلاد الحصول على خدمه تشات جي بي تي بلس لمده عام كامل بشرط اتمام دورة مجانية حول استخدام الذكاء الاصطناعي. والبرنامج هذا يشمل زيد المواطنين المالتيين المقيمين في الخارج وهكا مالطا تولي اول دولة تطلق برنامج من هذا النوع وفق رويترز.
2: هو البرنامج هذا الاول في العالم كمالطا بحكم ان الشعب نتاع مالطا العدد مش كبير ومع الخطوط نتاعهم وما ننساوش المفاهمه زاد اللي صارت مع الامارات قبل مع اوبن اي اي كيف ماهيش نفس الحكايه ما مفاهمه مع اوبن اي اي
1: ما احنا ما نجموش نعملوا حاجه هكا
2: يلزمنا خدمه ماهيش هكاك معناها بالصدفة. هو راهو الشركات نتاع الانتليجنس ارتيفيسيل عندهم بلايص يركزوا عليهم وعندهم حاجات معينة يركزوا عليهم وعندهم دي بروجي تيب توقعين يجربوا
1: كيما في مالطا كيما في تونس. راه
2: وشنو الفرق؟ نفس اللغة نفس اللغة معناها يتكلموا كيفنا ويكتبوا كيفنا هما. حتى العادات الغذائية ما نبعدوش على بعضنا. نذكر زاد الهند مثلا المفاهمة اللي عملتها مع اوبن اي اي انه شعب كامل ولا عنده صوم اقل من العالم الكل في الاستعمال هذايا وتبعتها جوجل. فان شاء الله نحن سواء كتونس والا كشمال افريقيا نتلموش مع بعضنا نجموا نعملوا مبادرات كما هكا. وراو اغلب الشركات نتاع الانتليجنس ارتيفيسيل كي تبعث لهم ولا تتصل بهم وراهم يتفاعلوا مع الدول ومع الهيئات الرسميه يتفاعلوا.
1: ما نخسر شيء احنا علاش شنو يتطلب باش نعملوا مبادره
2: معنا؟ تتصل به ايميل من وزاره التكنولوجيا ايميل من سيد الوزير للاتصالات يقول لهم شنو النجم ونعمله مع بعضنا وشو ما الفرضيات وكا وتبدأ الحكاية مغادي.
1: وي بوركوا با
2: توكو
1: مرسي عطيك الصحة محمود كنت هذا ديتك
0: ديتك
1: عزيز. مرحبا بك عزيز. جيتي ديك فارغة ولا
2: ما في اقف عزيز
1: برا عاد ولا ولي ثلاثة يلا شكرا لكم على المتابعة. كملوا بالموزيكا. مرسي بوكو فاروق سويسي كان معنا في الإخراج. وحيدة قادر كانت معنا على مستوى الإعداد. إيمان الشابي كانت معنا في الإخراج الرقمي. شكرا محمود شكرا شدلية. نرجع لكم إن شاء الله الويكند الجاي سينو بعد شوية. الموعد يكون مع البرهين مع الشيخ سيف الدين الكوكي وعبير والضيوف متاحهم. ومباشرة بعد يجيكم ربيب وبرنامج ديوان التراند. أقعدوا في المتابعة لبقية برامج ديوان أفام. باي باي نسك كل شيء طيبة.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: ببليسيتي
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.

0: UN FM。على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ديوان FM. عسلمة. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ أنه لم يتم إلى حدود هذا التاريخ تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا في تونس، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية الدولية المختصة. ووزارة الصحة تؤكد أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، والذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية. كما توصي الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها، والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. من المنتظر أن تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان يوم الثلاثاء القادم الموافق لتسعة عشر من مايو الجاري في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم، حيث ستستمع اللجنة في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة، ثم ستشمل الاستماعات كل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية، حسب ما أفاد به النائب فخري عبد الخالق، موضحا أن مقترح القانون يشمل متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطات الاجتماعية.
2: المبادرة هي اليوم المجموعة الأربعين نائب وللمجلس بصفة عامة، الناس كل رحبت بالمبادرة هذه، خاصة أنها مست المتقاعدين الناس لخدمة وبنات البلاد هذه. اليوم فرصة باش نكافتوها، اليوم باش نزيد نبشركم اللي ستنطلق جلسات الاستماع إن شاء الله يوم الثلاثاء 19 مايو بالاستماع إلى جهة المبادرة.

0: القلب وغيره في القطاع العمومي.
1: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ عن استئناف حركة القطارات على خط الساحل صباح اليوم بين محطتي المنستير وسوسة ببجديد في الاتجاهين، وذلك في انتظار استكمال الأشغال لعودة كل السفرات. ويذكر أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية كانت قد أعلنت توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة ببجديد والمهدية مساء أمس نتيجة حدوث عطب في سلك الكهربائي. وفي شأن دولي، قوات الاحتلال تواصل خلال الساعات الماضية خروقاتها واعتداءاتها المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع. ومن جهتها، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشدد على أن تعذيب الاحتلال وسوء معاملته للأسرى الفلسطينيين أمر غير مقبول، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من حالات المعاملة اللا إنسانية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع الشيخ سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
4: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية تنطلق سفينة البرهان على إذاعة الديوان.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: صباح الورد والياسمين. أسأل الله تعالى يحفظني وإياكم. إن شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان على إذاعة الديوان كما العادة ولا لا يقطع لنا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى بش تكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتون إن شاء الله، ولكن قبل هذا عنا نبض رمضان مع عبير. صباح الورد والياسمين، نبض الواقع.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباحا سعيدا طيبا للسادة المستمعين أو في البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا. إن شاء الله كل عام حين بخير، إن شاء الله يا ربي أيام مباركة، إن شاء الله بوادر خير وفرج لكل التونسيين اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس وأهلها.
0: أسأل الله تعالى أن يحفظ تونس وأهلها، وإن شاء الله ربي بلغنا يوم عرفة أفضل أيام الدنيا على وجه الأرض. بعد شوية كما قلنا بشكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة بش نتحدثوا على نفحات هذه الأيام المباركة تحت عنوان نفحات الرحمن في أفضل أيام الزمان. تعرف غدو الحي إن شاء الله عبير بعد بلاغ مفتي الديار التونسية إن شاء الله اللي بش نسمعوهم بعد، أن غدو الحي تبدأ أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي ربي سبحانه وتعالى أقسم عليها صراحة في كتابه العزيز من خلال سورة الفجر، وقت اللي قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. العلماء الكلهم قالوا أنه العشر الأوائل أو الليالي التي أقسم الله تعالى عليها في هذه الآية المباركة هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والناس تغفل على أنه هذه الليالي هي أفضل حتى من العشر الأواخر من شهر رمضان. الناس يبالها العشر الأواخر يعني نعظموها، أي نعم هي فيها ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ولكن الشيطان عليه لعنة الله تعالى من المداخل متاعه أنه يصغر لك الكبير ويكبر لك الصغير، حتى من باب أنه يخليك تمشي في الفضائل وتبعد على الفرائض. فغدوة الحي بإذن الله تعالى ذاك عش اليوم باش نحاول أنه ننصح الناس تقبل على الله عز وجل، خاصة أصحاب الحاجات، والكلنا أهل الحاجات، الكلنا عنا قضيات عند ربي سبحانه وتعالى، الأبواب مفتوحة راكم. غدوة الحي بداية من يوم الاثنين بإذن الله تعالى إلى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة راكم باش تعيشوا خير أيام الدنيا بمدلول قول الله تعالى وبشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نبذ الواقع عبير،
2: في أولى فقرات نبض الواقع باش نحكيه على بلاغ هيئة الإفتاء التونسية. يعلم مفتي الجمهورية التونسية أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإنه يوم الأحد 17 ماي 2026 ميلادي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، وبناء عليه فإنه يوم الاثنين 18 ماي هو مفتتح شهر ذو الحجة، وأنه عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله يكون يوم الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 27 ماي 2026. نسأل الله أن يجعل هذا طالع بركة وألطاف تحف بوطننا التونسي الأبي وبالعالم العربي إن شاء الله كل عام، وتونس والمسلمين حيين بألف خير
0: إن شاء الله يا ربي كل عام، ونحن حيين بألف خير، وإن شاء الله التجار متاع الغنم إن شاء الله يرأفوا بالتوانسة، لأنه البارح مرة أخرى أنا كل يوم تقريبا يعني كما قال رفيقي مارس في الهواية متاعه كل يوم تقريبا نمشي للرحبة الأسوام في بالنا ماشية وباش تنقص، لكن ماشية وتزيد الأسوام متاع الغنم ماشية وتزيد بصفة جنونية. يعني قاعدين نقارنوا مقارنة بعمناه ولبوتعمناه ولبوتعمناه لين ما عرف اللي كل عام على فما زيادة متاع 100-150، أما تولي تتحول الزيادة الأكثر من 400-500 دينار مقارنة بعمناول، فهذا صراحة يعني الحمد لله الذي جعلها سنة مؤكدة وليس فرض.
2: الحمد لله. هو الحمد صحيح لله. فما مواسم الاستثمار فيها طبيعي وعادي، ولكن المواسم الدينية خلينا نكون أقرب إلى الله، خلينا نكون أقرب إلى الروحانيات، خلينا نزكي أنفسنا ونحاول نبعد على هالمفاضلات والمزايدات، ونقرب شوية للتونسي ونخفف على الناس بما أتينا من القدرة والاستطاعة، ونراعيه بعضنا ونشد أزر بعضنا، كل واحد باللي يقدر. الفلاح ما يحبش الخسارة، البايع ما يحبش الخسارة، ولكن زادة الشاري من حقه أنه يفرح بالشوية اللي عنده، بالقليل اللي عنده.
0: ونحن عابير نحبهم يربحوا على فكرة، رأوة أكيد. مش معناتها نحن نقول لهم أعطيه لوجه الله، لا، ولكن فما منطق، فما عقل،
2: فما مارج متاع ربح
0: معقولة. راهو سناك، يعني اللي قال راهو سنا باش يغلى هو اللي خلى الامور باش تغلى.
2: نعم.
0: ما نحبوش نمشيو في كل حمله متاع خليها عندك وخليه بابا عندك، وهذا جاوبنا عليه. هذه راهو شعيره من شعائر الله، الكلام هذا ما يجوزش في حقها. لكن من شيره اخرى زاده، راهم الناس هذوما سامحني، الله المستعان، ربي يهديهم وربي يصلح حالهم. ربما عندهم مصاريف هما كما يقولوا قاعدين نصرفوا العلفة وكل كلام هذاك الكل، ولكن هذا لا يبرر صراحة. نحكيه على فرق ما بين عامنا والسناء 400 و500 دينار.
2: أنا ما استوقفني من التبريرات وقت اللي قالوا أنه احنا الموسم متاعنا مرة في العام، مش كما بقية القطاعات وبقية المواسم يستفيد على طول العام. هل لأنه الموسم مرة في العام عيد الأضحى يلزمك تحقق ربح يغطي سنة كاملة؟ هل يعقل هذا على حساب الشيء؟
0: أنا حكيت مع بعض الفلاحة، حكيت مع بعض الفلاحة كما قلت لك، قاعد ندور تقريبا يوميا في الرحابي. يعني الفلاح المشكل
2: يومين تشري علوش؟
0: لا، مش يومين نشري علوش، أنا يومين نتصور مع علوش وراه. أيوة. صراحة الفلاح شي يقولك أنا ما نجمش نبيع بالعلوش، أنا ما نجمش، ما عنديش البلاسة ويمش بيت، ما عنديش، عندي دار، عندي كذا، ما عندوش كما نقولوا نحن
2: الفضاء
0: والآليات اللي تخليه يعيش فترة زمنية في العاصمة. شي عمل يبيعهم باك كامل، يبيعهم، بتبيع الناس هذوما القشره باش يستغلوا الفرصه باش يبيعوا، هو باش يبيعوا بالسوم العادي متاع الفلاح اللي هو في المتناول للامانه. ولكن القشار ياخذهم
2: مشكلة الوساطة، كما في مرشي الجملة، كما في الخضرة، كما في بقية المنتجات اللي نلقاوها، الوساطة هي اللي تاكل من الفلاح وتاكل زيادة من المشتري المستهلك. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل،
0: ربي يهدينا على بعضنا وربي يصلح حالنا، وإن شاء الله ربي بلغنا هذا العيد، والله لا يحرم مسلم من فرحة العيد. اللهم أمين يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. اليوم جيت في نبض الواقع بخبر مختلف، بخبر متميز. في بالك أنه AI، الذكاء الاصطناعي، وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي، وحكينا عليه برشا مرات، يطلب اليوم مشورة رجال الدين. في شركة OpenAI وأنثروبيك قعدوا في نيويورك مع قيادات دينية ومفكرين روحيين ضمن أول طاولة مستديرة لما سمي بميثاق الإيمان والذكاء الاصطناعي، في محاولة لصياغة أرضية أخلاقية مشتركة تضبط مسار تطوير الأنظمة المتقدمة. اللقاء هذا يتعقد ضمن مبادرة نظمتها Interfaith Alliance for Safer Communities، مع خطط لجولات لاحقة في مدن عدة من مختلفة قبل قمة نهائية باش تكون في أبوظبي. لهنا نعرفوا أنه القانون وحده ما عادش يكفي، نعرفوا أنه القانون غالبا يأتي متأخرا بعد ما تخرج الظاهرة وتنتشر. نحكي على ذكاء اصطناعي، نحكي على تطور ذكاء اصطناعي بشكل رهيب، بشكل متسارع، يخلي حتى الإنسان غير قادر على مواكبة هذا التطور. الأبحاث الجامعية أيضا وحدها لا تكفي، لأنها تمنح المعرفة وما تعطيناش الحكمة. السوق اليوم منحاز بطبيعته للربح، ماهوش منحاز للضمير، هذيك علاش نلقاو العودة إلى المرجعيات الروحية، هي محاولة للبحث عن بوصلة إنسانية، مش عندنا تقنيات خوارزمية. إنعم،
0: وكانت تصير في بلد من بلدان المسلمين، تعش مش تقال عليها ولا الحكاية ذي؟
2: الرجعية
0: والتخلف وكذا، هذا في أمريكا. أمريكا يا سيدي بن سيدي، حسب البلاغ اللي أنت توا طرحته، حسب الخبر، أمريكا جماعة الاي اي، جماعة التكنولوجيا المتطورة، جماعة الذكاء الاصطناعي هما اللي صنعوه، قالوا لا رانا وصلنا لمرحلة راهو ربما خطيرة تمس من أخلاقيات الناس، تمس من إنسانية الإنسان، فوجب علينا أن نتجه إلى شكونه؟ أمريكا. نحكيه على مسيح، نحكيه ربما على لا دينيين هذوما، يمشيوا مباشرة ويطلبوا استشارات دينية مع عند ناس بقطع نظر شنو الدين اللي مشاو له راهو نجم يمشيوا العلماء دين مسيحيين يهود.
2: لاحظ انه قال الايمان
0: فيه. الايمان الايمان في مطلقه. نعود نقول لك لو كانت تصير هذه في بلد من بلدان المسلمين راهي الدنيا باش تقوم وباش تقعد، باش تقول قال شنو قال. كما قلت انت الرجعيه التخلف، نحن باش نكونوا سباقين باذن الله تعالى. هي صارت في امريكا وبعد باش تصير في البرهان، انا في بالي هيك صارت في مرحله اولى في امريكا. أيوة. وباش تصير في تونس وتحديدا في برنامج البرهان. أيوة. باش يتم استضافه علماء من جامعه الزيتونه ومختصين في علوم الفقه عموما. الفقه هذا تقولي أنت يا أخي فما كتب تكتبت قبل على لي آي، لا، فما فقه يتقرى في جامعة الزيتونة ويتقرى حتى في الجامعات الإسلامية عموما، اسمه فقه النوازل، فقه كامل رأى. فقه النوازل النازلة هي الحادثة التي لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين ولا أتباع التابعين، وحدثت مستحدثة يعني، ويقيسوها بالقياس على بعض النصوص الشرعية، مش أي واحد يقيسها، مختصين في المجال، مختصين في العلوم الشرعية، ويحاولوا يصدروا فتوى من خلالها يبينوا الحكم الشرعي إلى مسألة نازلة من النوازل أو مسألة من المسائل المستحدثة. ولعل هذا يكون البداية متاعه في برنامج البرهان من خلال البلاغ. وهو كان احنا تون تصدروا بأمريكا نتخدوه شوية تحت جناحها، قال شنو قال
2: لكم
0: حتى كان تهمونا بالتخلف أو بالرجعية أو غيره، نقول لهم لا أمريكا رأي قال توقف من
2: هو قال. مؤسف بصراحة أنه المرجعيات أو الثقة في المرجعيات تكون مستوردة، وأنه مرجعيتنا الدينية أو الروحية أو الأخلاقية ما يكونش عندها البعد القيمي والتصديق والدلالة اللي احنا محتاجينها. ومؤسف واحنا قاعدين نلاحظ ونشوفوا انه الإيمان المطلق بالخوارزميات او بالتقنيات والآليات والتقدم العلمي يخلينا في حالة من الفراغ الروحي القيمي، وانه مرجعنا الى انسانيتنا في نهاية الامر، وانه محتاجين الى هذه القيم والمبادئ حتى تتحقق انسانية الانسان، باش يختلف الانسان عن باقي الكائنات. فبغض النظر كيف ما قلت أنت على بما تؤمن، أنت تحتاج إلى الإيمان، أنت تحتاج إلى مرجعية،
0: خاصة الجانب الأخلاقي،
2: السكينة أيوة،
0: خاصة الجانب الأخلاقي اللي تجتمع فيه كل الشرائع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعرفك أنت تركز ياسر مع المصطلحات، كلمة لأتمم، كلمة لأتمم علاش تحيلك يا عبير؟ كلمة لأتمم دليل على أنه فما شنو
2: موجودة الأخلاق،
0: الأصل موجود في المسيح وفي اليهودية وفي كل الشرائع،
2: وهي فطرية في الإنسان الأخلاق.
0: اليوم رأوا البشر ينجم يلقى روحه في فيديو لأخلاقي وهو معامل تليده لساق، رأوا الشيء رأوا من وراء
2: الفبركة اللي قاعدة تصير مفزعة جدا،
0: خطير جدا.
2: في البداية بدأت في حق السياسيين وشخصيات العامة والمشاهير، لكن من بعد ولينا نلقاوها حتى في حوادث مدرسية، ولينا نلقاو تلامذة اليوم يتحالوا على القضاء بتهمة فبركة فيديوهات لأصدقائهم في القسم وفي الفصل أو لمعلميهم، ولينا نلقى سوء استخدام. هذيك علاش قلنا بأنه التسارع المفرط لهذه التقنيات أصبح تقريبا خارج عن السيطرة، فولوا يلوجوا على آليات تحكم ذاتي لهذه التقنيات هي وحدها كيفاش تضبط أو تحدد ضوابطها الأخلاقية. ولكن هذا لا يمنع أنه حتى مع هذه المبادرة فما مجموعة استنكرت وفما مجموعة رفضت. أي نعم، في أمريكا بعض النقاد
0: يكتبوا كومنتريات ويسبوا
2: موجودة الظواهر هذه، وأنا جايين ظاهرة لي كومنتار واللي صار معنا بعض النقاد يروا أنه استدعاء رجال الدين قد يتحول إلى غطاء ناعم يأجل الأسئلة الصلبة المتعلقة بالاحتكار، المتعلقة بالرقابة، المتعلقة بهيمنة الشركات على مصير البشرية. يروا أنه الأخلاق ما يلزمهاش تكون بديل عن المحاسبة، ومشيوا إلى أبعد من ذلك في نظرية المؤامرة، وقالوا بأن هذه الأبعاد الدينية تبحث عن غطاء من أجل استفحال الدمغجة أو التحكم في العقول من خلال آليات الذكاء الاصطناعي. بعض من النقاد في أمريكا راهو الطبيعة البشرية بغض النظر عن الجنسية موجودة، وتستغرب من تفاعلات الناس.
3: ما زلنا نقول له هاي سيدي هاي في أمريكا حتى هم قد
2: موجود وعندهم
3: يعني ذهلي موجودة جبلة في كل إنسان. أيوة الجانب هذا من داخل اللي عنده عندك ولا ما عندك شيء.
2: أي صحيح، هذاك عليش نحب نمشي.
3: آمين آمين يا رب. أنا قبل ما تمشي نحب نسألك العالم عموما في أيوة. مجال من المجالات عنده حقيقة علمية
2: أي.
3: ثابتة وعليها إجماع علمي، ولكن لا تستساغ منطقا ولا عقلا ولا عادة. معايا؟
2: معك
3: عاي. وإن شاء الله السادة المستمعين معنا نعاود السؤال. العالم في أي مجال من المجالات
2: أيوة.
3: المجال الطبي، المجال الديني، المجال النفسي، المجال الزراعي، أي مجال من المجال عنده حقيقة علمية غير متداولة عليها إجماع هي، لكن ما خرجتش للعموم. تتناقض مع المنطق أحيانا مع المستساغ
2: أيوة.
3: ومع المتداول. العالم هذا هل مطالب خليني نقول ما نحبش نقول شرعا انت وانت بعد سئن، هل مطالب علميا وأمانة علمية أنه يبثها عند العوام حتى وإن عادت إليه بالوبال؟ كي نقول لك بالوبال يعني مش مشكلة كبيرة، يعني استنكار، استهجان،
2: قد تصبح مشكلة كبيرة، قد تتطور أي
3: كذا أي. نعوت ربما اليوم عبير أتيت هذا إكزامبل البارح كان بحذانا الدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولي
2: أيوة.
3: من أفضل الأطباء في تونس ولا نزكي على الله أحد. قال حقيقة علمية، الحقيقة العلمية هذه ثابتة، تقالت في فرنسا، تقالت في في في في دبي، تقالت في كل بلدان العالم، أجمع عليه كل المنظمات الطبية، لكنها غير متداولة.
2: إذا ممكن نسمعوها بعد إذنك؟
3: هاتره
2: نسمع المقطع.
4: بس مثلا فما عندنا حاجه كبيره في تونس، يقول لك هاي ناخذ ماء المعدنوس باش نحي الطيح الحجره.
3: يعني جاي كبير
4: هاي الماء المعدنوس، الماء المعدنوس باش نرجع شويه عبيد، هذا المعدنوس يعمل الحجر في الكليوي.
3: هذه عملها ريل،
2: هذه اجابه مباشره للتعليقات.
3: الماء المعدنوس، اسمع يلي ما سمعتش، الماء بالمعدنوس او ماء المعدنوس يعمل الحجر في الكلاوي مش ينحي الحجر من الكلاوي.
4: هذا خلط كبير ياسر عند العباد. علاش؟ عشان الماء المعدنوس شنو يعمل هو؟
3: والبصاحة. هو
4: هو هذوما يبولوا. يعني انت عندك حجرة صغيره كتشرب ماء المعدنوس يبول، سي فري. اما انت الخضر الورقيه الكل فيها لوكزالوز، هذه ثابته. عندك الحاجات اللي فيهم ريحه قويه في الكوجينه، الملوخية، الجلاس، الشوكولا نوار،
3: والشكل. نكتفي عند هذا القدر، لأنه هذا البارتي اللي حشنا بها توا، أن الدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولي قال حقيقة علمية. طبعا الدكتور كيما رشدي كيد ما يتكلمش من فراغ، يتكلم من واقع علمي وبحوث علمية ثابتة، مش في تونس فقط، في العالم أجمع. عندك شي حاجات هكا؟
2: نعم، نجمو نشوف تصور وما مدنا به دكتور رشدي كيد مشكور. دكتور سعد الشهيب يقول البقدونس وحصوات الكلى تصحيح اعتقاد شائع يشيع بين الناس أنه المعدنوس نافع لمن ابتلي بحصوات الكلى، والصواب من الناحية العلمية خلاف ذلك. في كثير من الحالات يحتوي البقدونس الطازج على نسبة معتدلة من اللوكزالات تتراوح بين 100 و200 ملغرام لكل 100 جرام، تتفاوت بحسب الصنف وظروف الإنبات. وحين تلتقي هذه لوكزالات بالكالسيوم في البول تتشكل باللورات، هي المسؤولة على نحو 90% من حصوات الكلى. ومن ثم فإن من سبق له تكوين الحصوات أو من يعاني فرط أوكزالات البول ينصح بالاقتصاد في تناول في تناول البقدونس وعدم الاكثار منه كما يروج. ومن ذلك ومازال برشا نشوفوهم الدراسات كما قاعدين تراو معنا في الصور منشورة أبحاث علمية تؤكد أنه راهو المعدنوس مضر بمن والإكثار منه مش بكميات معتدلة بمن يعاني من الحصى في الكلى أو باللي يكون أرضية جينيا يكون أرضية جاهزة أنه يعاني من الحصى في الكلى. لكن احنا لهنا أمام سلطة الشائع المتداول الموروث
3: المعتاد العالم ماشي يعمل يواجه وإلا لا أفك عليه إختاني
2: نسترجع مع بعضنا مثلا غاليليو وكروية الأرض. خلينا نسترجع نظريات علم النفس اللي كانت أقبل تتاخذ على أنها ضرب من ضروب الجنون ومحاولة تنزيل الجنون في مدخل علمي. لقات برشا صدامية، لقات برشا رفض. أول ما ظهرت العالم ما يلزموش يتخبى وما يلزموش يحتكر الحقيقة العلمية، وفي المقابل زادة المتلقي ما يلزموش يندفع بموروثه البعيد عن الاختصاص. هذيك علاش قلنا
3: احنا مانيش باش نحكيو هاو كومنتير هاو سبات.
2: إذا ما تعرفش اسأل أهل العلم.
3: مش إذا ما تعرفش، إذا ما اقتنعتش يا أخي. أنت كل شيء يعجبك على الفيسبوك،
2: لا
3: كل حاجة أنت مقتنعة بها موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: لكن فعلا معناتها أنت كإنسان مختص في مجال من المجالات أو عارف بمجال من المجالات تجي تناقش أهل العلم والاختصاص في الطب والعلوم وأنت ما عندك حتى دراية أو دراية قليلة وسطحية أو تناول عرفان أو معرفة. أنت
3: مشيت قليلي، إيش بيك مشيت غادي؟ هات أخوي أبو هريرة تسمع شبيه؟
2: أيوة
3: رضي الله عنه وأرضاه. أكثر صحابي ناقل عن رسول الله أحاديث هو أبو هريرة رضي الله، ديما تسمع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. إيش قال مرة في حديث؟ قال تلقيت، راني في صلب الموضوع مدام، تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثثته، صحيح البخاري صحيح مسلم اكتب كذا، ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم.
2: هو كان مدركا
3: لقطع هذا البلعوم خاطر ما فهمش فيسبوك راه معناتها يقصد كومنتريات هو.
2: ايوه
3: وعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم، لانه الحقيقه التي جاء بها ابو او جاء بها ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه عن رسول الله تتناقض مع ما هو متداول وتتناقض مع العقل. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت من الاوقات ياتي زمان على الرجل يدخل الرجل في الدابره.
2: اي نعم، ما كانش يعرفوا اللي فما سياره،
3: يعني مخه قال له جمل يحل كرش جمال ويدخل يركب ويقول له برا قصد ربي. لا يعني فما أحداث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ديما ينصح يقول راه ما تعطيوش حاجات مش ما تعطيوش، يعني خليني نقول لك ما تخليش الناس تكذب.
2: نسميها نقل الحقيقة بميزان الحكمة
3: وبميزان الدوزاج. أي. يعني لكن أنا أتبنى أنه أصدم حقيقة علمية يا اخويا، لأن الله لا يستحي من الحق.
2: بالضبط.
3: أصدم ويتحمل مسؤوليته. بقى فما ناس أخلاق الله المستعان، أنا ديما مش نقول ربي يصلح حاله وربي يصلح حال الأمة الكل.
2: لكن زاد أنه نستبيح أعراض الناس وأنه نسمح لأنفسنا أنه نغالط أو أنه نقدح في كفاءة علمية أكاديمية فنيت عمرها من أجل العلم والحقائق العلمية لمجرد عدم اطلاع كافي على هذه الحقائق.
3: ما فماش واحد يكتب كومنتير، أنا أقول نقولها على الملأ، ما فماش واحد يكتب كومنتير خاي بيسب فيه الناس إلا وترقى مستواه الثقافي،
2: كل إناء بما فيه يرشف،
3: إلا وتلقى مستواه الثقافي والتعليمي متدني. عقدة هي نفسية أكثر منها حاجة أخرى. تحية للدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجال البولي اللي بش يكون بإذن الله تعالى في القريب العاجل ضيفنا مرة أخرى. موجود ضيف هو ابن الديوان وابن البرهان. نلتقي بعد الفاصل.
5: البرهان ديوان ترانز، المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من الصنهار حتى المدساتين مع رامي فرجاني. فن، أخبار، كولتور وديزاستوس. ديوان أفام صوتكم.

ديوان اف ام صوت كوم. ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من النهار حتى الماضي ساعتين مع رامي فرجاني. فن، اخبار، كولتور وديزاستوس. ديوان اف ام صوت كوم.

0: البرهان ل 11:33 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتى تكشيل نص النهار بإذن الله تعالى. بحثنا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. مرحبا، السلام عليكم دكتورة، شرفتنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل منا. اللهم آمين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي ينفع بينا وبيكم دكتورة، ويجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وربي يستخدمنا لنصرة دينه والدعوة لله تعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتورة، بداية من الغد بإذن الله تعالى نستقبل على بركة الله تعالى خير أيام الدنيا، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الليالي مباركات على أمة محمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا فيها لما يحبه ويرضاه. نفحات الرحمن في أفضل أيام الزمان دكتور.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله. نعم سيدي، أيام فاضلة لطالما انتظرناها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بكمال الإيمان فيها، وما أراده الحق سبحانه وتعالى من الحجيج الميامين كذلك ينسحب على كل إنسان موجود في بيته. من اشتاق أن يكون حاجا لبيت الله الحرام فربي سبحانه وتعالى يمكننا التمكين من أنفسنا. الحج سيدي الكريم، أو هذه الأيام المباركة التي نحن نقبل عليها، ربي سبحانه وتعالى اختصر أهم المعالم فيها في آخر صفحة من الحزب الثالث من سورة البقرة، من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم يأتي بعدها بآيات يذكرنا الحق سبحانه وتعالى بمعاني: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى فيما بعدها أنه يتحدث عن من كان يريد الدنيا ومن كان يريد الآخرة. نحس هذه صفحة مليئة بالمعاني، والمعاني هذه طبعا حجاجنا الميامين بارك الله في سعيهم، وهم بيشروا هذه الأمور مباشرة حقيقية عينية. نحن من نسأل الله أن تحج أرواحنا إلى بيت الله الحرام وتحج قلوبنا إلى هذا. ما المطلوب؟ كيف أكون حاجا وأنا في بيتي؟ كيف أتخلق بأخلاقيات الحجاج؟ كيف أحقق مراد الله في أفضل أيامي على وجه الإطلاق؟ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله، والعشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى، مع اختلاف الروايات في هذا الباب. فسبحان الله سيدي الكريم، لما نتأمل هذه الآيات نجد أن نظر فيها بشيء من التدبر، يجد أن الإنسان حياته قائمة على ماذا؟ على جلب منفعة أو دفع مضرة.
0: نعم.
1: هذا هو. طب جلب المنفعة، يا ربي سبحانه وتعالى خليني نعيش معاني مختلفة في هذه النفحات. نفحات شهر ذي الحجة يطلب منا معاني أخرى. ما معناتها؟ ربي سبحانه وتعالى يريد أن يرى مني اجتهادا مضاعفا، يرى مني الطاعات موجودة هي نفسها، كثرة ذكر الله، عدم إذاية الناس بالكلام، لا رفث لا فسوق لا، هذه معاني تنسحب في كل أيام حياتنا. ولكن لماذا أكد الحق عليها؟ لأنها عنا عبادات أدق ومخصوصة، ولا بد أن يكون فيها الاجتهاد مضاعفا حتى تنال رتبة، حتى يحج قلبك لله سبحانه وتعالى. فنجيو احنا مثلا بشوي بشوي سيدي الكريم، كيف أجلب المنفعة؟ كيف أنا أغتنم؟ ربي قال لي كثر من ذكر الله في هذه الأيام. علاش يا ربي؟ طب احنا مطلوب لنا شو مطلوب في كثرة ذكر الله؟ مطلوب أنه نكثر من التسبيح والتهليل والحمد والتكبير في العشر هذه. طب ما احنا يا ربي سبحانه وتعالى عن الباقيات الصالحات عقب الصلاة مطلوب منا، ولكن لاحظوا اللي أغلبنا كثرة التشتت، كثرة المشاغل، عقب الصلاة مباشرة يقول السلام عليكم، ينطلق
0: صح
1: ويباشر الحياة
0: صح،
1: في حين قد يغيب على أحبابنا أنه رهو سبحان الله العظيم. لما يقبل المصلي على الله سبحانه وتعالى يستقبله الحق بوجهه، فتتدفق أنوار الله على القائم بين يديه. فيكرم ذلك المصلي بسكينة. باش تعرف مقدار السكينة اللي حصلها المصلي في صلاته، انظر إلى بقائه أو سكينته بعد التسليم.
0: سبحان الله.
1: هذيك علاش مطلوب ما نستعجلوش، اقعد عمل استغفر الله سبحانه، اقرا ايه الكرسي، قول سبحان الله والحمد لله تمام. علاش الباقيات قد ما تقعد، يعني مقدار السكينه في الصلاه، انت كان تقعد ساكن بعد الصلاه 5 ثواني، هذيك السكينه اللي حصلتها. 10 ثواني 20 ثانية، يعني إياك أن تستعجل. ما الشيطان لما يخليك أنت تصلي حتى في وقتك، شيء أنت ما زلت في التشهد الأخير ويذكرك عندك وعندك وموعد ويزم تخرج وكذا، فيشتت لك حتى يعني قفلة الصلاة مهمة.
0: أين
1: مكثك؟ هذه السكينة.
0: وانت جبت دكتور على أيوة. الشيطان عليه لعنة الله تعالى، هو قالها صراحة في القرآن الكريم، أقعدن لهم صراطك المستقيم. فالناس تغفل أحيانا على لفظ الصراط المستقيم، هو الصراط السوي، طريق الحق سبحانه وتعالى. فالشيطان عليه لعنة الله تعالى إذا عجز على أن يجعل الإنسان يقبل على المعاصي والذنوب وغيرها من الآثام، فإنه لن يترك الإنسان، فيحاول أنه يخليه كما تفضلت دكتورة، أنه ربما يخير السنن على الفرائض مثلا، ربما يجعله يترك الصلاة مباشرة بعد انقضائها ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يحصل من هذه السكينة اللي تفضلت بها. فلو نسأل التونسي عموما اليوم نقول له أنت راك غدوة الحي في بالك تبدأ في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يقول لك كيف في بالي، إيه شنو رأيك، شو تقول، يقول لك لا يا راجل أنا عندي يوم عرفة وأنا عندي العشر الأواخر من شهر رمضان. فهذا ربما قد يكون، أو هذا الأسلوب أو هذا الكلام قد يكون من دفع أو دفع من الشيطان عليه لعنة الله، الذي صور له وصغر له قيمة هذه الأيام المباركات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل كما تفضلت أنت وجبت ذكر الله. نزيد ونرجع ولا تفضل دكتور سمحني قطعتك.
1: نعم لا طبعا بالعكس بالعكس، هو هذا سبحان الله العظيم، حتى هي فقط سيدي أمور قد تغيب على أحبابنا. احنا توبيدنا أول ما المستفيدين هو هنذكر بأنفسنا أصلا. فربي هو شوف لو الملحظ المهم سيدي، أنه ربي قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله،
0: سبحان الله،
1: إذا قضيتم الصلاة فامكث في ذكر الله. هو القضية أنه حتى تكرم بالقبول التام لابد أن أنظر إلى قلبك عقبها، ما تكونش أنت كما دخلت كما خرجت. هذا هو الشعيرة التي هو إذا كان الحج هو مجمع الشعائر ومجمع الأعمال الكاملة من صلاة وصيام وفيه مجاهد، يعني مجمع الأعمال صراحة. فهذا علش إحنا توا ندخل حتى نرى هذه النعمة التي أقبلت علينا وطرقت أبواب قلوبنا كيف سنستقبلها. إن فترة العشر الأيام من ذي الحجة نفحة إلهية،
0: نعم.
1: قصرنا في رمضان، ربي ما باقي ما يمدنا وكل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي، وما كان عطاء ربك محظورا. هل تستقبل العطاءات هذه؟ كيف تستقبلها كما فضلت سيادتك؟ فالأصل أنه نعرف عندي مجهود مضاعف، عندي كثرة ذكر الله هذه، خلينا نقوله هو يظن الإنسان سيدي أن الذكر هو أسهل العبادات،
0: صح.
1: في حين
0: صح.
1: مش صحيح، هي يسيرة نعم
0: العبادة.
1: ولكن الاستدامة عليها مدد من الله سبحانه
0: مدد
1: وتعالى
0: الله.
1: نعم ثبات.
0: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذه في حق شكون، في حق المنافقين، ولا يذكرون الله إلا قليلا، دلت على أن المنافق يذكر الله سبحانه ولكنه لا يذكره إلا قليلا. فالاستدامة اللي تفضلت بها دكتورة الدليل، حتى ربي قالها صراحة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة، فهذا في حق المؤمن كثيرة وفي حق المنافق قليلة، فكلاهما يذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الفرق بين هذا وذاك، هذا كثير وهذا قليل،
1: هذا هو. فربي سبحانه وتعالى طيب كيف أجلب هذه المنفعة، كيف أحصلها؟ لما يلقى الإنسان الحمد لله ربي أطلق لسانه بالذكر مثلا، وبدأ عمل البرنامج متاعه ونوصيه أحبابنا اجتهد، نقوله اجتهد بداية عقب الصلاة، جيبهم كالأذكار اللي قال عليهم ربي سبحانه وتعالى وصانا بهم سيدنا، التزم بها عقب الصلاة، ما تقومش تزرب. أول ملاحظة، أول نصيحة لأحبابنا، ما تقومش تزرب عقب الصلاة. النقطة الثانية، إذا ربي سبحانه وتعالى أنعم عليك بذكره وعندك برنامج مخصوص، فنقول النعمة قيد النعمة شكرها. النعمة التي تقبل علينا سيدي الكريم، ربي سبحانه وتعالى يقول فما بكم من نعمة فمن الله. أول حاجة كإنسان ذاكر، كإنسان عنده ربي أنعم علي بنعم، سواء كان ذكر، صلاة، دعاء، خشوع، تجاوزت عن إنسان عندك برشا متخاصم أنت وياه، عملت حاجة بها، فعلم أنها من الله. أول حاجة الضوابط عنا أبجدية في القرآن الكريم، يقول لك ربي كيف تكون هذه النعمة، كيف تقرأ النعمة قراءة صحيحة؟ أول حاجة أن تعلم أنها من الله، فما بيكون من نعمة فمن الله، مش منك ولا من تحصيلك ولا اجتهادك ولا لكثرة علمك ولا لتدبرك، وإلا لا تركن لشيء من نفسك. فهذيك الامتيازات اللي عندك هي من الله إليك، إن لا تفرح بالطاعة إذا برزت منك، ولكن افرح بالطاعة إنها برزت من الله إليك، خصك بها فافرح بأنها برزت منه. ثم بعد ما أنت تعرف النعمة دي من الله، فتذكر ذكر المتذلل المفتقر، طالب حاجة أنت من بعدها طالب وجه الله الكريم. ثم ربي يقول لنا وأما بنعمة ربك فحدث. البند الثاني من بنود اغتنام النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أن تشكر الله على النعمة، تشكر الله، تشكر أن تكثر من حمدي وشكري عليه، وتشكر الله سبحانه وتعالى أن تتجلى آثار هذه النعمة أمام الخلق. إيش معناتها؟ معناتها ربي سبحانه وتعالى حتى تكون النعمة في مسارها في محلها لابد أن يرى أثر النعمة عليك. يعني إذا كان ربي مكنك من المال فأين مصارف مالك؟ إذا كان كنت مكثرا من ذكر الله كيف حببت الخلق في ذكر الله؟ إذا كان أنت في كل من تخصصه من حيث أقامك الحق حبب الناس في الحق سبحانه وتعالى من مقامك. فعندما تتوفر شروط أن النعمة رهيب من الله، وأنك لابد أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأن تستخدمها فيما يرضي الله، إذا تمت هذه القراءة بالأبعاد الثلاثة يتحقق لك المزيد قطعا، لئن شكرتم لأزيدنكم. وقت تكون النعمة أحسنت استخدامها وتوظيفها ونلت المزيد عقبها. هذه المنافع سيد الكريم. فنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، لما ماشيين بالنية هذه يا رب إش نولي، نحب نولي بعد الأيام العشر من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ما حشليش نحصل النعمة هذه والفضل هذا كان في العشر. معناش عبادات موسمية، ولكن عنا أمداد وعنا عبادات جماعية، اللي يقوي فينا هذه الصلات فيما بيننا هي العبادة الجماعية. هذاك يذكروا الاخر يذكروا الحجيج تذكروا الناس مجتهدة. فالاجتهاد هو عبارة عن هالات من نور تطرح في هذا الوجود، فيستزيد الإنسان من الطاعات تلقائيا بفضل الله. ثم الشق الثاني سيدي، ربي حذرنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمضار، الناس سبحان الله تشتكي يا سيدي، الناس تعاني من ابتلاءات من تسلطات من أذية، أنت راك تعيش مع جلب منفعة ودفع مضرة عنك أيها الإنسان، فكيفاش أنت مش تستقبل هذه المضار؟ سبحان الله الإنسان مش بالسهل. الآيات كذلك التي كنا نقرأها تحدد لي مسار سيدي، نحاولوا في العشر الأيام هذية نكثروا من حاجات ونقلوا من حاجات.
0: أي
1: نعم. نكثروا شنو؟ يعني أن نكثر من ذكر الخالق ونقلل ذكر المخلوق.
0: سبحان الله.
1: نخدموا على الجانب هذا.
0: دكتورة نحب نتفاعل معك كما ترشمان دكتورة في طبعا. كل مرة نقاطعك سمحني. من خلال كلامك أنه ربي سبحانه وتعالى بين صراحة أنه نحن توا باش ندخلوا في أفضل الأيام عند الله عز وجل. أول ما دعانا إليه الله سبحانه وتعالى بمنصوص ومدلول الآية وبمدلول كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، ثم أول ما نهانا عنه سبحانه وتعالى في هذه الفترة الرفث والفسوق والجدال. ونقطة الالتقاء بين ما دعانا الله تعالى إليه وما نهانا الله تعالى عنه اللسان. الذكر يكون باللسان،
1: الله يفتح عليك هذا،
0: والفسوق والجدال باللسان. يعني من أعظم شعائر الله تعالى الحج، مرة أخرى يحيلنا الله سبحانه وتعالى على الأخلاق. حتى في العبادات، حتى فيما يتعلق بالقرب إلى الله عز وجل، أخلاقك قبل كل شيء. لسانك شنو قاعد تقول به؟ شنو قاعد تتكلم؟ أنت تذكر الله عز وجل، إذن أنت قريب من الله عز وجل. أنت تتكلم وتشتم وتكذب وترفث وفسوق وتجادل، إذن أنت بعيد من الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. شنو هي الدلالات دكتورة من خلال هذا الكلام؟
1: هذا هو الدلالات، كونه يذكر الخلق ولا يذكر الله، هذا هو الميزان. ومن أكثر من هو، إيش قال ربي؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مش ذكر عادي، توله بذكر الله حتى ينسيك ذكر الله ذكر المخلوق. هذا المطلوب، ما عاش ترى العيوب من الخلق تترفع تصير في مقام آخر. فالمطلوب العمل الواجب العملي في هذه الفترة أنه ما دام نحن مع الحجاج اليمين معا عندنا هدف أساسي، لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج، أكثروا من ذكر الله، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما يتجلى لنا من خلال هذه الآيات، مطلوب مني أن أكثر من ذكر الخالق وأقلل ذكر المخلوق. النقطة الثانية أن أكثر من ذكر قيمة الأعمال وأقلل ذكر قيمة الأشياء. كفانا أواني، كفانا مظاهر وصور، خلينا مع المعنى، معنى الحج، مراد الله منك في هذه الفترة حاجة كنت أو في بيتك، مع الناس مقاييس أجساد سيدي الكريم. القضية أرواح وقلوب، هذا حقيقة
0: مقاصد.
1: الإنسان مقاصد. أنت كفانا نظر، أعطينا بأنظر إلى البعد، ما الذي يورثه أو تورثه الأيام بعد ما تنقضي هذه، شنو تخلف في قلبك؟ ما هو الأثر النوراني الذي أبقته؟ المجاهدة المضاعفة اللي عملتها شنو خلفت؟ هذا هو. فخليك مع قيمة الأعمال، أشهر حرم، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، استجابة الدعاء، قلب يغسل وتعود الحجيج، وأنت كذلك يعني أحسب نفسك منهم كيوم ولدتك أمك، مو هي طاعة راه سيدي. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. انفي عنك كل الشركيات اللي هي شنية التعلقات، كفانا حديث عن الأبناء والزوج ومشاكل الحياة، أنك تتحدث عن قيمة الأعمال وتقلل الحديث عن قيمة الأشياء، يزينا من الحديث عن الغلاء والطقس والفلوس والشهرية وكثرة المشاكل وذك عمل، كفى حديثا عن قيمة الأشياء. إذا نفيت عنك هذا وتعلقت بالمعنى ترقيت.
2: نجم نتفاعل
0: سعادتكم
2: والدكتورة تغدقنا بهذه النفحات الربانية القلبية الروحية. أنا استحضرت مشاهد من مما يروج في عصرنا اليوم، علوم الطاقة وما يروج في علم الطاقة وتحرير النفس، من بين ما يروج في هذه العلوم أنه توقف عن ذكر السلبيات،
1: الله يفتح عليك، نعم.
2: تتحرر منها،
1: نعم.
2: وهذا يأتينا كمبدأ من مبادئ العلوم الطاقية، ومن بعد نجيو إلى علم النفس وما إلى ذلك، في حين أنه وقت اللي نرجع نلقاو في ديننا الحنيف كل المفاتيح وأصول الشفاء وأصول الراحة والسكينة وأصول البناء القويم السليم لمعاملتنا وسلوكنا وعلاقتنا بالناس. ما حليه ديننا وقت اللي نعرفوه، وقديش احنا جاهلين بمقاصد الدين ومتمسكين فقط بالقوالب أو بالعبادات لمن صلح حاله ياخذ كان العبادات، ولكن نسينا المقاصد، قديش تحررنا من ذواتنا وسطوة وثقل هذه الذوات علينا.
1: نسأل الله أن يخففها.
0: اللهم أمين. أنا شدتني كلمة دكتورة مستني برشا من سيادتكم، تفضلتم وفتح الله تعالى بها عليكم. يظن الناس أو أغلب الناس أن ذكر الله عز وجل هو من أيسر العبادات.
1: نعم.
0: الظاهر هو من أيسر العبادات،
1: صحيح،
0: ولكن أعطيني شكون اللي قاعد يذكر في ربي سبحانه وتعالى بهذا أو بهذه العباد اليسيرة وهو دائم عليها إلا من رحم ربي. وهنا نتذكر حديث نبوي شريف دكتورة بعد إذنك، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها، عندما يخاطب صحابة رسول الله، أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. حتى أن الصحابة يعني الأمر ظنوا أن الأمر أعظم من الجهاد في سبيل الله أو من إنفاق الذهب والفضة، فقالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله.
1: سبحان الله، سبحان
0: ذكر الله دل ذلك على أنه أرفع،
1: نعم،
0: وأقوى وأشمل، وحتى ربي سبحانه وتعالى قالها صراحة ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. علاش دكتورة نحن نقول أنه يسير ولكن نلقاه صعيب، لماذا دكتورة؟
1: هو سيدي الكريم كل عمل صالح يقربنا الحق لابد فيه من مجاهدات الإنسان. المهم أنك لا تيأس من المجاهدة، لأنها ستوصلك إلى مراقي تصير ترى كل شيء لا ترى فعالا في الكون إلا الله. ما هو المرقى المطلوب؟ أن لا ترى فعالا في الكون إلا الله. هذاك علاش نحن نريد أن نغتنم هذه الأيام بالإكثار من ذكر الخالق سواء كان في الخلوة أو في الجلوة أو مش مع أنك تكون تكثر من ذكر الخالق، وكذلك مع الناس تحبب الخلق للخالق سبحانه وتعالى، تذكرهم بألائه بنعم تحفيز. ثم النقطة الثانية كما قلنا أنك تسعى في هذه الأيام أن تعزز قيمة العمل وتعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وما تحكيليش على الماديات والإشكاليات والفلوس وزائلة وزائفة في نهاية الأمر. والنقطة الثالثة أن تكثر أو تقلل الحديث عما قبل الموت وتكثر الحديث عما بعد الموت. يعني بمعنى آخر، بعد الموت غيب، ولكن الإكثار من الحديث عن الغيبيات تصبح الغيبيات مرئيات رو سيدي، كل قناعات يقينيات راسخة.
0: الإكثار من الحديث عن الغيبيات تصبح الغيبيات مرئيات،
1: كأنك تعيشها. هو حديث الله. سيدنا حارثة سيدي الكريم، كيف أصبحت يا حارثة؟ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
0: لا إله إلا الله،
1: لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت أرى عرش ربي بارزة،
0: الله،
1: وأرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتعاون، فأضمأت لذلك نهاري وأسهرت ليلي. فهذه الحقيقة حقيقة الإيمان الكامل، حقيقة الإنسان ما عادش لو كشف عني الغطاء ما ازددت في طاعة الله سبحانه وتعالى خطوة. هذه الحقيقة أن الإنسان يكون متعلقا بما بالحقيقة. نحن نعيش وهما، الناس تتحرك، نحن صور سيدي. الحقيقة المطلقة ما بعد الموت، هذه حقيقة الإنسان. فلما تتحدث عن مآلاتك، شوف سيدي الكريم، الملفت في النظر هنا مواقف خلينا نقول الرجال الأوائل. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين في زمانه، شتمه أحدهم، عامة الناس، على مرأى ومسمع من حاشيته، فماذا كان رده؟ قال: والله لولا يوم القيامة لأجبتك. هو قادر على الرد. شبيه بهذا سيدنا عمر بن الخطاب يقول: من اتقى الله لم يشفي غيظه قط، ومن اتقى الله لم يفعل ما يريد. والله، شوف شو يقول سيدنا عمر، لولا يوم القيامة لرأيتم مني غير الذي ترونه الآن. الناس عندها معايير أخرى مضبوطة سيدي، يعني هذا المحرك عندي، قلبي معلق بالدار الآخرة. إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. اللي عنده هذا الشعور اللي هو يرسخه موسم الحج، أنت إلى لقاء مع الله يوم القيامة والحشر والضغط. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة الكرام، قال لهم: ما أكثر ما لفت انتباهكم في عندما كنتم في الحبشة؟ شوف الصحابة ماذا رأوا، ايش قالوا سيدي الكريم؟ قالوا: عندما كنا في الحبشة رأينا امرأة عجوزا تحمل قلة على رأسها، فأتى فتى من خلفها فدفعها بين كتفيها فأوقع القلة فانكسرت، وجثت المرأة على ركبتيها، عجوز راهي، فعل يعني لا يقبل بحال. فالتفتت هذه العجوز، هم اللي لفت انتباههم إجابة هذه المرأة، التفتت له هذه العجوز وقالت، قالت: لو سوف تعرف يا غدر، أيها الغدار، قالت: سوف تعرف يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كسبوا، ستعلم بين يدي الحق كيف سيكون أمري وأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. يعني الميزان، تذكر لقاءك مع الله ينصلح حالك. ونقول لأحبابنا في الختام: أي مصيبة تحدق بك تذكر ثلاث: أنها مقدرة، مؤقتة، مأجورة. مقدرة لأن حبيبي أجرها عليه، ومؤقتة لأنها دوام الحال من المحال سيدي الكريم، ومأجورة أنك ستتلقى بعدها ترقيات. فالابتلاءات رسائل من الله إلى العبد، لماذا؟ لإحياء القلوب وتصفية القلوب.
0: دكتور، عملت لي كونسلتاسيون انت تو، عملت لي كونسلتاسيون روحيه، نحكي على نفسي مش نحكي على الساده المستمعين. نقول لك ربي يبارك فيك، ربي يحفظك، وربي يجازيك عنا كل خير، وربي ينفع بيك، وجزاك الله تعالى عنا كل شيء. ونحن سعداء جدا بحضورك معنا في برنامج البرهان على اذاعه الديوان. عبير، ايش قولك؟
2: لقاء ممتع فعلا،
0: هزتنا
2: عالم آخر، روحي غمتها
0: عالم
2: والله.
0: اخر عالم الله اخر، ربي يبارك فيك. شكرا عبير على الإعداد، أيضا عزيز في الإخراج، وإيمان في الإخراج الرقمي. بعد شوية تجيكم رباب في ديوان ترانس. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. نتلقاه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان.
4: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن تمكن وحداتها من الإطاحة بثلاث شبكات إجرامية تنشط في ترويج المخدرات بأريانا وبن عروس وصفاقس، موضحة أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص في أريانا وحجز 5 أكياس من مادة يشتبه في كونها كوكايين وقطع من القنب الهندي ودراجتان ناريتان. وفي بن عروس تم تفكيك وفاق إجرامي وإيقاف 10 أشخاص مع حجز صفيحة قنب هندي وكوكايين وأقراص مخدرة وشاحنة خفيفة. أما في ولاية صفاقس فقد تم الإطاحة ب3 أشخاص وحجز 4 أكياس مسحوق أبيض يشتبه في كونه مخدر الكوكايين مع قطع قنب هندي وسيارة ومبلغ مالي يتجاوز 65,000 دينار. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور الحبيب الصخيري يؤكد أن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. والدكتور الصخيري يشير إلى أن حوالي 2,400,000 شخص في تونس مصابون بارتفاع ضغط الدم ولم يتم تشخيص سوى 49% منهم، مضيفا أن 16% فقط من المرضى المشخصين وصلوا إلى الهدف العلاجي. وبدورها الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بقسم أمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم منى الجربي تحذر من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى، مؤكدة أن إهمال قياس ضغط الدم يؤثر بشكل مباشر وخطير على الصحة.

0: مهم خاص على خاطره مرض صامت اللي نجم يؤدي في برشا حالات الى القصور الكلوي المزمن. جينا السيدي بوزيد في نفس الاطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه ارتفاع ضغط الدم, والحق لقينا خاتيكمون امالات سور دو, معناتها لقينا اشتر المرضى اللي شفناهم, اشتر العباد اللي جاوا باش يقيسوا التونسيون اشترهم عندهم ارتفاع ضغط الدم وما في بالهمش. هذا حاجه خطيره جدا, دونك يلزمنا التظاهرات هذيا نكثروا منها, ماذا بينا نحطوا لخيين باش اوموا واحد مره في العام ويقيس ضغط الدم نتاعو.
1: وفي الشأن الدولي, منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا, موضحة أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي. ووفق المنظمة فقد تم حتى أمس السبت الإبلاغ عن 80 حالة وفاة وثماني حالات مؤكدة و 246 حالة مشتبه بها بجمهورية الكونغو الديمقراطية, فيما تم الإبلاغ عن حالة وفاة وحالتين مؤكدتين في كامبالا بأوغندا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك, وينطلق المشوار الآن مع رباب الفرجاني في ديوان ترانز.
2: في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان ترانز كن على حد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
2: نص نهار وسبع دقائق. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقه جديده من ديوان ترانس. كيما عودينكم جيوكم كل نهار تحد من نص نهار حتىش للماضي ساعتين، ليميسيون اللي تعودتوا بها تلقاو كل ما يخص السوشيال ميديا، الاخبار اللي حكيتوا فيها، لي تراند على لي بلاتفورم الكليكم، لي ميساجور زاد كيف كيف، ولا الدراسات في علاقه بالذكاء الاصطناعي، اخر الاخبار اخر الاحداث تلقاها من توا حتىش للنص النهار. ان شاء الله تكونوا بخير. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على 93 ستوس الكبرى، 91.2 في السويق، 6 في نابل الوطن القبلي، وال103.2 زغوين القيروان بيجا وسليانا. وتحية للناس اللي تختار تتفرج فينا زيدا كيف كيف على اللايف متاعنا في الفيسبوك ولا اليوتيوب ديوان فيم. شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بالناس الكل وطريق سلامة ليكم. زيدونا فيك الفوليوم مش نسمع برشا موسيقى مزيانة، وكما قلنا لكم برشا أخبار. محمد عزيز في الإخراج، مرحبا عزيز أمونا في الإخراج الرقمي، ومعاكم من قدام الميكرو ربيب الفرجاني. بالطبع اخر اصدارات البوكس فيس بشكون موجوده، سارت رابلسي في عالم الفاشن والتراند في عالم الموضه، ضيوفنا من عالم صناعه المحتوى زيدا كيف كيف تكون موجوده بحضنا شيماء من بعد، ونعرفوا اكثر على المحتوى نتاعها المزيان ونتعرفوا عليها بطبيعه الحال وكل ما يخص اخبارنا. كما عودناكم باش نبداو بالموزيكا التحفون هكا والفايب المزيان تويكا، الاغاني صيفيه صاي بداو هبطوا للتيتر الجدد والفايب المزيان نتاع الصيف والعالي في العالي. نبدأ بمضم توتويت على ديوان FM.

0: وان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربع الفرجاني.
1: نص نهار وزنجنا دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شوية آخر نعرفوا الأخبار متاعنا بتبيعة الحال وآخر اللي ترانز دي كيف اللي مزاجور في علاقة بالذكاء الاصطناعي. لكن قبلها عن ديديكاس دونك تسليم الهيشري تحب تقول البوها عبد الفتاح الهيشري عيد ميلاد سعيد يا بابا ربي خليك لينا وإن شاء الله كل عام وانتي حي بقلب خير ويديمك تاج فوق ريوسنا إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا سي عبد الفتاح وربي فضلك تسليم إن شاء الله يا ربي العام السنة تعديلك عام مزيان وكل عام وانتي حي بألف خير. احنا نمشي والأولى فقراتنا تتسويت التوب تراند أكتو.
0: توب تراند أكتو
1: أنا ما نحكيه اليوم شو آخر فما دي ميزاجور جدد في علاقة بالواتساب في علاقة بالإنستغرام كيفاش الذكاء الاصطناعي تخلى العالم الكورة قبل مونديال 2026. لكن قبل هذا باش نبدأ بالموزيكا كرمان جهارة قولة ولا كل واحد كيفاش ترجمها باللغه نتاعو فما اللي قال كرمال جهانه قول لها مثلا في المشرق ولا كيما عمل جعفر في ساعه سعيده يا المونجي قول لها. طبعا اللي صار لوجيك لانه الاغنيه قديمه من الفولكلور الكردي صعيبه في النطق وتقول بالعربيه او معناها تعالي يا وردتي تعالي هنا قلبي لا استطيع العيش بدونك.
2: كرمانجي هرا قول
3: هرا دلمنا
2: ورا

أغنية لو تسألوا على مغنيها ولا المؤدين متاعها الزوز أو الأصوات اللي سمعتوه مش باش تلقاو حتى معلومة، على خاطرها مولدة بالذكاء الاصطناعي ووليت تراند عالمي بأنه المشاهير متاع السوشيال ميديا فنانين ممثلين عودوها، ورغم أنها نسخة رقمية ساخة الذكاء أو صاغة الذكاء الاصطناعي كما حكينا من الأول، إلا أنها نجحت تتصدر التراند، وكأنه اللغة لهنا في الحالة هذية هي إحساس مش كلمات. وهنا نجاح الأغنية هذية وأنها تتصدر التراند وأنه تكون فايرل على الأخر على مواقع التواصل الاجتماعي يفتح لنا باب نقاش كبير، هل الذكاء الاصطناعي بدأ فعليا يسيطر على عالم الموسيقى ولا؟ وإحنا من أسبوع أو الحلقة اللي فاتت كنت أعطيتكم البرشا نسب في علاقة بالغنيات اللي مولدة بالذكاء الاصطناعي وليت موجودة، لأنه حسب آخر الدراسات والأرقام الأخيرة تقول أحنا قدام طوفان من النفايات الرقمية. حسب بيانات شركة ديزر الفرنسية اللي شاركت أرقامها مع موقع تيك كرانش، وصل عدد المقاطع الموسيقية المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى 75 ألف مقطع يوميا، معناه نحكي على 2 ملايين مقطع شهريا، وذا يعني أنه 44% من الأغاني الجديدة المضافة للبلاتفورم هذية وليت مولدة بالذكاء الاصطناعي، أي تقريبا نصف المحتوى الجديد. رقم هذية يعتبر انفجار حقيقي مقارنة بالعام اللي فات، وقتها كان المعدل يوصل 10,000 مقطع يوميا. الشركة أطلقت أداة خاصة باش تكشف الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وحطت عليها لبيل توضح للناس اللي باش تسمع إنها راهي ما هيش صناعة بشرية، رغم الجدل هذين. وبعض الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي خلينا نقولكم حققت نجاحات كبيرة، نجاحات ضخمة، حتى أنه 3 أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي تصدرت القوائم الموسيقية في أواخر عام 2025، ووصلت لقوائم سبوتيفاي بالبورد زيدا كيف كيف. وفما فنان الأغاني متاعه أجنبية طبعا موجودة على ستورياتكم في الفترة الأخرانية، هو ما هوش شخص حقيقي، ما هوش بشري، وإنما شخص معمول بالذكاء الاصطناعي. سؤال هنا لأنه الناس مستعدة تسمع نوعية الموسيقى هذية بلاش بشر؟ جواب يجينا في استطلاع عملته هوليوود ريبورتر، قالت أنه 66% من الناس ما يسمعوش أبدا الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، و52% قالوا لو فنانهم المفضل عمل غناية بالذكاء الاصطناعي راو ما هوش بشي يسمعوه. هنا هالتناقض الغريب خلينا نقوله بالحق يطرح برشا أسأل. الناس تقول أنها ترفض الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، لكن كي تسمع أغنية من نوع هذا اللي متصدرة التراند كما يقولوا تتأثر، تحفظها، تعودها، تمشي تلوج على الترجمة الحرفية متاحة ماذا يعني كلمات الأغنية هذية. وكما قلت لكم معناه أمر غريب في الموضوع هذية، لأن يمكن التكنولوجيا نجحت أنها تقلد الأصوات، أما في الحالة هذية هل معناه الأسئلة اللي تطرحها لنا نقوله بديت تقلد الأحساس؟ خاطر إذا أنت تحب أغنية إيش معناها؟ معناها وصلك الفايب متاحة؟ معناها حسيت بالأغنية هذية؟ ولا السؤال الكبير انه دخلنا فعلا في عصر الاغاني بلاش اللي مولده بالذكاء الاصطناعي ما وراهاش حتى انسان، معناه خاطر وصلنا للكلمات التوزيع الموسيقى كلها بالاي اي ومولده بالذكاء الاصطناعي، رغم انه برشا فنانين اخرهم تايلور سويفت رفضت انه يتم استعمال صوتها في اغاني كيما هكا. في عالم التمثيل نحكي عليه على هوليود مثلا من اكبر الممثلين، نذكر لكم توم هانكس كاكزامبل، رفض انه بعد الوفاه نتاعو يدخل ساعة في عالم الذكاء الاصطناعي، يقول لك أنا شكون يعرف بعد الوفاة متاعي يحطوني في أدوار أنا وأنا حي ما وفقتش عليهم، فما بالك من بعد ما توفى نجم يحطوني في أدوار أنا كنت رفضهم وقتي اللي أنا كنت حي. دونك الدراسات تقول حاجة، الترندات تقول حاجة، وممكن تفسير لنجاح الغنية هذية ولن أنه المشاهير الكل في العالم، مانيش نحكي حتى على المؤثرين ولا صناع المحتوى، ممثلين كورجية عاودوا ترند هذية. ممكن يضحك أكثر زي كيف كيف طول هذية المصري اللي حاول يمثل الغنية شنو يقصد وترجمها بالمصري، يعني هي ما عندها حتى علاقة بالمعنى الأصلي للغنية. ممكن زيادة الأرقام والخوارزميات هي اللي تتحكم، خاطر الناس الكل ترى تراند عجبها، عمل ملايين الفيوز عند الشخص هذيك، هي أوتوماتيك ما باش تمشي تعاود وتعملها وتجيب تزيد تجلب المشاهدات. تعطيني رأيكم أنتم في الخبر هذي، أعطيتكم برشا أرقام دراسات حكيت في الموضوع هذي، ورأيكم طبعا في التعليقات. نمشيو للخبر الثاني، أيوان هو في علاقة بالذكاء الاصطناعي، لكن نحكيو على الكورة، نحكيو على الكأس العالم، نحكيو على مونديال 2026 و
هنا بالأخص خليني باش نتوجه للناس اللي تشجع، للمشجعين لكامل الفرق العربية وغيرها في المونديال هذية، لأنه يهمكم الموضوع بما أنه فما برشا تغييرات في السياسة جديدة سنة ولا الكاس العالم الغريب خلينا نقوله هذية، برشا رسوم برشا فلوس في بلدان مختلفة، يقولك برشا ناس تنجم ما تحضرش في المدرجات، برشا ناس ما تنجمش تخلط تقص تيكيت، برشا ناس ما تخلطش انها تسافر كاريمون معناها بحكم الحاجات اللي صايرة. فما ذكاء اصطناعي ولا أداة متاع ذكاء الاصطناعي اللي هي جيميناي، لهنا من المدرج إلى ذكاء الاصطناعي جيميناي يعاود يرسم علاقة المشجع بكرة القدم. طبعا بعد فصلكم علاش تم اختيار زوز منتخبات عربية أكهو، دونك انتم تعرفوا أنه الشركات الرعاية في العالم التكنولوجيا ما عادش تقصد خاصة في عالم الكرة ما عادش تقتصر على شعار برك يظهر في الإكران اللي راوها الناس الكليكة، ولا حملات دعائية في وسط الماتشويت، ولا ماركة معينة موجودة في مريول متاع منتخب معين. اليوم الناس تطورت والذكاء الاصطناعي ولا متمحور في حياتنا الكليكة موجود ودخل في تفاصيل حياة متاعنا، دونك الذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف دخل إلى قلب صناعة المحتوى والتفاعل الجماهيري، لهنا تتحول الرعاية إلى محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين المشجع والفريق في حد ذاته. في السلقة ذي جينا جوجل والمساعد الذكي متاحة والأداة الذكاء الاصطناعي متاحة اللي هي جيميناي راعي تقني رسمي لزوز منتخبات، نحكيه على منتخب العراق والمنتخب المغربي لهنا في شراكة إقليمية باش تهدف ولا هدف تصيد صحة الشراكة هذية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي باش يتطور التجربة متاع المشجعين رقميا وفتحوا باب كبير قدام تفاعل جديد ما بين الجمهورة واللعبة في حد ذاتها. أنت كمشجع كسوا موجود في استاد غادي أو حتى من دارك ومن خلال تليفونك من خلال جيميناي تنجم تكون صانع محتوى كاريمون من خلال الميزات اللي قدمتها جيميناي لهنا، دونك باش يكون شريك في صناعة المحتوى. نحكيو عليه مقال موجود في الشرق الأوسط، نقل تصريح نجيب جراري هو مدير التسويق الإقليمي والمنتجات متاع جوجل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحكي على الشركة هذه يقول إنها تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية ولا دمج فعلي للتكنولوجيا في وسط تجربة في وسط تجربة كرة القدم. الفكرة ببساطة هتنزيد نبسط لكم أكثر، إنه مشجع كما قلت لكم اللون ما عادش يكتفي بالمشاهدة كهو بشي ولي صانع محتوى من خلال إنه ينتج المحتوى الخاص به من خلال جيميناي هنا، يعمل صور تشجيعية مخصصة، يخدم موسيقى حتى هو تشجيعية المنتخب ببلاده من خلال الذكاء الاصطناعي، توصلوا كل التحليلات والتفسيرات للمباريات الكل بشكل مبسط، نحكيه على برشا أرقام وين يسب في وسط الماتش. يعني بمعنى آخر لهنا المحتوى ما عاد بش يكون جاهز من الشركات اللي راو فيهم في العالم كل، هنا المشجع بش يكون هو جزء من صناعة المحتوى. كما قلت لكم التجربة هذية ولا الشركة هذية صدرت المقالات الكل كنس كل تحكي فيها، وهنا ما فماش برومت، دونك بون فما برومت باش يعاون العباد. وقول لك زيدا كيف كيف انه الجيميناي ولا جوجل دربت الاداة متاعها متاع الذكاء الاصطناعي باش يفهم المغاربة كيفاش يحكيو، يفهم العراقيين زيدا كيفاش يحكيو، لانه المحتوى هذايا مخصص لهم اكهو. دونك لهنا كما قلت لكم اللهجة العراقية الدرجة المغربية زيدا كيف كيف موجودة باش يفهموا وكيك انت تنتج المحتوى اللي تحب عليه. انه رغم نقول لكم علاش تم اختيار مزوز ورغم هالطبع الترفيه هذي واللي الخبر هذي قديش القاسة دي كبير، فما تحديات اخرى نحكي لنا على دقة المعلومة الرياضية، كيفاش نجموا يتجنبوا التعصب وخطاب الكراهية، وكيفاش نجموا يمنعوا زادة كيفيف المعلومات الخاطئة. هذك علاش جوجل باش تعتمد على فلاتر متاع امان ومصادر رسمية للبيانات الرياضية باش يضمنوا موثوقية المحتوى. دونك لهنا تغيير حلو عجبوا معني عجبوا برشا ناس، وكسوا معني الفيدراسيون متاع المغرب ولا العراق زادة كيف كيف حكيوا في الموضوع هذا. علاش زوز منتخبات؟ شوف المشجعين في العالم الكل باش يعملوا كي هذي، مي علاش مخصص المحتوى لمشجعي المغرب والعراق؟ يقولك ساعة زوز إكيبات هذوما خذوا زخم جماهيري في الفترة الأخرانية. أولا منتخب العراق كما تعرف وصل لنهاية كأس العالم بعد غياب 40 سنة،
وموجود في المونديال متاع 2026. زاد كيف كيف المغرب هي أول دولة إفريقية تتأهل للبطولة بعد ما ربحت النيجر كما تعرفوا نسخة سابقة في 2022. الهنا المغرب ولا أول فريق إفريقي يوصل لدوري نصف النهائي من البطولة. دونك الصفقة هذه من أوائل الصفقات الرعاية الرياضية اللي ترتكز على الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية بكلها, وتجي في وقت تسعى فيه الشركات متاع التكنولوجيا بشكل متزايد أنها ترسخ وجودها في قاعدة لجماهير كرة القدم وخاصة الجماهير العربية. قولك الفريقين الزوز هذوما ناس تتبع فيهم يشوفوا فيهم وين يوصلوا وعندهم زخم جماهيري بخلاف مثلا العراقيين والمغاربة, فجماهير أخرين تهتم لأمر المنتخبات هذية وخاصة اللي شنو اللي يميزهم هذوما الزوز. دونك نعاودوا مرة أخرى علاش خاطر بينتو معاد ما مازال على المونديال باش تلقاو برشا محتوى مش كان من صنع محتوى كهو منوك بهذية كين تعرفوا كي توصلوا نوصلوا لمرحلة هذيك الأيامات القادمة تعرفوا هذية من جراء أو وراء الشراكة الكبيرة اللي عملتها جوجل والمشجعين في العالم العربي. دونك من هنا لك الوقت هذيك نشوفوا هل المحتوى هذية هل يستجيب للمعايير اللي وعدت بها جوجل الناس ولا ليه. بما نبدينا بالذكاء الاصطناعي فما زوز ميزات تتعلق بالدو بلاتفورم خلينا نقولوا تستعملوا فيهم برشا. الثانية أو الخبر الأخير في علاقة بالإنستغرام اللي قبله في علاقة بالواتساب. السؤال هنا هل تنجم تحكي مع الذكاء الاصطناعي بحرية كاملة من غير ما تخاف على الخصوصية؟ الجواب مرة هذه جينا من خلال الواتساب. ميتا أطلقت ميزة جديدة اسمها الدردشة المخفية على الواتساب. دونك في وسط الواتساب مخصصة لمساعدها الذكي ميتا يعني الفكرة أنها تخلي المحادثات أكثر سرية وأقرب للتجربة الخاصة. الميزة هذه بتخدم بطريقة بسيطة. دونك الدردشة أو الحديث مع المساعد الذكي والذكاء الاصطناعي باش تكون ماهيش مرئية. الرسائل في الحالة هذه ماهيش باش تتخزن وتتحذف تلقائيا بعد ما يتم استعمالها. الأهم من هذه كليك حتى ميتا نفسها تقول انها ما تنجمش المحتوى نجمش تشوف بليتو المحتوى هذي في وسط المحادثات بفضل تقنية اسمها المعالجة الخاصة ولا private processing. دونك الشركة تفسر الخطوة هذه انها محاولة للإجابة على مخاوف متاع الناس من مشاركة معلوماتهم الحساسة مع الذكاء الاصطناعي. تعرفوا الناس تحكي عليه مشاكل الصحية متاعهم وضعيتهم المالية وحتى مواضيع ياسر شخصية. هذه كل سنة ناس كلها برامو نعملوها مع الذكاء الاصطناعي. دونك هنا الفكرة انه المستخدم يحس روحه في مساحة آمنة يحكي فيها بلا رقابة وبلا أثر. ديما يقولوا راهو الواتساب أكثر أمان وحتى ميزة التشفير اللي تنحات الفترة اللي فاتت والأسبوع اللي فات من إنستغرام يقول لك اقعدوا احكيوا في وسط الواتساب. دونك الدردشة التشفير مازال موجود على الواتساب. لهنا جينا الميزة الجديدة اللي هي الدردشة المخفية. فقط هذا ينطبق على النصوص. دونك مازلت ما دخلتش في موضوع التصاور. لهنا في نفس الوقت باش يبقى السؤال المطروح اللي ديما نطرحوه بعد آخر تحديث, هل إنه هل الخصوصية المطلقة مع الذكاء الاصطناعي بالرسمي موجودة؟ هل ممكنة فعلا ولا جوست مجرد وعد تقني في عالم وليت المعلومة فيها كم منشورة والناس كل تحكي في اللي تحب خاصة مع الذكاء الاصطناعي؟ دونك فوالا نحكي مثلا هنا تصريح رئيس الواتساب في بعد مؤتمر صحفي اللي عملوه بليتو باش يطلقوا على الميزة هذه. يقول لك انه بدينا نطرحه في برشا أسئلة مهمة على حياتنا على أنظمة الذكاء الاصطناعي. هل انه لازمنا هو ديجا طرح السؤال هذا يعني ديجا كي نشوف اللي عندهم مناصب في شركات التكنولوجيا يطرحوا الأسئلة هذه واحد يقعد شوية يعمل اللحظة هكا متاع يعود يفهم روحه فاش قاعد يعمل يعمل في صحيح ولا يقول لك لأنه لازمنا احنا نشاركوا معلوماتنا الكليكة مع الذكاء الاصطناعي. دونك فوالا هذه الميزة الجديدة ولا للأمانة الحقيقة متاع ربي ديما نقعد نستغرب وقت يقول لك انا مثلا كشركه ميتا ما نجمش نشوف لانه الخصوصيه تويك ما عادش خصوصيه حتى لو كان بالميزات الجديده. ديما نفكركم نعرفوا شنو نحكيو نعرفوا شنو نبحثوا شنو الحاجات. انت مره فاتت التشفير كي تنحى من تطبيق الانستغرام قالوا انه الناس ما عادش تستعمل فيه, اما الفتره هذيك الكوليكا قبل 8 مايو تحديدا قبل الموعد هذيك برشا ناس بعثت تصور خاصه برشا ناس بعثت لي موتباس نتاعها برشا ناس ما تصورش ولا واحد فيكم ما صورش الكارت بنكير نتاعو ولا موتباس نتاع حاجه. دونك هذيك الكوليكا ما عادش تعملوها وما عادش تبعثوها في المحادثات الخاصه رغم له بعدنا حاو التشفير قال لكم امشيو للواتساب. ان توكا هذه الميزه جديدة وشنو الخصائص امتاحها.
الخبر الأخير في علاقة بالإنستغرام يا جماعة، لأنه متى بدلت قواعد اللعبة على إنستغرام، ميزة جديدة إنستنس باش تفرض العفوية في عود لفيلتخ. دونك لهنا شركة متى بدأت في اختبار ميزة جديدة في وسط التطبيق، هي ماهيش مجرد تحديث عادي لأنها تعتبر توجه جديد في فلسفة السوشيال ميديا ونحو محتوى لحظي وخاص أكثر من أنه محتوى مصقول أو بيرفكت ولا مثالي. الفكرة الأساسية من الميزة هذه أنها تقلل التصنع الرقمي، تشجع المستخدمين أنهم يشاركوا حياتهم كما هي في لحظتها وبشكل خلينا نقوله أقرب للواقع. كيفاش تخدم الميزة هذه؟ الميزة دي تعتمد على مبدأ الآن أو أبدا. دونك لهنا المستخدم نجم يخو تصويرة من الكاميرا متاع الانستغرام من غير ما يهز التصاور من الجاليري متاعه، يرسلها التصويرة هذه مباشرة للأصحاب متاعه والمقربين ولفوسط المحادثات الخاصة. تصويرتك بعد ما بعثتها باش تختفي بعد ما تتشاف مرة واحدة أكهو، وإذا فات الوقت متاعها وما تحلتش باش تتفسخ تلقائيا بعد 24 ساعة. وزيد على هذية الميزة تقلل برشة من أدوات التعديل، معناش دي فيتخ ما فماش إدت، معناها فماش تحسينات خلينا نقول، وباش تكون النتيجة أقرب من اللحظة الخام بلاش تجميل بلاش تحويل بلاش فيلتر. دونك هذه هي الفكرة الأساسية. علاش متى ماشي في الاتجاه هذية؟ أولا يقول لك التعب من المثالية الرقمية، وخاصة من خاصة منها الجيل زاد اللي حس أنه المحتوى المثالي برشة ولا صنع، ياخد تصويرة تبدلها 50,000 مرة بعديك تهبطها تقول لك راه هذيك مش ماشيه للحياه اللي نعيشوا فيها كل يوم، ويفضلوا محتوى عفوي يعطي برشا احساس متاع صدق وانتماء. ثانيا والاهم خلينا نقولوا اللي هي منافسه التطبيقات الاخرى، خاطر كان انتم تستعملوا في سناب شات راه الميزه هذيا موجوده عندها برشا في سناب شات وناجحه برشا، زاد كيف في بي ريل زاد اللي هو المحتوى المؤقت والعفوي. دونك ميتال هنا تحاول تجيب نفس التجربه في وسط الانستغرام في عود ما المستخدم يخليها ويمشي يشوف تطبيق آخر. حاجة أخرى قالوها زيدا أنه بشي يركزوا على الرسائل الخاصة، يقولك انستغرام شولي ولا قاعد يتعرف أكثر من ستوريات ومن المحطات زيدا كيف مش من اللي بوست اللي قاعدين تابطوا فيها، والميزة هذية باش تتقوى وتقوى أكثر في الاتجاه هذية. به الميزة مصممة في حد ذاتها بالقيود التالية، أنك تمنع رفع التصويرة كما قلت لكم الجاليري متاعك، ما عاد شما دي فيلتر باش يعزوا الواقعية، وباش تجيك نوتيفيكاسيون إذا واحد من الناس واللي بعث له تصويرة عمل سكرين شوت، هذايا موجود في النسخ التجريبية. وزيد كيف قبل ما تبعثها باش يسألك أنت متأكد باش تبعثها ولا لا، دونك فما إمكانية أنك تتراجع على الإرسال في ثواني. الخصوصية لهنا تبقى سؤال كبير، رغم اللي التسويق أنه الميزة هذايا ميزة متاع خصوصية. خبراء الأمن السيبراني قالوا أو نبهوا أنه حتى مع الاختفاء التلقائي، إيش معنى؟ معنى التصويرة راي تكت باش تتنحم واحدة، أي محتوى ينجم يتصور من جهاز آخر، ما نعرفش كان فما ناس بالحق تعملها، مثلا أنت حد بعتلك تمشي تصورها من خلال تليفون آخر. دونك لهنا الهدف الحقيقي مش خصوصية مطلقة، لكنها باش تخلق إحساس نفسي أكثر متاع راحة وأقل ضغط اجتماعي، وهذا اللي قاعد صاير في العالم حاليا، وهذا اللي خلينا نقوله التقلقات مع الجيل زايد اللي يقلق قلق متصنع ومعاش نحبه نعيشه كما الأجيال اللي السابقة اللي عاشت برشا باللي فيتر وعاشت برشا إنها تبدل برشا وتعمل تعديل فولا الكلمة لوج عليها بكري، تعدل في أي محتوى في أي تصويرة تهبطها. وجل زيد ينجم من خلال اللي بوست متاعه ومن كلام متاعه وامتعاضه على مواقع التواصل الاجتماعي يوصل القرار ويبدل في برشا حاجات، ولأنه برشا ناس قالت راه هذايا خاطر ناجحة في سناب شات دونك هاكا اعمل كيجارك ولا بدل ببدا معش حاسس. المثل هذا ينطبق على الميزاجور اللي قاعدين يصيروا مؤخرا في تطبيق الانستغرام. Top Trend Actu. مازلنا مواصلين في الأخبار، مازلنا باش نحكيو في برشا حاجات خاصة في عالم الطب لهنا وعالم الصحة بعد الفاصل. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة. ديوان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع رابي.

0: توصلنا للنص نهار و 40 دقيقه ديما ترانز على ديوان فيه موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين نمشيو توت سويت للتوب فيوز
1: توب فيوز
0: الفقرة اللي نحكيو فيها كل على الأخبار اللي خلينا نقول وخذت برشا تفاعلات خذت زخم زادة كيف كيف في مختلف المجالات ومختلف المجالات وإحنا عودناكم خلينا نقولوا لأي حاجة تصير في عالم الطب أو التحولات نحكيو فيها وخاصة الأسبوع هذا نقول الأوساط الطبية شهدت تحول كبير في طريقة فهم واحدة من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعا عند النساء نحكيو على إعادة تسمية لمتلازمة لازمة المبيض أو المبايض من PCOS إلى PMOS إلى متعدد الغدد الصماء والتمثيل الغذائي. ماذا يعني هذا التغيير في الاسم؟ هو جست معناها اسمك هو تبدل ولا تغير مفهوم كامل لفهم النوعية المرض هذا؟ احنا أكثر تفاصيل مع الدكتور رزقي المراوي أخصائي أمراض نساء والتوليد. مرحبا دكتور, أهلا وسهلا. مرحبا بك, كيف الحال؟
2: الحمد لله يا ربي, مرحبا بكم, مرحبا بديوان فام كالعادة متألقة
0: ربي فضلك
2: متابعة لأجدد المواضيع.
0: الله يخليك, وإحنا في قلب تران دكتور يقول لك علاش يحكيه في هذا اللي رأو ما عندكم حتى فكرة على المقالات والتقارير والتصريحات في العالم الكل على الموضوع هذا. قلنا إحنا ناخذ أكثر تفاصيل منك, هل هي جست تغيير متاع تسمية فقط ولا فما مفهوم كامل ونظرة كاملة تبدلت للموضوع هذا؟
2: شكرا ربيب, يعطيك الصحة.
0: طرح الموضوع
2: مهم جدا, لأنه مش مجرد تغيير أسماء. نرجع شوية للتاريخ, أن المرض هذا موش جديد, والمرض هذا اللي هو مجموعة من العلامات ومجموعة من التعقيدات في جسم المرأة للأسف, وقع اكتشافه تقريبا عام 1935 من زوج علماء اللي هما شتاين وليفنتال.
0: أيوة.
2: في الوقت هذاك تسمى المرض سندروم شتاين وليفنتال, في الوقت هذيك اكتشفوا انه ثم نساء عندهم علامات معينة تخص اضطراب الدورة الشهرية وظهور يعني علامات ذكورة مثل الشعر اللي عند الرجال ونوع من السمنة, وبالتشريح وقيام ببعض العمليات للنساء هذوما اكتشفوا انه ثم تغيير في مبايض النساء هذوما, انه المبيض يحتوي على العديد من الجريبات, ووقع تسميته إذن كمرحلة أولى بسندروم شتاين ليفنتال. ومع تطور التقنيات الطبية وتقنية الالتراساوند يعني الليكوغرافي, ولينا نشوفه واللي سبقونا طبعا يشوفوا الجريبات هذية في المبايض متاع المرأة, وشافوا إنه المبايض تحتوي على العديد والعديد من الجريبات. يعني احنا كنقولوا معدلا مرأة في سن معتدل يكون عندها بين 7 و10 جريبات في كل مبيض, هنا نحكي على 30 و25 و40 فوليكول في أونس في كل مبيض. وقتها تسمى المرض من جديد وتسمى تكيس المبايض, وبعد اقترح التسمية اللي قاعدة سنين اللي هي لسندروم دي زوفير بوليكيستيك.
0: أيوة.
2: أو بالإنجليزية PCOS بوليكيستيك أوفارين سندروم أو تكيس المبايض, نظرا لوجود التكيسات وإلا صورة التكيسات في المبايض. وقعدنا يعني تقريبا أكثر توا من 30 سنة.
0: أيوة.
2: وإحنا في المنظومة هذه اللي المشهد الوحيد اللي شوفوه المرضى من جهة والاختصاصيين من جهة هو التأثير المباشر لتكيس المبايض أو ما سمي بتكيس المبايض على الحياة الجنسية والحياة الإنجابية أو الإخصابية للسيدات. المنظومة هذه تتسبب أساسا في اضطراب الدورة الشهرية.
0: أيوة.
2: وما ينجر عنها كسوسوا عند الغير متزوجة من انعدام الدورة واضطراب الدورة الشهرية, أو عند المتزوجة كيف من معنى صعوبة في الإنجاب. وقعدنا نحكيه عن الموضوع هذايا من جانب فقط التكيس المبايض, إلى أنه بشوية بشوية العلوم بدأت تتطور.
0: أيوة.
2: وبدينا نعرف ونفهمه أنه مع المشكل هذايا مثلا مش فقط تكيس المبايض, لكن سمى مجموعة من العلامات تخص الاضطرابات الهرمونية وتخص أساسا مشكل التعامل مع السكريات في الجسم وما يسمى بالانسولين ريزيستانس أو مقاومة الأنسولين وما ينجر عنها من مشاكل السمنة والسكري ومشاكل القلب والدم وضغط الدم وحتى المشاكل النفسية. منذ سنوات نعرف الشيء هذا، لكن قعد المسمى هو نفسه وقعد ديما يعني صورة واضحة هو تكيس الموبايل وثانويا المشاكل الأخرى. شنو اللي جاء جديد؟ جاء جديد عن طريق الجمعيات العلمية هذه اللي نشطت في بعض في في في العديد من البلدان الأوروبية والأوروبية وأستراليا أساسا، وخذوا تقريبا معناها أبحاث على 165 ألف سيدة يعني بحث يعني كبير برشا، ورجعنا دخلنا هذاك الاضطرابات الهرمونية والاضطراب مقاومة الأنسولين في الديفينيسيون في التعريف الصحيح نتاع المتلازمة هذه الكل، وخلينا يعني التكيسات هي جزء من المنظومة، لكن أضفنا منظومة اضطرابات الهرمونات ومنظومة مقاومة الأنسولين واللي سموها بالميتابوليك يعني، وكل ما يؤثر معناها وينجر عنها من اضطرابات السكري، سمنة، مشاكل ضغط الدم، وحتى كما قلت لك المشاكل النفسية. وهذا هو التعريف الجديد. والتعريف هذا مش فقط مجرد تسمية، مش فقط يعني علامة جديدة أو عنوان جديد. هو بالفرنسية نجم نقوله أن شامبولمون توتال، راهو ممكن برشا ناس مهمش فاهمين أهمية التغيير المنظومة هذه والتغيير اسم المنظومة.
0: أي وهذا هو اللي لازمنا نفهموه، يعني هي مش مجرد يعني تسمية تبدلت دكتور، يعني
2: لا مش مجرد تسمية تبدلت، لا هنا نحكيه على، وهذا طبعا بشي يعني مع تغيير الاسم المنظومة اسم المتلازمة يعني في الأشهر القادمة وفي السنوات القادمة. أيوة. سنشهد يعني تعاملات جديدة ودي ريكومونداسيون جدد مع للتعامل مع المنظومة هذه كاملة، ولو أنه إحنا نعرف تقريبا ما اللي زلنا نعمله مع المنظومة الجديدة هذه ومع المتلازمة هذه، لكن طبعا مع تجديد التسمية مش يكون ثم التجديد للتعامل، ثم دي ريكومونداسيون أكيد باش يخرج جدد للتعامل مع معناها مع المتلازمة هذه، وهذا الكل في سبيل أنه نتعاملوا بطريقة صحيحة وجيدة مع السيدات هذوما اللي يعانيوا مع مشكلة التكيس الموبايل والاضطرابات الهرمونية هذه، وذلك باش نتحصلوا على صحة جيدة من ناحية صحة على مستوى الهرمونات، يعني هنا مش يصير تنظيم للهرمونات، المرأة اللي كانت تعاني في مشاكل هرمونات الغدد بتاعها.
0: أيوة.
2: والأنسولين، النساء اللي كانت تعاني من مشاكل الأنسولين ريزيستانس، وفي الأخير النساء اللي تعاني من اضطرابات الدورة ومشاكل الخصوبة، هذوما الكل مش يلقاو رواحهم مش فقط عند طبيب نساء، يلقاو رواحهم عند مجموعة مختصة مش تاخذ الحالة دفاسون، احنا نقوله أوليستيك يعني دفاسون شاملة للمنظومة كاملة بين أخصائي الغدد وأخصائي السمنة والتغذية وأخصائي أمراض النساء والتوليد، وزاد علاش لا حتى أخصائي الأمراض النفسية.
0: طبعا خاطر برشا مقالات تركز الدكتور على الجانب النفسي، يعني حتى لهنا دكتور نفهم ونبسطه أكثر أنه حتى التشخيص في حد ذاته ولا المرحلة متاع العلاج معناه وساعد أكثر وبش تمس الجوانب هذه الكل، معناه مش كان مشيه كان أخصائي فقط أمراض النساء والتوليد، ولكن برشا جوانب وبرشا مجالات معناه دخلت في الموضوع هذا.
2: بالضبط الأكيد إلى حد الآن تشخيص المتلازمة قعد هو نفسه تشخيص معناها مبني على يعني الكريتير دو روتردام تاع 2003. الكريتير هذوما اللي هما 3 كريتير، اللي هما أول حاجة اضطرابات الدورة، ثاني حاجة علامات هرمونات الذكورة، وثالث حاجة يعني المنظر وإلا صورة البويضات في الليكوغرافي. معناها الكريتير دو روتردام يقول لنا راهو يكون عندنا زوز علامات مش ثلاثة علامات هذوما باش نقولوا انه عندنا المتلازمة هذه. وطبعا هنا يعني عملية التشخيص باش تقعد هي نفسها، لكن اللي باش يتبدل هو كيفاش باش نتعاملوا مع كل جزء من اجزاء المتلازمة هذه، من مشاكل الهرمونات كما حكينا.
0: أيوة.
2: من مشاكل الانسولينو ريزيستانس واضطرابات الدواء.
0: وخاصة دكتور ديما حتى خلينا نقولوا النساء ولا الفتيات اللي يسمعونا باهي برشا انه واحد يمشي يتفقد زي ده كيف كيف حتى لو كان عنده شوية من الأعراض ذي. علاش خاطر رجعت الأرقام تاع منظمة الصحة العالمية تقول انه بين 10-13% من النساء في سن الإنجاب في العالم الكل مصابة بالمتلازمة هذه، لكن 70% منهم ما يعرفوش الشيء هذيك. علاش التشخيص مهم انه انسان يتفقد روحه ولا
2: المتلازمة هذه والمرض هذه احنا نعتبروه هو الاندوكرينوباتي لا بلو فريكونت، يعني المرض الهرموني الاكثر يعني متواجد عند البنات وعند النساء.
0: أيوة.
2: في عمر الخصوبه. وهنا احنا توا عندنا سنوات نعرف بالطبع كيفاش نتعاملوا مع المشكله هذيا.
0: أيوة.
2: وهنا نحب نعرج بيك الاول حاجه ولا العنوان الاساسي في التعامل مع المشكله هذيا اللي نسميوه بالانجليزيه لايف ستايل، ذا ستايل دو في بالفرنسيه. ويعني هنا نحكيه على نظام الحياة. النساء هذوما والبنات هذوما وقت يمشيوا للأطباء المختصين راهو مش فقط يلزمهم يستناو أنه مش نمدوا لهم علاج أو مش نمدوا لهم حربوشة أو مش نمدوا لهم يعني دواء اللي باش يشفيهم. لازم نعرفوا حاجة أن المرض هذايا هو نوع من الأمراض المزمنة، يعني إذا قعدنا في نفس المشاكل هذه راهو مش يقعد ديما متواصل. إذن أول حاجة في طريقة التعامل وطريقة العلاج للمتلازمة هذه هو تغيير نظام الحياة، لأن نسميها البريمون موفانز، الحلقة الأولى للمشاكل اللي ينجر عليها اللي حكينا فيه الكل.
0: أيوة.
2: هو الأنسولينو ريزيستانس، هو مقاومة الأنسولين اللي هي مرتبطة بالسمنة، مرتبطة بالتغذية، مرتبطة بمشاكل التعامل مع السكر، مشاكل يعني الهضم، مشاكل العروق، القلب. يعني هذا الكل، تخيل أنت هذا الكل يلزم الطفلة ولا المرأة اللي تحس روحها ولا تشك في أنها عندها المتلازمة هذه راهي تعرف روحها من الأول، راهي باش يلزمها تحسن المستويات هذوما الكل. وتحسين المستويات هذوما الكل يبدأ أول حاجة الدرجة الأولى وهي أهم حاجة هو تغيير نظام الحياة. وتغيير نظام الحياة المقصود به أساساً الرجيم أليمونتير، نظام التغذية، مقصود به أساساً الرياضة، ممارسة الرياضة. وهذو ما راهم زوز حاجات اللي إذا أي إنسان مش فقط المرأة ولا الطفلة، أي إنسان يعرف كيفاش ينظم نظامه الغذائي اللي هو يناسبه هو كشخص وكميزان وكأبراض وكل شيء.
0: أيوة.
2: وممارسة الرياضة رانا حطينا سقينا على أول درجة في التعامل مع المتلازمة هذه، واللي هي لازمها شوية وقت طبعا باش الأمور تتحسن بشوية بشوية. لكن العلم أثبت أن إذا دخلنا في السنية هذه وشدينا الدرجة هذه متاع تغيير نظام الحياة رانا ماشيين عليها ثابتين نحو الشفاء ونحو تحسن جميع البارامتر وجميع المشاكل اللي حكينا فيهم
0: ان شاء الله.
2: في النهايه اللي مشات المراه تلوج عليه هو تحسن الدوره الشهريه، انتظام الدوره الشهريه. وبالنسبه للمراه اللي تلوج طبعا على الحمل راهو هنا نعطيوها اكثر شانس واكثر فرص لحدوث الحمل فقط بتغيير نظام الحياه.
0: نفهم لوني قديش اللايف ستايل ولا نمط الحياة قديش مهم في برشة تفاصيل في الجسد متاعنا. فقط دكتور آخر سؤال، الأبحاث الأخرانية وحكيوا برشة على الأدوية متاع إنقاص الوزن، وانتي تعرف لمارك وتسميات اللي موجودين في العالم الكل، وحكيوا على تجارب سريرية. هل فما اتجاه في الأدوية هذه تنجم معناها تكون حل؟
2: طبعا شوف الأدوية هذه أفتت فعاليتها وأفتت أنها بالحق تريز إفيكاس على مش فقط على السكر، لأنه هي الأدوية حاليا تسويقها في الكثير من البلدان.
0: أيوة.
2: جديدا هو التسويق للتعاون مع مرض السكري مش للتضعيف، لكن طبعا ثم علامات اللي هي مجعولة للتضعيف وما زالت معطش في تونس، لكن راه الإفيكاسيتي مثبتة. ولكن الحاجة اللي نحبوا نأكدوا عليها.
0: أيوة.
2: هو أنه الدويات هذية رغم هواش هيك المرهم اللي كنا نخلوه قبل عند الحماس باش نداوي بكل شيء، هذه أدوية أول حاجة يعني ما هيش مكملات، هذه أدوية تتعامل مع يعني حاجات تصير في الجسم وكسوا الانديكاسيون يعني ناخذوها ولا ما ناخذوهاش
0: طبعا
2: التعامل الجرعة راهو هذا الكل لازم يصير بميدين وعن طريق ناس مختصة مش عن طريق نمبورتكي. انا كطبيب نساء ونقول اللي انا مانيش مختص في الحوايج هذوما، ثم ناس مختصة ثم اطباء تغذية والحمد لله تونس يعني تسخر بالمختصين
0: طبعا
2: في جميع المجالات. عندنا مختصين في التغذية، عندنا تقنيين مختصين في التغذية، عندنا اطباء مختصين في التغذية، عندنا اطباء مختصين في الهرمونات وفي السكري وفي امراض السكري، وهذا من الكل انا متاكد ان هما يعرفوا يتعاملوا مع الـ مع الـ مع العلاج هذا مع الدواء هذايا، وطبعا باش يكون هو يعني سلاح من الأسلحة اللي باش نقاوموا بهم المرض هذا، خاصة عند الناس اللي هما ممكن لسبب من أو لآخر فشلوا أنهم يتعاملوا مع السمنة متاحهم وإلا مع المشاكل متاحهم باش يوصلوا للوزن المميز متاحهم وكل شيء. هنا زاد حاجة ربيب حبيت
0: نعرج عليها دكتور طبعا،
2: وخلاف الأدوية حبيت نعرج على النظام الغذائي، وأنا بكل ألم يعني وبكل أسف نشوف كيفاش ثم يعني انفخينيزي في تونس على نظام غذاء معين مانيش باش نذكر اسمه باش ما نزيدش نعطيه اكثر شهره. يعني شوف الانسان راهو حر في تغذيته، حر انه يعمل في بدنه اللي يحب، اذا نجموا نقولوا الكلام هذا، لكن راهو كي نحبوا نتبعوا نظام غذائي راهو ثم اطباء ثم عباد مختصه، راهو الطبيب هو اللي يحب لك صحتك، الطبيب هو اللي يحب لك تبره، راهو سافي بارتي دو نوتر ترافاي، سافي بارتي من القسم اللي قسمناه انه احنا نعاون المرضى وباش معناها نوصلوا بهم لصحه جيده. راهو يا عباد ما تتبعوش اللي يجي، راهو ثم انت تو تحكي على الترندات وكل شيء، لكن في الصحه
0: من المفروض دكتور أما الناس ترى مثلا أي شخص صانع محتوى ولا مؤثر ولا أي فيديو يتأثروا ويحاولوا يتبقوا، لكن مش الأجساد الكل كيف كيف، مش خاصية بدنك كما أنت لآخر معناها
2: يجيونا ونصحوهم ونأكدوا لهم إذا الشخص هذا ولا اللي خارج تراند اللي يعمل فيه صحيح ولا اللي يقول فيه صحيح ينأكدوه، علاش لا، احنا عنا من التواضع ومن وسع البال انه نفهموا كل شيء، ما ثم حتى اشكال. لكن اللي نشوفه فيه تو يعني حاجه انا نشوفها خطيره، نشوفها خطيره على الصحه العموميه وخاصه الناس اللي تدعي الى توقيف العلاجات. ثم ناس قاعده تاخذ في دواء للسكري نتاعها، ثم ناس قاعده تاخذ دويات نتاع غدد، ثم ناس قاعده تاخذ في دويات مزمنه.
0: ايوه
2: الطبيب هذا راهو يدعي فيهم الى توقيف العلاج، وثم ناس اللي هما تبنوا الرجيمات هذية
0: للأسف
2: كيف قاعدين ينشروا في فيديوهات تدعو الناس الأخرين إنه النظام هذية راهو إفكاس راهو كذا وكذا وكذا وكذا ونحيوا دواياتكم. أنا من منبري هذية المتواضع عشان أقول تحب تاكل تحب تتبع تحب تعمل اللي تحب دبر راسك، لكن ما تنحيش دواياتك ما تنحيش، راهو الدواء هو اللي باش نبدا واضحين راهو يعني السن المتوسط للحياه قبل 50 سنه تالي كان 40 و45 سنه، احنا الحمد لله تو نعيشوا بصحه جيده الى 80 و82 و85 وحتى التسعينات ونعيشوا بصحه جيده والحمد لله. طبعا من ناحيه لانه برشا حاجات تبدلت، لكن زاده حتى من ناحية الأدوية اللي هي تعاوننا باش نكونوا بصحة جيدة، والأدوية هذه راهو ما هيش مؤامرة، راهي الأدوية هذه ثم مخابر وراها، ثم تجارب علمية وراها، ثم أطباء تعرف تحط الدواء في مكانه. ونرجع نقول راهو احنا في تونس عندنا مفخرة كبيرة
0: أكيد.
2: اللي هي المدرسة الطبية التونسية واللي هما الأطباء التونسة. يا تونسيين يا غاليين ارجعوا لطبتكم، استشيروا طبتكم، خذوا من عندهم المعلومة الصحيحة، ما تعطيوش وزنكم ما تعطيوش أجسامكم، للي يجي. فوالا هذا المثال اللي حبيت.
0: يفضلك دكتور مشكور وديما نفكروا كل دواء فما نظام غذائي معين لازم يتبعوا المريض مهما كانت الخصوصيه نتاع المرض نتاعو. شكرا لك دكتور رزقي المرعي اخصائي امراض نساء وتوليد. الحقيقه ما شاء الله دكتور مثل التفاصيل الكليكه والخطوط الكليكه وقال لي لازم يتقال. شكرا لك دكتور رزقي مرعي. احنا وصلنا لنهايه الساعه الاولانيه من عمر حصتنا اليوم. شويه اخر تحضر بحضنا ساره طرابلسي اخر مستجدات الاخباريه. نرجوكم في ساعتنا الثانيه.
1: ديوان ترانز كن على حد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلامة. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها أنه إلى حدود اليوم لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس هانتا في تونس، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية الدولية المختصة. ودعت الوزارة المسافرين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. كما أكدت الوزارة أن أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية تفيد بأن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة ما يزال محدودا ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. وحدات منطقة الشرطة بسوس المدينة تتمكن فجر اليوم من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة بولاية سوسة، وذلك في إطار الحملات الأمنية المتواصلة للتصدي لهذه الظاهرة. وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصرين وصفا بالخطيرين من بينهما شخص سبق تورطه في قضية ترويج مخدرات بإحدى الدول الأوروبية حيث صدرت في شأنه أحكام بالسجن هناك. كما مكنت العملية من حجز حوالي 65 صفيحة من مادة القنب الهندي إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين المحتملين في هذه الشبكة. قصر المعارض بالكرم بالعاصمة يحتضن بداية من 9 جوان القادم فعاليات صالون الصناعات الغذائية والتغليف، وهي مناسبة تجمع المهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليب في القارة الإفريقية. وإلى جانب العرض التجاري سيتضمن البرنامج سلسلة من المؤتمرات التقنية وورشات العمل التي سيؤطرها خبراء دوليون بهدف استشراف التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع عالميا. في الأخبار العالمية، الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت اليوم مع حريق اندلع في مولد كهربائي متواجد خارج محطة للطاقة النووية نتيجة استهداف مباشر بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف العاملين وفق ما أفادت به مصادر رسمية، والتي أوضحت أن الحادثة لم تخلف أي تأثير يذكر على مستويات السلامة الإشعاعية في المنشأة ومحيطها المباشر. رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني يؤكد أن طهران وضعت 7 شروط أساسية

0: في برنامج ديوان ترانس في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام

0: راديو ان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة 12 دقيقة جاني لكم في ساعتنا للثانية، مازلنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين بدون تأخير. نمشو توت سويت للفاشن بوليس.
0: فاشن بوليس، فاشن بوليس.
1: سارة ترابلسي، أهلا وسهلا، يا مرحبا
2: وبيك، عايشك يا ربي.
1: شنو حوالك؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله كيف العادة.
1: الحمد لله.
2: الأسود يليق بك خاصة مع الغوج.
1: ميرسي.
2: ملي دخلت قلت فما حاجة مبدلة،
1: الغوج لأكثر لأقل. شكرا سارور، ربي فضلك يعطيك الصحة. عندنا حاجة مزيانة اليوم باش نحكيو فيها كيما ديما.
2: كيما ديما وي، أما اليوم قررت نتلهي شوية بالعرايس. 2026 نعرفوا موسم العروسات تقريب، وبرشا بدوا يختاروا في الليغوب دو مارياج بتاعهم. أما فما ديتاي لازمنا نركزوا عليه صيف السنة في الليغوب دو مارياج بتاعنا، على خاطر شأنه من شأن الروبة، ولا حاجة ستيتمنت، ولت حاجة تيسر تزين للسيلويت وتزين الإطلالة متاعي. هاي. اللي هما الطرحة، ولا احنا نقولهم الفوال. اما باللي تيغم الجدد متاعنا معناها في عالم الموضة الأكثرية، ولا اسمه الفيل. انا باش نعطيكم خمسة انواع تاع فيل ترند صيف 2026 للعرايس، على خاطر الطرحة راهي وليت حاجة ياسر كيما قلت لكم ترند، وليت تعمل لنا هكية تصويرة ياسر
1: ومحليها فين.
2: وبيان سور كل وحدة تختار الطرحة بتاعها سلون الشوا بتاعها، حاجة تشبلها لها. أوكي. هي وتشبه روبة العرس بتاعها. باش نبداو بالمينيمال وإلا الكاتدرال فيل، اللي هما هذوما يبداو يا إما تلقاها قصيرة يا إما طويلة على الأخر. وإنا لهنا نقول اللي باش تلبس طرحة من نوع هذية يكون عندها فريمون سهرية طويلة، وإلا ليلة تبدأ فهمتني فيها قديش من إيفينمون وإلا غيره. وعنا البيرل فيل اللي هي التوندونس على الأخر، اللي هو الفوال يبدأ فيه البيرل. البيرل يكونوا خفيف، يمشيوا برشا مع الغوب ساتيني وإلا مع روبة ما فيهش لديتايل قويين، باش نخليوا الانتباه ديما على الفوال
1: عطرحة.
2: اللي نلبسوه. وعنا البيرد كيج فيل، اللي هو عبارة كما القفص الصكية، يبدأ مزين يغطي الوجه. ولهنا نقترحه على العبيد اللي عندهم الاحتفالات بتاعهم تكون العشية، الاحتفالات بتاعهم تكون عالضيق، تكون فيها ستيل غيسيبسيون،
1: حاجة
2: جو هذك، حاجة يسر لازم يكون فيها تشبه للشخصية ديجا اللي لبستها، وعبيد أكيد تحب الجرأة. عنا زادة كيف كيف سكارف فيل. سكارف فيل هو انك تبدا حاطه حاجه على الرقبه نتاعك.
1: اوكي.
2: انا لهنا نقترحه على مثلا افتر بارتي، والا باش تلبس دو غوب، والا سيكند لوك.
1: اي مش لوك الرسمي،
2: مش اللوك الرئيسي والا الرسمي. أوكي. تكون سوفت ومحليك. وعندنا زاده كيف كيف الباندانا فيل، معناها ستيل باندانا تلبسها، هذي لازمه جرأة كبيرة
1: وحد ستيل معين زيدة
2: صحيح. اللي يحبوا ستيل بويميا وغيره تكون ستيل باندانا، ومثلا يكون عرس على البحر. عرس لازمه يكون فيها كديك خيطيغ معيني.
1: قاليش تقوي انا فهمت تشبه للشخصية متاعك، قاليش فهمت الكلمة من اللول بكل
2: تشبه للبلاصة. زيدة كيف كيف الفوار هو تدخل فيه ستيل الروبة كيفيش، ستيل الوجه كيفيش. هذو مراهم برشا أسئلة ما نجمش نجاوبكم عليهم لهنا. بتيتر فاشن بوليس باي سارة ترابلسي سور انستغرام، نجم نجاوب
1: ديتيلز قلت لكم عن سارور
2: تقاو عندي لي ديتاي الكل، ونجم نعمل لكم حتى ستيل كونسلتاسيون. من بعد نمشي للفستيفال دو كان.
1: اتلالات
2: جدا جميلة. بون الأناقة السنة في 2026 فستيفال دو كان على غير العادة، الأناقة حسيتها مكررة معاودة، فما دي غوب شفتهم حتى في مهرجان الجونة تعاودوا تلبسوا من عند مشاهير أخرين، ما فماش فريمون مجهود كبير، فما شوية جرأة شوية غرابة وكانت مدروسة. أما لهنا إن الطريقة حسيتها ذكية، علاش؟ خاطر حبوا خليوا بلاصة كبيرة للزاكسسوار. الزاكسسوار نعرفوا اللي هما سبونسور كبير، معناها أكثر النجوم ماشيين على خاطر سبونسور بتاع الاكسسوار. دونك خليوا لها
1: تكون هي
2: مساحة كبيرة وخليوها تبان. زادة كيف كيف عجبني ستيل الميكاب اللي كانوا يعتمدوه، اللي هو خفيف على الاخر، برشا نقدوه وقالوا النجوم شبيهم وجوههم هكايا، وعلى غير العاده فما نجوم عملوا الميكاب وحدهم وخرجوا بطريقه ياسر سوفت مزيانه. ميم حتى اللي انتم تشوفوهم عيوب، انا نشوفهم حاجه مزيانه وميزه في البشره بتاع كل الفنان. وما ننسيوش اللي هما معرضين برشا للضوء والميكاب، سي نورمال البوم تاعهم تكون بالطريقه هذيك. أول إطلالة باش نبدأ بها هي إطلالة ليلى أحمد زاهر. بنات أحمد زاهر يبدعنا في الموديست فاشن، في إنهم يختاروا دي غوب موديست ماشيين مع المخفولوجي بتاعهم ومع أعمارهم. هوني شفنا أناقة الحوامل، وشفنا طريقة وأسلوب ياسر مزيان باش تعلن بها على جنس المولود. لبست غوب بلون ما فيها حتى شيء غوب بلانش ما فيها حتى شيء لي ديتاي بتاع الريش اللي كانوا فلوي ومزينين الغاب وكانوا في الغاز تحب تقولكم لي عندي بنوت
1: أول
2: حاجة ياسر ذكية مزيانة مع الستايلينج اللي كان موفق جدا هكا بنظافة خلى التركيز الكل على الروبة والراز اللي في الغاب ليزاكسيسوار زادة كيف كيف اللي كانوا أوبوينت قلها بيج بيج لايك ليلى أحمد زاهر
1: أي حلوة حلوة الفازة جندر ريفيل بطريقة خاصة هذه أيوة
2: من بعد عنا زوز إطلالات أنا اللي شفتهم لبسوا في النواغ اللي هما نادين نسيب نجيم ونارين بيوتي ونعرفوا اللي الأسود على السجادة الحمراء يمتص الضوء برشا اختيارهم بالنسبة لي للون الأسود كان موفق على خاطر الزوز ركزوا على إنهم يخليوا لي زاكسيسوار اون فالور اي سورتو نادين نسيب نجيم القطعة اللي لبستها تتكلف ما تتكلف وفيها برشة طبقات وظاهرة معناها ظاهرة قطعة غالية ورزينة ياسر نارين بيوتي زادة كيف كيف حبت تظهر لنا البرغاندي اللي كان في شعرها الميكاب نادين جيم خدمته وحدها تبعت معناها اللحظات هذيك جوست هي اللي زادت حركة الدراما اللي أنا بالنسبة لي كي لبستها من غير الحركة الدراماتيكية اللي كانت في اليدين خير وخليت الأكسسوار يبرز أكثر أما يمنعش إطلالتهم جميلة
1: حلو
2: من بعد عندي ثلاثة إطلالات لياسمين صبري ياسمين صبري عنا برشا ما حكيناش عليها
1: حطينا استغربت
2: جورجينا العرب
1: جميلة جميلة
2: ديما تختار الكوب سترابليس تحب تظهر عرضة كتافها المرة هذية المرة الوحيدة اللي نحسها نجحت علاش على خاطر خدمة ستيل الكوخسي اللي ضيق لها برشا البارتي الوسطانية بتاع بدنها ومن بعد خلقت حركة في البارتي اللي مرلوطة وهذه المعادلة اللي لازمها تلقاها وكانت تلاحظوا الفرق في اللي غاب اللي لبستهم الكل أحسن اختيار كان وكان موفق جدا الغاب هذية البلو على خاطر ريت بديتاي صغير بدي بغوتيل صغار كسرت بيهم عرض الأكتاف وخلقت أنوثة في بدنها وعجبتني الحركة بتاع لي فرانج اللي هما تراند على الاخر باش نشوفوهم بارشا في لاوت كوتور السنه عجبتني الحركة بتاعها اللي كيفاش كانت تدور على تابي روج وغيره لي فوتو زادة كيف كيف خرجوا مزيانين وحنا زادة نحكيوا على فنانة عندها قامة مزيانة وعندها جمال وكاريزما رهيبة ياسمين صبري ونقولها كيف كيف لايك
1: لايك ياسمين ايوه
2: الختام باش يكون مع التونسية عز سليمان عز وين ما تمشي تخلي بصمة وتخلي توش روعة ومزيانة قديش حبيت الستيل اللي لبسته هذي البلو حطيتها مع نجوى كرم على خاطر حسيتها نفس الكوليكسيون هي غوب لبستها نجوى كرم عم ناول كانت بالريشة وكنا حكينا عليها لهنا
1: أيوة.
2: وحكينا على اللون جوست نجوى كرم زادتها الحركة الدراماتيكية بتاع الريش عزة استغنيت عليها وكانت في كولوغ ياسر مزيان وكيف كيف باش نشوفوه برشا صيف السنة كوب شعر ياسر
1: جميلة
2: مزيانة
1: جدا مع الغوش مع
2: أي وراه علو الرقبة عنده دور كبير في ستيل الشعر ذاك مع دورة وجهها اختيارها جدا موفق زادة كيف كيف الروبة اللولة اللي هي كانت نوار سامبل حقيقة شفت برشا لبسين الجو هذيك مع حركة الورود اللي كانت في اليدين على قد ما تتحرك على قد ما الوردة كانت تتحرك خلقت جمالية في البدن جمالية على التابي غوج ونقولها بيك بيك لايك عزة سليمان كيف العادة
1: كيما ديما كيما عودتنا عزة بالإطلالات متاحة المزيانة بغافو يعطيها الصحة يعطيك صحة زيد انتي سارة الترابلسي ميرسي على الاختيارات متاع اليوم على نصائح متاع اليوم متاع الترانز زيد كيف كيف أو بقية التفاصيل فاشن بوليس باي سارة الترابلسي بطبيعة الحال تلقاو برشا تفاصيل ميرسي سارة احنا موصي معكم الساعتين فاصل ورجعينا
0: ديوان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين

0: راديو ان ترانز كنها لحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: مادي ساعة و28 دقيقة رجعنا لكم تسمعوا في ديوان ترانز موصلي معكم حتىش للمادي ساعتين دقيقة يا سي محمد عزيز وجل من لا يسو صديقي دقيقة ولا دونك كما عودناكم الوقت هذا نمشيو تسويت 100% ديجيتال
0: 100% ديجيتال
1: كل نهار تحد يجيو بحذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى كل أحد نحكيه على محتوى مختلف نعرفوا الناس اللي تخدم في الفيديو والريل هذو ما قديش من خدمة وقديش التعب وخاصة نعرفوهم ونتعرفوا عليهم أكثر. ضيفتنا اليوم مش مجرد صانعة محتوى كهو عندها موهبة كبيرة الحقيقة تخليك تسمع عشرات الأصوات في إنسان واحد في حاجات مختلفة نحكيه كرتون نحكيه لهجات نحكيه دوبلاج زده كيف كيف بالعربية الفصحى. هل مازال عندنا اتجاه للعربية الفصحى في وقتنا تو مع السوشيال ميديا؟ نعم أم لا؟ باش نكتشفوه مع ضيفتنا اليوم شيماء. أهلا وسهلا مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا يعيشك يا ربي.
1: الحال
2: ما حلاه الكلام اللي كنت نسمع فيه
1: يا ربي فضلك.
2: خاصة على العربية الفصحى اللي هي مفضلتي.
1: أي وهو وذي نشوفوه ونسمعوه نشوفوه في المحتوى متاعك ونسمعوه حتى في حديثك العادي اللي تعتمد العربية الفصحى ومن بعد نشوفوا هل انه الجيل الجديد الجنزي وغيرها توا ألفا وبتاع جايين ما شاء الله شنو نظرتهم للعربية الفصحى. المحتوى متاعك جميل جدا يعطيك الصحة على الحاجات اللي تعمفين
2: ذوقك الجميل وعيونك الجميلة
1: يعيشك الله يخليك شيماء. دونك قبل ما نحكيوا عن المحتوى هيد نعرفوك نتعرفوا عليك القراية العمر الكلاسيكيات يعني.
2: أنا شيماء سماري عمري 27 سنة.
1: أيوة
2: كيما ناس الكل قريت باك سيونس خديت سيكسيون شيمي بروسيدي شيمي كان تسمعوا به حاجة جيني شيمي في الميدان ذيك.
1: أيوة
2: أول حاجة ساعة معناتها اللي يغزر اللي يقول امبوسيبل تكون سيانتيفيك طفلة هذي وتقربيعة
1: مش
2: كلمتي صحيح حتى البروفيت اللي قراوني.
1: أيوة
2: لكن أنا نحس روحي مزيج منهم لسنين خاطر نحب السيونس وهذا زيدا ما يعنيش أنه أنا ما كنتش متميزة برشا في العربية أما كنت نشيخ عليها أكثر لأنه ما هيش السيكسيون كما نقولوا كان جيت ليتر مثلا راني نفد منها برشا خاطرنا قلقية شوية نجم
1: تقول تحب حاجة ديما فاهمة حاجة مختلفة ومزيج من برشا حاجات
2: تحبها تقعد غرام وهوية.
1: أيوة
2: مش ديما نقعد عامل عليها بانكي.
1: فهمتك بي
2: كهو قريت كما ناس الكل استاجيت ودنيا وقراية كل مرة نحس روحي منيش في المكان المناسب كل مرة مثلا ندخل استاج وإلا نحس ما ننتميش للموندو هذيك صراحة نقول اللي نحس روحي نجم نعمل برشا حاجات أخرين معناها أنا غرامي بسوترة وبدي قبل من اللي أنا صغيرة من اللي عمري نقرأ وقتها في الخامسة ابتدائي اكتشفت صوتي مع أستاذي نحييه برشا سي سيد قصدام كان يعمل لنا منافسات في القراءة الجهرية فكنت
1: نايس.
2: أنا كي نقرأ في الكلاس والناس الكلها تبدأ في الدوقة القوية أنا كي نقرأ كنت نحس اللي الناس الكل تقعد تنتبه معناها تعمل بانكيف وهما يسمعوا فيها نقرأ في نص قراءة وكل شخصية كنت نعطيها صوت
1: أوكي.
2: ونبدأ نقرأ ونستنى في النهار ذيك اللي أنا باش نقرأ فيه وكان ديما الحقيقة مش كان هو معناتها يفضلني على بقية التلام ده باش نقوله يعطي البرشا يقرأ وديما يقولون مسيو يعطي الشيمة
1: أي الناس كل تستمتع في القسم صحيح. معناها باش تحب تسمعك أكثر
2: بالضبط عمل لنا وقتها كما نقوله نحن منافسة القراءة الجهرية يا أخي طلعت فيها أنا الأولى قلت يا أخي فما حاجة أنا مادام نقرأ ولا نتكلم والناس تقعد تسمع يعني فما حضور صوتي مميز ومختلف
1: ما شاء الله
2: خليني نمشي وراه كي كبرت بشوية زادة وقتها في الليسي كوليج أنا كنت مغرومة بالفصحى من الكتيبة والمطالعة راهو كنت نكتب ونقرأ برشا بالفصحى للأسف ما عادش نقرأ برشا تويكة تليد كان بالفيديوهات
1: تنجيهم بالفيديوهات إن شاء الله نرجع أيوة.
2: كهو من غديك معناها كانت الانطلاقة متاعي باش ما نطولش عليك بديت من اللي أنا صغيرة
1: ولا.
2: نقرأ نعاود نتفرج في الكرتون تلقاني نعاود فك الحاجات متاع سبيستون نسمع تلقاها سنعود وبعد نعودها كما هي نسمع أخبار كيف كيف نحب أي حاجة فيها تغيير صوتي نحب انا نعملها ونجربها
1: ممكن شيء ما زيدا احنا الجيل اللي متاع كرتون وسبيس تون واللغة العربية كي نسمعوها نحسوا بالنوستالجيا أول حاجة والحنين وتربينا عليه. ودونك العربية ياسر نسمعوها في الكرتون وصور متحركة
2: في الفيديو. راو الناس الفيديو اللي عملته بصوت ماروكو راهي تبعثي تقولي أمان أنا راني نعشقها ملينا صغيرة تلقاها ما شاء الله يعني مرا في الأربعينات وفي الثلاثينات وما أكثر
1: معنك الحنين الحاجة
2: بالضبط صحيح. حسيتها في الكومنتارات متاع الناس معناتها تحسهم عاملين عليها جو
1: بون كيف
2: صحيح.
1: دونك انت بديت من الصغرى من المطالعة بيان سور تحب هاللغة العربية في تقلد الأصوات زادة كيف كيف بعد عملت تدريبات ولا
2: عملت
1: اي ولا بشيفهم ولا
2: بعد ما قريت انا قلت اسمعني انا مانيش غادي بالحق عرفتك تحس الانيرجي متاعك مستنزفة ومكش مرتاحة مكش قاعدة تحس اللي انت موجودة انا طموحة برشة في اي حاجة نتبعها فكانت فما حرقة عندي نحس روحي مانيش في المكان المناسب ونقول اسمعني عندي حاجة خليني نمشي وراها ونتبع ونشوف خليني اكتشف. مشيت وقتها أنا ما زلت معناتها كي كملت قريت وكل يا أخي قلت اسمعني فما تدريب لقيت وقتها على الفيسبوك في الدولية التدريب الإعلامي هنا حاصلوا في تونس مع ثلة من الإعلاميين كيما حاتم بن عمارة كيما علي الشيبي ملك البكيري
1: ولا قلت فرصة برشة نمشي برشة أنا نتدرب ونسقل ما هو بمتاعي
2: أنا ما ونحب الميكرو ونحب هكا الحاجات المزيانة هذوما المتعلقين بالصوت خليني يا أخويا نتبعهم ونفهم التفاصيل متاعهم أكثر باش ما نكونش دخيلة أنا مثلا مش ندخل إذاعة ولا راديو على الأقل نبدأ عارفة منطقة التفاصيل لبسيطة
1: عالم آخر شيء
2: بالضبط. وقت ذيك أنا مازلت كي بعثت وشاركت مازلت راني ما بديتش نقرأ يعني ما بديتش نتكون نمشي مع صديق صدفة كيفاش تلعب دورها نمشي مع صديق هو خريج الأكاديمية هذي والله حتى اسمه نسيته
1: تحية لي
2: هزني وقتها الإذاعة صبرة في القروين خاطر أنا راني أصيلة القيروان
1: أصيلة ولاية القيروان
2: أصيلة ولاية القيروان ربيعة الثلاث
1: ولا اللي يسمعوا فينا في القيروان
2: قال لي شيمر وعندي أنا بروجرام باش نقدمه للإذاعة كذا كذا تنشيط كما نقولوا شبابي حاجة جديدة امشي معايا أعمل تيست ميكرو باش تكون من ضمن الفريق مشيت غاديك عملت أنا تيست ميكرو طفل مسكين روح على روح
1: ليه
2: وانا وقتها في عيد الحب هون هل عملت فيه انا عايتولي وانا ماني قلت نكتب في خواطر وكل عايتولي نطلع ديريكت نهبط الاستوديو نسجل خاطرة معناتها عنوانها ولا حب ولا حاجة هكا مش عارفة فيها كلام ياسر مزيين من القلب وبصوتي انا تعديت نهارتها
1: تفكروش الكلام
2: والله ما نتفكروا انا عندي في تليفوني هكا شوية خواطر كان
1: كين هكا خطرت في بالك خاطرة قول هنا مثال خاطر ما شاء الله صوتك جميل جدا
2: يعيشك ربي فضلك
1: بديت بصدفة يعني
2: بديت بصدفة عيطولي وليت
1: السيد روح على روحه وانت ما كنت موجودة في
2: هذيك هو
1: اللي
2: صار
1: الناس اللي تسمع فينا في القيروان فما حاجة ما يعرفوهاش مثلا تحية لهم زملائنا في صبرة تي صوت صوت صبرة في ما كل
2: ولا أنا الصوت اللي يقول صبرة في أم الإذاعة الأولى في الوسط الغربي
1: ولا هاك اليوم نكتشفوا الأصوات خاطر راهو عالم آخر والناس عنا برشا أصوات مزينة في تونس يخدموا في حاجة ياسر مزينة ممكن تسمعون في الإشارات تسمعون في الغديو تسمعون في البيوب الموجودين في التليف صغيرها من بينهم شيء ما يعطيك الصحة كل مرة نكتشفوا حاجة جديدة معاك دونك بديت أنت قلت خليني ندخل نكمل تلوج على روحك شيء ما معني وصلت انت هذه
2: الكوليكا
1: الكونكليجن تاعها قعدت تفركس على روحك وين
2: بالضبط انا شنو نحب شنو هي امكانياتي بلكش عندي حاجات اخرين معناتها لازمني نزيد نكتشفهم خاطر انا راهو مع كل صوت نحس اللي فما تبقى جديده انا قادره اني نقدها فهمت فكانت لي بالحق هي متعه ولكن كلفتني برشا طاقه كلفتني برشا حاجات هكا متعبه نفسيا
1: ولا خاطر الحياه مش ديما ورديه
2: نو بتبيعها
1: شنو مثلا شنو صار لنا احنا في الرحله هذي
2: شنو صار لنا انه نحنا خلينا عائلتنا دليل كل اللي عشناه بعد ما كملنا قرينا وكل خلينا هذيك الكل ودخلنا في عركه الساعه نتاع باش تخلي انت قرايتك وباش تبدل كومبليتمون التوجيه نتاعك راهو باش تقنع انت عائلتك انا عائلتي ناس محلاهم وعندهم ثقافية لكنهم تقليديين كيما الناس الكل نتاع معناتها شنو تعمل يا اخي.
1: هل انت حاسوا تغيير كبير باش تخرج من القيروان تمشي بلاصه اخرى زيد
2: اي باش نسكن وحدي فما شارج نتاع كري فما مصروف فما دنيا وهل انا عارفه روحي معناتها ما عندي حد شايف يدي فهمت. جيت من غادي محمله برشا امال قلت لهم انا نحب بلاصه توسع احلامي نحب نوصل صوتي نحب الناس تسمعني ضحكوا الحقيقه المره الاولى لكن الحمد لله انهم اقتنعوا ديما عندهم ثقه فيا الحقيقه خلوني نختار ولكن قالوا لي تتحمل مسؤوليتي
1: ليه كيك الاولياء عندهم الحكايه هذه نتاع اسيوم
2: لهذا انا تحملت مسؤوليتي فوالا تمرمدت ما نكذبش عليك
1: شو الحاجات اللي نجموا نعرفوهم شيء
2: اللي نجموا نعرفوهم انه انا معناتها سكنت في بلاصه ما نعرفهاش كنت نخرج معناتها في معناتها ناس جدد ما نعرفهمش بلاصه جديده وكان
1: عندي
2: اكتشاف صعيب راهو اني نمشي في بلاصه وانا كنت كطفله كراني انا حشيمه برشا حشيمه برشا وعاقله اكثر مما تتصور فهمت كنا شات والايجابيه اللي ترى فيها توري هنا ما زلت كي اطلقت العينين نتاعها
1: حلو ما الانسان كل ما يكبر كل ما يكتسب حاجات جديده دونك بديت من الصفر في بلاصة أخرى في
2: خدمت كل شيء خدمت كل شيء أنا كي جيت راهو مانيش باش نمشي الإذاعة ولا تلفزة باش يقولوا لي يا أهلا وسهلا وش يفرشوا لي الورود معناها فهمت خدمت كل شيء جوست مثلا باش أنا ندفع الكريم تاعي
1: كيما شنو وأنت وقتها تقرا اللي أنت بدلت شنو
2: سي بون ملف القراية تسكر معناتها كملت
1: أي
2: انتقلت لمرحلة جديدة توا نفركس على روحي كيما كنت تقول حاولت نقرب أكثر المجال في مخي أنا وقتها أنه التلفز الكبار والإذاعات الكبار موجودين في تونس وكي جيت أنا وقتها قريت كنت نشوف كي يسمعوني مثلا في البلاتو ونحن نبدأ في التدريب في وسط قداش من واحد نحس روحي الحقيقة عندي حاجة مميزة نحس روحي نستحق نكون لهنا
1: من حقك أكيد
2: دونك في الوقت هذاك قلت لك معناتها ما كانش عندي أول ما جيت أنا الساعة كنت مشاركة في الدبلجة وقتها عيطولي باش نمشي في مع كان نجم نسميها قناة
1: طبعا
2: مع نسمة فوالا
1: عندك تجربة قناة نسمة
2: بالطبيعة في دبلجة المسلسلات التركية هذيك اللي اشتغل خاطرها بليتو خاطر وقتها كلموني في كاستينج بفضل الفيديوهات اللي مبارتاجي فيه مع تيك توك وقتها نزلت مبتدأ أران
1: شوف معنا فيديوهات حلونا باب على الدرجة للمسلسلات التركية اللي خلينا نقوله توينس الكل يتفرجوا في المسلسلات التركية ونحلو قناة نسمة تفرجوا في المسلسلات والأدوار شو الشخصيات اللي ما يعرفوش توينس اللي هم بصوتك
2: فما شخصية إيناس
1: مسلسلات أعطينا مسلسلات أنا مانيش برشا في مسلسلات تركية ما هي تنكتشف
2: مشكل معك. إنه أنا نخدم والله العظيم لأن خلاصها نتفرج وقتها خاطر نخدم حاجتين ما نمشيش برشا نسجل يمكن مرتين في الجمعة فما شخصية خيال في مسلسل أمية كراي هكا ما عرفش كانين نصور ناس كل يعرفوه فما إيناس فما نسيت اخر مسلسل والله نسيت حتى شخصية خاطر عندي فتره ما دبلج
1: اوكي فوالا وبدينا في التجربه نتاع دبلجه المسلسلات وكانت تجربه حلوه
2: كانت تجربه حلوه برشا
1: حسيت حتى كي تحكي وعينها تلمع عرفتك اللي بتاع انا لهنا نجم نكون لهنا عرفت
2: اي صحيت لكن اوكي هي محلاها لكن ماهيش موجوده ديما خاطر راهو حاجه هذيك فريلانس ماهيش وظيفه ولا انا
1: وما هيش ورد رزق زاد خلي الناس تعرف معني خاطر مش ديما تجي الفرص
2: بطبيعة تنجم تكتفي بها كي يكون عندك خدمة أخرى قارة أما أنا وقتها ما عندي حد شيء وعندي كري ومصروف ودنيا
1: وأنا كنت اللي خدمته مثلا شو اللي نجم
2: خدمت في مجازان تاع بيعان حوايج وكل خدمت برفيموري خدمت في سنتر دابيل خدمت في شركة خدمت برشا حاجات
1: والهدف نتاعك انك لازم توصل تحقق حلمتك هذا يشمل
2: لازم نوصل مهما تحقق كان حلمتي صحيح رغم اني كنت نتقلق برشا راهو خاطر كنت مثلا نمشي انا من 9 ل 7 نروح لا جهد لا انرجي عرفت كنحس في روحي قاعده تطفى وانا مانيش في البلاصه اللي تليق بيها لكن ديما نقول اكيد باش يجي نهار ونرى النور اكيد راهو انا نعمل فيها هذوما الكل باش نكمل خاطر امبوسيبل في الوقت هذاك انا نهز التليفون ونقول لماما وبابا ابعثوا لي كريه ابعثوا لي فلوس فهمت انا سي بون انا اخترت
1: باش نتحمل مسؤوليه مهما صار لازمني نوصل اي حاجه نخدمها المهم نوفر الحاجات باش خاطر كنا عشناها راهو شيء ما ماكش وحدك
2: تعرف ناخذ وحدي اما انا كي
1: لازمني نتحمل مسؤوليه عرفت
2: بالضبط محليها راهي بنا مانيش نحكي
1: فيها بيان سور لا طبعا انا معاك نحب بارتاجي معاك الشعور هذا خاطر كنا راهو لي جون قعدنا نتعدينا من الفتره هذه
2: تحس روحك موجوده تحس روحك قاعده تنتج صحيح ستريت انديبندنت
1: صحيت سترونغ اندبندنت
2: اما عيوطه
1: اما عيوطه صحيت هذا اللي ينطبق عليه الناس عرفتوا الفيديو نتاع اوكي انا سترونغ اما خليني نبكي ساعه بعدي كتر
2: صحيت ليه نبكي كيكا كنت نروح نبكي نرقد نبكي اما في مخي يقول لا معناتها لابد للقايدي أن ينكسر
1: أكيد جدا بي بعد هذه مرحلة مراحل وقتاش بدينا في صناعة المحتوى كيفاش جاتك الفكرة كيفاش عملنا معناها
2: بدينا من الدار معناها من قبل كي كملت القرايه وكلنا معناتها كيما نقولوا نحن قعدت بريود كبيره ما نعمل في حتى شيء في الدار وصلت دخلت حتى في ديبريسيون ما نكذبش عليك خاطر نحس في روحي مانيش حتى شيء وانا مانيش كيكه عندي برشا احلام وطموحات ما ريقد عليهم يعني مانيش قاعده ننتج فاهمه انا راني بالحق نمرض على الاخر كي نحس روحي مانيش قاعده نقدم مانيش قاعده هكا نعمل في محتوى لقبية في حاجه وفي صوره تصنع الطريق اللي نحب نشده مازلت راني انا توا معناها يا اخي اللي نحكيو فيه الكل كله بدايات
1: طبعا
2: اما على الاقل اكتشفت اللي انا نجم نعمل حاجه هذه معناتها فما هكا راحة وهكا نظافة نفسية وصلت لها بعد برشا تعب
1: برشا تعب تعب هذا النفسي خلينا نقول ويأثر على الناس الكل ويتعب برشا ويقيدك ما يخليكش تعمل برشا حاجات لقيت الملجأ في الموهبة متاعك
2: صحيح
1: والأمان في الموهبة متاعك
2: بديت من تيك توك وقتها نتذكر بتليفون أبو وبلمبوبة متاع الدار كنت نهبطها على الأخر بالخيط وعاملة هكا ورايا كوان فيه نجيب الخطاب وفيه أوبرا وفيه برشا هكا من العباد اللي أنا هكا نحبهم ويلهموني وبديت من غديك وقتها بديت باللايف وكان حل لايف ما نقاش ما نقول ونقعد حاشمه ونبدا نبكي ونتغش برشا كي يقولوا لي كلام خايب ونمشي لماما نعمل علاش يحكيوا معايا
1: بيهم لعبت
2: كنت غادي بالحق خاطر ما زلت معناتها نفسيا مانيش حاضر يعني مش نلقى كلمه كيكه ونكتشف انا وقتها وقتها كان داري تبعوا فيا يقدرني قادري
1: اي المساند الاول تمام
2: اي وكبرنا بشويه بشويه كل مره يقولوا لي حاجه مثلا اعمل الصوت الفلاني قلد الشخصيه الفلانيه نتاع المسلسل التونسيه شريك كنت اعمل هذيه شريك هذا وليت انا ناخذ في راي العبيد ونجرب من وقتها بديت نحس اللي فما مشاهدات فما
1: فما تهتم بالمحتوى اللي تقدم فيها
2: شوية بشوية الحقيقة كان سامحني الحقيقة كان النسق ياسر بطيء هنا في بالي كي باش نمد وجهي ديريكت معايا الملايين باش تصوف
1: وانا عشرة عالم تكتب غريب شوية
2: ساذجة معناها بعقلية متاع طفلة هكا صغير هنا انت ما زلت فما قلة نضج
1: ليه هي راهو ويخليه يجرب ما هو احنا كي نجرب ونجم ونفهم برشا حالات انت قلت علاش ليه هو انا عندي موهبة
2: صحيح
1: نشوف مع
2: رغم خايفة
1: كنت خايفة من الاولى
2: خايفة برشا نستنى ساعة نحب لي الناس الكل تقول لي محليك ما نحب حتى حد يقول لي ما خيبك خاطر انا نقعد نخمم ونبكي علاش خلي كيكة امان علاش
1: مش النقد كل به لازم نقد بني اما سابين عمره ما كان نقد ولا حاجه ما عجبتوش
2: توا
1: هيك البدايه توا سي بون وصلنا للمرحله
2: ليه الحمد لله
1: مزينه برشا دونك بديت يطلبوا منك الناس جرب هذي قلد هذي ونجحت الحكايه بديت من غادي
2: نجحت صحيح نجحت من غاديك بديت هاو زيد كل مره يحبوني نعمل صوت من الدبلجه وقتها ضاربين برشا معناتها المسلسلات التركيه معناتها جربت برشا عمل الشخصيه هذه التونسيه عملنا صوت نعيمه الغوله عملنا لنا صوت خميسه عملنا لنا صوت ايش اسمه هذيك الفيتوري نتاع حسابيتو عقبات فهمت كل مره نجرب وقتها والله حتى فيديوهات وصلوا عملوا مليون زملاين
1: سي بيان ديما بديت قداش سنوات تفكرش
2: يمكن عندها اربع سنين اربع سنين خمسة سنين
1: فوالا اوكي وبعديك من تيك توك مشيت لانستغرام ولا نفس المرحله
2: لا من تيك توك مشيت لانستغرام انا بديت بالتيك توك
1: خلينا نقولوا للناس يتابعوك على الانستغرام وانه الانستغرام اليوم هذا تلقى كاين فيديوهات شيمه بسم الله ما شاء الله وناس الكل عاجبين المحتوى نكمل معاك حكايه العربيه اللي موجوده وحاضره بقوه في المحتوى نتاعك بالنسبه لك انت تعتبرها بين حاجات اللي عرفتك اكثر من الناس تعتبرها عنصر قوة زادة كيف كيش تنظر الأمور
2: نعتبره عنصر قوة أنا من قبل نعمل هكا ومن قبل معناتها نكتب ونقرأ لكن كنت نخاف نقول لي خي العبيد معناتها بالحق كنت نقول هكا في مخي إذا أنا باش نبارتاجي لهم فيديو بالفصحى الناس باش تملوا وحتى حد ما هو باش يتبعني وإلا الفيديو ما هوش باش يتشاف كنت هكا أنا نرى الأمور معناها قبل لكن لياميت الأخرانية قلت أنا نحب نعمل حاجة تمثلني حاجة أنا نحبها تعجب الناس ما تعجبش مش مشكلة احنا جربنا كل شيء قاعدة كان هذه خنفرحوا رواحنا يا اخي ما راعني الا حسيت العبيد متعطشة بالحق ما تعدش أنها تسمع لسان عربي فصيح وأنا مشي في بالي عادي، معناها نحكي بطريقة بسيطة ما شاء الله. روينا عندي قدوة كبيرة أحمد الفيخوري، فما في تونس نحب برشا صوت إقبال الكلبوسي ولسان العربي الفصيح، ييسر نحبه كي نسمع فيديوهاته اللي هو ما يهبطش برشا إن شاء الله يولي يهبط برشا.
1: فما برشا ناس يطلبونه تحيالي.
2: أنا نحب نسمع برشا درويش، نسمع نزار. إذا قلت خليني نجرب أنا نعمل حاجة مثل شايمة. حاولت نجمع بين حاجة فكاهية تنجم تمشي مع شعب التونسي
1: ملا،
2: في نفس الوقت نستغل أنا اللغة العربية الفصحى
1: واللي تنجم توصل للجمهور أوسع، للجمهور العربي، وهذا حاجة قوة في اللي كنت متاعك يتابعوا كنيس، يعني مش توينسا كهو.
2: ليه مش توينسا كهو، خاصة في الفيديوهات اللي باللغة العربية الفصحى
1: طبعا.
2: حاجة يسر فرحتني الحقيقة، خاطر الواحد مثل بيه يمس أكثر جمهور
1: بالطبيعة. فهمت شو شايمة الحاجات اللي من مثلا الدوبلاج طبعا بعد يكنشيو الشخصيات الأخرى الناس اللي متعرفيش على الدوبلاج، هل إنه فما التحضير حتى نفسي معناها باش تتقمص الشخصية هذيك، شنو التحضيرات اللي لازمنا نعرفوهم؟
2: الناس اللي متعرفيش في الدوبلاج جيني برشا رسائل، يعيشك على سؤال ربي زكي برشا منك، تقول لي أنا نحب نمشي، أنا نحب نعمل كاستينج، رو الدوبلاج أكثر الموجودين فيه ممثلين وإلا عاملين مسرح.
1: أوكي.
2: على الأقل مروا من خشبة المسرح، لأنه التمثيل الصوتي والأداء في الدوبلاج راهو يستحق أنه يكون عندك قوة أنك تخرج الصوت وتمثل الإحساس بطريقة صادقة، خاطر أنت راك تمثل أما صوتك بركة اللي بيش يوصل إحساس البكاء، إحساس الفرحة. أنا ساعات نرجع ريكتيف على ضحكة على كحة ولا بالحقرة، إذا ما حاجات كواليس ساعات يقولك بالله توينسا قاعدوا كان يكروا ويعاودوا اللي هو الدوبلاج توا قيدوم، يعني الحقيقة خاصة في نسمة ناس كل تبع فيه خاصة الكبار اللي هو صحيب برشا. فهمت معناها على الأقل يلزمك أنت عملت مسرح، تقمصت على الأقل أدوار، فهمت ش معناتها التقمص، ش معناها الأداء، ش معناها تعطي من روحك ونفس متاعك الشخصية. فهمت هذه الحاجه ما يعرفوهاش العباد، في بالهم اي واحد عنده صوت يعمل دوبلاج
1: فوالا، والحقيقه لا بعيده ليه؟ كل البعد على برشا خدمه برشا تحضير. ممكن من خلال لي فيديو اللي هبطوا دايك على السوشيال ميديا حسيت ان الناس تنجم تفهم المجهود اللي تعمل فيه انت شايمه، تنجم
2: طبعا حسيت في ضحكتي في حماسي في كلامي، حسيتها فما طاقه تعديت، فما طاقه يمكن انا توا قادره اني نوصلها كما هي، خاطر هاني قلت ما انت وصلت لكميه تصالح متاع اللي يعجبني انا نعمله ونوصله. ومحليه الاحساس، قبل كنت يصير نقرا حساب ونخاف ونبدا نحسب هل هذه تعجب هل هذه تمشي ونتبع شنو اللي خارج موضه. فهمت كيما الناس الكل ما نكذبش معناها، لكن توا الامور تختلف.
1: فيديو بخاطر بعد لازمنا نكتشفوا صوتك الناس اللي سمعتك اليوم طبعا
2: تحكي.
1: وينه الموبة ما اخر سؤال الفيديو متى ساعة انت يطلبوا منك الناس عملنا هكا كذا تمشي مع النسق الجمهور عايز كذا ناس حابة شخصية معينة تتجد
2: طبعا نعمل هكا كما نقولوا احصائيات صغرونة في الاستوديو
1: تعمل اسك ودنيا وكذا
2: صحيت امس ما انت نسمع اللي قالوا الكل بعد نعمل اللي في موبة
1: جنايشي
2: مش معناها انه اما نحاول نجمع بين اللي يحبوهم
1: وانت تلقى روحك زاد انت كيف باش نجم تعمل الاداء كما يجب. الناس الفتره الاولى والفتره الاخرانيه شنو يقولوا لك، شنو التفاعل نتاع الناس معاك في المساجات ولا في لي كومونتير كيفاش
2: التفاعل نتاع كثرنا منهم الفيديوهات نتاع انت اكتشاف ما هذه اللغه العربيه الفصحى يا فتاه ما هذا اللسان نتاع محليك محلى روحك انت اكتشاف خاطر ما نعرفوكش قبل وين كنت مخبيه يا ولدي ديراني مانيش مخبيه راهو انا ما وصلتكمش بالفيديوهات اللي فاتوا خاطر عندي سنين ومنين وانا نهبط اما سبحان الله يمكن توا حان الوقت هكا الفيديوهات هذوك
1: كل شيء في وقت حلو هذاك علاش نقول
2: كل شيء في وقت حلو الحمد لله
1: بطبيعه الحال. فما نلقاوك على انستغرام اللي قلت باش العباد ينجموا يشوفوك يدخلوا المحتوى نتاعك الايامات متاكده اللي بين لكم المحتوى نتاع شايمه بطبيعه الحال نحكيوا على نسب مشاهده ممتازه ان شاء الله يا ربي توصل اللي تحب عليه. فما ماني نحكي على 4 ملايين 2 ملايين ونص
2: الحمد لله بين المواقع الكل يمكن يوصلوا ال 15 مليون يوصلوا إن شاء الله. يعني نحكي على الفترة الأخيرة
1: ما شاء الله
2: 43.
1: حلو
2: الحمد لله هذه ممتنة والله.
1: فما حاجة مزيانة قاعدة تعمل فيها الليامات أنك برانك كما يقولوا مثلا كما فاست البيتزا أعطينا الكواليس
2: متاعك مقلب يعني
1: مقلب ولا
2: أو باللغة العربية الفصحى
1: إنه مقلب
2: أرجوكي
1: نعم أيوة.
2: فما صوت زليخة ضرب على الأخر
1: جميل زليخة
2: أي جميل
1: أعطينا شوي كيفاش عملتوا الأداء متاعه.
2: انا ساعه كلمت نمره ما نعرفوش
1: اي كواليس الفيديو هذاي اي
2: كواليس الفيديو هذيك هما اكثر من 15 دقيقه انا التوام خبيتهم ونتفرش فيهم وحدي انا اخترت منهم شويه خاطر ما تنجمش تعبت 15 دقيقه ماهوش فيلم الرساله
1: اوكي
2: فقلت خليني نجرب نبدا. كلمتها المراه ياسر كانت محليها راهو التو تكلم فيه وتقول لي راني نحبك برشا ومحليه صوتي في الفيديوهات
1: برازار معناها انت كلمتها
2: بالطبيعه
1: فما في مونتاج برشا مونتاج
2: اي فما مونتاج بالطبيعه لازم تاخذ حاجات هكا اللي تحسهم محليهم اللي انت تشيخ عليهم اكثر حاجات يعجبوا معناها
1: وانت تفركس على يوسف
2: بالطبيعه انا مفركس على يوسف بصوت زليخه قلت لها السلام عليكم يا أمة الله كيف حالك؟ أريد يوسف يوسف حبيب قلبي يوسف ها أنا في ديوان FM أبحث عنك أرجوك لا تدعني أضع في غياه بالعشق يا يوسف إني أشم ريح يوسف يوسف يوزر سيف ادخل علينا
1: ادخل علينا اسمعني المقلب المقالب هذوما طالعين ترند الايامات وانت الحقيقه عملت اداء جميل باش نكلموا جعفور اي خاطر عامل فيا الجمعه هذايا مبروك مره اخرى للجميع النادي الافريقي جمعه كامله عمل لي الغنيه نفس الغنيه جمعه كامله وربحنا مبروك انا نحب نخو بثاري اليوم فهمت نشوف خلي محمد عزيز يكلمه واختار انت تكلمه بزليخه
2: نكلموا بزليخة
1: فوالا تمشي خير كلموا برقم اخر محمد عزيز باش ما يفيق حد شيء وامورنا مريقله قبل ما يحضر التليفون خاطر كل شيء قاعدين نعمل فيه على المباشر اعطيني اصوات اخرى تنجم تقلدهم
2: فما تو انا نلعبكم لعبه انا نحكي وانتم قولوا لي من هذه الشخصيه
1: طلعوا المستمعين في التعليقات
2: أوكي. أوكي. المستمعين والناس اللي تفرجوا فينا الكل به نبداو لا تيأس فما زال هناك متسع من الوقت إياك أن تستسلم. صوت شكون هذا مثلا نقرب لك أكثر هو صوت من سبيس تو وقديمة لا لا لا
1: الناس كل قاعدة تطلع به طيب بعد كي تهبط الفيديو خلي المستمعين يهبطوا في التعليقات كمل
2: لي انت الصوت نمر واحد الصوت الثاني مقطع هو من هذه الشخصية من القائل يعني أوكي لا بيت يأويهم لا طعام يباع لهم لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا وليطردوا إلى شعاب الجبال هذه معروفة معنا أما نحب ما أنت شكون يقول لي الشخصية في حد تشكون
1: هني قاعدة نشوف قالوا فما كابتن ماجد لهني من الأول
2: لا ماش هو
1: طبعا بعد كيابة الريل شايمة طونيس يحاولوا يطلعوا في التعليقات بتبعت الحال شنو الشخصية الأخرى في الكرتون
2: نعمل شخصيتين هذوما به أشعلت النار في المعهد كيف تجرؤين على هذا الأمر الفظيع؟
3: أرجوك أنستي أرجوك سامحيني أنا لم أشعل النار في الإسطاب لا أعرف
1: ولا
2: واضحة هذه واضحة
1: واضحة هذه كويز للمستمعين باش يطلعوا فما لهجات
2: لهجات الحقيقة صعيب برشا تو ما نحبش
1: شوية
2: المحط هذيك لازم مانيش نحكي بطلاقة أما نتعلم نجيبها بالكدا معناها اللكنة فهمت
1: أوكي
2: نعرفش نعملوا شخصية تونسية
1: باهي أوكي وقت اللي يحضر التليفون قول لي أوكي
2: أي مش مشكل فما شخصية هذية معروفة مدني في روحك حالة وعامل لي فيها مدير وأنت ما عندكش قارو
1: هذا معروف هذي معروف أيوة
2: هذا معروف تاع مثلا هذي
3: ملوخية وصبري سمير أشانجي سفوتو دو كوفرتو حجبتكم الفوتو دو بروفيل
2: هذا زيد
1: هذي واضح بي أنا باش نعتمد صوت زليخة
2: أي
1: فوالا هو يحضر عادي ديريكت ريجل فاسيل
4: السلام عليكم الو
3: السلام عليكم.
4: السلام.
3: هل انت طبيب نفسي؟ هل تسمعني؟
1: لا لا لا مش يفركس مش يعلق جعفور
2: بس خليني اقول على قلبها
1: كملها كملها بيزل. ليه صوت زليخة جميل جدا جميل جعفور هذيك يفركس شوف شكون اللي كلمه وطلع الرقم انت قمته منك يا جعفور وردها علينا ان استطعت كله بربي اللي يقعد يفركس يعملوا مشكلة في الدار كله انتوك شايمة باش نجم تحب تختم لنا اليوم اصوات ولا رساله للناس اللي تسمع خاصه اللي تفكر
2: في بزليخة خاطر قعدت في قلبي اللي حبيت نقولها لجعفور
1: مره
2: اظل انتظره هنا كل يوم حتى ياتي حياتي هي الانتظار حبيب قلبي يوسف اني اشم ريح يوسف هل تدرين يا رباب أني أتخبط في غياهب العشق من شدة حبي ليوزار سيف
1: برافو شايمة برافو برافو
2: شكرا شكرا يعيشك
1: مرسي بوكو اللي انت جيتنا اليوم حبينا نعرفوك ونتعرفوا عليك ما شاء الله نسب مشاهدة كبيرة وين نحبوا نوصلوا بالبعض المحتوى هذا
2: وين نوصل خاطر
1: انت انسانه طموحه ما شاء الله عليك وين الاحلام تاعك شلون نجمو
2: نحب نوصل نستفيد مش حتى نستفيد معناها نحب نوصل صوتي على نطاق اوسع ان شاء الله خاصه في العالم العربي لانه انا ناطقه باللسان العربي الفصيح فنحس اللي باش نلقى هكا حظوظ تتماشى مع اللي في مخي ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب نتمنى لك التوفيق شيما محليك محليه الانرجي نتاعك
2: يعيشك ربي يفضلك
1: الجو اللي قاعده
2: شكرا على الاستضافه
1: ربي يفضلك تابعوها اكيد جدا على الانستغرام شيما
2: شيما سميري في كل المواقع التواصل الاجتماعي يعني انستغرام فيسبوك تيك توك
1: ميرسي محمد عزيز إيمان ميرسي شوي آخر الأخبار أنا باش نراكم غدوة مع جعفور كامل فريق ولحد الجاي باش خليلك تختم أنت على طريقتك سيبهم باللغة العربية الفصحى
2: باللغة العربية الفصحى أقول لكل المتابعين من كل مكان في هذا العالم يعرفوا شيماء وصوت شيماء شكرا لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا في كل الحسابات شكرا
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين

0: FM Flash News.
1: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان FM عسلامة. مؤشرات السياحة بولاية المهدية شهدت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 انتعاشة قوية وتطورا ملحوظا، حيث سجل التوافد أكثر من 21 ألف سائح إلى غاية شهر أفريل الماضي، بزيادة تقدر بنسبة 40.4% في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2025. ورجحت السلطات المحلية ارتفاع عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال هذا الموسم، مع جاهزية كافة الوحدات الفندقية بولاية المهدية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تنظر يوم الثلاثاء القادم في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة، ثم ستشمل الاستماعات كل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية. ويشمل مشروع القانون متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الجمعية التونسية لمرض الأبطن تنظم يوما تحسيسيا يوم السبت القادم حول مرض الأبطن بشارع الحبيب بورقيبة بكورنيش المرسى من ولاية تونس. ويهدف هذا اليوم إلى التواصل مع المرضى وعائلاتهم وتوجيه رسائل للمصنعين حول توفير منتجات خالية من الجلوتين، إلى جانب توعية المواطنين بخطورة هذا المرض الذي يصيب حوالي 75 ألفا إلى 100 ألف تونسية. في الأخبار العالمية، رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد تشكيل فريق خاص للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله، خصوصا تلك التي تعمل بتقنيات الألياف الضوئية، موضحا أن جيش الاحتلال أحبط آلاف المحاولات لاستهداف قواته عبر الطائرات المسيرة، مؤكدا أنه أصدر توجيهات لإيجاد حلول دائمة لمواجهة هذا النوع من التهديدات وأي تهديدات مستقبلية محتملة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مستويات الإشعاع في إحدى المحطات للطاقة النووية بدولة الإمارات ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية وفق ما أبلغت به السلطات الإماراتية، وذلك عقب تعرض منشأة خارجية في المحطة لهجوم بطائرة مسيرة. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب وتواصل تنسيقها المستمر مع السلطات الإماراتية، مؤكدا جاهزيتها لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هاني براهمي في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالمسابقة كأس تونس لكرة القدم، الموعد 3:30 متاع العشية مع مباراة لحساب الدور ثمن النهائي، آخر مباراة في الدورة ذي. نحكيو على مباراة الترجي ومضيف نجم المتلوي، ماتش بإدارة الحكم السادق السالمي، والفائز في المواجهة هذه باش يواجه في ربع النهائي فريق بعث بوحجلة يوم الخميس المقبل. مباراة باش تعرف من جانب نجم المتلوي غياب المدافع محمد بن حسين بداعي تحصله على الإنذار الثالث. في المقابل ميش أمين الله ميش سيواصل حراسة مرمى الترجي بسبب إصابة بشير بن سعيد، نذكر آخر مواجهة بين زوز فرق كانت في البطولة ووفيت بالتعادل هدف مقابل هدف. كملوا ديو مع نفس المباراة التشكيلة المتوقعة للزوز فرق. نبدأ بنجم المتلوي حمزة بشريفية في حراسة المرمى، فارس المسكيني، وسام البحري، إسلام القاسمي، وبوخريس، كواسي ديامي، شريف بوديان، ياسين السلطاني، نبي سيلا، وحمزة المنصري. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، أمل الله مميش حارس مرمى، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، حمزة جلاسي، ومرياح في خط الدفاع، في وسط الميدان أوكبيلوح، وسام تقاء، وحمزة رفيعة، وفي خط الهجوم كسيلة أبو عالية، جاك ديارة، وفلوريون دانو.

0: أحبائه ونبارك له مرة أخرى عودته للرابطة المحترفة الثانية في أعقاب هذا الموسم. الختام كالعادة بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية. قبل من شي وزاد الأوروبا نحكيه على الفينال، فينال تشامبيونز ليج اليوم، مباراة الذهاب اللي بتجمع سان داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، ماتش انطلاقا من 3 متاع العشية في لوفتوس فيرسفيلد في جنوب أفريقي في بريتوريا. تحديدا أبرز المقابلات بالنسبة لليوم في إنجلترا، أبرز المواجهات نحكيه على مواجهة مانشستر يونايتد نوتينغهام فورست، تلعب توا 78 دقيقة لعب 3-1 للمانيو. أيضا مباراة أخرى منتظرة العشية 5:30 بين نيوكاسل وويست هام يونايتد في لاليغا في إسبانيا، 10 مواجهات كاملة اليوم نعطيكم أبرزها، أتلتيكو مدريد جيرونا 6:00، أيضا في نفس التوقيت برشلونة يواجه ريال بيتيس وريال مدريد في ضيافة إشبيليا في السيريا في إيطاليا. أبرز المواجهات وديربي روما اللي تلعب اليوم الصباح 11:00 لروما أمام لازيو، أيضا الميلان انتصر 2-1 على جنوى وانتصار لفيورنتينا على اليوفي 2-0 لنابولي أمام بيزا، وحاليا تتلعب مباراة إنتر لاس فيرونا 0-0 في 4 دقائق. أيضا في الليل مواجهة منتظرة بين ساسولو ليتشي، وفي نفس التوقيت 8:15 أودينيزي يواجه كريمونيزي كما قلنا. والختام كالعادة بالليغ آن في فرنسا، كل المقابلات 8 متاع الليل، أبرز المواجهات لوريون فريق منتصر الطالبي يواجه لهافر، ليون يواجه لونس، مارسي رين، نونت يواجه تولوز، نيس فريق علي العابد يواجه ميتس، باري اف سي يواجه باريس سان جيرمان في ديربي باريس، وستراسبور يستضيف نادي موناكو. فلاسبور قدمكم هاني براهمي، اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقع نادي ونفام بونت.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: نفام بونت. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
3: قصة أخرى تثير جدلاً في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أمرت النيابة العامة المصرية بتوقيف مجموعة من الشبان بتهمة اغتصابهم فتاة جماعياً في أحد الفنادق الفخمة في القاهرة قبل 6 سنوات.
4: قصتنا لليوم أحداثها صارت في مصر، تحديداً في فندق الفيرمونت نايت سيتي، أوتيل مشهور ومعروف برشا في مصر يطل على نهر النيل، ورواده هما أغنى رجال الأعمال وأكبر الشخصيات في البلاد والمشاهير من المجالات الكل، فن، رياضة وحتى سياسة. نحكي على أوتيل فخم ما تقدر على تكاليفه كان الفئة هذه من الأشخاص، وإحنا كما قلت لكم في مصر اللي فيها تفاوت طبقي رهيب، أما طبقة ثرية جدا تاكل في الكافيار، يا طبقة فقيرة جدا غاتسة في الكشري. الفيرمونت نايت سيتي الأوتيل ذاك في ليلة ونهار ولا حديث الصحافة وسائل الإعلام الكل في مصر، ولاو يحكيوا على قضية رأي عام، والسبب هو ستاتيو هبطته طفلة على الفيسبوك حكيت فيه تفاصيل بشعة وغريبة على تعرضها للاغتصاب الجماعي في الفيرمونت. اغتصاب يرجع ل6 سنين التالي من تاريخ كتابتها للستاتيو. الطفلة أكدت تعرضها للمأساة ذي من طرف 7 أولاد الكلهم اعتدوا عليها بعد ما خدروها وزادوا كتبوا الحروف لولا من أساميهم على بدنها بآلة حادة، وتسبولها في اضطرابات نفسية كبيرة خلتها تعاني مدة كبيرة. والسؤال لهنا، علاش الطفلة هذه قعدت ساكتة على اللي صار لها بالرغم من فضاعته 6 سنين كاملين؟ علاش ما تكلمتش كان بعد سنين؟ وعلاش اختارت تحير القضية بالفيسبوك وما شكيتش؟ والسؤال الأهم، علاش الطفلة هذيك بالذات عملوا فيها ذاك الكل، خاصة وإنه فما برشا تشفي وغل في الاعتداء عليها؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها يا عزيزي يا مستمع يا حلو في حلقتنا لليوم من بولعريف. يا سيدي ركزوا معايا على خاطر القضية معقدة برشا وفيها برشا تفاصيل.
5: حفلة فندق 5 نجوم، كاميرات بتسجل جريمة الاعتداء على بنت في فندق فيرمونت. القضية اللي هزت مصر كلها وكشفت عن شبكة كبيرة من كبار الناس الموجودين المتورطين في مصر. القصة عن ضحية بنت بريا ومجموعة من الشباب أولاد الناس الزوات الكبار اللي لهم نفوذ عالية في مصر، وحصلت في مكان مفروض يكون إن هو آمن، ولكن اللي حصل كان عكس ده تماما.
4: رغم انه اللي صار كما قلت لكم صار قبل 6 سنين من تاريخ التنزيل متاع ستاتيو، ولكن الحكايه عملت البوز. ستاتيو على الفيسبوك خلى الدنيا تقوم وما تقعدش في مصر، خاصه وانه الطفله اللي كتبته واللي تعتبر ضحيه الحادث الاليم اللي صار لها حاولت تخلي هويتها مجهوله،

0: وتقعد كل مرة تهب التسريب وتعطي معلومة جديدة على حكاية وفضحت اسامي الولاد اللي تورطوا في اغتصابها حسب كلامها. كان فهمتوني بالقدام معناها الطفلة ولا خلينا نقولوا الضحية ما تكلمت كان بعد 6 سنين من اللي صار واختارت الفيسبوك باش تحكي حكايتها ولكن حافظت على سرية الهوية متاعها. وهذا النجم نفهموا منه حاجة من 2 يا أما هي ما زالت خايفة من المعتديين عليها على خاطرهم واصلين برشة وإلا الفيرسيون متاحة غالطة وتحب تعمل بلبلة وكهو. لكن اللي اعطاها مصداقية أكثر إنها سمت اللي اعتدوا عليها واحد واحد بالاسم واللقب وتبين إنه اللي نفذوا جريمتهم البشعة هم أولاد ناس نافذين برشة ويعتبروا روس كبار في مصر. نحكيوا لهنا على مشاهير في البلاد وواحد ولد رجل أعمال مصري كبير وعروف كذا يا ولدي أسامي كبيرة واحد منهم ولد رياضي مشهور معناه أسامي كبيرة وفما حتى زادة ولد سياسي معروف والليستة ما زالت طويلة ومن وقتها تحيرت الحكاية رغم أنه الطفلة اكتفات بأنها تهبط استاتيو والتسريبات أكهو ولكن المجلس القومي للمرأة تخلع الخط ورفع شكوى وبدأت القضية تاخذ في صدى إعلامي كبير في بداية أوت 2020. يقول القائل لهنا علاش الطفلة قعدت ساكتة 6 سنين وعلاش تكلمت توا؟ الإجابة بسيطة، الطفلة بعد اللي صار فيها تعرضت لبرشة تهديدات بما أنه اللي اعتدوا عليها هم أولاد ناس واصلين وكبار في مصر. يعني الطفلة كانت خايفة على حياتها وقعدة 6 سنين كاملين تحاول تهرب من البلاد وما تكلمت كان كي نجمة تتسلكها وتهرب. وكما قلت لكم اللي خلى كلام الطفلة هذه ياخذ أكثر مصداقية هو أسامي المتهمين في القضية اللي ذكرتهم بالواحد بالواحد كيف تصورهم بدأت تدور على الفيسبوك في مصر. واللي بيش يزيد يخلي روايتها مقنعة أكثر وأكثر إنه الأولاد السبعة اللي سميتهم ثبتوا إنه أغلبهم غادروا مصر من 6 سنين التالي ولكن مش الكلهم، فما واحد بركة قعد في مصر ولكن كي سمع بحكاية ستاتيو حاول يهرب هو زادة. ولكن لحسن الحظ الشرطة نجحت باش تقبض عليه قبل ما ينجح باش يهرب للخارج والسلطات اللبنانية سهلت القبض عليه وقت لقات واحد اسمه أمير زيد في أراضيها وقعد يحاول يهرب لدولة أجنبية. الضحية ذكرت الناس الكل بالاسم واللقب وتصورهم داروا على الفيسبوك. ولهنا كنكم مركزين معايا معناها عنا زوز من المعتدين تشدوا وهما هاربين واحد في لبنان وواحد في مصر وكذا حتى تثبت التهم عليهم فاش قام يهربوا كان خاطئهم. شنية الحكاية يا ولدي شنو شبيك هارب ومكش عامل شي لباس؟ الحاسيل وإزوز اللي تشدوا عائلتهم كانت إيديهم طايلة ورغم القبض عليهم نجموا يقعدوا في حالة صراح في انتظار إنه التحقيقات توصل للنتيجة والتهمة تثبت عليهم. لهناك ماشي في بالكم اللي القضية بدأت تتحل بالقبض على زوز من المتورطين، انقلكم بالعكس الحكاية بش تزيد تتعقد وتتعكر أكثر. تقول لي علاش؟ انقل. بدأت تخرج في وقتها برشا روايات تضرب مصداقية رواية الضحية، خاصة وأنه بدأت تخرج فيديوهات مسربة من ليلة السهرية متاع فندق الفيرمونت، فيديوهات ترجع لعام 2014 لليلة الواقعة. الفيديوهات كانت الطفلة اللي شكات سهرة وعاملة جو مع الأولاد اللي شكات بهم، يعني كانت سهرة معهم بإرادتها وحتى واحد منهم مغصب على أنها تشاركهم طاولتهم وسهرتهم وخرج لها تسريب وهي تضحك وتقول أنها من رواد لوتيلا ذكا، معناها مشيت الغاديكة بإرادتها. ورغم أنه التسريب هذا دار برشا في الفترة ذيك على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن من بعد تم حذفه ما عادش عنده حتى أثر، وفما اللي شكوا فيها أصلا وقالوا أنها ممكن تكون صورته تحت التهديد. وزاد ظهر فيديو آخر فيه الضحية وهي تحكي في اللي صار لها في نهار الواقعة وتظهر في حالة مش عادية، وكانت في حالة مش نقولكم عندها أثار عدد حاد على بدنها تحديدا سقيها، وأكدت أنها تعرضت للتخدير وللاغتصاب الجماعي. ومن بعد اللي اختصبوها كتبوا الحروف لولا من أسماهم على بدنها بآلة حادة، واعترفت بأنها هي اللي تعطات المواد المخدرة وحدها وبإرادتها. لكن صحيح هي كانت معهم في الجلسة ذيك من غير ما حتى حد يغصبها على حتى شيء، ولكن اللي صار لها بعد عمرها ما توقعته. الفيديو هذي اللي حكيت فيها التفاصيل هذي الكل كيف وقع حذفه. محتوى الفيديو غير موقف برشا ناس من الضحية، وفما شكون ولا مش متعاطف معها جملة وتفصيلا، أما في المقابل فما بعض الأشخاص اللي اعتبروا أنها رغم اللي عملته باقي تعتبر ضحية، وإذا هو صحيح ناس بمخاخة خطر في الأخر تقعد ضحية يعجبك شيتو. والأهم من ذي باللي صار في القاعدة هذه باقي ما يعطيش الحق لحتى حد باش يستغلها جنسيا ويزيد ينكل بها، خاصة وإن وإحنا نحكيه على أولاد ناس واصلين في البلاد حاسبين رواحهم سلطة أقوى من السلطة بيدها، يعني ما شاء الله طايشين ديما مطمئنين إنه نفوذ عائلتهم هو الكارت بلانش تخليهم يعملوا كل شيء. ايه ودي بالله الكريم مش قلك لهنا الناس قاعدين يكتبوا في تعليق على الفيسبوك فيها تعاطف مع الضحية بما أنها ما نجمتش لا تشكي ولا تحاول تاخذ حقها وحاست بخوف كبير خليها توصل تقعد 6 سنين كاملين ساكتة على اللي صار لها وما تنطق وما تتكلم كان كي تخرج من مصر. أما الغريب أنه الطفلة اللي شكات اختفت من وقت ما هبطت الستاتيو، يعني خلوذت الدنيا قلبتها سافها على عليها وقعدت متخبية، وهذا اللي خلى وراها برشا نقاط استفهام كبيرة في مصر. وتعرفت حكايتها في وسائل الإعلام المصرية بقضية فتاة الفيرمونت، زعما وين اختفت وهل تمت تصفيتها جسديا بعد ما تكلمت وفضحت أولاد الشخصيات النافذة هذه؟ شنو اللي صار لها بالضبط؟ هذا هو اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولع الريف. احنا فاصل صغير وراجعين يا عزيزي المستمع، اقعد معنا ما تبدلوش، راجعين
1: بولع الريف. ديوان فهم هي الموجه اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
3: احنا معاكم جنبك في الفيراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديما نفهم صوتكم.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم. بولع الريف،
0: رجعنا لكم في بولع الريف. وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في واحدة من أشهر القضايا المعقدة اللي صارت في مصر وتعرفت باسم قضية فتاة الفيرمون. قضية بدأت بتدوينة قصيرة هبطت على الفيسبوك، أما كانت كافية باش تقلب مصر الكل. كتبتها طفلة حسب روايتها قالت إنها تعرضت قبل 6 سنين لاعتداء جماعي في فندق الفيرمونت نايت سيتي. الحادثة هذه صارت على يد 7 شباب من عائلات نافذة، وقالت إنه المعتدين ما اكتفاوش بالاعتداء عليها وتعمدوا حسب شهادتها تعنيفها بطريقة وحشية عن طريق حفر الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها بأداة حادة، وهذا يبين سير قبل ما يهدوها باللي يستنى فيها في صورة ما كانت جرأت وحكيت. وبعد سنين من الصمت والخوف نشحت في مغادرة مصر، ووقتها قررت أخيرا إنها تكسر حاجز الصمت وتفضح اللي صار. لكن الغريب إنها بعد نشر التدوينات اللي هزت الرأي العام اختفت فجأة كأنها فص ملح وذاب، وفي المقابل زادت من بعد كثرة التسريبات والفيديوهات الفاضحة، الفيديوهات اللي خرجت ووثقت حاجة غريبة وصادمة صارت في اللوتيل في الليلة ذيكا عام 2014. من جملة الفيديوهات اللي تسربت فيديو فيها الطفلة هذه واللي حسب كلامها كان ضحية الاعتداء كانت في وضع مخل بالأخلاق. في الفيديو كانت معاها طفلة أخرى والزوز كان من الواضح عليهم أنهم في حالة سكر واضح. أكثر من هكا كان فما واحد من الأولاد مش ظاهر وجهه حتى صوته مش واضح، كان يصور فيهم بعلمهم وبمعرفتهم. السيد ما كانش يصور فيهم خلصة على خاطر كان يحكي معهم. ولهنا بدينا في التساؤلات، زعما شنو اللي قاعد يصير بالضبط؟ الفيديو هذيك بالذات غيرت مجرى الأحداث، واللي بش يزيد يصدمكم هو هوية الطفلة الثانية اللي ظهرت معها في الفيديو. بعد الفيديو هذيك المخلة بالأخلاق اللي دارت في وسائل الإعلام المصرية، فمشكون عملوا كابتور ديكران وثبتوا في وجه الطفلة اللي مع السيدة اللي شاكية وتعرفوا على هويتها. أشكوني طلعت بنت ممثلة مصرية معروفة، يعني الفضيحة ولت فضيحة بجلاجل الله.
4: يعني أكثر حاجة precious، أكثر حاجة ليها قيمة في حياتي، أكبر حب في حياتي.
5: أكبر حب
0: يعني
5: حبيتيه في حياتك هو بنتك
4: نازلي.
0: طبعا. هاي سيدك يا بن سيدك، نازلي كريم هذا هي اسم الطفلة الثانية اللي ظهرت في الفيديو، وهي بنت الممثلة نهى العمروسي والفنان الراحل مصطفى كريم. من وقتها الناس الكل في مصر ولاو يحكيوا على فضيحة، وبالطبيعة لهنا الممثلة نهى العمروسي هبطت عليها وسائل الإعلام المصرية من كل بلاصة، ولقات روحها قدام فضيحة لكنت لها لا على البال ولا على الخاطر. وما حبتش تصرح لحتى وسيلة إعلامية في مصر، واكتفيت بأنها نفات اللي صار وقالت باللي الفيديو مفبركة واللي فيها ما هيش نازلي بنتها. لكن بعد التثبت منها عن طريق الخبراء تم تأكيد أنه الفيديو ما هيش مفبركة وصحيحة، ولهنا الأنكار ما عادش يفيد. ونهى العمروسي طالبت بحث في الفيديو اللي هبطت على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت بالحرف غطوا لحم بنتي. لهنا تم التأكيد أنه نازلي بنت الممثلة نهى العمروسي هي اللي في الفيديو، وأنه اللي صورها هو رجلها، على خاطر ثبتوا أنه هي كانت معرسة بعرفي. ولهنا دخلت على الخط محامية المتهمين نشوى صفاء الدين اللي نجمت توصل لقسيمة الزواج متاعهم. السيد هذا اللي هو رجلها اسمه كان مشبوط في قضية الفيرمونت، وهو واحد من اللي اعتداوا على الطفلة اللي شاكية، يعني القضية أصلا مشربكة، ومن الواضح إنها شبكة علاقات مشبوهة وإنهم من رواد لوتيلة ذاكا بش يمارسوا فيه اللي فهمت أي من لطف. أما حسب كلام الممثلة المصرية نهى العمروسي، أم نازلي بنتها تعرفت على رجلها 12 سنة التالي وعرست بعرفي، ومن بعد أعلنوا زواجهم، أما هو استغل سنها الصغير وعدم نضجها واستغلها جنسيا وأجبرها باش تعمل حاجة مخلة بالأخلاق، وكان يصورها في وضعيات خايبة، ورغم هكا كانت ساكتة، كانت عايشة معها حتى للي كبرت ونضجت، ووقتها دارت عليه وتمردت على عيشتها معها، وولت ترفض طلباته الخايبة وما عادش تحب تمشي معاه وحدهم لا للوتيل لا حتى بلاصة أخرى، وما حكتش لأمها على شيء ذاك اللي تصدمت هي بيدها بالفيديو متاحها اللي قاعدة تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها حاولت تقول باللي الفيديو مفبركة باش تحمي بنتها. من جهتها المحامية نشوى صفاء الدين ما اقتنعتش بكلام الأم، وأكدت أنه حسب شهود العيان ما كانش واضح على نازلي أنها قاعدة تتصرف تحت التهديد، وأكثر من هك علاقتها برجلها في الفترة ذيك كانت متوترة، كانوا ديما يتعاركوا بسبب خيانته المتكرة لها. وحسب استنتاجات المحامية نازلي قررت تنتقم من رجلها، وشنية عملت لهنا لفقت له حكاية الاغتصاب الجماعي، وحبت تورته على خاطره كان يعرف بالحكايات متاع اللي كانت تعمل فيها والفيديو ذي اللي تصورت تحت تأثير المخدرات والكحول، ولا يبتز فيها ماديا باش تعطيه الفلوس ما كانش يفضحها. ولهنا نازلي ما لقات حتى حل كان انها تستعين بصاحبتها اللي لعبت دور الضحية وعملت المسرحية ذيك الكل، وهذا اللي فسر إنها بعد ما نشرت التدوينة اللي قلبت الدنيا اختفيت وتخبيت، وحتى حد ما نجم يعاود يوصلها، يعني اللي عملته كان الهدف منه وجهة نظر أختنا نازلي وكذا إنها تورط رجلها في جريمة كبيرة وترتاح منه من تهديداته، والنتيجة إنهم هما الزوز فضحوا بعضهم. الغريب إنه إدارة فندق الفيرمونت ما أنكرتش اللي الواقعة صارت وتنجم تكون صارت في اللوتيل، أما قالت إنها ما هيش مسؤولة على تصرفات ليوناتش، مدخلني أنا يا أخوي، ولكن تعهد لوتيل وكذا، قالك نحرص أكثر في قادم الأيام على المحافظة على سلامة الضيوف متاعنا ونزلائنا.
5: اكتشفت إنهم مش أول مرة يعملوا الجريمة دي، وإنهم عملوها كتير مع بنات تانية، وإنهم بيستغلوا الحفلات اللي بتتعمل في النوادي والفنادق الكبيرة عشان يصطادوا الضحايا بتاعتهم.
0: فمشكون مشهود قال إنه المسؤول الأول على اللي قاعد يصير هو المنظم متاع الحفلة ولا السهرية الليلة ذيك، وهو واحد معروف بالإنحلال الأخلاقي متاعه، دي ما يعمل حفلات هكا الدنيا ماكلة بعضها وكذا، ولكنه محمي بالريوس الكبيرة في مصر اللي كانوا مساندين وواقفين معاه ويغطيه على كل التجاوزات اللي قاعدة تصير، وهذه حاجة مش أول مرة تصير في الوتيل، ويا ما صارت فيه تجاوزات وليالي غريبة عجيبة رهيبة. وفما حتى اللي ما صدقوش الرواية اللي تورط فيها بنت الممثلة، واعتبروا انهم لقاو كبش فداء يغطي على المتهمين الرئيسيين، والفضل يرجع لوالديهم اللي نشحوا بش يغطيوا عليهم.
6: انا خلاص اتفقت مع ريهام وجابت لي شغلنا في الساحل الشمالي.
7: سياحة حلوة
8: امنية، معرفش ليه كده انا قلبي مش مرتاح لحكايه الشغلانه الجديده دي خالص.
9: مش هتحكي لي حكايه البت دي؟
10: المشكو في حقهم قاموا باغتصابها حال كونها فاقده للوعي، مما يعد جريمه اغتصاب مكتمله الاركان.
0: هذا مقطع صغير من البرومو التشويقي لمسلسل الطاووس، مسلسل مصري تعرض في موسم رمضان 2021، مسلسل من الأسبوع الأول من العرض متاعو عمل ضجة كبيرة برشا في مصر، ووصل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وين قرر توقيف بث المسلسل، وسبب أنه يحكي على قضية فندق الفيرمونت ويرمي في المعنى على أولاد المشاهير المتورطين في الجريمة. والمسلسل فيه برشا تلميحات لشخصيات حقيقية، وبعد توقيف بث المسلسل لدي في مصر صارت حملة موسيندلي وتعمل هاشتاج سيندو مسلسل التاوس، وبالفعل المسلسل ما تمنعش وكمل عرضه في رمضان. بعد ما صنع العمل أكدوا أنه مجرد محاكاة لقضية رأي عام أثرت الجدل فقط وما فيهوش اتهام صريح وتشهير بشخصيات وأسماء معينة، ويبقى مجرد عمل درامي لا أكثر لا أقل. وهذا اللي خلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقتها يتراجع عن قراره. وفي الحقيقة هالخوضة اللي صارت هذي الكل على المسلسل نفعته أكثر من اللي ضرته، ولا خلينا نقوله كانت ضارة نافعة، بما أنها تحولت لدعاية كبيرة مجانية للمسلسل، وهذا اللي أثار فضول أغلب الناس باش يتابعوا المسلسل وعمل ضجة كبيرة برشا. والمصريين تبعوه على أمل أنهم يفهموا اللي صار في الواقع ويعرفوا حقيقة اللي وقع في قضية فتاة الفيرمونت. صحيح نهاية المسلسل كانت بإثبات تورط أبناء الشخصية النافذة والقبض عليهم، ولكن الواقع كان حاجة أخرى. رغم الضجة الكبيرة اللي عملتها قضية الفيرمونت في مصر، ورغم تواصل التحقيقات لفترة طويلة والبحث على عدد كبير من الشهود والحاضرين وحتى العاملين في اللوتيل ليلة الواقعة، أما في الأخير الملف ما وصلش لإدانة قضائية، وسبب أنه الحكاية ياسر معقدة ومشربكة والروايات فيها كلها متضاربة، لدرجة أنه اللي صار الكل ينجم يكون مسرحية عملتها بنت الممثل معروفة، كما ينجم اللي صار صحيح والدنيا ماكلة بعضها وتسمع كان انقلب السحر على الساحر يا ولدي صار. ورغم أنه صدرت وقتها قرارات إيقاف ومنع سفر ضد عدد من المتهمين، ولكن في ماي 2021 أعلنت النيابة حظر التحقيق بصفة مؤقتة وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية الكل، على خاطر قالت أنه الأدلة ما كانتش كافية وأنه فما تناقضات في شهادات الشهود. القرار ذي خلق برشا جدل، خاصة بعد ما منظمات حقوقية قالت أنه بعض الشهود تعرضوا للضغط وحتى للإيقاف، وذلك علاش بدلوا شهادتهم، ولكن القضية حتى لليوم أصدر فيها حتى حكم قضائي حاسم، وولت من أكثر القضايا لأثارة الجدل في مصر، وبقات مثال كبير لاستغلال النفوذ وصعوبة تحقيق العدالة في قضايا وراها أسماء معروفة. وقعد السؤال زعم الطفلة اللي هبطت التدوينة وحكيت على اللي صار هي بالرسم ضحية وإلا مذنبة؟ يا هل ترى زعم تعرضت للتهديد وضحقها على خطر اللي صار لها؟ صار على يد ناس واصلين ولا شيء الحكاية؟ ولا هي الطفلة كيك وكذا حبت تعاون صاحبتها؟ حاسين برشة تساؤلات تخلي القضية هذه تقعد غامضة ومش مفهومة، على أمل إنه يجي نهار والحقيقة تتكشف. وانت يا عزيزي المستمع قولن في الأه كذا واحد شنية الرواية اللي صدقتها وأقنعتك أكثر، ولكن احنا حب نقول لك اللي احنا وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بولع الريف. شكرا على الاستماع، نتقابلك العادة في نفس الموعد على نفس المؤسسة على نفس الإذاعة في نفس التوقيت سبت واحد مساعتين. مريق البابا مريق لين يا باشا، إلى اللقاء وباي باي تشاو.
1: بولع الريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
7: ببليسيتي.
11: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: ديوانا فهم
12: تبع الموسيقى.

راديو ان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: ديو ان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديو ان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: عد الموجتك على ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلامة. مساعد رئيس جمهورية تتارستان الروسية يؤكد تطلع بلاده إلى مشاركة تونسية أقوى وأكثر فاعلية في الدورات القادمة للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي الذي تحتضنه مدينة قازان من 12 إلى 17 من مايو الجاري بمشاركة أكثر من 100 دولة. وأوضح مارات جاتين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش أشغال المنتدى أكد أن هذا الموعد السنوي يمثل منصة دولية هامة لربط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا ودول العالم الإسلامي ويوفر فرص أعمال واعدة للمؤسسات التونسية في عدة قطاعات. الاتفاق على إمكانية برمجة أنشطة مشتركة بين السفارة التونسية ببرلين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستهدف تثمين خبرات الكفاءات التونسية المقيمة بألمانيا لفائدة تونس خاصة في قطاع الصحة. ويأتي هذا الاتفاق خلال لقاء جمع المستشارة بالبعثة منال الشمتوري فطام بالمسؤولة عن إحدى البرامج بالوكالة الألمانية والتي تعنى خاصة بتوفير الدعم المالي والتقني وتقديم الاستشارات لتطوير المخططات التجارية ومبادرات الجالية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد القادم، وأن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا يكون بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان القادم. وأوضحت الهيئة أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة الانتخابية سيتواصل إلى غاية يوم الخميس القادم على الساعة 6 مساء. في الأخبار العالمية، حركة حماس تؤكد أن قصف قوات الاحتلال لتكية طعام قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين اعتبرته جريمة حرب متعمدة وامتدادا لما وصفته بحرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع. وقالت الحركة في بيان لها أن استهداف المدنيين ومرافق تقديم الطعام يأتي في ظل صمت وعجز دولي غير مبرر، معتبرة أن ذلك يشجع الكيان المحتل على مواصلة عملياتها العسكرية وما وصفتها بالمجازر بحق الفلسطينيين في تجاهل تام للقوانين والأعراف الدولية. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يؤكد لشبكة فوكس نيوز أن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني عن ترتيبات جديدة للعبور من المضيق أصدره الحرس الثوري الإيراني ويقضي بضرورة تقديم طلب المرور عبر المعبر بالطرق الدبلوماسية لجميع السفن البحرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في استاد الديوان. في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: استاد ديوان. ستاد الديوان.
3: على سلامتكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. برنامجكم الأسبوعي استاد الديوان، كل عشوية تحد نتواصل إن شاء الله الثمانية متاع الليل، نقل مباشر المباريات الرياضية، تحاليل فنية، أرقام ومختلف الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية. قدور كل عشوية تحد كالعادة، ولا لا تقطع عنا عادة، نكون معاكم. مرحبا بكم وين ما كنتوا في مختلف ربوع الجمهورية وخارج حدود الوطن. في تابعونا على بوند اف ام بتاعنا، على سبور باي ديوان اف ام، على الفيسبوك، على الشانة اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على سيت الكترونيك www.diwanfm.net. محمد زعبار اليوم معنا في الاخراج، نقل مباشر بداية من 3:30. المباراة متأخرة في ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم بين النجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي التونسي، ايضا متابعة

كرة القدم منير ملاك رئيس النادي والمدير الرياضي ثامر المكور باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله بداية من الستة كيف كيف تحاليل فنية وارقام وهوامش مباراة نجم المناجم والترجي الرياضي التونسي باش نرجعوا لقائمة المنتخب الوطني التونسي باكثر تفاصيل واكثر ارقام ورؤى فنية كيف كيف باش تحدثوا اليوم على ريكاب الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم هذا واكثر ان شاء الله الثمانية متاع الليل عبر موجات ديوان فهم. نوجه لكم التحية الناس الفثنية سيسر واحنا ان شاء الله طريق السلامة الناس اللي تقرأ تويكا ان شاء الله ربي نجحكم ان شاء الله امسية رياضية رائقة للجميع الناس اللي تخدم ان شاء الله ربي يعينكم وين ما كنتوا استاد ديوان يتواصل معاكم ان شاء الله الثمانية متاع الليل كما تعودنا نبدأ بالموزيكا هذه انغام تغني لكم عيني يا عيني مش حبيبي بس وانتم حبايبنا اقعدوا معنا الثمانية متاع الليل

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في ستاد ديوان، تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات في كل مكان. تابعونا على بوند اف ام متاعنا، ايضا على سبور باي ديوان اف ام على فيسبوك، وعلى www.diwanfm.net، وعشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. بعد لحظات انطلاق مباراة مؤجلة لحساب الدور الثمن النهائي من كأس تونس لكرة القدم في استاد المتلوي البلدي، نجم المناجم والترجي الرياضي التونسي الفائز باش يكون قطعا باللون الاصفر والاحمر، الوان يتشاركوا فيهم الزوز فرق سواء النجم المتلوي او الترجي الرياضي التونسي. مباراة منقولة ايضا على منصة ديوان سبور، باش تكون معكم في المباشر عبر موجاتنا كيف كيف فون باراليل، باش نتابعوا مباراة الصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة السلة. نحكيوا على مباراة ملعب قاعة محمد علي عقيد بين نادي الصفاقسي نادي البنزرتي. نادي الصفاقسي متقدم حاليا 21-7. مباراة منقولة على منصة ديوان سبور، ومن سيكون الطرف الثاني في نهائي الرابطة الثانية لكرة السلة بعد الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي ضمن أيضا صعوده إلى رابطة المحترفين في الباسكتبول. نعرفوا أنه ثنائي نهائي ديجا من أجل لقب شرفي، ولكن الزوز يكونوا مع الكبار في الموسم القادم في بطولة رياضة العمالقة كرة السلة. عموما اليوم برشا كورة في البطولات الأوروبية، في البريمير ليج في إنجلترا مانشستر يونايتد فاز 3-2 ضد نوتنغهام فورست، برينتفورد كريستال بالاس 1-1 حاليا 32 دقيقة لضيوف إيفرتون ساندرلاند إلى حد الآن 0-0، ليدز يونايتد برايتون متعادل النتيجة دون أهداف، وولفرهامبتون وفولهام هدف مقابل 0 في 33 دقيقة لولفز. بالنسبة لنيوكاسل يونايتد ضد ويست هام يونايتد، مباراة بداية من 5:30 متاع العشية. بالنسبة للليغا في إسبانيا برشا ماتشوات للمتابعة اليوم، البداية بأتليتيك بيلباو سيلتا فيغو، مباراة هذه بداية من 6 نفس التوقيت في المتروبوليتانو، أتليتيكو مدريد ضد جيرونا، إلتشي ضد خيتافي، إف سي سي في ضد ريال مدريد ديما 6 متاع العشية، ليفنتي ضد ريال مايوركا 6 متاع العشية، أوساسونا ضد إسبانيول برشلونة مباراة أيضا بداية من 6 متاع العشية. ونذكركم اليوم مباراة أيضا 8:15 متاع الليل، برشلونة ضد ريال بيتيس، وبداية سريعة في ملعب المتلوي، هدف أول للترجي الرياضي التونسي منذ الدقيقة الأولى. مباشرة إلى منصة ديوان سبور مباراة الترجي الرياضي ومضيف النجم الرياضي بالمتلوي.
2: ترجي يبدأ بقوة، يتمكن من التسجيل، كيف يستعمل عماد بن يونس مع هذا المعطى، مرياح يقطع الكرة، اللاعب السابق النجم الرياضي المتلوي اللي كان يلعب معاه بين موسم 2014 و2015، ايضا 2013 2014، 27 لقاء، متكون في جمعية اريانا، لعب مع العين الاماراتي، يعرف جيدا هذا الفريق ياسين مرياح، ايضا لعب مع السي اس اس. مقطوع الكرة، ترجع من جديد الترجي الرياضي التونسي في محاولة هجومية، عسر بالجبري، كسيل أبو عالية، لاعب ابن شبيبة القبائل الجزائري، 8 أهداف في البطولة لهذا اللاعب، والمخالفة يرتكبها حمزة الجلاسي على لاعب النجم الرياضي من متلوي وصاحب الهاتريك الوحيد حمزة المنصري اللي كان سجله أمام مستقبل جابس، هاتريك الوحيد اللي كانت سجل في الكأس هذا الموسم، كان سجله اللاعب نجم متلوي حمزة المنصري، سجله في الدورة 16 أمام مستقبل جيبس في التنفيذ. أسامة البحري يطول الكرة
1: به 1-0، معطى أول في المباراة الترجي الرياضي التونسي متقدم ضد النجم الرياضي بالمتلوي، هدف مقابل 0. نذكركم اليوم زيادة بداية من 6 متاع العشية عن استضافة لتقدم ساقية الدير أبناء البي اس اس بعد الصعود لأول مرة في تاريخ النادي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شكون حاضر معنا؟ منير ملاك رئيس النادي والمدير الرياضي، ثامر المكور مع كباتن البرنامج، أكيد نرجع بأكثر تفاصيل مباراة نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي، وكذلك باش نتحدثوا على قائمة المنتخب الوطني التونسي مع كابتن البرنامج وريكاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الصفاقسي متقدم حاليا ضد نادي البنزرتي في مباراة الصعود للرابطة الأولى للباسكتبول، مباراة على منصة ديوان سبور في المباشر وكذلك عبر عبر موجاتنا في الافلام توت سويت. دونك مباراة السي اس اس و سي بي في الباسكتبول من قاعة محمد العقيد.
3: فيرو في الالتقاط الدفاعي والمتابعة بهدي

حوار كان ما بين حازم بوخريس من جانب النادي الغربي البنزرتي ومحمد ياسين الغربي من جانب النادي الغربي الصفاقسي. هاي امامنا الصوره

زال اللعب متوقف. التشاور بين حكام المباراة. مهدي الغربي سينفذ الرمية الحرة

0: الغربي قلنا سيقوم بتنفيذ رمية حرة لست مكان شقيقه طبعا ياسين الغربي اللي كان غادر عن ثيرة الميدان مهدي الغربي ينجح في السلة الأولى والرمية الأولى ناجحة من جانب النادي الذي سفيرسي عن طريق مهدي الغربي النادي البنزرتي كذلك يستفيد من رمية حرة جهاد عيسى في التنفيذ ينجح جهاد عيسى في امضاء السلة الأولى 24 مقابل 12 ثم الرمية الثانية ينجح فيها كذلك ويعود الامتلاك بكرة جانبية لفايت نادي الذي البنزرتي
1: 24 مقابل 13 في الكوارتر الثاني لنادي صفاقسي ضد النادي الرياضي البنزرتي. نذكر مباراة الصعود للقسم الوطني للمحترفين في كرة السلة. سينو نرجع للفوتبول نرجع لمباراة متأخرة من الدور ثمن النهائي من كأس تونس لكرة القدم. ترجي الرياضي متقدم في المتلوي ضد نجم المناجم بهدف مقابل صفر. مباراة من منصة ديوان سبور بتعليق أسامة الديناري. في انتظار صوت من منصة ديوان سبور ومباراة النجم الرياضي بالمتلوي ترجي الرياضي التونسي. نذكركم البارح كان في دوري أبطال آسيا للنخبة الثاني ما يعادل كأس الكونفدرالية الإفريقية في القارة السمراء. البارح جامبا أوساكا الياباني كان فاز أمام فريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في الفينال بقيادة نجمنا التونسي عصام إجبالي اللي كان وراء تمريرة الهدف الأول لفريق جامبا أوساكا اللي تحصل على اللقب. وشكون كان أفضل لاعب في الدورة بأكملها؟ هو النجم التونسي عصام إجبالي قلب هجوم كامبا أوساكا الياباني. توتسويت نرجعوا لنجم المتلوي ترجي الرياضي في كأس تونس. الاسبيرانس متقدمة إلى حد الآن 1-0.
2: ترجع طويلة الكرة إلى إبراهيم كيتا كرة تمشي رمية جانبية لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ياسين بوخريس 19 سنة لهذا اللاعب ابن الترجي الرياضي التونسي قادم في نطاق الإعارة لنجم المنجم الترجي الرياضي التونسي. طويلة الكرة يلعب التماس من جديد إلى محمد ديامي تمشي نبي سيلا سيلا ماذا يفعل؟ يحاول يمر يحاول يعدي ثم من جديد إلى شريف بوديان شريف يبحث عن الحلول يلقى الحل مع نبي نبي سيلا ممتاز الكرة يدور الكرة يبحث عن الحلول. في هذه اللحظات النجم الرياضي بالمتلوي صمام الأمان فارس المسكيني طويلة الكرة لحمزة المنصري ترجع على الطالب بمخالفة نجم متلوي ريك كواسي كواسي على التصويب اصطدمت بنضال العيفي من جديد كرة لصالح محمد ديامي هذا المرة بعد التمرير اللي كان من ريك كواسي ديامي مرفوع على الكرة من ريك كواسي والكرة الأخيرة كانت عالية من لاعب وسط الميدان الإيفواري للنجم الرياضي بالمتلوي. الكرة الأخيرة كانت بعيدة على زملائه وهاي الكرة هاي العملية كيفاش بديت والتوزيع كان بعيد على إطار مرمى الحارس أمان الله مميش. الترجي الرياضي التونسي عنده 4 غيابات لأسباب صحية يانساس البرازيلي بشير بن سعيد ياكيتي خليل الجنيشي أضم غيابات اللي في الترجي الرياضي التونسي. والمقابل نجم متلوي غياب وحيد هو محمد حسين اللي تغيب بسبب الانذار الثالث يتحصل في مقابلة الشبيبة تمشي جاك الديارة مقطوع من سلام الجسم البحري كيما جيت يلعب الكورة يمشي ياسين السلطاني محمد ديامي ياخذ الكورة طويلة إلى نبي سيلا في حوار مع إبراهيم كيتا يقطع الكورة ممتاز في قطع الكورة لعب الترجي الرياضي التونسي مازالت في وسط الميدان كوسيلة أبو عالية كوسيلة عبد الرحمن كوناتي كوناتي أمامه إريك كواسي في المتابعة ثم الكورة تخرج ولاعب من جانب على ترجي ممكن ملقى على أرضية الميدان أو لاعب من جانب النجم الرياضي بالمتلوي أو لاعب من جانب الترجي. لاعب من جانب الترجي جاك ديارا هو اللي ملقى على أرضية الميدان بداعي الإصابة. سلامات للاعب الترجي الرياضي التونسي كان وراء الهدف اللي كان سجله على الترجي الرياضي التونسي في 26 ثانية في بداية اللقاء. كان سجله حسام تقا بعد التوزيعة اللي كانت من جاك ديارا. ترجع كرة من ياسين السلطاني يرجع الكرة لأمان الله مميش. مميش ياخذ وقته مرة لياسين مرياح. ياسين مرياح جلاسي طويلة كرة تتجاوز وسط الميدان كسيل أبو عالية والتماس لنجم الرياضي بالمتلوي. تلعب بالكرة بسرعة من ياسين بوخريس ترجع من جديد ثم في لصالح الترجي تقطع بسرعة لنجم المتلوي. نبي سيلا نبي سيلا حمزة المنصر المنصري سيلا وبعيد الكرة محمد جميل اختير الكرة. التصويب من بعيد من شريف بوديان. التصويب من خارج المنطقة لشريف بوديان. حاول الحل الفردي بعد الكرة اللي كانت راجعة من زملاء. وهاي العملية هاي الكرة اثيرة في دفاع الترجي كانت بعيدة في مرحلة أولى لنبي سيلا اصطدمت في أحد لاعبي الترجي. والتصويب من بعيد من السنغالي شريف بوديان. كرة تخرج ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. الحكم مخالفة لدفاع نجم متلوي بعد الدفعة اللي كان نشرب الجبل. مضايقة عبد الرحمن كوناتي وفارس المسكيني ينفعل في هذه اللحظات. مدافع نجم المنجم طويلة كورة راسية من نبي مازالت الخطورة. محمد ديامي ينقذ الموقف. ياسين مرياح ثم ابراهيم كايتا مازالت الكورة كنترول من إريك كواسي ممتاز. إريك كواسي شريف بوديان نبي نبي الغيني على جهة اليسرى. نبي حاول المرور خلي الكرة لياسين بوخريس. بوخريس والكرة ما كانتش بالقوة المطلوبة تقطع بسرعة من كسيل أبو عالية. حسام تقا تبدل الكرات طويلة من رفيعة. جاك ديارا حاول يعمل كنترول. المتابعة من إسلام اللقاس. إسلام اللقاس ممتاز في قطع الكرة يمنح الرمية جانبية للنجم الرياضي بالمتلوي. يلعب بسرعة فارس المسكيني يبحث عن التدارك في ذي لحظات. النجم الرياضي بالمتلوي ربع ساعة أول نتيجة ما زالت صالح الترجي هدف مقابل صفر. هل تكون المفاجأة من النجم الرياضي بالمتلوي أم سيواصل الترجي وتحقيق الانتصار وتسجيل مزيد من الأهداف؟ طويلة الكرة داخل منطقة الجزاء. عشر بالجبري جبري كرة بعيد بعيدة الكرة الأخيرة بعيدة على مرمى حمزة بن شريفية. أمامنا أشرف الجبري استهداف لهذا اللاعب في البطولة مع الترجي الرياضي التونسي. مسكيني فارس المسكيني يرفع بعض المساحات طويلة الكرة يعتمد اللعب المباشر يمشي لحمزة المنصري. المنصري يضغط على ياسين مرياح والخطأ لمدافع الترجي الرياضي التونسي بعد المضايقة اللي كانت لدفاع الترجي في الكرة الأخيرة من مهاجم النجم الرياضي بالمتلوي حمزة المنصر. خمس أهداف لهذا المهاجم كان يلعب 14 مقابلة مع نجم المناجم منذ التحاقه في الميركاتو الشتوي. هاتريك في الكاس وهدفين في البطولة. جلاسي طويلة الكرة تمشي الهجمة لصالح الترجي مقطوع متفتر على لاعب اسامة البحر. بحر بحر والمخالفة مخالفة في وسط الميدان ارتكبها حسام تقاع على اسامة البحري. ها والضغط ها المخالفة كان ارتكبها حسام تقاع على اللاعب اسامة البحري في محور دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. الكرة ما زالت الى حد الان يبحث عن الحلول نجم المنجم. أي سيناريو سيكون وأي سيناريو سيكتب في هذا اللقاء؟ اللقاء الترجي ولا النجم الرياضي بالمتلوي؟ المنصري حاول يمر القطع من نضال العيفي ابن البقلاوة يطول الكرة يلعب مع الملعب التونسي نبي سيلا ومتفتن على جلاسي مرة أخرى مقطوعة وعملية إسقاط قام بها الحكم عملية إسقاط بعد ما اصطدمت بها الكرة الأخيرة شريف بوديان السنغالي يقوم بعملية إسقاط الحكم تمشي مباشرة لشريف بوديان يرجع الكرة للخلف لفارس المسكيني لأسامة البحري ترجع كسي لأبو عالية أبو عالية لتقى محاولة هجومية للترجي محاولة نزلت قائمة للترجي الرياضي التونسي ثم من جديد لعبد الرحمن كونتي اتقى إلى أشرف الجبري الجبري داخل المنطقة يحاول ثم الركني الركنية للترجي الرياضي التونسي بعد ما اصطدمت في ياسين بوخريس هاي الكرة الأخيرة اصطدمت في ياسين بوخريس حاولها للركنية كان صوب على الشباك لكن اصطدمت في الأخير بلاعب نجم المنجم وسيل أبو عالية في تنفيذ الركنية ننتظر للتنفيذ أبو عالية يستعد بانتظار أعطاء إشارة من قبل الحكم صادق السالم تنفذ الكرة على مستوى القائمة الثاني مرت الكرة الأخير مرت الكرة بسلام على مرمى الحارس حمزة بن شريفي تخرج كرة في التماس لصالح أبناء المنجم سلام القاسمي يبحث عن المساندة في تنفيذ الكرة تنفيذ الرمية الجانبية القاسمي مرة أخرى تماس ثاني على التوالي يطلب الكرة فارس المسكيني ابن نادي حمام الأنف اللي كان لعب مع الزلفي ومذر السعودي من جديد ريكواسي اسلام الجسم بحري حاول يطول الكرة تصطدم باللاعب كسيل ابو عالية تحول للتماس صالح النجم الرياضي بالمتلوي نابيسي لا ثم مرياح ممتاز في قطع الكرة ممتاز هذا اللاعب تمشي في وسط الميدان حسام اتقاء اتقاء ياخذ كورته يبحث عن الحل يرجع الكرة المنطقة خلفية وين موجود نضال العيف مرياح اجلاسي تبادل الكرات بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي عبد الرحمن كونتي عبد الرحمن كونتي ثم اتقاء من جديد الى اللاعب حمزة رفيعة لعب السابق لليوفي ويتشي الإيطالي وكريمونيزي عديد الأندية كان شارك فيها المتكون في أولمبيك ليون مر بالفئات السنية كما شارك 37 مباراة مع المنتخب الوطني مقطوع الكرة من إريك واسي سلام القاسم كيما جيت يطول الكرة لياسين السلطاني ولا تماس يربحوا بعد التغطية على الكرة حمزة رفيع مرياح إبراهيم كيتا إلى تقى تقى عنده الكرة تقى ترجع من جديد ولا حكم يقول المخالف احتج عماد بن يونس على قرار حكم اللقاء صادق السلمي ابن حفوز الأكثر إدارة المباريات في إفريقيا ب 119 مقابلة تشجاك ديارة ديارة اختير الكرة مرفوعة مرفوعة الكرة الأخيرة بحث ممكن شي يعطي الكرة لأحد زملائه ولكن في الأخير كرة كانت بعيدة على إطار مرمى الحارس حمزة بن شريفي هاي الكرة الأخيرة اللي كانت للترجي الرياضي التونسي بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي أكثر دور وصل له هذا الفريق نصف النهائي في 1974 كان في ذلك الموسم مباراة الكاس تلعب بين ذهاب وإياب كان أزاحه نادي الإفريقي بعد الانتصار عليه في المنزة بخمسة أهداف مقابل اثنين وانهزم على هذا الملعب بثلاثة مقابل صفر. تمشي الكرة شريف بوديان حاولة هجومية إلى سلطاني، سلطاني يحاول التصويب من بعيد، حاول الاعتماد الحل الفردي، ثم تقطع من رفيعة، تبدل الكرات إلى دقاء، دقاء عبد الرحمن كوناتي، كوناتي في وسط الميدان، ما زالت كرة لصالح الترجي، محاولة بناء هجمة لصالح جاك ديارا، يرجع في وسط الميدان إلى رفيعة، رفيعة إلى جلاسي، حمزة الجلاسي ابن باجا كان ضمن البقاء في آخر جولة، جمعية الأم لتكون في هذا اللعب، تبادل كرة نضال العيفي، نضال كوناتي يبحث عن الحلول، الترجي الرياضي التونسي من أجل تدعيم الأسبقية، هدف مقابل صفر إلى حد الآن لصالح الأحمر والأصفر، نجم المناجم كان تأسس على يد محب من الترجي الرياضي التونسي، وأيضا المحب لصالح أو تمشي الكرة لصالح الترجي، اختير العملية متفطن أسامة البحري، شريف بوديان، بوديان محمد ديامي على الجهة اليسرى، يمهد لشريف، شريف على الجهة اليمنى، إسلام القاسمي بعيد عليه الكرة الأخيرة وترجع ما زالت لصالح الترجي إلى جاك ديارا، أو بعيد الكرة الأخيرة تمشي ضربة مرمى، كما كنت حكيت الترجي التونسي اللي متقدم في النتيجة، نجم المتلوي كانت أس على يد محب من نجم الساحلي ومحب من الترجي، خذ الألوان على الترجي والاسم على النجم الرياضي الساحلي، محب النجم اللي كان أس النجم المتلوي الصادق قلص ومنوبي معاوية أصيل الحلفوين، ومحب للترجي التونسي كان منح الألوان للنجم الرياضي بالمتلوي. عبد الرحمن كوناتي تبدل الكرات، نضال العيفي، كوناتي من جديد، ترجع الكرة للخلف لمرياح، عبد الرحمن كوناتي، كرة مازالت صالح الترجي التونسي اللي يبحث عن تدعيم النتيجة والبحث عن الحلول الهجومية اللي قد تسهل مأمورية الترجي في هذه المباراة. حسام دقا إلى رفيعة، رفيعة عنده الكرة لحمزة الجلاس، حسام دقا من جديد ترجع له الكرة، يبحث عن مزيد من الحلول، الكرة لنضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، ثم جاك ديارا، ديارا حاول يمر، يمر جاك ديارا، ديارا على الجهة اليسرى، ديارا يحاول التوزيع، يبحث عن المساندة، ديارا يرجع الكرة لعبد الرحمن كوناتي، 19 سنة هذا اللاعب، ترجع له من حمزة رفيعة، ما زالت محافظ على كورته الترجي الرياضي التونسي لحد الآن، يبحث عن تسجيل الهدف الثاني وضعف النتيجة بعد تسجيل الهدف الأول في وقت مبكر. كوناتي، جاك ديارا، ديارا، ديارا على المتابعة من ياسين السلطاني، عبد الرحمن كوناتي، ثم إلى العيفي، كوناتي من جديد ترجع له كرة في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي، تبادل الكرات لرفيعة، رفيعة، رفيعة تمشي كرة في وسط الميدان لياسين مرياح، مرياح جلاسي، الجلاسي لصالح عبد الرحمن كوناتي، حسام دقا لاعب السابق اتحاد المنستيري 115 مقابلة مع الترجي في البطولة، مازالت أشرف الجبري كثير العملية.
1: الترجي مازال متقدم بهدف مقابل صفر أمام نجم المتلوي في ثمن نهائي كأس تونس لكرة قدم مباراة مؤجلة قبل مباريات ربع النهائي اللي بتكون يومي الأربعاء والخميس القادم. نادي صفاقسي مازال متقدم في الشوط الأول ضد نادي البنزرتي في الباسكتبول 33-24. ذكر مباراة دمي فينال القسم الثاني لبطولة كرة السلة والمترشح للفينال بين السياسي السوسيا بي بشي وجه مال حمام سوسة وبشي يصعد رسميا باعتبار نزوز فرق يصعدوا رسميا لبطولة النخبة لكرة السلة. توت سويت حمدي السويسي في موجز الأخبار ثم نرجع لاستكمال المباريات في برنامجكم استاد الديوان. ما تبدلوش الموجة.
3: استاد الديوان استاد الديوان.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الرابعة. ديوان افهم عسلمة. حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي أسفرت عن حجز 1825 كيلوغراما و 153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان وفق ما أعلنته الهيئة، والتي أوضحت أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني شارك اليوم بجنيف في التظاهرة الرياضية الدولية لمنظمة الصحة العالمية لدعم الصحة للجميع، وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذه الفعالية تسبق الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، وتشهد حضور خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم. وشكلت المشاركة التونسية مناسبة لتبادل لقاءات ودية مع شخصيات دولية فاعلة في المجال، وتهدف المحادثات لتعزيز حضور تونس وبناء شراكات قوية لدعم مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. معهد حاسي الفريد من ولاية القصرين شهد اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات ضمت عيادات في طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب وطب الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب الأمراض الجلدية مع توفير الأدوية مجانا لفائدة المنتفعين. وأوضح رئيس الدائرة الصحية بحاسي الفريد حماد مخلوف أن المعتمدية تعاني نقصا في عدد من الاختصاصات الطبية الحيوية بالنظر إلى بعدها الجغرافي وصعوبة تنقل المتساكنين نحو المؤسسات الصحية الكبرى، وهو ما يفسر الإقبال المكثف الذي شهدته القافلة منذ الساعات الأولى لانطلاقها، حيث تجاوز عدد المنتفعين بخدماتها 300 مواطن إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع الإماراتية تفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الإمارات العربية المتحدة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجمات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور انتهاء التحقيقات. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا عقب تسجيل أكثر من 300 حالة مشتبه بها و88 وفاة. وبحسب التقارير فإن التفشي الحالي لا يصنف حتى الآن كجائحة عالمية، لكنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تعلنه منظمة الصحة العالمية قبل الوصول إلى مرحلة الوباء العالمية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في برنامج استاد الديوان. في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ستاد ديوان
3: ستاد الديوان.
4: رجعنا لكم في استاد الديوان. الترجي مازال متقدم ضد نجم المتلاوي هدف مقابل صفر في لقاء مؤجل من الدور ثم نهائي لكأس تونس. سينو خلينا نمشيو للقاعة محمد علي عقيد. مباراة الصعود لقسم الوطني أليف لكرة السلة بين النادي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي مباشرة عبر منصة ديوان سبور. باهي الشوط الاول يقول لي محمد انتهى في انتظار الصوت من منصه ديوان سبور. ايضا مباراه النجم الرياضي بالمتلاوي ترجي الرياضي التونسي مباشره بصوت الزميل اسامه الديناري.
5: نتيجه ما زالت لصالح على الضيوف. الترجي متقدم في النتيجه على حساب نجم المناجم في الدورة الثامنة النهائي من مسابقة كأس تونس. سجل مبكرا الترجي في الثواني الأولى من المباراة بعد الكرة.
4: باهي قطع صوت من المصدر في مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي التونسي. خلينا سكور 1-0

0: ضد البي اس جي في مباراة ديربي العاصمة، ستراسبورغ وآس موناكو، كل المباريات 8 متاع الليل بالنسبة للليك آن الفرنسية. عودة الصوت من المتلوي، مباراة نجم المتلوي ترجي الرياضي التونسي.
1: المنجم في الدورة الثمن النهائي من مسابقة كأس تونس سجل مبكرا على الترجي في الثواني الأولى من المباراة بعد الكرة.

به انقطاع الصوت. به مرة أخرى انقطاع الصوت من ملعب المتلوي. به فاصل ثم نتواصل.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى إلى النقل المباشر لمباراه كأس تونس الدور ثمن النهائي نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي.
1: نلعب مع ليتشي وكريمونيزي من جديد راسية ترجع لصالح الترجي مقطوعة. ترجي أكثر استحواذ

0: للكرة منذ بداية الشوط الأول اللي مازال خمسة دقائق على نهاية الوقت الأصلي والقانوني هنا في ملعب المتلوي والترجي مازال متقدم في النتيجة بهدف مقابل صفر على حساب النجم الذي بالمتلوي وعماد بن يونس يتفاعل مع فارس المسكيني البحري في التنفيذ في حوار معنا بسيلة طويلة الكرة نبي يضرب الكرة بالرأس ترجع النجم الذي بالمتلوي يربط الكرة بالصدر إلى إريك واسي يمشي على الجهة اليمنى ثم بعيد الكرة الأخيرة وضربة مرمى لصالح الترجي التونسي ضربة مرمى لصالح الترجي التونسي في توقيت 41 دقيقة لعب مميش يستعد للتنفيذ ينفذ الكرة تتجاوز وسط الميدان يضرب الكرة بالرأس إريك كواسي عبد الرحمن كوناتي والمسك من القميص من إسلام اللقاسمي على جاك ديارا أمامنا في الصورة والمخالفة يمنح الحكم الصادق السلمي صادق السلمي يمنح المخالفة للترجي الرياضي التونسي بعد المسك من القميص من إسلام الجسمي لجاك ديارا البوركينابي جاك ديارا كما كنت حدثت لعب 25 لقاء بين الترجي ومستقبل سليمان سجل 4 أهداف في المرحلة الثانية في البطولة بعد عودته للترجي التونسي حمزة رفيعة يستعد للتنفيذ في حوار مع ياسين مرياح أمامنا في الصورة رفيعة مرفوع على الكرة داخل منطقة الجزاء اختير الكرة ولا الدفاع كاد يكون الهدف الثاني كاد يكون الهدف الثاني لولا ابعاد الكرة الأخيرة من دفاع نجم الرياضي المتلوي تمسك كرة ياسين السلطاني سلطاني رفيعة فتاة دفاعية يرجع ما يظل العيفي اثيرا في دفاع الترجي الرياضي التونسي ترجع لمحمد ديامي يسرع في النسق النجم الرياضي بالمتلوي هذه اللحظات اختير الكرة تمشي إلى نبي سيلا ما زالت الكرة اختيرها والتعادل هدف التعادل لصالح النجم الرياضي بالمتلوي هدف أبيض كان سجله محمد ديامي الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل حسب إشارة الحكم هو أمامنا جماهير النجم الرياضي بالمتلوي تساند وتشجع الفريق نجم المتلوي كان سجل هدف التعادل عن طريق محمد ديامي لكن في الأخير ألغى الحكم بداعي التسلل أمامنا بداعي التسلل الهدف كان ملغى أمامنا في الصورة خذها محمد ديامي وسجلها محمد ديامي السنغالي كان سجلها لكن في الأخير ألغى الهدف الحكم المساعد الثاني أحمد الضويبي بعد رفعه للراية نميش يلعب الكرة بسرعة طويلة إريك كواسي يسقط والتماس صالح النجم الرياضي بالمتلوي التماس لصالح النجم أو المخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي عفوا فارس المسكين إلى البحر أصبح يريد التدارك نجم المتلوي لكن بعيدة على السلطاني سلطاني هدفين من سبورتينغ بن عروس سجل أهداف لعب 26 مقابلة مع النجم الرياضي بالمتلوي كان حاضر في مقابلة الكاس ومستقبل جابس مميش ينفذ ضربة المرمى طويلة الكرة الأخيرة فارس المسكيني في المتابعة أرجع عبد الرحمن كوناتي كوناتي ثم نضال العيفي حمزة رفيعة عيفي في محور الدفاع إلى مرياح الضغط من المنصري المنصري يضغط على الكرة حاول يقطع الكرة مازال ياسين مرياح في وسط الميدان تمشي عبد الرحمن كوناتي محاوله هجوميه تمشي لهجمه صلاح على ترجي جاك ديارا البوركينابي مازالت عنده الكره ديارا التصويب ثم تصطدم باللاعب اسامه البحري ترجع ياسين السلطاني طويله الكره باتجاه حمزه المنصري المنصري المنصري حاول يبحث عن المسانده يبحث عن الحلول المنصري حاول المرور المنصري ثم يسقط والحكم يعطي اولويه اللعب يعطي مبدا الاسبقيه يمشي جاك ديارا يفتح على الجهه اليسرى وين موجود نضال العيفي اربع دقائق وقت تبديل من عمر الشوط الاول إريك واسي اختير العمليه من الدفاع عن النجم الرياضي بالمتلوي كاد يكون هدف مضاعفه النتيجه لصالح الترجي ودقيقتين لعب من عمر الشوط الاول ضافهم الحكم حكم اللقاء كواسي شريف بوديان مسكيني الى البحري بحري يبحث عن الحلول يرجع كوره لمسكيني فارس المسكيني يطول الكوره في مناطق الدرجه التونسي من جديد ترجع الكوره بسرعه للدرجه التونسي ولا مسكيني في المتابعة أمام أشرف الجبري الجبري الجبري عنده الكرة أشرف الجبري الكرة والخطأ يرتكب إريك واسي يرتكب الخطأ إريك واسي على إيفواري في تشكيلة نجم المناجم ممنع عماد بن يونس كان يلعب لفترة مع الترجي الرياضي التونسي الخطأ اللي ارتكبه إريك واسي في الحوار الأخير كان مع أشرف الجبري جاك ديارا من جديد إريك كواسي طويلة الكرة يمشي في التماس لصالح الترجي الرياضي تونس أو أمامنا ياسين مرياح هو باش تولى تنفيذ الرمية الجانبية أو في هذه اللونة بالضبط الحكم من نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر حمل توقيع حسام تقى نلتقي إن شاء الله وإياكم في بداية الشوط الثاني.
1: نهاية الشوط الأول من مباراة نجم المتلوي ترجي الرياضي التونسي على تقدم ترجي بهدف مقابل صفر هدف الدقيقة الأولى مع هدف ملغى لنجم المناجم. نمشيو للباسكتبول نمشيو لمواقعة محمد علي عقيد ومباراة نادي الصفاقسي نادي الرياضي البنزرتي. نعود نذكر أنه المترشح للنهائي من زوج فرق هذوما باش يلقى روحه في بطولة النخبة في الموسم الكروي القادم إلى جانب فريق النادي الرياضي بحمام سوس. حوار الساسس والسيابي في المباشر عبر منصة ديوان سبور.
2: الكرة هجوميا ويتحصل على الخطأ

رمية حرة. جوناتان ينجح في الرمية الأولى. ثم يفشل في الرمية الثانية ويدركو في الالتقاط الدفاعي، والكرة ترجع لفائدة النادي الذي سفيرسي.

بعد الغربي للسيل الغربي شقيقه زوز اشقاء على ارضية الميدان في خماسي اس اس اس. هذا السيل الغربي بوليلا الى السيل الغربي ثم مهدي الغربي. مهدي الغربي في الاختراق وينجح مهدي الغربي في اختراق دفاعات النادي البنزرتي ويمضي على السلة الثنائية. تصبح النتيجة 40-32. جيد عيسى مقطوع الكرة من جانب السي اس اس اندريكو ثم ياسين الغربي إلى مهدي الغربي. ياسين مهدي اندريكو ثم بوليلا تحت السلة ما ينجحش بوليلا وينجح الدفاع في التقاط الكرة. جوناثان تحت السلة والبلوك شوت أول بلوك شوت في اللقاء من طرف اندريكو لكن الخطأ تبع البلوك شوت في الكرة والعملية الأخيرة ورمية حرة بفائدة النادي البنزرتي. شريف الفرشيشي في تسديد الرمية الحرة الأولى ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. شريف الفرشيشي في تسديد الرمية الحرة الثانية ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية تصبح النتيجة 40-34. بولي إلى الغربي ياسين الغربي مهدي الغربي ما يتمكنش من أنه يمر والاستحواذ الهجومي يعود لفائدة نادي البنزرتي. منه غادي يعني إلى غاية نهاية اللقاء أكيد وأنه اللي باش يقوم بأقل أخطاء الفريق اللي باش يكون عنده أقل أخطاء هجومية أو دفاعية فردية أو جماعية هو اللي باش يتأثر هو اللي باش يحقق المراد والصعود إلى رابطة المحترفين. ميساوي يعود إلى خماسي اس اس اس مكان بوليلا. أمين الميساوي يعود وينضم إلى الخماسي. وجهاد عيسى يلعب مع حمزة نكيس. حمزة إلى شريف. شريف ينجح في تسجيل السلة الثنائية 40-36. 57 ثانية على نهاية الربع الثالث. الميساوي إلى الغربي. ميساوي غربي ضيع الكرة من اندريكو ويعود الهجوم لفتى النادي البنزرتي والبلوك شوت يأتي مرة أخرى من اندريكو. اندريكو قاعد يعاون برشا في دفاع السي اس اس. ثاني بلوك شوت يعملوا في هذا الربع الثالث. اعتراض ناجح الحقيقة. هذا هو الشارم متاع الباسكت بول يعني كيف نراه البلوك شوت ونراه الدانك ونراه السلات الثلاثية بكثرة نراه كذلك الحوارات البدنية بين اللاعبين. هذا هو الشارم متاع الباسكت بول وهذا هو اللي نحب نراه. ومو نقول الفريق هذا أو ذاك يستحق الصعود. هذه آخر محاولة من ياسين الغربي قبل نهاية الربع الثالث لكن ما ينجحش فيها. تبقى النتيجة 40-36. التقدم لفائدة النادي الاسفيرسي ربع فقط 10 دقائق فقط تفصلنا على نهاية هذا اللقاء. 10 دقائق فقط وتأتينا الإجابة على السؤال
من الفريق الذي سيحقق الصعود إلى دوري المحترفين؟

أجواء كبيرة إذن في قاعة محمد علي عقيد، ومباراة مهمة جدا، ماتش لابيل، كل فريق فاز في مباراة. اليوم ماتش لابيل بين النادي صفاقس ونادي البنزرتي، 40-36 النادي صفاقس على حساب النادي الرياضي البنزرتي، في انتظار الكوارتر الحاسم اللي باش يحدد هوية الصاعد الثاني للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نذكر في الفوتبول النادي أو الترجي الرياضي متقدم في المتلوي ضد نجم المكان 1-0 في الشوط أول، كما قلنا ماتش مؤجل لحساب ثم النهائي كأس تونس لكرة القدم. نعمل ترتيحة مع الموسيقى ثم نرجع لبرنامجكم استاد الديوان. نذكركم اليوم استضافة لفريق تقدم ساقية الدير الصاعد لأول مرة في تاريخ النادي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونتواصل إن شاء الله لـ 8 متاع الليل.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم استاد ديوان. استاد ديوان،
1: رجعنا لكم في استاد ديوان بعد الموسيقى. متواصلة معكم اكيد الموسيقى والكورة الثمانية متاع الليل، برشا سبور وشبع موسيقى كالعادة في برنامجكم استاد ديوان. ذكر الشوط الاول في المتلوي ينتهي للضيوف، ترجي رياضي ضد نجم المناجم واحد بلاش، الاطار اللقاء مؤجل لحساب ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم. كيف كيف في متابعة مباشرة لمباراة الصعود لقسم النخبة في الباسكتبول بين نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي من قاعة محمد علي عقيد، زوز مباريات منقولين أيضا في منصة ديوان سبور. نذكر أن مباراة الباسكتبول منقولة مجانا على منصة ديوان سبور، وكيف كيف عبر موجاتنا في برنامجكم استاد الديوان على ديوان فام. توتشويت نمشيو لقاعة محمد علي عقيد، ناخذوا دقيقة تعليق بل ما نرجعوا للفوتبول، مباراة لوسام ولوستي.
2: الرمية الثانية ما ينجحش فيها، والالتقاط الدفاعي ناجح من أندريكو. هذا رامي ترابلسي، رامي ترابلسي يلعب مع الغربي مهدي. وخطأ معلن من الحكم. ترابلسي رامي يستفيد من رمية حرة. الحقيقة المستوى يعني متقارب جدا بين الفريقين، تحس في كل لحظة وأنه أي فريق قادر وأنه يبعد في السكور، كل فريق قادر وأنه يبعد شوية بأريحية على الفريق المنافس.

0: نتصور ذهنيا زوز فرق قاعدين يعانيوا برشا، خاصة مع اقتراب نهاية الوقت، 5 دقائق و6 ثواني على نهاية اللقاء. يعني ذهنيا الحقيقة اللي باش يكون حاضر أكثر في ال5 دقائق اللي مازالوا هو اللي باش يتمكن.
1: 5 دقائق مهمين جدا في تاريخ زوز نوادي من اجل الصعود، سواء نادي صفاقسي او نادي البنزرتي. ليكار 3 نقاط فقط تقدم نادي صفاقسي على نادي رياضي البنزرتي. قبل ما نرجعوا لمباراة المتلاوي وترجي، نذكركم اليوم في السيري ا في ايطاليا، كومو بارما، فوز كومو هدف مقابل 0. جنوا والروسونيري اي سي ميلان، فوز الميلان خارج القواعد 2-1. اليوفي ينهزم ضد فيورنتينا 2-0. بيزا ينهزم ضد نابولي 3-0. الانتر لاس فيرونا ينتهي اللقاء بنتيجة التعادل 1-1. اتلانتا بيرغامو بولونيا، مباراة بداية من 5 متاع العشية. كالياري ضد تورينو 8:15 متاع الليل. ساسولو يواجه ليتشي، مباراة 8:15 متاع الليل ايضا في نفس التوقيت. اودينيزي يواجه كريمونيزي، مباريات هذا منقولين على منصة ديوان سبور، مع تذكير انه الانتر انهى البطولة متصدر رغم عدم نهاية لحد الان وتحصل على لقب السكوديتو. مركز الثاني الان نابولي 73 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من ميلان عنده 70 نقطة، قبل جولة فقط من النهاية. روما في المركز الرابع عنده 70 نقطة، بعيد 2 نقاط فقط على فريق كومو. نعرفه مركز مهم المركز الرابع من اجل الوصول للتشامبيونز ليج الاوروبي ما بين روما وكومو، ستلعب البطاقة الرابعة. نمشي مباشرة الى ملعب المتلوي وحوار نجم رياضي بالمتلوي ترجي رياضي تونسي في الشوط الثاني. ليسبيرونس متقدمة 1-0.
2: ما هي التعليمات وما هي الحلول التي سيوظفها عماد بن يونس في الشوط الثاني، وكيف سيحافظ على هذا التقدم؟ كريستيان براكوني مدرب الترجي التونسي. على كل، عودة الكرة للعب من ياسين مريح ومن في الصورة يستعد للتنفيذ، تمشي نيفال تبادل كرات من جديد. جاك والخطأ لصالح الترجي التونسي، تحصل عليه جاك ديارا بعد الهفوة الخطأ اللي كان ارتكبه اسلام القاسمي ابن السي اس اي 17 سنة لهذا اللاعب الشاب. انتظروا التنفيذ، حمزة رفيعة الاعتراض من اسلام القاسمي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كان وصل لي هذا الدور الثامن النهائي 56 مرة في المقابل نجم المناجم، وصل لي هذا الدور 19 مناسبة. يمشي كورة إبراهيم كيتا يبحث عن الحلول، يبحث عن تمرير الكورة، ترجع من جديد من إضالة لعيفي سين مرياح، ثم إلى حسين متقا في وسط الميدان من جديد للاعب لاعب الترجي شهاب الجبيل. ايضا الترجي قام بتغيير في انتظار شكون خرج من الترجي. من الله مميش يطول كرة، ثم راد الفادع امامه نضال العيفي يبحث عن الحلول. نجم رياضي بالمتلوي ترجع نبي إلى ياسين بوخريس على الجهة اليسرى. بوخريس مرفوع على الكرة على مستوى القائم الثاني من جديد إلى شريف بوديان والكرة مقطوعة. راد الفدع يسقط والحكم يقول ما فماش إلا خطأ في داخل المنطقة. إلى حسام متقى في وسط الميدان، تبادل الكرات شهاب الجبالي عنده الكرة طويلة، كان لعب مع الترجي الجرجيسي والنادي الافريقي وأيضا
1: في انتظار عودة الصوت من ملعب المتلوي. بالنسبة للناس اللي تتسائل بخصوص الفار، برشا ناس من محبي النجم الرياضي بالمتلوي يحتجوا على عدم احتساب هدف التعادل للفريق بدعوى التسلل. نذكر انه في الدور ثمن النهائي فماش تقنية الفار الى حد الان. الفار ينطلق بداية من لقاءات ربع النهائي في مسابقة كأس تونس لكرة القدم. علاش ما تمش العودة لتقنية الفار في مباراة اليوم بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي؟ باه نمشيو مرة أخرى الباسكت بول. الوقت الحاسم في قاعة محمد العقيد بين النادي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي على درب الوصول لبطولة النخبة لكرة السلة.
0: ثنائية ما ينجحش فيها اللاعب زياد عيسى، واندريكو يتحصل على الخطأ، اندريكو يتحصل على الخطأ. ترجع الكرة لفائدة النادي الصفاقسي. بوعوينة إلى الغربي، مهدي الغربي، مهدي الغربي، بوعوينة يخوها منه رامي طرابلسي، حاول الاختراق ما ينجحش رامي طرابلسي. كرة تجاوزت الخط وباش ترجع بامتلاك جانبي لفايت النادي الرياضي البنزرتي، ولو انه ثم شوية احتجاجات خاصة على الكرة الأخيرة. هذا جهاد عيسى، الله كان الله في عون اللاعبين والمدربين كذلك. الحقيقة برشا تنسيون، يعني ضغط كبير مسلط على اللاعبين وعلى المدربين في آخر زوج دقائق. الوقت الهجومي انتهى، يعود الهجوم لفايت السي اس اس. رامي طرابلسي، رامي طرابلسي إلى بوعوينة ثم الغربي، ما ينجحش الغربي. المتابعة الهجومية لفايدة أندريكو، والكرة ترجع برمية حرة لفايدة النادي الصفاقسي. خطأ ورمية حرة، أندريكو هو أمامنا في الصورة، أندريكو

0: ينجح اندريكو في الرمية الاولى. اندريكو على الرمية الثانية ينجح كذلك في تسجيل الرمية الثانية. النادي الاهلي البنزرتي نتصور باش يمشي لاضطرار النادي الصفاقسي لارتكاب الاخطاء اكثر. هذا اختراق رائع جدا من اللاعب جهاد عيسى. سلة ثنائية ناجحة 45 مقابل 42. بينما النادي الصفاقسي نتصور انه سيحاول دائما الحفاظ على اسبقية 5 نقاط لما يكون الهجوم عنده. علاش نقول لما يكون الهجوم عنده؟ لانه لما تكون الكرة عندك بتحافظ على 5 نقاط، يا اما تدعمها يا اما تخليهم كما هما، والسلة اللي بتجي من الفريق المنافس مالها الا نقص الليكار، لكن ما تخليهش يخلط في السكور. هذا خطأ مرتكب وامتلاك جانبي من طرف النادي الاهلي الصفاقسي.
1: باهي نرجع بعد شوية للباسكتبول، سينو خلينا نمشيو للفوتبول. مباراة الكأس، النجم الرياضي بالمتلوي ترجي الرياضي التونسي، خلينا سكور هدف لصفر لمصلحة الترجي، هدف الدقيقة الأولى من المباراة.
2: هذا اللاعب مع نجم المناجم الحقيقة قبل البلال حسن، تمشي نبيسيلا والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح الترجي، ما تحكمش في كورته كما يلزم. نبيها في ليسيلا، 56 دقيقة لعب، نتيجة ما زالت هنا هدف مقابل صفر لصالح الترجيين، لصالح الأحمر والأصفر، الدم والذهب متقدم على النجم الرياضي بالمتلوي. ترجع الكرة من جديد من أمان الله مميش، نمشي ياسين بوخريس يشتت الكرة، يضرب الكرة بالرأس يريك واسي محمد يامي من جديد. إلى حد الآن ما زالت ترجع للترجي إلى حسام تقا، تصطدم ببوخريس تخرج للتمس، رمية جانبية للترجي الرياضي التونسي. ترجي الرياضي التونسي أحرز 16 كأس في تاريخه، وهو أكثر فريق توج بهذه المسابقة. طويلة الكرة تمشي إلى جاك ديارا اختير الكرة، جول الهدف الثاني صلح الترجي الرياضي التونسي عن طريق اللاعب أشرف الجبري، يسجل ثاني الأهداف لصالح الترجي الرياضي التونسي. يفعلها الجبري، يتمكن من هز ومضاعفة النتيجة، نتيجة أهداف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. هنا في ملعب المتلوي أمامنا الكرة، هاول تسجيل الهدف الثاني عن طريق أشرف الجبري بعد التمهيد اللي كان دخل المنطقة من أشرف الجبري. تغير النتيجة، زهداف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. بالمناسبة أشرف الجبري يسجل ثالث أهدافه في الكأس، أشرف الجبري. وتغييرات في قادم اللحظات، فلوريان دانو يدخل قابل تغييرات للترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو، حتى نتعرفوا على اللاعب الثاني كان ادخل الى الكرة. نبي سيلا سيلا سيلا سيلا اختير العملية تصطدم باللاعب حمزة الجلاسي. استدمت الكرة الاخيرة بحمزة الجلاسي ثم تخرج في التماس لصالح ياسين بوخريس. تماس الطويل من بوخريس تلعب الكرة ويتدخل أمان الله مميش. دخل أمان الله مميش ترجع الكرة فلوريان دانو دانو دانو عنده كرة دانو من جديد طويلة دخل أو مازالت الكرة للاعب كسيل أبو عالية. بو عالية شياب جبالي جبالي بو عالية بو عالية تصويف جول. الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد التمهيد اللي كان من شياب الجبالي يصوب ويسجل هدف الثالث. 3-0. تصبح النتيجة هنا في ملعب المتلوي الدور الثمن النهائي من كاس تونس بين نجم المناجم والترجي الرياضي التونسي. هاي الكرة هاو التصويب اللي كان من اللاعب كسيل أبو علي هو صاحب الهدف الثالث في هذا اللقاء. يقلب المعطيات مرة أخرى الترجي الرياضي التونسي شياب جبالي هو كان دخل مكان عبد الرحمن كوناتي وأيضا تغييرات قبيمة الترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو كوتشينج ناجح بعد التمهيد كان من شياب جبالي اللي دخل مكان عبد الرحمن كوناتي وبدأت التغييرات تعطي أكلها للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. ترجع من جديد لبروندو نانا نانا نانا من جديد إلى كواسي مرفوع الكرة اختيرة ولا الدفاع إبراهيم كيتا. ترجع لياسين بوخريس بوخريس بوخريس ثم من جديد إلى كسيل أبو عالية أبو عالية أبو عالية أبو عالية عفوا تمشي الكرة يسبق الكرة أبو عالية عنده الكرة مازالت الخطورة ولا حكم يمنح الكرت الأصفر للاعب حامل قميص رقم 17 هيثم ضوء. هيثم ضوء هو لي او
1: تقريبا حسمت الامور في المتلوي. ترجي متقدم 3-0 ضد نجم المتلوي. نمشيو نكملوا الثواني الاخيره في حوار الباسكتبول. نادي صفاقسي نادي رياضي البنزرتي من سيكون في القسم الوطني في الموسم القادم؟ تفضل عبر منصه ديوان سبورت.

من سيسجل سلة الحسم. 45 مقابل 45، من سيسجل سلة الحسم؟ علم فلسطين حاضر في مدرجات النادي الذي الصفاقسي بقاعة محمد علي عقيد. جمهور من أول ما بدأت المباراة والتشجيع ولا هزيج، الحقيقة جمهور ذهبي، جمهور من ذهب يتبع في فريق أكبر كرة السلة، كيف لا، والهدف هو الصعود لدوري المحترفين وما يفصله عن هذا الحلم وهذا تحقيق هذا الهدف. سوى 23 ثانية فقط، تخيل انت بعض الثواني يعني تحكم في مصير وتعب ومجهود فريق كامل. يستأنف اللعب، هذا الغرب غربي، مهدي الغرب، مهدي الغرب، مهدي الغرب، والمحاولة ما تنجحش، المحاولة ولا الربو، الربو موجود، الالتقاط الهجومي موجود من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. يا الله يا الله على هذه النهاية، يا الله على هذه الأجواء، يا الله على هذه الكورة. 47 مقابل 45.

0: هل ستكون سلة إندريكو هي الحاسمة في تحديد نتيجة هذه المباراة؟ هل ستكون السلة الثنائية من إندريكو حاسمة في تحديد مصير الصعود والالتحاق بنادي كرة السلة بحمام سوسة؟ أما أنه ثم رأي آخر بالنسبة لنادي البنزرت. كرة من جانب نادي نادي البنزرت، 11 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية تفصل على نهاية اللقاء. إذا جوناثان في محاولة على سلة ثلاثية ما ينجح. إندريكو في الالتقاط الدفاعي، إندريكو في الالتقاط الدفاعي، إندريكو في الالتقاط الدفاعي. شنو هذا؟ شنو الإثارة؟ شنو التشويق؟ شنو الكورة؟ إندريكو بعد السلة الثنائية اللي نجح فيها ينجح كذلك في التقاط دفاعي تحت السلة ويربح الرمية الحرة. إندريكو يربح الرمية الحرة على إثر الالتقاط الدفاعي الناجح. 4 ثواني فقط تفصل على نهاية اللقاء. إندريكو على الرمية الأولى، ما ينجحش الرمية الأولى. إندريكو ما ينجحش إندريكو في الرمية الأولى. الرمية الثانية، الرمية الثانية من إندريكو، برشا ضغط على إندريكو الحقيقة. ينجح في تسجيل السلة. 48 مقابل 45، معناها اللي ما عملوش إندريكو طيلة نهاية اللقاء عملوا في آخر 20 ثانية سلة أخذها بها ليكار بعد تعادل، وسلة منعها بالتقاط دفاعي وربح منها رمية حرة، والكرة ترجع لفائدة النادي الذي بنزلت. لكن قبل هذا وقت مستقطع، والله لو
1: باهي نكملوا المباراة. المعذرة من قسم الأخبار زميلنا حمدي السويسي، 4 ثواني أكيد نعرفوا حساسية المباراة وأهميته فور نهاية المباراة بين السيابي ونادي رياضي صفاقسي. يكون معكم موعد مع الأخبار مع حمدي السويسي
0: على نهاية هذا اللقاء. 4 ثواني يروا فيهم على تحقيق حلم الصعود للمرة الأولى في تاريخ السياسيس إلى دوري المحترفين.

0: سيستانف اللعب بكرة من جانب النادي الذي البنزلتي. الأمل الوحيد للنادي الذي البنزلتي هو سلة ثلاثية. الأمل الوحيد للنادي البنزلتي في هذه الثواني الأخيرة هي سلة ثلاثية على الأقل يعدل بها النتيجة. على الأقل يعدل بها النتيجة. يستلف اللعب جهاد عيسى إلى وسلي. وسلي وسلة ثلاثية ما ينجحش. وسلي تاريخية تاريخية تاريخية تاريخية تاريخية يا سياسات
1: ألف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي صعوده لقسم النخبة لكرة السلة. حظ أوفر للنادي الرياضي البنزرتي. مبروك لكل جماهير النادي الصفاقسي وحظ موفق إن شاء الله في قادم المحطات. نهائي بطولة القسم الثاني بشكون بين النادي الصفاقسي وأمل حمام سوسة ومبارك ورزوز نوادي هذوما بالصعود رسميا لمصاف الكبار في بطولة الباسكتبول رجال. حمدي السويسي في الأخبار ثم نرجع لستاد الديوان.
2: ستاد الديوان ستاد الديوان على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات. برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM. وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
3: موجز الخامسة مساء ديوان FM عسلمة. حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي أسفرت عن حجز 1825 كيلوغراما و 153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان وفق ما أعلنته الهيئة. وأوضحت الهيئة أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. القنصلية العامة لتونس بمدينة نيس الفرنسية سيرت اليوم بعثة قنصلية متنقلة نحو مدينة جاب لتقديم الخدمات الإدارية. وأفادت القنصلية بأن التنقل الميداني يرمي إلى ضمان توفير مختلف الخدمات الإدارية الضرورية لفائدة المواطنين التونسيين المستقرين في جاب ومختلف البلديات الفرنسية المجاورة لها. كما أكدت أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في تقريب المرفق الدبلوماسي وتسهيل استخراج الوثائق الرسمية. فعاليات المعرض الجهوي للأسر المنتجة الذي تنظمه المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل تختتم اليوم بمشاركة 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل واللاتي انتفعن من برامج وزارة المرأة، حيث طالبت العارضات في تصريح لمراسلة ديوان FM بالجهة بضرورة دعمهن بالمعدات وآليات المرافقة اللازمة من أجل التعريف بالمنتوجات.

0: والنباتات الفلاحية كما مثال القوارص والحاجات هذوكم والكرم والكل هيك نزرع معناتها في الدار ونحب نبيع ونعمل مشروع. عملت زاد العطر زرعت العطر شمشيت معايا والقطر زاد راني العطر شان قطر الزهر شنو نحب مثال عندنا مقر نتاع تكوين في قربة باش نعاونوا رواحنا ونساء معناتها تتعلم وتحسن من مستوى العيشة نتاعها.
1: في الأخبار العالمية، رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أن جيش الاحتلال وسع نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى أكثر من نصف مساحة القطاع، زاعما أن حركة حماس أصبحت الآن بقبضة الكيان المحتل وفق تعبيرها. من جانبها اتهمت حماس الكيان المحتل بانتهاك خطة السلام التي طرحها ترامب من خلال مواصلة الهجمات على المنطقة. ووفقا للهيئة الصحية التابعة لحركة حماس، فقد استشهد أكثر من 870 شخصا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضية. كما أعلن جيش الاحتلال اليوم اغتيال القائد في حركة حماس بهاء بارود بقصف استهدفه في غزة. وزعم جيش الاحتلال أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات الأسرى الذين عادوا من قطاع غزة، واصفا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر 2023. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في برنامج استاد الديوان. في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. استاد الديوان، استاد الديوان.
3: رجعنا لكم بعد الاخبار، نجددوا التحية لكل من التحق بنا في الاستماع عبر موجاتنا ديوان فهم في استاد الديوان. نتواصلوا ان شاء الله 8 متاع الليل. خلينا سكور 3 بلاش في الفوتبول، الترجي الرياضي ضد نجم المتلوي، في المتلوي بالذات، وهكا نجم نقولوا نسبة كبيرة برشا الترجي في الدورة القادم من ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. سينون بيركو مجددا لفرع كرة السلة رجال النادي الرياضي صفاقسي صعود لمصاف النخبة بعد فوز صعب جدا منذ لحظات في لابيل نصف نهائي بطولة الثانية في قاعة تعقيد أمام السيابي. أيضا نوجه تحية كبيرة برشا لأبناء النادي الرياضي البنزرتي، حظ أوفر إن شاء الله. مباراة قتالية كانت من الطرفين، والنادي صفاقسي الفرع هذا 7 سنوات التالي ما ثماش لا أكابر ولا أواسط، الحقيقة عمل تاريخي وجبار خلى النادي صفاقسي في مصاف الكبار في الباسكت بول يصعد رفقة فريق النادي الرياضي بحمام سوسة اللي بشي تواجهه في الفينال. مباشرة نمشيو لملعب المتلوي ومباراة النجم الرياضي بالمتلوي الترجي الرياضي التونسي في كأس تونس. خلينا سكور 3 بلاش
4: من حمزة رفيعة، مازلت الكرة رفيعة لمعز الحاج علي، أول لامس ليه للكرة من جديد، يمشي الترجي الرياضي التونسي هيثم ضو، شياب جبالي مقطوعة من نجم الرياضي بالمتلوي، راد اللافادع إلى بانجورا، بانجورا من جديد نبي سيلا، نبي أفيلي سيلا، حمزة المنصري، المنصري يسقط والحكم يمنح المخالفة، الحكم يمنح المخالفة لمهاجم نجم المناجم حمزة المنصري. هاي كرة كانت من نبي أفيلي سيلا، كانت الكرة الأخيرة من نبي أفيلي سيلا باتجاه حمزة المنصري والأخير يكسب المخالف. شريف بوديان السنغالي في تنفيذ الخطأ، 79 دقيقة لعب.
3: فقط تصحيح النتيجة، أصبحت 3-1 بعد تغيير الفارق لنجم المتلوي، 3-1 للترجي الرياضي التونسي في 79 دقيقة لعب من إجمالي المباراة. تفضل.

0: طويلة الكرة من نجم رياضي بالمتلوي، ثم راسية حمزة المنصري، اختير الكرة بعيدة لحمزة المنصري، الكرة الأخيرة وأقرب منه إلى مميشة ليأخذها بكل أريحية. على الضغط من نضال العيفي، نضال العيفي محمد أمين بن حميدة يلعب الكرة مع حمزة الجلاسي إلى شهاب الجبالي، تبدل الكرات مع إبراهيم كيتا، كيتا يلعب مع فريق تيبي مازيمبي وبوبيني الفرنسي الناشط في الدرجة الرابعة. هذا اللاعب حامل الجنسيتين المالية والموريتانية، فلوريان دانو، فلوريان دانو، فلوريان، فلوريان، فلوريان، والدفاع بالمرسات ممتاز باسم الحاجي في التغطية الدفاعية الأخيرة، يقطع الكرة فلوريان دانو يلعب مع رونديرز الدنماركي، ومتكون في بالما أو بالما الفرنسي، لاعب يحمل الجنسية الإيفوارية الفرنسية. من جديد إلى كوسيل أبو عالية، كوسيل أبو عالية دخل منطقة الجزاء، اختير الكرة الأخيرة، اختير التصويب من كوسيل أبو عالية، أخطر اللاعبين في الترجي الرياضي التونسي كان سجل هدف الثالث هذا اللاعب، وأخطر اللاعبين الموجودين وأفضلهم في هذا الموسم. طويلة الكرة من جديد برندون أنا إلى نابيسيلا، قبله كيتا في قطع الكرة من جديد، معز الحاج علي، معز الحاج علي للبحر لبنغورا، بنغورا طويلة كرة يراوض الكرة بالصدر، ترجع إلى راد الفادع، فادع، فادع مخطئ منه، فادع الكرة الأخيرة تمشي شياب الجبالي، الجبالي على التمهيد، ثم من جديد معز الحاج علي وعلى الدفاع ممتاز أسامة البحري في التغطية الدفاعية الأخير، يقطع الكرة يحولها للركنية، هاي الكرة من معز الحاج علي باتجاه هيثم ضو، لكن في الأخير يتدخل البحر، تظهر للتنفيذ على الركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. هاو التنفيذ داخل منطقة الجزاء، ترجع منها جديد كوسيلة أبو عالية إلى حمزة رفاعة، حمزة رفاعة كان مثل منتخب الوطني التونسي 37 مقابلة انتماء للمنتخبات هلا الشابة، ترجع من جديد إلى شهاب الجبالي، الجبالي من جديد، ثم هيثم الضو ابن الترجي الرياضي التونسي لاعب الشاب، هيثم الضو يقطع له كورته، نبي، نبي سيلا، نبي، ثم شريف ابو ديان، شريف ابو ديان يدخل مكان محمد ديامي، حيث وراء الفادي دخل مكان محمد ديامي بالنسبة للنجم الذي بالمتلوي، قام ثلاثة تغييرات والترجي الرياضي التونسي استوفى تغييراته بعد دخول بن حميدة ومعز الحاج علي، شهاب جبالي، جبالي، ثم نضال العيفي، جبالي من جديد، جبالي يرمي بعض المساحات، حاول التصويب والكرة على مرتين للحارس حمزة بن شريفية اللي أصبح يبحث عن الحلول، يبحث عن المساندة، مساندة زملائه هنا بملعب المتلوي. طويلة الكرة من حمزة بن شرفية، يضرب الكرة بالرأس بروندون أنا، قبله الجلاسي المضايقة من اللاعب نبي سيلا، ما زالت معز الحاج علي، معز الحاج علي، حاج علي، جبالي، حاج علي لاعب السابق اتحاد المونستيري بالنادي الافريقي، لعب مع الاتحاد الرياضي ببنقردان، من جديد ما زالت نضال العيفي، ثم للاعب السابق لليوفي وليتشي كريمونيزيا الايطالي حمزه رفيعه، ترجع له في وسط الميدان، رفيعه هدف وحيد لهذا اللاعب مع الترجي كان في مرمى اتحاد بنقردان على الجوله الماضيه، كوسيل ابو عاليه، ثم من جديد الى رفيعة اللي يدور الكرة يستحوذ على الكرة على الترجي التونسي في الشوط الاول والشوط الثاني. امامنا ممتاز الحقيقة اللاعب حمزة رفيعة رفيعة رفيعة ثم المتابعة من أسامة البحري رفيعة البحري مقطوعة من البحري تحول الكرة للهجوم بحري بحري المضايقة من قسي أبو عالية قسي أبو عالية يعطيه الحكم الكرت الأصفر على الإنذار الوحيد في هذا اللقاء كان من نصيب لاعب الترجي التونسي قسي أبو عالية لفارس المسكيني. فارس المسكيني يطول الكرة لنانا براندون يعمل كنترول ممتاز إلى اللاعب راد الفادع المتابعة من اللاعب أمان الله بن حميدة ثم من جديد إلى اللاعب براندون أنا والتماس لصالح الترجي التونسي. التماس صالح الترجي التونسي حسب إشارة خليل الحسيني المساعد الأول أو التسلل التسلل على براندون أنا الكاميروني في تشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي بتهديف مقابل هدف حمزة المنصري باش يغادر أرضية الميدان يقوم بالتغيير المدرب مدخل مكانه عزب حمزة المنصري يدخل اسماعيل هرميس مكان حمزة المنصري اسماعيل هرميس المتكون في بيو فيزي وأدريزي الإيطالي في الدرجة الرابعة الإيطالية طويلة الكرة جاك ديارا اسماعيل هرميس هذا اللاعب كان وراء أهداف الترجي الموسم الماضي سجله نجم متلاوي والموسم الحالي لاعب الحقيقة لاعب شاب تونسي إيطالي متكون معاه فرق إيطالية ترجع الكرة لأسامة البحري بحري بحري بهذا الهدف يسجلوا مرمى الترجي يصبح في رصيد 3 أهداف سجل جزء في البطولة وهدف وحيد في الكأس. وهذه المباراة مباراة اليوم ابن السياسيس لعب السابق للترجي الجرجيسي طويلة من اللاعب فارس المسكيني راسية من براندون أنا أو اللاعب نبيسي لا ترجع تقطع للترجي كوسيل أبو عالية ثم من جديد تبادل الكرات حمزة رفيعة حمزة رفيعة نضال العيفي نضال العيفي حمزة الجلاسي في محور الدفاع تمشي على الجهة اليمنى وين موجود معز الحاج علي ثم يسبق الكرة والحكم يقول التماس صالح نجم المتلوي التماس صالح النجم الرياضي بالله متلوي يلعب الكرة طويلة من جديد للبحري اسماعيل هرميس يعمل كنترول هرميس هرميس يبحث عن المساندة ممتاز هذا اللاعب عنده الكرة تمشي توصل رائد الفادع رائد الفادع فادع يمهد يمرر باتجاه شريف بوديان إلى براندون أنا بوديان من جديد حاول يغلط عليه قبل ما تخرج للرمية الجانبية يمشي إلى الباسم الحاجي في وسط الميدان إلى المسكيني بحري من جديد على الجهة اليسرى من دفاع نجم ردي بالمتلوي اسماعيل هرميس كايتا هرميس ممتاز ممتاز اسماعيل هرميس على التصويب من بعيد محاولة فردية كانت لاسماعيل هرميس حبي يجرب حظه من بعيد حبي يهدد مرمى الترجي الرياضي التونسي. هاي الكورة اللي كانت الترجي الرياضي التونسي ترجع من محمد أمين بن حميدة اللي اعتمدوا المدرب كريستيانا براكوني مكان ياسين مريح اللي غادر في أواخر الشوط الثاني. يظل العيفي معز الحاج علي فلوريان دانو من جديد هيثم ضو على الجهة اليمنى إلى كسيل أبو عالية بو عالية بو عالية عنده الكرة ترجع من جديد في وسط الميدان أما من جلاس إلى مميش مميش يربح ويأخذ وقته ممتاز اللقطة الفنية اللي قام بها حمزة رفيعة في تمهيد الكرة وارجاحها لمحور الدفاع وين موجود حمزة الجلاس مسك من الخميس وكرت أصفر هذه المرة لياسين بوخريس. ياسين بوخريس لاعب النجم الرياضي بمتلاوي ابن الترجي التونسي. هذا اللاعب 19 سنة لاعب الحقيقة برز بشكل كبير مع نجم المتلوي هذا الموسم. العيفي في وسط الميدان لجبالي حمزة رفيعة إلى إبراهيم كيتا بوعالية كوسيلة قبل شبيبة القبيل الجزائري جلاس مقطع كورته الأخيرة ثم مقطوعة من فارس اللامسكيني من جديد إلى هيثم ضو. هيثم ضو هيثم ضو يحاول يفتح زاوية التصويت فوق المرمى فوق مرمى اللاعب حمزة بن شريفية. حاول التصويب اللي كان من هيثم ضو المحاولة الأخيرة اللي كانت الترجي الرياضي التونسي إلى بانجورا إلى ياسين بوخريس. ياسين بوخريس حاول يبحث عن المساندة يلقى الكرة يمهدها إلى عبد الله بانجورا الترويض بدل الصدر ثم إلى فارس المسكين أو اللاعب راد الفادة عفوا راد الفادة ترجع الكرة. 4 دقائق وقت بديل من عمر الشوط الثاني طويلا باسم الحاجي من جديد مازالت الخطورة ياسين السلطاني من جديد مازالت الكرة والتصويب مرة أخرى ترجع اسماعيل هرمس هرمس اختير الكرة هرمس لكن جلاسي يربح المخالف ارتكب الخطأ اسماعيل هرمس على حمزة الجلاسي. هو أمامنا مدرب النجم الرياضي بالمتلوي عماد بن يونس عديد الفرق كان دربها هذا المدرب على غرار اتحاد المنستير نجم الساحلي ونادي الصفاقسي. هاو التصويب هاو الكرة كش خذها اسماعيل هرمس لكن في الأخير ارتكب الخطأ على المدافع حمزة اللجلس اللي يقوم بسلامات في ذي اللحظات. أقل من 3 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة والترجي مازال متقدم في نتيجة 3 أهداف مقابل هدف. ترجع لشريف بوديان. شريف بوديان خليها لكريستيان براكوني حسن النتائج مع هذا المدرب تصرع متحد بن قردان واليوم متقدم أمام نجم متلاوي 3 أهداف مقابل هدف. ترجع بروندون أنا بروندون أنا نانا يحاول يمر يحاول يعدي مقطوعة المعز الحاج علي والمخالف الحكم خلى أسبقية اللعب ثم عاد المخالفة مخالفته بروندون أنا الكاميروني في تشكيلة النجم الذي بالمتلوي. أمامنا حمزة رفيعة يمنحو الكارت الأصفر. حمزة رفيعة يتحصل الكارت الأصفر بعد الاعتراف اللي كان لبروندون أنا الكاميرون. من سيكون التنفيذ تنفيذ المخالفة في مناطق الترجي التونسي. حكم كان أضاف 4 دقائق من عمر الوقت البديل عمر الشوط الثاني والتقدم دائما الترجي الرياضي التونسي ب3 أهداف مقابل هدف. من جديد شريف بوديان واسماعيل هرمس امام الكره لمن سيكون التنفيذ لمن سيكون التنفيذ المخالفه تحصل عليها الكاميروني بروندون انا اسماعيل عم شريف السنغاليه اسماعيل هرمس مرفوعة كورتو داخل منطقة الجزاء وياخذ كورتو بكل ريحية أمان الله مميش أمان الله مميش ياخذ كورتو بعد الثواني وينتهي الشوط الثاني هنا بملعب المتلوي. درجة بين أمان الله مميش وحمزة الجلاسي طويل الكرة أبوش حاول يطول كورتو أمان الله مميش يمشي وسط الميدان ترجع الكرة معز الحاج علي حاج علي حاج علي وحكم في يد الآونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المباراة بترشح الترجي الرياضي التونسي إلى الدور ربع النهائي. مبروك للترجي الرياضي التونسي.
1: ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، حظ أوفر للنجم الرياضي بالمتلوي. ترجي في ربع النهائي بعد الفوز اليوم 3-1 في المتلوي بالذات. إذن الترجي الرياضي التونسي في الدور القادم سيواجه بعث بوحجلة في ربع النهائي. سينوب البروغرام الكامل، تقدم ساقط الدير ضد شبيبة العمران، الترجي الرياضي الجرجيسي ضد نادي البنزرتي، إذن نهار الأربعاء نهار الخميس بلوتو نهار الأربعاء نادي صفاقسي يستقبل الملعب الجيبسي كما قلنا الترجي باش يكون ضد بعث بوحجلة. هذا بروجرام ربع النهائي باش يكون منقول كالعادة على منصة ديوان سبور وعبر موجاتنا في ديوان فام. بداية من 6:10 ضيوفنا تقدم ساقيت الدير بعد الصعود للمرة الأولى في تاريخ النادي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ثم في ربع ساعة الأخير من الساعة الأولى من الركاب ستحدثوا على مباراة نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي. ساعتنا الأخيرة ستحدثوا فيها على قيمة المنتخب الوطني التونسي، ثم من كان الأفضل في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع الكباتن، أفضل حارس، أفضل مدرب، أفضل جمهور، أفضل لاعب أجنبي، لاعب محلي، أفضل لاعب شاب، ومن The Best استاد الديوان. أكيد نختم بها برنامجنا اليوم. سينو قبل هذا الكل الموزيكا ونبدأ بصابر الرباعي، الله الله يا بابا سيدي منصور.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزبر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: ديما نفهم
2: صوتكم.

0: متوحشة يا مزمين، أيام يلي العين وأمان بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يولد زعتي تالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز السادسة مساء، ديوان FM عسلامة. وزارة الصحة تعلن أن تونس ستتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. كما أكدت وزارة الصحة أن هذه المسؤولية تمثل فرصة جديدة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية، لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية والسينمائية، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ويأتي إمضاء هذه المذكرات إثر مشاركة تونس كضيف شرف في النسخة الثانية من تظاهرة دولية انتظمت بعاصمة رومانيا بوخارست ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا. مؤشرات السياحة بولاية المهدية شهدت خلال الثلاثية الأول من سنة 2026 انتعاشة قوية وتطورا ملحوظا، حيث سجلت توافد أكثر من 21 ألف سائح إلى غاية شهر أبريل الماضي، بزيادة تقدر بنسبة 40.4% في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2025. ورجحت السلطات المحلية ارتفاع عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال هذا الموسم، مع جاهزية كافة الوحدات الفندقية بولاية المهدية. في الأخبار العالمية، هيئة البث داخل الكيان المحتل تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا أكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران. وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أكد لشبكة فوكس نيوز أن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد بناء مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانا يؤدي غدا زيارة رسمية إلى الجزائر برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الحساسة، لا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز، وفق ما أفادت به وزارة العدل الفرنسية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور وكامل فريق برنامج استاد الديوان. في أمان الله.

في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام. تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع صباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7

0: للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوين كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا، من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند. سي لور دي زاني بونور. ديوين افام صوتكم.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم.
3: رجعنا لكم في برنامج استاد الديوان. بونسوار الناس الكل، تحية مجددة لكل السادة المستمعين وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوتنا على بوند اف ام بتاعنا على www.diwanfm.net. تابعونا على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على سبور باي ديوان اف ام، على الفيسبوك. قدور نوصل معكم الرحلة من قدام الميكروفون نادر بن شيدة في الكوتي ديجيتال، والتنسيق العام للحصة حسام الدين الحلواني التحق بنا في الإخراج بعد محمد زعبان، نوجه له تحية كبيرة. اليوم مش نحكيه على تقدم ساقية الدير والصعود التاريخي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مش نحكيه على مباراة نجم المتلاوي ترجي رياضي وترشح الاسبيرانس اليوم في المتلاوي 3-1 في ساعتنا الأخيرة. الرابطة المحترفة الأولى، من كان الأفضل؟ The best استاد الديوان اليوم على الكبات، نقبلها عودة على قائمة مثيرة للجدل للناخب الوطني صبري اللموشي، قائمة نصور قرطاج لمونديال 2026. هذا وأكثر إن شاء الله الثمانية متاع الليل. قدور كما قلنا نواصل معكم الرحلة، نوجه تحية لمحمد علي ناجي في الصور الفوتوغرافية، دليم تحيتنا ليك. يحضر معنا فوزي الخماسي، كيف كيف نبيل كمون، ياسين بوشعالة، بعد شوية يكون بحثينا محمد علي منصر. ضيوفنا الأكارم المبجلين يحضروا معنا من البي اس اس، رئيس التقدم الرياضي بساقية الدير منير ملاك. مرحبا بك سي منير.
4: مرحبا بك. مرحبا بك سي قدور وبالأخوة سي فوزي سي نبيل وسي ياسين، ونشكركم على هالدعوة هذه.
3: هذا واجب أكيد بعد صعودكم التاريخي، طبعا نحكيه بأكثر تفاصيل على صعود البي اس اس، هذا الفريق اللي صار ترند في السوشيال ميديا الحقيقة. ناس كل أشادت بتقدم ساقيه الدير، ومن مهندسي الصعود ومن الناس اللي تحدثوا عليهم برشا في الفترة الأخيرة المدير الرياضي ثامر المكاور. مرحبا بيك في استاد الديوان.
5: مرحبا كدور، مرحبا بكيف الضيوف، ومرحبا بطبيعة الحال بكيف مستمعي ديوان اف ام. سعيد جدا نكون ما بيناتكم، وان شاء الله نقدموا الإضافة.
3: أكيد ثامر المكور اسم عالم في الفترة الأخيرة في الرياضة التونسية، ما بين الرابطة ما بين تقدم ساقية الدير، طب بأكثر تفاصيل وبعد نرجع لك. ثامر المكور أكيد تجمو تفرجوا فينا كما قلنا صوتا وصورة على فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، ولا على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. وتحياتي لكل جماهير التقدم الرياضي بساقية الدير. سي منير، جماهير خليت برشا ناس متفاجئة، شفنا طريق المهدية وساقية الدير وصفاقس عموما بالآلاف فرحت لصعود البي اس اس، هذا النادي العريق من 1965.
4: الحمد لله ما جاش من عدم النجاح، هذا نجاح مخطط ليه منذ سنوات والحمد لله. هي مديرة متجانسة متكاملة تخدم على روحها، مدعمين كيف كيف لما مشوز أمنوا باللي قاعدين نعملوا فيه وساندونا وقاعدين يساندوا فينا، وتعرفوا الكرة هي اللي راهي عرفت ساقية الدير. تو الدور ساقية الدير ما كانش معروفة جملة
3: صحيح.
4: والرياضة هي ديما راهي في أي ميدان هي اللي تعرف بالمدن وبالدول
3: بكل.
4: دونك احنا الحمد لله ربي معنا عملنا اسم لساقية الدير، وساقية الدير تو ولات معروف على النطاق القومي، والحمد لله ربي خدمنا خدمة معناتها صحيحة وخدمة منظمة. تحية بالمناسبة للكوتش اللي صار على الفريق
3: السويسري،
4: ومساعدين نتاعه بيان سير سي حمدي وسي أشرف وسي نزار كوذاك الحمد لله.
3: واللي ما يعرفش ساقية الدير، ساقية الدير مش كنشي فقط ساقية الدير المكان اللي معروف به، راهو معتمدية مترامية الأطراف، راهي تتبعها السلطنية، تتبعها طريق سيدي منصور، تتبعها البديرنة، تتبعها العقيربة، عديد معناتها منطقة عمرانية كبيرة برشا. واللي لاحظته اللي ثم جماهير، واللي لاحظته اللي ثم جماهير في ساقية الدير من المعتمدية ومن خارج المعتمدية ولابسين مراول التقدم. شو رأيك عراقة الفريق هذايا أنا شخصيا ما تنعرف برشا عبيد حتى من قبل من لعبوا ولا من عشاق تقدم ساقي الدير، ثم أحبي غيورين جدا جدا جدا هذا الفريق متعصبين زادة. نذكر على وجه الذكر للحصر زهير، شكون يعرف زهير؟
4: أكيد أكيد أكيد الحمد لله معناتها زادت شعبية ساقية الدائرة رئيس ناد زادت كثرت معناتها برشا تشوفوا في الصغيرات اللي تبارك الله هك حب الانتماء من تو إن شاء الله قاعد ماشي ويكبر القاعدة الجماهيرية متاعنا إن شاء الله بقدرة ربي ماشية وتكبر. في أول الموسم شفتوا معناتها حتى المدارج ما تتعباش بكلها، معناتها احنا طاقة الاستيعاب 600 يعطينا في 300 و300 مش كلها تتعبها، معناتها بعد ما الجماهير أمنت وقعدت تشوف وتتبع في النتائج
3: خارج الملعب،
4: جماهير ولات خارج هذاك الملعب وزاد كيف كيف راه ما ننساوش جماهير الفرق الاخرى، جماهير النادي الصفاقسي، جماهير المحيط، جماهير السكاك، الكلهم ولاو يساندوا في التقدم الرياضي بساقية الدائر. القاعده كبرت بالباهي بالباهي وان شاء الله هذاك اللي قاعدين حنا نخدموا عليه باش ان شاء الله نزيدوا حب الانتماء معناتها للساقيه نكونوا في الصغيره. راكم شفتوهم انتم نهار الصعود تبارك الله صغيرات راهم صغير عمره 4 سنين وخمسه سنين، هذاك بقدره ربي من هوني وغادي رغم شو اللي يحبه الأول والأخير هو البي اس اس، وهذا كان اللي قاعدين إن شاء الله نخدم عليه وماشيين في ثنية هذيك إن شاء الله بقدرة الإله.
3: وثم رسالة ورسالة أمانة معناتها، ثم شكون وصاني بالذمة قال لي بلاي وجهه التحية للناس اللي توفيت والعشاق القدم في التقدم ساقي الدير، وثم ناس قدم وكانوا ينتظروا الصعود هذايا على وجه الذكر للحصر. زاد محمد فرحات شهير بحمد العقرب الله يرحمه توفى، كان ذكره في التسعينيات كان وتوفى في الملعب ذكر في التدريبات الليلية وقت حمادي الله يرحمه، مشاهير بحماد العقربي وبرشا ناس اللي يقولوا لي راو في ساقي الدير راو ثم ناس كانت تحلم وتستنى في النهار هذا.
4: صحيح أكيد هو
3: بالله ثم ناس تبكي نهارة الصعود
4: أكيد أكيد، وبالمناسبة هذه نطلب السماح من برشا عبادي اللي ما استدينا همش اللي أنا نشوفهم في ساقة طوى علش ما استدعيتناش الماتش الفلاني عاش بتاعش فلاني، يا أخي الملعب راهو محلول لجماعة الكل مرحبا بهم وإحنا نعتذروا من جماعي اللي
3: ما ساعدين
4: طاقة الاستيعاب متاع الملعب هذيك حد، وهذا المشكل جاب حذانا السيد الوالي وريناه المشاكل اللي قاعدين نعاني فيها وكيفاش السيد الوالي وين قعد وين تشرف وبارك الله فيه، هو ديجا معناتها قعد في وسط الشعب وقعد مع الشعب ومنه للشعب واحد كل السيد الوالي انسان معناتها شعبي وحب يقعد كيما هكاك براحته، قلت له اك شوفوا معناتها لا عندي منصه وين نخلي الضيوف لان احنا عاملين كراسي نكريو في التيندات، وهذيك مشكله اخرى ان شاء الله باش نتو ان شاء الله نحلوا ملف على الحكايه
3: راجعين بعديك
4: للانفراستركتور ان شاء الله
3: راجعين للانفراستركتور، لكن نحكيو على الحلمه اللي ولات حقيقه. ثامر كيفاش بدات الحلمه؟
5: الحقيقه كما قلت انت هي حلمة، ما من الحلمة صار مشروع رياضي خدمنا عليه. كما قلت لك رنا من الأول حكينا على التقدم الرياضي بساقية الدير وإحنا عشنا معها وكورنا فيها، هي في الرابطة الرابعة الثالثة مستوى ثاني كمقومات متاع معتمدية وكثافة سكانية موجودة وخلينا نحكي على المنطقة الصناعية موجودة معناتها كرجالات أعمال الحقيقة تبارك الله فيها تبارك الله ما شاء الله على المستوى الكثافة السكانية زاد اللاعبين موجودين، دونك من غاديك قلنا علاش لا تقدم رياضي ساقية الدير ما تكونش في الرابطة المحترفة الثانية كأول هدف.
3: حسب التقديرات 850 ألف نسمة في معتمدية ساقية الدير
5: حسب الكثافة السكانية ثاني معتمدية
3: في الجمهورية
5: من غاديك الحقيقة كما قلت لك بدا الهدف الأول اللي هو تخطيط الرابطة المحترفة الثانية اوكي معناتها تكلمنا عليه ولا حكينا عليه الحقيقه فما برشا عباد معناتها تعجبوا قالوا كيفاش ساقية الدير تطلع الرابطه المحترفه الثانيه من غاديك الحقيقه معناتها بدينا 2019 2020 اول ما بدينا صارت ستركتوراسيون خاصه على المستوى الاداره كانت ما كانش عندنا مقر خاصه الحقيقه احنا كهيئه مديره برئاسه السيد لطفي المنجا تبارك الله فيه وقف معنا وعملنا مقر للنادي وخذينا توسكي معناتها دي بيروتيك والحقيقه عملنا ان بيرو عملنا ستركتوراسيون تاع اداره وكل كل كل شخص في الهيئه المديره معناتها تجند وخدم الحقيقه في تاش معينه بطبيعه الحال العام الاول ديجا كما قلت لك ستركتوراسيون وحاولنا نكملوا الديمو نتاع النادي. العام الثاني حطينا الاوبجيكتيف نتاعنا خدمنا الحقيقه ما وفقناش ربي في الصعود وقتها 2020 2021 لاخر لحظه احنا نسجل ما العام اللي بعده 21 22 طلعنا للسيا
3: للسيا سي ان وقتها
5: طبيعة الحال. ومن بعد ليك زاد كيف كيف عاودنا نفس الاهداف وخدمنا على رواحنا والحمد لله. وقتها الاخر دقيقه احنا وقرقنا طلعت وقتها محيط قرقنا للرابطه المحترفه الثانيه صحيح. والعام اللي بعده 2023 24 صعدنا للرابطه المحترفه الثانيه. من غاديك بدات حلت افاق اخرى البريمي اوبجيكتيف تاع كما تعرف مهم جدا بدات
3: تخدموا على الاقل تكونوا في الدو بعد ولا بروجي
5: جدا صحيح. المال قوام العمال لازم نفتحوا على المحيط نتاعنا العباد اللي تعاون كذا. حقيقة ما كانش سهلة خاصة على الأول باش تاخذ الثقة متاع العباد ولا متاع رجال الأعمال باش يمولوك ولا باش يعاونوك. والحمد لله فما تجاوب قلنا تجاوب كبير من خاصة رجال الأعمال بالجهة اللي هو عاوننا برشا خاصة على مستوى الاستشهار
3: نعم.
5: ومن غاديك حطينا الاوبجيكتيف متاعنا زي كيف كيف
3: حتى ليكيب مو معناتها شركة عالمية اللي قاعد تتعاملوا معها
5: اي حطينا الاوبجيكتيف نتاعنا والحمد لله في الاخر وصلنا للحظه هذه اللي تعدى الموسم الاول كما قلت لك 2024 2025 كيف كيف تكلسينا في المرتبه الرابعه. وقت قالوا لنا انتم كنتوا في الهوات وكيفاش توا طالعين المحترفه مش تبدل برشا اشياء مش كيف كيف وبرشا حاجات مش تصعب عليكم ومش تلعبوا على تفادي النزول وما تفادي النزول. الحمد لله كنا مامنين برواحنا ديما حافظنا على النواة اهم حاجه الديمومه نتاع الفريق وخاصه الاستقرار ستابيليتي لا كونتينيتي استحفظنا على النواة وكملنا شفنا باش عززنا الرصيد البشري خاصه نتاع اللاعبين بلاعبين ممتازين الحمد لله وكملنا وصلنا وزاد الانتدابات زاد راه بالحقيقه معناتها كيما تشوف راهو اللاعبيه نتاعنا ما هماش كلهم كوروا في الرابطه المحترفه الثانيه مش في الرابطه
3: فيهم برشا لعبوا
5: فيهم برشا ملاعبين ما لعبوش في الرابطه المحترفه الثانيه
3: نعم.
5: ونحكي معناتها برشا سواء كان مجدي منصر اول مره يلعب في الرابطه المحترفه الثانيه سواء كان مصعب العجيلي اول مره يلعب في الرابطه المحترفه الثانيه سواء كان ايمن عزيز اللي جبناه من حي الحبيب اول مره يلعب في
3: الرابطه
5: صحيح سواء كان زاد كيف كيف حمدي الجناوي اللي جبناه من الساحلين اول مره يلعب في الرابطه المحترفه الثانيه سواء كان فادي الدرقاش اول مره يلعب في الرابطه المحترفه
3: هذا بنجوم نحكيوا بنجوم السنة
5: سواء كان أكرم البهلول أول مرة يلعب في الرابطة المحترفة الثانية زدت كيف كيف
3: أكرم ولد النادي
5: ولد النادي ولد النادي دونك برشا أسماء الحقيقة أول مرة يلعب في الرابطة المحترفة الثانية معناتها العباد يمكن تشوف يقولوا فما صارت برشا فلوس تحطت ولا بالعكس احنا جبنا ملاعبين سبلي عرفنا نختار ونقيهم ملاعبين اللي هما قادرين باش يقدموا الإضافة ملاعبين عطشينا كرة الحمد لله في الأخر عملنا أنموذج نتاع جمعية قادرة اللي هي إكيب هوموجين اللي قادرة إن شاء الله باش تتوج والحمد لله
3: وفقنا بعد شوية نحكيو على النموذج خاطر ثم في رقم ممكن ما نعرفش اسكو خذيتوها كومان اكزامبل صارت قبل كيما الهلال الرياضي الشابي أو الشبيبة الرياضية بالعمران اللي هو مثال مشابه ليكم
5: على ذكر على ذكر الحقيقة بعد ما صارت اتصل بيا رجل أعمال وقال لي أنا كلمتك على حاجتين الحاجة الأولى باش نبارك لكم نقول لكم برافو يعطيكم الصحة الحاجة الثانية قال لي مدة 4 سنين تالي جيت البيرو بحذايا قعدت تحكي وتحكي لي على البرنامج نتاعك والرابطة الثانية والرابطة الثانية قعدت نضحك عليك قال لي كلمتك باش نقول لك كلمتين هذا برافو يعطيك الصحة وحبيت نقول لك لي أنا وقت أنت تحكي معايا أنا نقول فيش يحكي السيد هذايا فهمني ولا وفيش يتكلم
2: لا الضحكة مدة 4 سنين ضحكة متاع يعني صعيب والضحكة الثانية والضحكة متاع التليفون متاع فرح بيكون شاب كيف كنتي يعني جرأت باش دق الباب رجل أعمال وقت سقيت الدير أول حاجة مبارك سقيت الدير في شخص منير ملاك وفي سي ثامر المكور الزوج جاد وخاصة يعني الحاجة اللي يمكن سي منير عنده رفعة الأخلاق وكيفية التعامل مع الأندية الضيوف يعني يمكن أعطى ثمار على الأول يمكن تقول السيد هذا يعني كيفاش يتصرف لكن تصرفه كان حكمة وأعطى المثال عديد الأندية يعني ما يعرفش هل روحه بش يصعد موش بش يصعد لكن الحاجة اللي يمتاز بها ثامر مكور هو نائب رئيس سابقا ثم يعني تحولوا الرابطة بعد من أجل عيون ساقية والأزرق والأبيض انسحب من بوست اللي يمكن ياسر عباد تلوج عليها الحملة الانتخابية متاع الرابطات
3: كم كبير الرابط. من العباد مش عارف كم مهائل يلوج عليها
2: بوست لكن هو المواصفات فيه ولا والتاش اللي عنده يعني إنسان يعني وقت يقول لك أمين مال الرابطة يعني إنسان قاري عنده ما في مخه يعني حسابات لكن حاجة ما يعرفوهاش العباد يعني خطة مدير رياضي هيك اللي تنسب إليه ثم حتى أمين مال ولا كاتب عام خاطر هو متحصل على كاف بيضة اللي كاف بي يعني وما حشلوش باش يمشي يدرب هو حافظ
3: عنده دراية فنية يعني
2: بالطبع عندي وقت الانتدابات ووقت المدرب انت مثلا قولوا زاد مبروك ليسر بن كحلة يعني حتى يسر بن كحلة كان يدرب في السعودية جاء عقد من السعودية لكن وقت قعد حكام مع ثامر قا روحوا ولا مع سيمونير قا روحوا بالحق الوبجكتيف يجمو يوصلوا له يمكن اما هما يمكن في الكتمان عاشوا يعني ما حبوش يصرحوا بعد شيء منذ بداية الموسم تكلم مع ثامر يقول لك إيه إن شاء الله ربي سهل احنا نتبعوا بالماتش بالماتش إن شاء الله نقعد وفهمته ولا الحديث هذا ما خليه الضغط على اللاعبين بتاعهم اللاعبين في الليجون يعني دراسة هي الأولى هذه حاجة اللي تمتاز بها سقي الدير لكن ثامر أنا بالنسبة لي أنا أحسن شواء تعمل كان قاعد نائب رئيس يمكن ولا قاعد ما مشاش الباساج على الرابطة يمكن لا ويمكن زادة ما يطلع الصعود أنا أعطيك من الأخر بالنسبة الباساج على الرابطة خذ ديسيزيون ورجع لجمعيته اسمه داول ياسر داول ياسر في وسائل الإعلام في جمعية المنافسة هو بالنسبة لواحد يقول الناجح محسود هو نجح ولكن خطة مدير رياضي تسمية عجبتني ياسر خاصة كما قلت لك عنده الكاف بي ولما لا
3: تقول انت رجل مناسب في المكان المناسب
2: بتبيع هذا وش معناه مدير رياضي علاش هو المدير الرياضي ديما يلزم يكون لاعب سابق ولا مدرب ولا مدير رياضي راهي مش تسمية اللي يجي مدير رياضي راهي هو اللي حاسب المدرب المدير الرياضي هو اللي يحكي بين الهيئة والمدرب انا قبل دوما بدا ثامر وقت سايب يمشي الرابطة كان حديث درجة صغيرة مع يوسف بن كحلة قال باش يخلينا فراغ كبير ياسر بالرغم وجود سيمونير لكن فما حوايج راهم تاع ثامر كل كبيرة وصغيرة يتبعها حتى قررت الماء في التنقلات هذا هو واش معناها نشحة الساقية ما خليك جزئيات صغيرة اللي نشحة الساقية بالطبيعة لكن أنا حاجة باش مش دخلنا للشكر باش علاش سيمونير وسي ثامر علاش ما كانتش الدورة الشرفية في مدينة صفاقس بعض البلدية كما اعتادت جمعية صفاقس كل به ساقي على راسي وعين وانت يقول جماهير المحيط قرقني موجودين جماهير النادي صفاقسي موجودة سيكك الدوائر حتى جبل حنشة بعثت يعني عديد الجمعيات حتى جمعيات صغرى وانت البارونتيز لكن في التكريم
3: فوزي مش خليهم يجاوبوا في النقطة هذه ولكن انا كنت شاهد عيان نهارتها ديجا كنت موجود في الملعب ثم كنت موجود في
2: انت بتبعدك الساقية انت تعرف الساقية اشياء السلطنية والبدارنة والعقاربة تحب الساق
3: شوف انا في المنبر هذا تو محايد
2: ولا لا عليه محايد هذا ما تكريم يا اخويا نحس الساق نحب الساق
4: مساج توجب
3: انا الميكرو بتاعي هذايا لازمني نكون محايد ولكن ما ننكرش فرحتي بصعود هذا الفريق اللي يستحق الصعود وكيما باركنا الامل الرياضي بحمام سوسه فريق يستحق الصعود فريق عريق زاد فرحنا الحقيقه لهذا الفريق وان شاء الله حظ موفق للفرق زاد باش تلعب البراج به انا كنت حاضر في الملعب ثم كنت حاضر ما بعد الملعب انا اللي شفته من عشرة عطاني الراي ولا سيمونير اللي الاجابه على سؤال فوزي انه الاحتفالات كانت عفويه لانه الناس كل تلمدت في ساقيه الدات
4: أكيد هذا راهو
3: أنه الناس الكل راهو حتى ناس جات من ساقية الزيت
2: لا يمكن مباراة جلمة
3: فوزي
2: مباراة جلمة وجابس مباراة جلمة وجابس ملعب الجابسي بالمناسبة نحب نعزي الملعب الجابسي في ظالي ثامر عندك شكون هو اللاعب اللي قلت لي عليه أنت في العيدودي اللاعب العيدودي ملعب الجابسي لاعب سابق
6: وليد العيدودي لاعب سابق في الصعيدة
2: قال لي هو عليه احنا داخلين قال عليه يعني تقدم له تعازي يعني للفريق
6: ملعب نحب نتقدم باسمي وباسم تكافل الهيئة المديرة لأحر التعازي الوليد العدودي اللي هو لاعب سابق في الملعب الجابسي
2: توفى عائلته كاملة وتقدموا التعازي الكل
6: تقدموا التعازي للعائلة الموسعة
3: للملعب الجابسي إن شاء الله.
2: قلتك أنا بالنسبة لي أنا وقتية مباراة جلمة والملعب الجابسي يعني على حكاية الاحتراز والاستئناف
3: هي جلمة قرار الرابطة تحكي
2: بطبيعة ما وقت جلمة تعادلت رسمي سقيت الدير يعني صعدت الرابطة المحترفة الأولى أنا قلت لك يعني كان يجم الاحتفال في مدينة صفاقس فهمت عليه.
3: هل يجاوب
2: كم سؤال؟
4: إيه مسألة. مسألة. إحنا راو جيست كما قلت وكما قال هو قعدنا نستنى في الريزلتا بتاع جلمة. بس صحيح هذا من منطلق اللي إحنا معنا فيها كل الاحترازات والاستئناف والكل. دونك إحنا النتيجة اللي تسكر
3: كل شيء.
4: الصعود إنفو بورتوت هي التعادل والربح بتاع جلمة. والحمد لله معنا ربحت عملوا بالتعادل وطلع الساقية ولي دواعي أمنية سيفوزي راه مش بسهل أنت كمش تعمل دورة شرفية في قلب المدينة يلزمك تعلم الأمن ويلزمك ويلزمك ويلزمك. احنا خرجنا سبونتاني ديجا في الوقت هذاك جماعة قاعدة في وسط الساقية واحنا مع المنطقة قالونا تعملوا مزية تعبد على وسط الساقية باش ما نوقفش حركة المرور جيو قدام البلدية. خرجنا الحكاية هذيك قدام البلدية باش يسكروا هما الطريق المهدية ويدوروا على شارع رشاد. هذيك جيس باش ما نحبوش احنا زاد كيف
2: عندك مباراة اخرى عندك مباراة اخرى امام سمعني امام حمام سوسة شكون مش البطل
4: ان شاء الله
2: نحبوك الدورة الشرفية في مدينة صفاقس.
4: نعدوكم ان شاء الله نهبطوا قدام الولاية نسقوا مع الامن ان شاء الله يا رب نكونوا فايزين.
6: بلدية احنا متعودين بلدية
4: قدام البلدية
2: حركة رمزية البلدية
4: باب حر قدام البلدية ان شاء الله.
3: وانا شفت ماني قلت لك ديجا قلت انا شفت اللي هي بطريقة عفوية الناس كل كلام ده في الساقي خاطر الناس اللي خارجة من ستاد واللي جاوا من ثنايا اخرين انا شفت برشا عباد جات من ساقية الزيت جات من السلطنية جات من طريق لفران انا عارف شكون من طريق جابس اوتوماتيكمون يقول لك ساقية الدير نمشي ساقية الدير
4: اكيد ونقول لك حاجة زي كيف كيف راهي وقت اللي بدات الامور معناها تبارك الله هذاك الكم نتاع الجمهور اللي جاوا العباد واحد كرهم حتى الامنيين قالوا لنا اخي حبسوا يزي بالمجد معناتها مش نفقدوا السيطرة خاطر كيما قلت انت عفوية نعملوا حاجة ان شاء الله مبرمجة واحد وكل باش الامن ياخذ الاحتياطات والكل وعلاش لا ان شاء الله بقدرة الله يا ربي نكونوا متوجين بالبطوله هذيك ان شاء الله بعد ما نلعب ماتش
6: ان شاء الله
4: ونهبطوا ان شاء الله لوسط بحر
3: واضح به الجانب الفني تويك نبداو معاك تفضل.
6: اول حاجه مبروك لساقية الدير مبروك ليكم
4: يبارك فيك عايشكم
6: معناتها بحكم خبرتي في الرابطه الثانيه معناتها فهمت تدريبي الجمعيات ونقول انه ساقية الدير عملت المفاجاه رغم انه تو ثامر الى بلاني في قال كلمه بلاني في بلانيفيكاسيون ودي جوبجيكتيف معناتها عباد بامور علميه قاعده تخدم به. انا مش نركز على ثلاثة نقاط يسري بن كحله اللي هو جديد على الرابطه الثانيه جيبوه هذا المدرب اللي قلنا في فيما سبق انه مدرب طلع النيفو نتاع المدربين في الرابطه الثانيه على خاطر هو بروفيل دا نونترنور ناسيونال ا لان النادي هذا سفيق خذا جمعية كان مساعد مدرب ثم أصبح مدرب أول في مقابلة ضد النادي الإفريقي تعادل 0-0 بعد كمل مع حسام البدري خرج يرني في نادي القلعة اتصل به سي ثامر المكور وألغى العقد متاعه على خاطر ساقية الدير هذا حاجة معروفة
4: صحيح.
6: مدرب كفء من 2006 هو يدرب داب الأهلي الصفاقسي ثم تدرب عديد الفرق سواء كان في السعودية كذلك في الإمارات ونجح نقول مع ساقية الدير بحكم الحلمة هذه الشواء اللي عملتوه انتوما سيتان بون شواء اللي فاجأنا احنا كفنين على خاطر احنا نعرفوا في الرابطة الثانية فما لطفي جبالي فما عثمان الشايبي فما عباد معروفة لطفي القادري عباد هي اللي معروفة اللي هي تصعد بالفرق احنا قينا يسري بالكحلة وأمنت بيسر بكحلة هذه النقطة الأولى اللي هي تحسب للهيئة المديرة والسيثانة النقطة الثانية النقطة الثانية هي الميركاتو الشتوي الميركاتو الشتوي
3: في تروار كريتمون
6: تروار
2: سيبلي
6: سيبلي
2: زياد فما لاعب جبته مصاب ولكن بعد
4: كل واحد في
6: تروار كريتمون هو اسمه يوسف توش
4: الحرس
6: الظاهر الأيسر الناوي
4: محمد أمين الناوي
6: وعندك يوسف
4: لؤي دحنوس
6: وخليت
2: انت العلين شو اسمه اللاعب اللي كان مصاب قلت باش تسحقوا له اتاكون
4: زياد
6: زياد هذاك
2: هي ما هو كان مصاب
4: ما نقص
2: صحيح ولا نقص مسك مره طول
6: هذه النقطه الثانيه نقطة ثانية
3: تحكيت نبيل على لاعبيه منهم لاعبي كان سبب رقم واحد في الصعود
6: يوسف توش
3: لولا ضربة
2: الجزاء
3: ذيك اللي ما كناش نتوي كان قاعدين موجودين في البلاتو هذي
6: المدرب
3: ولا
6: الميركاتو
4: الميركاتو
6: الميركاتو النقطة الثالثة اللي تحسب للهي المديرة هذه هي الإفكتيف الموجود واللي قال عليه ثامر الإفكتيف شنو الإفكتيف عندنا لاعب وحيد هو حمزة الربعي الأكسيال هو الوحيد اللي لعب 26 مقابلة على 26 مقابلة اللاعب هذايا
7: كان في استاد تونيزيا، كان في مستقبل قابس، صعد مع العمران، معناتها اللاعب خبره كبيره
8: برشا. ومشى مشى مع المرسى ديبيت لا سيزون، مشى مع المرسى وعمل معهم بريباراسيون
7: وخذيتوه. عندنا أربعة أو خمسة لاعبين متكونين كانوا انترناسيونال في الشباب.
8: صحيح.
7: عندنا ستة مهاجمين يعتمد عليهم المدرب، ثلاثة مهاجمين يلعبوا، ثلاثة مهاجمين على البنك. معناتها اختيار يحسب للهيئة المديرة فنيا، المدرب، الميركاتو الشتوي والميركاتو الأولاني. معناتها كي يحكي
2: إيه فما سمحني نبي فما حوايج زادة، سمحني أمور فنية زادة، فما عديد النقاط اللي فرطت فيهم الساقي في ملعب الساقي جندوبة ومباراة ريانا. يعني فما حوايج هي الساقي راهو راجعت فترة في نهاية الموسم، احنا حتى انا قلت هوني قلنا حذاري قلنا حذاري حذاري جندوبة ذات موسم يعني موسمين هي تبدأ في الديمراج متتصدر طالعة ثم تطلع فيها المرسى وبعد والعمران وبعد المرسى. يعني فما حوايج هيك علاش
8: سي فوزي سي فوزي
7: راوخ تفضل الكره ليك الديسيزيف هي مقابله قفصه الجوله السادسه اللي خديتو فيها المرتبه الاولى، انتصار هدفين لهدف باقناع وامتاع بجمهور قفصه اللي صعيب برشا وخرج في الميديا وقال ما شفنا جمعيه ما شفناهاش بالكل على ارضيه قفصه. الجوله الاولى روتور كونتر قصور السيف في قصور السيف هذيك على خاطر المركز الاول ضد المركز الثالث وهذيك هي الحلمه الصحيحه ونعطيك الكره اللي كانت.
8: شكرا قبل كل شيء بالنقطه بالنقطه نحكي بخصوص اختيار المدرب. الحقيقه الاختيار المدرب بطبيعه الحال من اول موسم عندنا اسماء، بين الاسماء الاولى الحقيقه تواصلنا مع لطفي القادري وحكينا معاه والحقيقه فما اونطونط على الاول، لكن بعد ليك ما سهلش ربي نقول ما سهلش ربي دونك بعد ليك لقينا الوقت حقيقه زربنا ولزمنا نختاروا عن شو
4: لكن بالتريث كلمنا كريم دلوم تكلمتوا كريم
8: بالتريث الحقيقه بصحيح فمشكون اقترح عليا الكوتش يسري من كحله قعدت انا وياه حقيقة
2: ما خاطر يسري ما كانش عنده النية هيك علاش انت على الاول اتصال متاعك انا مسيرش بعض الكواليس نعرفها. يسري كان عنده عرض في السعودية
4: اكيد
2: ما كانش الفكرة متاع سقيت الدير هي البحث اول بحث كان مسيرش على لطفي القادر. لطفي القادر جاء عرض في السعودية كان كيما نقولوا غدوة جاء، لكن يسري بن كحلة ما كانتش الفكرة في سقيت الدير بيكون يسري بن كحلة يحب يدرب في الرابطة الثانية وفروا له وقت كما قال سيف أمل وفروا له حتى الأمور المادية أغلى مدرب أكثر عقد في الفلوس هو مدرب يسري بن كحلة في الرابطة الثانية.
8: لا مش صحيح
2: فضل مسيرش.
8: لا حقيقة مش صحيح بالعكس أمور المادية ما قعدتش دقيقة نحكي نوايا واللي بروبوزيه أخذه بخصوص يوسري هو ليش باش تكلم على الموضوع.
2: لا قلت لك اكثر
8: لا مش اكثر لا مش اكثر
4: لا لا لا بالعكس هو سيدي
8: باش باش نمشيو معاه سي لطفي القادري اغلب برشا
4: اغلى صحيح
8: برشا اغلب برشا
4: وشريط يوسري اقل من الكوتش نتاع من لا باش نبداو واضحين
2: معناها تحيه ليوسري ان شاء
8: الله لقيت فما اونتونت كبيره لقيت فما الحقيقه تواصل كبير ما بينه وبينه وبطبيعة الحال عنده سيفي كبير في الخليج. سألت زادا كيف كيف هزيت تليفون سألت برشا عباد خدمت معاه سواء كان عملت معاه على المستوى معناتها فنيا وإلا عباد معناتها مسيرين في الخليج خاصة الحقيقة شكروه وأمنا بالمدرب وحمد الله حتى كما قال في فما بعض النتائج اللي ما مشيتش ولا ما كانش خاصة تعاد في ساقي الدير أمنا بالكوتش وأمنا بالمجموعة وصلنا ونعرفوا اللي فما حتى جمعية تربح 26 على 26 مهم جدا الاستقرار مهم جدا تكون أنت مأمن بالعباد اللي تخدم معك. الكلام هذا البرة ما هوش بيه بالعكس إذا يصيروا لي فوبا المهم والأهم نعتبر العباد تعطيها المجال باش تخدم وتعطيها المجال باش تصلح خاطر فما حتى إنسان ما يغلطش الإسانسيال والأهم كما نقولوا يغلط يصلح هذا هو. نقطة بخصوص الميركاتو الشتوي احنا الحقيقة عدينا فازا لاقي قعدتنا والأنترنور نعود نقول راهو بالنسبة كبيرة ديما الريكروتمون راهو بالتنسيق سواء كان معايا ولا باللي طرفني يا هو يبروبوزي يا أنا نكسبت يا أنا نبروبوزي هو يكسبتي معناتها بالتشاور بعضنا والاسماء الكل معناتها تصير بالتوافق. ما فما حتى جوار جالس يدير من اللي نحكيه في السيدو ماهوش ما عطاش فيه الفاليداسيون لونترونور بطبيعه الحال. ما بعضنا نخدموا ونشتغلوا مع بعضنا الكلنا فرد اثنين اللي حاجه اللي يقترحها هو نزيد نرشيرشي ونحاول نسال سواء كان مسؤولين ولا فنيين بطبيعه الحال ويعطيوني الريكاب وبطبيعه الحال بعد كان ناخذوا الريزلتات نتاعنا ولا دونك عملنا الانتدابات على الاول الموسم بنسبه كبيره كانت الحقيقه بالتنسيق على الاول مع كوتش لطفي القادري خاطر بريفي كان مش يجي هو ومن بعد ذيك فما اسماء وصلنا معهم وكملنا بعض الاسماء كملت مع الكوتش يسري. جات مرحله الميركاتو الشتوي زي كيف كيف شفنا مجموعة فماش علاش باش ندخل عليها أسماء أخرى ما أمننا بالعباد اللي تخدم وتشتغل لاعبين تبارك الله ما شاء الله فماش علاش باش نزين ندخل النومبر ديما نلوجوا على
3: الكاليتي قبل الكونتيتي
8: خاصة عندنا أن غارديان اللي هو ذكرني ربي غيث
4: العدواني
8: اللي هو أعرب على النية الخروج نتاعو ما كانش يكور دونك وافقنا بالخروج اون باراليل بطبيعه الحال لوجنا على انوتر غارديان اللي هو جاي يوسف توج زاد كيف كيف عندنا نارير غوش اللي هو ادم السعيدي نشكروه اللي عدى معنا الفاز الاولى للي زاد كيف كيف
3: لعب
8: سابق ندري الصفاقسي وقعت الفسخه العقد نتاعو وجبنا نارير غوش اللي هو مستقبل جابس محمد امين ناوي وعززنا على خاطر الحقيقه تقلقنا برشا من الاصابات خاصه على المستوى اللي زادتكون سواء كان أكرم البهلول سواء كان حسين عبودة سواء كان زيد العلوي اللي الحقيقة في وقت ما اللي برشا إصابات وصلنا حتى ثلاثة ترواز زادتكون مصابين دونك زدنا أنا ترتكون اللي هو لؤي دحنوس دونك محافظة على الرصيد البشري مهم جدا محافظة على الجو العام على خاطر كما تعرف راهو الجوار اللي يجيك ما بين للي والرتون تحب له وقت متاع انتجراسيون تحب له برشا تواصل مع العباد باش نجي ياخذ لك الجو وك الامبيونس دونك من الاول النيه نتاعنا ناخذوا في الفاز الاولى وباقل درجه ناخذوا في الفاز الثاني
3: واضح هاي ياسين
9: فرحان برشا اليوم سعيد مستانس نحل الرابطه الاولى سنا عملت تري بون كيف كي حللت الرابطه الثانيه لانه بصراحه حبيت نشكر استاذ قبسيان على النيفو اللي
3: سنا اكثر موسم خدمنا فيه
9: ليغ حبيت نشكر ساقي الدير بالحق انا كنت محظوظ جيت مرتين حللت في استاد سور لو شون غاديك مع التلفزه الوطنيه
2: وربحوا
9: يوجي مبروك ديجا قلت لك كان المهم فوزي يعطيك الصحة
3: فوزي
9: اللي ريتو
3: لحظة ياسين فوزي وقت اللي ياسين يحلل في التلفزة مع الزميل حافظ بن عامر نوجه له تحية كبيرة برشا وينغزل له يبيبيلي يحلل في المباشر
9: بالحق راهو فما ديتاي يمين بتاتر سادة المستمعين نحبهم يعرفوا راهو فما حاجات راهي مش وليدة الصدفة راهو باش تنجح في كرة قدم راهي ماهيش حاجة كبيرة راهو لازمك تجتهد تعرف كيفاش تخدم تعمل ليكواسيون جيدة ما بين ملاعبية خبرة ما بين ملاعبية طموحين ما بين أبناء النادي رينا الدوزي كيفاش وقع تكريمه من زملائه ورينا الأمبيونس كبيرة اللي في الفستيار رينا
3: في ضربة الجزاء
9: رينا طريقة لعب عصرية قدور أنا من الأعوام القلائل اللي عملت تري بون كيف على الرابطة المحترفة الثانية ريت فريق ممتاز أهم حاجة بالنسبة لي اللي حكي عليها التواسي ثامر حكي على ريستركتيراسيون وليزوبجيكتيف يعني براتيكمون راهو الهيستوريك راهو التاريخ يقول لك في ظاهره إخبار وفي باطنه نظر وتحقيق
3: نظر وتحقيق
9: تعمل عام
2: ساعات اللي فيها خنار في ظاهره إخبار
9: مش حاجة تريز امبورطون اللي حكيها عام تشوف شنو الأجواء نحكي على من التروا للدو تشوف شنو الأجواء تشوف تحاول تكتشف ومن بعد تصعد العام اللي بعده في الدو كيف ان شاء الله انا شو نقول الالف مبروك في الاب برافو عليك الاب باش يكونوا موجودين لما لا العوامل اللي بعد ان شاء الله تكون فما تتويجات انا بتتر الحاجات اللي خلينا نحكي شويه بوان دو تكنيك امور فنيه لاني كنت كيما قلت كنت محظوظ وكنت موجود ريت فريق يلعب بالكاتر وتروا ديسبوزيتيف ريت ملاعبيه بوليفانو نحكي على جيلي لاري دروا واكسيال نحكي على الاكسيال ابن القيروان زاد كيف
8: حمزه الربيع
9: الربيع ما شاء الله عليه ريت لو بيفو سنتينيل هذاك عجرود بيفو اللي يعمل
8: اللي عنده اربطه متقاطعه هذاك
9: فريمون ملاعبي من احسن ما فما يعمل ليكيليبر ان تري بون بيفو سنتينيل ريت بالنسبه لي ما نجمش نقعد نتعدى وما نحكيش على اكتشاف وديجا حكيت عليه حتى لهنا في البلاتو سيمولير على جيناوي ملاعبي ممتاز عنده كاليتي نور ما شاء الله بوتونسييل تكنيك كبيره يعرف الان كونتان كيفاش يتوغل من الملاعبيه القليل راهو ملاعبي في وسط الميدان
3: وهنا عندي معلومات اللي ثم عيون وبديت على جيناوي
9: لا ديجا مش نسلم من سيمونير وسيفا باش نحكي شويه بتاتر في لي كيستيون اللي مش توجه لهم لكن انا حبيت نحكي عليه على الكاليتي وعلى ملاعبي وسط ميدان. من الحاجات الرار انه ملاعبي وسط ميدان يعمل اضافه عدديه براتيكمون يسجل يعطي تمريره لافون ديرنيير باس. دونك بالنسبه لي من احسن الاكتشافات. كيف كيف لي دو جوور دو كولوار نحكي على التماهي ولا ليكواسيون ما بين ملاعبيه الخبره نحكي على المسعدي ونحكي على الدرقاش ونحكي على الوليد الاخر
10: بالفجريه
9: بيان سور لاتاكون دو بوينت اللي بالنسبه لي ان روبير لاتاكون ستاسيون العالي اكسبيريونس كبيره فيكو كبير. انا بيرسونيلمون قبل كي كنت ندرب في الجيش يعني كنا الملاعب هذه ديما نقراو له الف حساب بيان سور الاكسبيريونس نتاعو والمجهود نتاعو كان تري بيزون بالنسبه للكيب نتاع ساقي دير. انا بتاتر باش نحكي تو باش نركز شويه اول حاجه بتاتر على الـ على الـ نقول الخارطة الكروية تبدلت سيفري فما قوات صاعدة تواك في كرة القدم لكن ديما كما قلت أنا نحكي على التاريخ فما ديزيكيب أخرين اللي صعدت واللي نشحت لكن تجربتها في الآمة عمرت شراء وهدوما بتاتر أنا نحكي على الشابة نحكي على جيسو ولو أنه نحكي على رجيش على تروازون أجوان في رجيش ونعرف اكزاكتمون لي ديتاي دي ديتاي شنو صار بعد ما الفريق كانت الليفوري والفرحة أنه يسعد الفريق ثم من بعد تلاشى راهو سي تريز امبورطون ونعرف لو خيان في ساقي الدير خاطر ريت راهو فما دي تي ديتاي انك نشوف سيمونير
3: بار كونتر زاد
9: ياسين نشوف سيمونير
3: لا لا كنت فيها معك بار كونتر انت حكيت على نقطه مهمه لك بار كونتر ثم لي بون اكزومبل اللي نجمو ياخذوهم اللي هما شباب العمر اتحاد بن قردين ما عندهمش تقاليد مع
9: ليكا انا بتاتر هذا
2: علاش اتحاد بن السيري وقت صعدت من الرابطه الثانيه
3: اتحاد بنستيري صعدت قبل
2: اول مره لان بالنسبه لي انا سامحني ياسين تفاعل معك وقت يبدا الربان اللي شاد السفينه سيمونير ملاك سيمونير ملاك ريت انا مسايك نحكيو هو يتصنت عنده ثقه في سي ثامر وسي ثامر عنده ثقه في سيمونير يتحرك وقت يبداو جروب موجوده خاصه سيمونير قلت لك سيمونير اكثر واحد ما يتغشش هاك ولا سي ثامر
10: صحيح لا صحيح
2: هو الداخل هو باطني يشوفه في من الغده بعد اي مباراه تحسه على اعصابه بالحق هو سيمونير شو ما حطيت له وكيف جاك هالصبر كامل بالحق لو الحقيقه
10: والله الحمد لله هذيك طبيعتي راني
3: كاركتير
10: وراي مودية الدم هذيك يعطيها لك أنا المولى سبحانه وتعالى
3: ورزمولى وخطر ضغوطات
10: في أي موقف أنا حتى مع رؤساء الجمعية أو في ماتشوات والله سي المنجي القصرين نوجه له التحية في الماتش يلعبوا ضدهم مركات القصرين ينقزوا وجاي عندنا قبوسية بالله سامحني يا سي منير قلت يا سي منجي والله العظيم
3: رجل هذاك
10: قسم بالله ودي قلت له حقك باش تفرح قال لي لاحيتك انت نشوفك ديما حتى بارد هكا قلت له لا انا هذيك طبيعتي مش تو نبدا في ميدان منافس وتحبني نفرح انا في الملعب نتاعنا مره برك خرجت عن سينتي يعرف تامر معناها تمركي نسقف يعطيكم الصحه الاولاد وكاو فهمتي ماش 90 دقيقه نحبوا الكره نحبوا نلعبوا الكره هذاك الشيء اللي يمكن
3: معناها سيمونير نعرف انت تربيت على مدارس اللعب الجميل
10: نتاع الفن الجميل
3: محمد العقربي
10: محمد العقربي محمد العقيد وقت اللي نمشي للاستاد انا ندخل لزويتن ولا للمنزه في وسط جمهور النادي الافريقي في وسط جمهور الترجي وملعب التونسي صحيباتي في تونس نقعد انا وياهم يوفن ماش نخرجوا مع بعضنا وتو النجم واحد انا قلت لهم نتمنى الجمهور يجيني ندخلوا في وسط الجراده نتاعنا ساعه ثامر نغزر الواحد يقل لو عليك السيمونير ما تكلم حد علاش ما تكلم حد يسب الام ويسب كذا يجيني والله يجيني قال لي السيمونير لو عليك وديت عليه تالي وصلنا للمستوى هذا علاش تتسب الام وانا ما نحبش في الام يا اخي الله غالب هذيك
3: بعدي
10: انا لا نحب في اختي لا في امي لا حتى حد
2: علاش تتسب
10: ام لاعبي ولا ام حد كله فهمتش
2: يوسف بكحله قال لك هو ناقص سيمونير يعطيهم تروبا الضيوف اللي كيف
9: الضيوف يفرح بيهم
2: مشيت مره في مباراه ظهر لي ريانا كنت متواجد مشيت باش نواكب مباراه اللي شفته بالحق يتقرى في الاخلاق قلت له سي منير اعملوا تروازيام ميتو اعملوا بعد يكمل الماتش عاطي قال لي هاك اليوم وغدوه قال لي
10: وانا مشيت
9: هما من الحاجات بتتر حاجات بالحق اللي تميز بهم ساقي الدير وراهو ريت الفوتبول راهو قد ما تكون متمسك باللي برانسيب نتاعك وبالميثاق الرياضي راهو قد ما تكون بتتر بول كلوتيري يعني
3: جوست
9: بسرعه باش نخلي الكلمه الاخرين اللي تات بلوس قلقت برشا نتصور ساقي الدير دونك شنو هو بروشينمون شنو باش يصير حاجه اخرى زاده كيف كيف راهو ليفوري والفرحه وكل شيء دونك سي توتافي نورمال اكيد راهو اجتمعت الهيئه دونك خمت في مستقبل في مستقبل البي دو زيس في الرابطه المحترفه نحكي على العروض اللي تلقاتها للاعبين على تطعيم الفريق وعلى مساله الاطار الفني وكل شيء. بالنسبه لي لو بلوز امبورطون انا حبيت نسال المره فاتت ما حبش يجاوبني بتتر انا مش نزيد نساله التواكه كطريقه كيفاش يعني التضحيه ولا ساكريفيس اللي صارت بالبوست يعني سي با فاسيل نعرفوا باش انسان يوصل للرابطه ويشتغل في الرابطه نعرفوا سي تشريف وتكليف في نفس الوقت هذا كيف راهو انت تعمل ساكريفيس هنا سي ثامر كيفاش يعني تخير فريقك الام انك تمد له يد المساعده ولا انك تخدم تشتغل فيه
2: جوبنا ولا ثامر
11: خلي ثامر خلي تفضل
2: خاطر عندي اللي جاب الجواب انا قال لك الساق هي اللي وريتني الرابطه وقت حقدني الساق نرجع للساق
11: فوالا
2: صحيح ولا
9: بطبيعه الحال
2: شكون وصل للرابطه
9: سقيد داير حاجه
2: عليه صارت قبل سابق المعزل المستيري تخلى على الرابطه ومشى النادي هذا السفيق
11: سقيد داير
9: حال ما يعرفني حد
2: ما قلت لك الاجابه
9: الحقيقه كما فما فما فما علاقه كبيره خاصه ما بيني وما بين اللاعبين ما بيني وما بين الاطار الفني ما بيني وبين كل مكونات النادي خلينا نحكي الحقيقه حسيت بروحي بعدت شويه حسيت بروحي مانيش لاز خاصه الماتشوات يتلعبوا وانا بطبيعه الحال ما نجمش نكون حاضر
11: هو انت ماكش حاضر وتهموك بالحضور
9: تمام حاجات زاده اللي خديتهم بعين الاعتبار ما نحبش اعضاء نتاع الرابطه واللي هما زملائي وكلهم كل احترام ما نحبش نخليهم في اشكاليه خاصه كثره الكلمات او ثامر في استاد الفلاني او ثامر دز مع الجماعه كذا دونك رعيت كل الظروف ظرف متاعي انا وظرف متاع جمعيتي وظرف متاع الرابطه باش نشتغل في كل رياحيه باش ما يقولوش سقيد داير طلع على خاطر ثامر المكور في الرابطه دونك اخترت الحقيقه باش نستقيل وما كانش ساهل الحقيقه الديسيزيون ما كانش ساهل خاصه على مستوى زملائي في الرابطه اللي رفضوا على الاول رفضوا الحقيقه والحكايه كان قعدت بريسك حتى 10 ايام من مديت الاستقاله نتاعي ورفضوها كليا لحد الحقيقه فما شكون خرجها خرجت الاعلام بعديك
2: سي ثامر باش نسالك انا برك استنى في زوز فنيين باش يسالوك الامتحان الحقيقي يوم الثلاثاء يوم الخميس المقبل مباراة كاس مع فريق شبيبة العمران مباراة المقياس للاعبين الموجودين في الفريق هما قادرين باش يكونوا موسم المقبل ولا عبارة عن يقول لك حاجة عبارة تيست للاعبين من صميد العقود عم جاي في الرابطه المحترفه
9: بالنسبه لي ما واش تيست بالنسبه لي اللي ما واش تيست والمستوى الفني العباد الكل يعرفوه والحقيقه الفنيين يعرفوها نتاع اللاعبين الكل بالعكس لعبنا ضد اولمبي البيجي في الرابطه الاولى عدينا ماتش ممتاز ومزيان وصارت كاليفيكاسيون لعبنا ضد النادي الافريقي زي ماتش اميكال وعملنا ماتش مزيان معناتها المستوى الفني ممتاز نتاع اللاعبين وثقتنا فيه كبيره برشا وبحاول نجيبوه
11: خلينا نربحوا الوقت خلينا نربح الوقت معش
7: ملحوظه صغيره برك قد
11: بسرعه بسرعه
7: ملحوظه صغيره مش نقولها باش معناتها للعموم راهو سقيط الدير للتاريخ في التسعينات كانت عندهم ايكيب كادي فيها نجاح والمقني وصلاح الدين غربال وماجي وسيم شلوف وماجي شلوف وجينيراسيون كامله هذيك كانوا فيها ثلاثه في منتخب الشخص وقت 10 البريود هذيك ثلاثه ملاعبيه كانوا في منتخب الشخص وكان فريق جد ممتاز وكنا نتنبؤوا انه سقيد داير بالجينيراسيون هذيك مش تصعد لل
11: كانت وقتها في الليغ دو الشرفي
7: الشرفي حبيت نقول ومتميزين بالاخلاق نتاعهم كرويا واخلاق كيما توا نشوفوا توا
11: واضح به
10: كلمة كلمة اللاعبيه نتاعنا القيمه الفنيه نتاعهم حاجة أخرى القيمة الأخلاقية متاعهم صدقوني عندنا وليدات التربية والأخلاق والكل بريمان معناها يحسدون عليهم بارش جمعيات هذه تحية بالمجد للملاعبين
9: على ذكر رانا في الانتدابات متاعنا قبل ما نحكيه فنيا نسألوا على الكومبورتمون نسألوا على الأخلاق نسألوا على التربية نسألوا على لابيتيود
11: متاع الراجل ما تكونوا
9: أكيد قاعد يعمل الملاعب البرة متراش قاعد يعمل
11: فوالا وهذا على فكره راهو الفرق المحترفه في الاوروب في العالم راهم اللي يعتمدوا الطرق هذوما معناتها راهو كره القدم تتطور راهو الملاعب ما شكونش تالون راهو حتى لي جين دو في وحتى الكومبورتمون نتاعو مؤثر جدا وشفنا دي جرون اكزومبل في الاشيال انترناسيونال طالون ما كيفوش مي الكومبورتمون نتاعو اثر عليه وقضى له على
9: لا وكمل يقلك على الفيستير كامل
11: بيان سور
9: مش كان هو
11: باهي خلينا ما عادش عندي برشا وقت حب ناخذ الماكسيموم دانفورماسيون موضوع الملعب الموسم المقبل، هل انه فرضيه تلعبوا في الطيب المهيري موجوده ام انه باش تحاولوا العنايه بملعب السبح؟
10: والله اذا كان الحقنا واذا كان لقينا السلطة معنا واحد كل احنا رانا مستعدين باش نحسنوا ملعب الساقي، وماذا بينا نلعبوا معناتها في الساقي ما تعرفوا ملعب مواش اومولوجي دونك ما نجموش نلعبوا فيه.
11: صحيح.
10: التوجه الاكثريه في الطيب الميري حتى اون اتوندون اذا كان بدينا الاشغال ما حناش باش نلحقوا في شهرين ولا ثلاثه تو بدايه الواحد الموسم، ثم مؤشرات ان شاء الله يمكن تنطلق الاشغال باش نبدلوا البلوز، ويمكن احنا زاد مستعدين معنا حتى مع البلديه باش ننجزوا المدارج ونعملوا ديغرادان ان شاء الله، علاش لا؟ معنا هذاك مطلب من اهالي الساقيه باش نحبوا نلعبوا في ساقيه الدائر. احنا علاش انا انسيستي في ماتش الكوب باش نلعبوا في ساقيه الدائر؟ جات لجنه الفار وطلبت علينا برشا حوايجات كم شفتوهم ولبينا لهم الطلب هذا. انا كنت نجم نلعب في طيب المهيري كما الماتش اللي فات ندخل بزايد فلوس واحد وكل ما حبينا نلعبوا في الساقيه، وحبينا جماعه الساقيه باش يفرحوا في الساقيه سقيت داير هذيك ان شاء الله وربي يعيننا احنا خاطر قاعدين توا مع الولايه ومع الوزاره رانا قاعدين نحركوا بالباب. وتحيه للسيد الاسعد الزهواني الكاتب العام بلدي الساقي الدير اللي تبرع بالفوريير كامل، الفوريير كامل خلونا قرابه 15 متر مربع خليهم على ذمه وزاره الشباب والرياضه وزاره التجهيز، وان شاء الله الكوره عندهم توا ان شاء الله يزربونا في المشروع هذا ان شاء الله.
11: واضح به تسامحني بهير دقيقه بركه من الاخبار، سؤال مهم جدا بخصوص الموسم المقبل نختموا به ثامر بخصوص الميركاتو، هل انه ثم ملاعبيه باش تغادر الفريق؟ ونعرف اللي ثم عروض راهو لبعض الملاعبيه كما جيناوي.
6: مؤكد
11: التوجه نتاعكم شنو باش يكون؟
6: مؤكد الحقيقه ثم عروض من الفرق الحقيقه بخصوص اللاعبين نتاعنا بعد الامكانيات اللي ظهروها على المستوى الفني على المستوى البدني، لكن بطبيعة ديما لاعبين ما مازالوا ما تحت عقود. مؤكد مش نعملوا جلسة مع السيد رئيس الجمعية طبيعة الحال باش نحدوا الأهداف نتاعنا ومن غادي كان نعرفوا شنو هو التوجه نتاعنا
11: ولا خارج كون المنتدبين
6: بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة باش يكون نحافظوا على الرصيد البشري خاصة المصلحة الملاعبي خاصة أهم حاجة. ديما الملاعب يغادر من الرابطة الثانية يغادر من الرابطة الأولى خير وأحسن من الرابطة الثانية.
11: واضح يعطيك
6: نقطة نقطة
10: دقيقة. زيد بعد الاخبار نكملوا معاكم الدراجة
11: ونمشي. شوف ما نجموش نرفضوا لك طلب تدري
10: عايشك
2: النوار اللي جبته معاك
11: افيك ان كرون بليزير يا سيدي. اخبار ثم نرجعوا نواصلوا مساقي الدير.
10: شكرا يعيشك.
12: Vous écoutez Dion FM.

0: Duel FM. Duel FM. Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM عسلمة. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. والوزارة تؤكد أن هذه المسؤولية تمثل فرصة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعاتنا التونسية ورومانيا لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية والسينمائية وجامعة الموسيقى وفق بلاغ النشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. هذا وشاركت تونس كضيف شرف في نسخة ثانية من التظاهرة الدولية التي انتظمت يومي 14 و15 مايو الجاري بعاصمة رومانيا بوخارست ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تنظر الثلاثاء القادم في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة، ثم ستشمل الاستماعات كل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية، ويشمل مشروع القانون متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطات الاجتماعية. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيل ضحايا العدوان المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيداً و9210 مصابين. هيئة البث العبرية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب للصين. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار متواصل مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ديوان افلام صوت كوم ستاد ديوان ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان في ساعتنا الأخيرة. مازلنا مواصلين مع تقدم سقيط الدير. التحق بينا محمد علي منصر. سي محمد علي مرحبا بك.
2: أهلا بقدور، تحياتي ليك وتحياتي كل سادة الحضور. ما شاء الله منورين اليوم. أذوم أخوي عباد خدامة ما شاء الله اليوم نجحوا، وبالنسبة لي أنا هيئة ساقية رام قدوة ورام لازمتنا ناخذهم قدوة. رام عباد خدامة ما شاء الله عليهم، وعباد يحبوا الخدمة متاعهم ويحبوا المنطقة متاعهم. ما تكلمتش ممكن أنا بكري، نحب أخويا ذي ممكن رسالة شكر مني اليوم. رام هذوم عباد قدوة، رام عباد خدامة معناتها بأبسط الأشياء كونوا جمعية كبيرة. يعطيهم الصحة ما شاء الله عليهم، مبروك عليهم ومبروك على كل جمعية ساقية وعلى المنطقة ذيك الحيوية الباهية اللي معناتها ذوك رام عباد مغرومين برشا برشا برشا بالكورة وبالنادي نتاعهم.
1: يعطيك الصحة محمد علي منصر. قبيل وقفنا في ملف الرصيد البشري، وقفنا في رصيد، حكينا على الملعب على الانفراستركتور. الرصيد البشري اكيد الخدمه بدات، تصورش انه اهم ملف باش يكون قدامكم هو ملف الرصيد البشري. انت تحدثت قلت احنا باش نحاولوا لي بيلي نتاع ليكيب ثامر المكور، قلت باش خليهم موجودين في الموسم القادم، ولكن ديما ثم الحركيه ما بين الملاعبيه الخارجيين والملاعبيه الداخليين، بديتوا تحضروا؟
3: شكرا قدور. بون كما تعرف الموسم الرياضي نتاع التقدم الرياضي بسقي الدير مازال ما فيش.
1: صحيح
3: نهار الخميس عندنا ماتش ربع نهائي. للحقيقه الوقت الحالي وفي الفتره الحاليه قاعدين مركزين على التحضيرات نتاعنا باش ان شاء الله نكسبوا ان شاء الله الكاليفيكاسيون. البلي امبورطون كما تعرف احنا الحمد لله قاعدين نكتبوا في التاريخ، ونحبوا ماذا بينا نزيدوا نواصلوا كتابه التاريخ، وعلاش لا نوصل للدمي فينال كوب دي لاتينيزي.
1: السؤال هذا جاوبنا عليه بعد ما ماتشوات الكوب
3: ان شاء الله.
1: باذن الله بعد ماتشوات الكوب. قبيله شويه قلت لي عندي حاجه مهمه نحب نقولها سيمونير. تفضل.
4: اكيد سامحني اذا كان خذينا من
1: وقت. هذاك كان جرون بليزير. مرحبا بك.
4: تحيه لسي محمد علي على الشكر وبارك الله فيه. هذوما رام بارك الله انسيان جوار وملاعبي في السياسات وشهاده منه كما هذه نفتخروا بها احنا ان طونك هيئه مديره. دونك حبيت نقول حويجه. المال قوام الاعمال.
1: اكيد.
4: واحنا راهو اذا كان ما ثماش اللي وضعوا الثقه فينا، المؤسسات الداعمه لنا احنا اللي هما اعطونا الامكانيات بارك الله فيهم، وبعض رجال الاعمال من الساقيه هما اللي عطونا المال باش احنا نجمنا نوفروا بالشيء هذا. ولولا الشيء هذا رحنا لكنت انا تو ولا سي ثامر وكار قدام الميكرون نحكي وكل وتحكيو انتم على الجمعيات اللي تقعد زاد كيف راي انو فا ما ثمش مال راهو لا النجم ولا احنا لا اي جمعيه اخرى كما قلت كما رجيش مسكينه اندثرت كما الشابه الكل. علاش؟ على خاطر الفلوس. معناتها ما عندهمش. احنا الحمد لله ربي معنا للتو معنا مش معند جل الجمعيات راهي بالمجد عندها حالة الفلوس وتعبة من ناحية الفلوس. احنا الحمد لله معنا ما نقولوش معنا تبارك الله الفلوس عندنا
1: بالبالة
4: كما يقولوا العباد. اما الحمد لله يا ربي الأمور

0: معناتها مستقرة هي أكثر حاجة. الشهاري نتاع ملاعبيه خالصين، بريماتهم خالصين، لي كوتش كلهم بشهر وشهر كيما العباد نوخروا جمعة عشرية، ما هذيك ما هيش
1: حاجة عادية
0: ولا معناتها حاجة عادية. وهذاك
1: الشيء والله شوفوا كابتن يغزروا لك، وأنا متأكد الناس كل في مخاخهم حتى في الأوف. معناتها أنت قلت جمعة 10 أيام، اللي جمعة 10 أيام لا تعتبر تأخير.
0: أكيد
1: ثم شكون يعتبر تأخير في بطولتنا؟ مستحيل.
0: سي ثامر يعرف الناس
1: تحكي بالأجرة
0: ماذا به. يقول ياسر منير بالله البريم نتاعهم والله العظيم ما يحكي لك يلعبوا النهار لحد اثنين ثلاثة ياخذوا البريم نتاعهم باش نخليهم هذاك الجو هكا اللي تشوفوا فيه انتم. والله بونس هذيك راهي لولا الماء
1: ماهوش مفرغ ولا
0: صحيت ولا ما كناش نوصلوا للشيء. معناتها هذا تحيه مره اخرى للشركات الداعمه للسبونسور نتاعنا اللي واقفين معنا وامنوا بينا، ولو كان ما امنوش بينا راه ما كانوش يعطيونا الفلوس.
2: انا تحيه على ذكر الشعار، فما زاد جنود الخفاء اللي كانوا وراكم زاد خاصه بليل ظهر لي بن علي وبالقاسم بن علي. هيك علاش هو محمد علي يحب الساقية؟ خاطر بير علي اصيل بير علي يعني في بعضهم يعني بير علي ولات مستبني الساقية. انا بالنسبه لي انا فما جنود خفاء نشكرهم، يمكن ما يحبوش اساميهم موجوده لكن نشكر العباد الكل اللي بالحق الساقية. وانت حاجه قلت يمكن الامبيونس تاع الفلوس ظهر لي كنت اكزاجر شويه سي منير، على خاطر نعرفوا اللاعبين الساقية الانتماء نتاعهم للساقية ما بقاش تقيس بالفلوس. يمكن انت تحب تخلي الوضعيه منظمه تخلي اللاعبين يعني مرتاحين، اما الاوبجيكتيف نتاعهم ما همش فلوس. اللاعبين اللي نشوف فيهم اللاعبين يعني ممتازين متخلقين، بالنسبة للفلوس يمكن آخر حاجة. وانت ما خليتوش من روحكم كسقية الدائر تخلصوا. وانا بالنسبة لي انا نشوف في سقية الدائر مشروع كبير ياسر، مشروع كبير ياسر في الرابطة المحترفة الاولى.
1: نعم.
2: وباش تقدم القدام وتبدأ كما قال سي ثامر هي بالبداية بالمباراة الكاس، ولما لا اذا ترشح الدور نصف نهائي يكون في ملعب طيب مهيري، تزاد الدشن وملعب طيب مهيري بأمام جماهيركم وخاصة جماهير الساقية ولا تعداد كثيرة، خاطر الانتماء ولا للولاية كاملة ساقية كاملة ولات ولاية. وبالنسبة للانتدابات هو يمكن توا سي ثامر يحكي عنده الحق، اللاعبين نتاعو مرتبطين بعقود لكن هي أربع أجانب يبدأوا من الطراز العالي خير ما تنتد وتخلي اللاعبين نتاعك تولي ياسر حاجة كاليفيكاسيون. خويا هي الساقية توا تنافس في الأندية الرابطة المحترفة الأولى، وتجيب أربعة انتدابات لاعبين أجانب وتحط عليه مثل فلوس باهية تو تشوف الساقية كيفاش تمشي عام شيء.
1: أنا ما حبيتش نسأل على موضوع المدرب، أنت مادام حكيتوا عن الملاعبية تقول مازال عندنا كوب، دونك وقت باش تجاوبني على الملاعبية باش تجاوبني زاد على موضوع المدرب يوسف بن كحل. أكيد باش يكون ثم تقييم بعد نهاية الموسم وباش نتحدثوا أكثر على مستقبل تقدم ساقية الدين. خلي لكم المجال مفتوح في الدقيقة الأخيرة، رسالة مفتوحة نبدأ بك ثم المكور تفضل.
3: شكرا. الحقيقة قبل كل شيء نحب نثمن العمل تاع الإطار الفني ونسميهم بالاسم كوتش يسري بن كهلة، مساعد مدرب سي حمدي برك الله، معد بدني أشرف قدور، مدرب الحراس اللي بدأ معانا على الأول سامحني عمر دمق، كيف كيف سي عبد الكريم بن سالم اللي وصل العمل معانا، كيف كيف قفانا دكتور كبير اللي بالطاقة متاعو كبير بالعطاء متاعو اللي الحقيقة سي عماد العجيلي اللي كان قريب لكل وضعية الصحية متاع اللاعبين اللي الحقيقة كان على المستوى الطبي التدخل نتاعو ممتاز جدا وراعى الامور الصحيه الكل. كيف كيف المدلك الفريق سواء كان جلال ولا سي اسكندر عبد الهادي، نقدموا لهم كل الشكر على العمل.
4: نسيت زاد واحد اخر سي نزار معطي طلب بالله صديقي
1: راهي نجم تحيه كبيره
3: سامحني صحيح والمحلل كيف كيف سي
1: محلل الاداء ما عندوش كان صديق هو في ساقي عنده حتى من الاقرباء
2: كان يستنى فيك تو ثمر فما واحد ما تسميهاش ترى
3: نشكر زاد كل اللاعبين على التضحيات نتاعهم والعمل خاصة كما تعرف تعدينا بفترات اللي هما الحقيقة تمسوا على المستوى المعنوي لكن كانوا قواو كما تعرف تكون بعيد أسي بوان وبعد فجأة تلقى روحك في المرتبة الثانية اللي الحقيقة ظاهر وقوة شخصية كبيرة فورس دو كاركتير. برافو يعطيه الصحة. كيف كيف نحب نشكر الشخص كان معناتها وقته كامل مخليه للكيب, مخليه للكيب الحقيقة اللي هو ناظر الملعب سي علي عمار. زي كيف كيف اليد اليمين متاعي اللي في كل وقت نسحق ونلقاه كما تعرف على المستوى اللوجيستي على مستوى التنسيق ما بين اللاعبين اللي هو زياد بن عمر اللي الحقيقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لتقدم الرديب سي قيدير. مشكورين العباد هذوما اللي تجند مشكورين.
2: هو واحد يزمك تشكره انا ما نعرفوش إيه؟ اما يزمه ياخو حظه هو حافظ ذاته
3: هذا هو النظر للملعب
2: صحه عليه دوره فعال كمان السر الكواليس اكثر واحد يعرف شنو اللي يدور في الجماهير في
3: شوارع التميره. ذكرت سي علي عمار بمساعده ايمن البهلول زاد كيف كيف اللي الحقيقه كانوا متجندين العباد الكل باش وصلنا الحقيقة للحظة هذه للتتويج هذا. كما تعرف رانا نلعبوا ضد الملعب الجيبسي كونكورون تاعنا, نلعبوا ضد مستقبل قصرين, نلعبوا ضد جندوبة, يعني جمعيات الحقيقة عندها باع وذراع في الرابطة المحترفة الثانية وبسامية في الرابطة المحترفة الأولى.
1: واضح. وانا جيني برشا ناس توجه لكم في التحية قبيلة تحدث على زهير وزهير الجمل الشهير بزرزور محب الشهير جدا للفريق, ويوجه لكم تحية كبيرة برشا. محمد علي البهلول, خالد المهيري, خالد التويتي, ناجح خالد النوالي بليتو, ناجح الطياري, محمد الترابلسي, معناتها مهدي قطاطا نوجه له تحية كبيرة برشا محبين.
3: بالمناسبة ربي فرد مرة شكر زادة موصول للرئيس لجنة الأحباء اللي الحقيقة كان ديما موجود ديما يحاول يأطر في الجماهير, يحاول يعمل الدخلات ينظم. الحقيقة كان أكبر سنة طيلة الموسم الرياضي اللي فات.
1: واضح. نختم مع سيموني تفضل.
0: نكمل على سي ثامر تحية للمطار الفني متاع الشبان اللي الحمد لله ربي صنع منا نتائج جد إيجابية. تحية لكل ولي وكل ولية المناضلين اللي قاعد نشوف فيهم في الشتاء في البرد قاعدين يتابعوا في صغيراتهم, قاعدين يجيبوا في صغيراتهم متعبين. تحية للجماهير ساقية الدائر كل يكملوا يقفوا معنا في زوز ماتشوات هذوما, يمدونا يد المساعدة زي كيف كيف. وتحية لعائلتي اللي أنا توا عامين سي ثامر عنده 7 سنين تبارك الله في شيء هذا كيفاش عايش وكيفاش قاعد مقسم وقته الليبر شوية أكثر مني أنا يمكن. أما أنا بذي حكم واحد كل صدقوني كل ليلة العشرة ونصف بتاع الليل ندخل من خدمتي نخرج نتعدى الاستاد للليجان دي بلاسمون في تونس نرجع لسفاقس كيفيف ندخل الداري نتعدى طول الاستاد من سانتير نتعدى طول الاستاد نتابع فيك الصغيرات أكيد. واحد كل تحية لعائلتي اللي صبرت معي العامين هذوم ومشي تزيد تصبر عامين أخرين إن شاء الله إن شاء الله حتى نعطي الأمانة لمالية بعد إن شاء الله يا ربي إن شاء الله المسيرة ما تقفش عند شخص واحد. جمعية تقدم ساقية الدائر راي تستاهل كل خير, ساقية الدائر تستاهل زادة كل خير أن طونك جهة. نداء للسلطات باش يقفوا ساقية الدائر. راي عندنا دار شباب في السلطنية إلى السقوط, دار ثقافة سامحوني في الكلمة ما هيش مش في المستوى بكل عندنا فرع كرة يد بنياتي ترينا وعتيف على الحصحاص واحد وكله عاملين نتائج زادة كيف كيف تبارك الله منورينا وجه ساقية. فرع رفع الأثقال السبت اللي فات هبطوا 18 ميدالية ذهبية كلمني سي ثامر هبطنا جينا احنا مع بعضنا مشينا استقبلناهم واحد وكل خاطرك الوليدات قرابة 25 طفل ولا 30 طفل هذوكم اللي انت تجيبهم باش يجيوا يترينوا في رفع الأثقال وبعصية متاع سبركة وحويجات معنا باش شوفتي نجبدوهم لشي هذاك خير ما اللي يمشيوا لحويجات أخرين والشارع واحد كل بالمجد راهي ساقية الدائر والله العظيم. وجيت ساقس كل بصفة عامة ما نحكيش على ساقس, ساقس كل تستحق لفتة أكثر من اللي من الشيء اللي عندنا تو. ملعب طيب الميرا تشوفوا فيه كل مرة, مدينة رياضية ملي أنا عمري 14 سنة نستنى فيها
1: نطقت عامة في صدري سيموني والله
0: بالمجد معناه إلى متى هالتهميش الجيد ساقس الله أعلم.
3: بالمناسبة بالمناسبة كبر ميرسمو شكب على سيموني كشبد العائلة الحقيقة حسسني بالذنب حسسني بالذنب
0: الحقيقة. أنا قلت لك 7 سنين كيفاش خير باش خليت لك المجال باش تكلم أنت يا أخويا تطلب منها السماح.
3: رميرسيمون خاصة للعائلة بطبيعة الحال الوالدة قبل كل شيء اللي إذا أنا ناجح وإذا موجود لنا راهو بدعواتها بتربيتها بالحقيقة بالرعاية متاعها بطبيعة الحال والوالد متاعي زادا كيف كيف نوجه لهم تحية. بطبيعة الحال زادا فما مرأة مناضلة اللي صبرت معايا برشا 7 سنين اللي
2: زيد عامين
3: نوجه لها التحية زادا كيف كيف وصغاري اللي
2: يرقوا فيهم
3: العامين شلاخيني اللي في لي وشان
2: قاعدين بيعطوا
1: يهزوا عشيهم البلد
3: على الحقيقة على الحقيقة على فكرة راهو كنت خارج انا وياهم باش نمشيو نعملوا جوازم الحقيقه كلمني سي فوزي
1: عندك البرنامج
2: لا هو خاطر هو مهندس الصعود ولا كجوانحو شويه قلت شنو نعاود لي خال
1: شوف باش تعوضها لهم فيما خير اكيد ان شاء الله وسعيدين برشا باستقبالكم واكيد بالنسبه لجماهير الامل الرياضي بحمام سوسه اكيد باش تكونوا حاضرين معنا اما معنا في استاد الديوان او في برامج اخرى ونختموا اكيد كالعاده الموسم بالفرقه السعده وبقصص النجاح اللي تكتبت في اعقاب الموسم الحالي كما كانوا حاضرين معنا النادي الافريقي وكما باش يكون حاضر معنا ان شاء الله الفريق المتوج السنه بكاس تونس و ونوجه التحية بالمناسبة اليوم لنادي صفاقسي فرع الباسكتبول على الصعود تاريخي لقسم الوطني أليف لبطولة كرة السلة في البرؤة. يعطيك صحة ثامر المكور تحياتي ليك سي منير ملاك تكونوا معنا إن شاء الله في قادم المواعيد الرياضية ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم باش نحكيو على بقية الكوندكتور وما تبقى من الكوندكتور.
0: شكرا.
5: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم ديوان أفهم صوتكم.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى متواصلين معكم في برنامجكم ستاد ديوان.
1: ستاد ديوان ستاد ديوان
0: كانوا حاضرين معنا منير ملاك وثامر المكور من تقدم سقيت الدير فيديو موجود على سبور باي ديوان افهم صفحتنا على الفيسبوك سينو كاملوا تابعونا على الفيسبوك على اليوتيوب شاونا اليوتيوب ديوان افهم لايف على www.diwanfm.net وعلى مختلف الفريكونس متاعنا ومرحبا بمن التحق بنا الآن من المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. اي ستي نحكي وتوا على الترجي الرياضي التونسي ونجم وترشح اليوم ضد النجم الرياضي بالمتلوي 3-1 ياسين بوشعالة الترجي الرياضي التونسي بقيادة براكوني ثاني انتصار على التوالي.
2: أكيد وثابت اللي لاحظناه أنه تعديل الأوتار من براكوني للأمانة اليوم أريد نسخة جد مشرفة النسخة اللي حكيت عليها كنت أتذكر قدور أول في ثلاثة أو أربع مقابلات
0: النسخة اللي دربها براكوني
2: دربها براكوني قلت مقنعة جدا ومشرفة جدا دونك بالنسبة لي اليوم أريد توظيف آخر طريقة لعب جديدة الأكيد وثابت أنه يعني العشرين أو الخمسة وعشرين ثانية الأولى كانت بالنسبة لي فارقة وفارقة الغايرة وسيبا فاسيل في تيران في ضد فريق اللي أثبت علو كعبه على ميدانه خاصة نحن نعرفه منجم المتلوي فريق صعب وصعب براتيكمون الفريق الوحيد على ضيط ميدانه اللي ما نهزمش دونك سيبا فاسيل أنك تباخته البلوز امبورتون بالنسبة لي نشوف لابسونس متاع الظهير الأيمن وجود إسلام القاسمي كان بديل لظهير ايمن دونك هنا مع ديارا بيان سور كوتي مورفولوجي كوتي رابيديتي كوتي فيتيس دونك سي توت افي نورمال دونك هذيك الديويل انا الديويل اللي صار ما بين ديارا وما بين الجاسمي دونك في ال 25 ثانيه الاولى هو اللي كان فارق في المباراه دونك افيك ان جوجمون خلا ليلون على الادفيرسير سونتراج ممتاز البريزونس بالنسبه ليا التقاء اللي حكينا عليها برشا قلنا تقاء من الملاعبيه اللي عنده هامش التطور نجم يتطور صحيح تحسوا في فتره بومال ما خذاش برشا مقابلات ما كانش مقنع لكن اليوم في 25 ثانية سجل هدف سهل برشا حاجات على الترجي لدينا تركيبة وسط الميدان أنا بتاتر الحاجات اللي بتديتا الهامين اللي نحكي عليهم أنا مع براكوني مع عدم وجود بيفو سونتين أنا بالنسبة لي اليوم شفت حمزة رفيع هو من المباراة اللي فاتت دالي هو بيفو سونتين القدامه كوناتي كوناتي ريت ديمونسيون اخرى ولا وجه اخر كوناتي حسيته كان مظلوم نوعا ما ولا ماهوش اون اكور ولا ماهوش مرتاح ولا سون با كونفورتابل مع بوميل دونك مع براكوني ظهر اضافه نتاعو ممتازه مع تقا بيان سور مع وجود كايتا كظهير ايمن الترجي ولو انه نجم المتلوي بوجود لي تروز اترونجي حكيت عليهم نحكي على بوديان نحكي على سيلا نحكي زاد كيف على دياميد جو كرو دونك هذوما ملاعبين ممتازين في وسط الميدان حاول انه يضغط حاول انه يرجع في المباراه حاول انه يمنع الترجي من اخراج الكره من الخلف الاكسبيريونس نتاع الترجي اي سورتو بالنسبه لي الذكاء نتاع المدرب اللي بعد الخطر من عمق الملعب واختار انه يلعب على الاطراف وين فما بوعاليا وين فما وين فما ديارا بقيه المباراه بنشوفها انها سهلت خاصه مع تسجيل الهدف الثاني للترجي دونك ولا في تاريخ مفتوح ولا في برشا مجارات للمجهود وللتعب وسي تري امبورطون بالنسبه للترجي في التايمينغ هذا في الوقت هذا بالذات انه يكشر عن انيابه وانه بالنسبه لي الاستحقاق نتاع الكاس هو حاجه بريمورديال للترجي من اجل انقاذ الموسم نتاعو
0: انا بكمون نتصور انه الترجي الذي تونسي باش ينافس بشراسه سورتو بعد سيناريو البطولة
3: طبيعي جدا على خاطر بعد النكسة متاع الديربي والخروج معناتها
0: الشامبيونز ليغ زاد
3: الشامبيونز ليغ وخسرة البطولة الأمتار الأخيرة قلنا في المنبر هذا أنه الترجي الرياضي التونسي مش يتلاعب بالشامبيونز ليغ وبعد مش يضيع البطولة قلناها لهنا قلنا راهو الفوفير اتونسيون ولا بروفونيان ومتحوا في البياج معناتها الامل كل متعلقة بالكاس شفنا تغيير جذري في التشكيل الاساسي كما قال ياسين ماني باش نعاود كلامه الهدف في مقابلة كاس كيكون في 30 ثانية يعطي تأثير كبير برشا على الفريق المنافس خاصة انه شفنا في الهدف فما سبعة مدافعين ومن النجم المتلوي في صحيح. في الدرجيومات
0: نايفتي
3: نايفتي كبيره برشا. التوقيت زاد نتاع الهدف الثاني والثالث الدقيقه 58 62 خلى الفريق المتلوي ما يرجعش في الطرح, رغم انه عماد بن يونس معناتها غير دخل الفادع معناتها مع بدايه الشوط الثاني, غير الاسلوب اللعب نتاعو, حاول عن طريق حمزه المنصري ما قدرش المتلوي انه يرجع, سجل هدف عن طريق اسامه البحري. اعتقد انه اليوم ما شفناش النجم المتلوي كما شفناه في البطوله, على خاطر يختلف الموضوع, موضوع كاس يختلف الاجواء, تختلف المنافسه. الترجي الرياضي التونسي مش يشد في الكاس, ومش يشوفوا المقابله القادمه ان شاء الله.
0: نتصور ان نهايه كاس محمد علي منصر باش تكون مشوقه, تو الفرق اللي تبقات كلها ما عندهاش تتروات, كلها تقريبا الكاس هو من اجل انقاذ الموسم. تصور انه الشو اللي شفناه في الامتار الاخيره من البطوله باش يتعاود في الكوب, اي سورتو بعوده المستوى نتاع الاسبيرونس.
4: صحيح قدور تشوف ماذا تو قادوا معناتها ثمانية فرق تقريبا, فيهم زوز ولا ثلاثة مرشحين معناتها بقوة. انت تشوف معناتها تو السي اس اس مرشح بارز, الترجي زاد كيف مرشح بارز. جيت انا نحب معناتها نرجع اليوم الترجي ظهرت معناتها مشكلته الكبيرة والمشكلة معناتها اللي كانت عنده اللي هي مشكلة مدرب. مدرب اللي معناتها ينتصر في مباراة عادية في البطولة يمشي معناتها يفرح بالطريقة هذيك والجمهور يقول له مرة الجمعة الجاية, معناتها هذه معناتها راهو نتاع مدرب نتاع فرق صغرى. أنت اليوم تدرب في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي, معناتها لازم أنت تكره كل مباراة لازم أنت تربح بها. الحاجة الثانية براكوني 5 ماتش 5 فيكتوار وبتشكيلات مختلفة وبإقناع, معناتها انت تشوف انا قلت راني من اول موسم قلت راي مشكله الترجي في عديد المباريات كانت راي اقبل
0: انا زد الفريق لازم يلوم نفسه على التخلي على براكوني مقابل بوميل.
4: خاطر شوف احنا مالوريزمون راه اليوم في الكوره في تونس راهم يحبوا برشا الاسامي, براكوني جاي معناتها نكره شويه ما يعرفوش معناتها برشا عباد وفورماتور واحد يقول لك كيفاش معناتها يشد كيما راك الترجي واحد يقول لك معناتها هذا راهو مدرب كبير وباسمه راهو هذيك راهي ماهيش روبير. راهو اليوم كره القدم التونسيه واللي صاير فيها الفيسبوك وصاير فيها اراء الجماهير اكثر من معناتها
5: امور فنيه. سامحني محمد علي, لو انت هو قاعد في داره الانترنور اللي كان متخلي في التراجي كلمه قالوا له المدير الرياضي
0: شلون فيه هو شلون فيه هو
5: لا تقول لي
4: انت في الاختيارات
5: ايه كاستيك شكون يعملوا اول واحد كيما رياض بن نور قرر مغادره
0: اداره رياضيه للفريق والهيئه
5: يوم وكان متواجد على البنك البدلاء في نجم متلوي يمكن الاستقاله مرفوضه من الهيئه المديره نتاع التراجي والدكتور ياسين بن احمد. انا اول واحد باش يتحاسب في التراجي الرياضي على الموسم اللي صار هو يزيد بن منصور ولا
0: منصور
5: هو المدير الرياضي, خاطر انت لخبطه في الانتدابات. تراجي لي اول مره اربع مدربين في موسم شنو تحب انت الكاستيغ؟ انا توقت تناديك قلت محمد علي ولا اكس ولا يغريك المدرب مو محترف, ولا تجي التراجي الرياضي تقول له انت عندك موسم استثنائي ربي تطال الافريقيه البطوله تونس يجي يدرب. انا من اول مباراه
0: فوزي ثلاثة
4: كذا مدربين
0: يا زاري بوميل براكوني
4: براكوني مرتين
0: فيهم هو نفسه
5: أربعة
0: أربعة تغييرات بثلاثة مدربين.
5: أيواش نورمال راني نكبش أنا أكثر
0: من الله
5: بالنسبة للترجي الرياضي هي عملنا وعملتها في روح. أنا من الكاس العالم
4: في بداية التحضيرات
5: تحضيرات وقت احنا حكينا زاد على مميش هي أسباب هي جمهور وبعض المحللين منسوبين على الترجي وأسباب في الترجي هك الترجي بعد كاس العالم كل واحد يحكي لكن الواقع الملعب واللي تخلط الحابل مع البابل وما قاش في منضيبات
0: الحابل بالنابل
5: ما قاش في منضيبات في التراجي. انا اذا انت عندك ثلاثة مواسم ولا اربع مواسم ما تجيب حتى مدافع وكان عندك احسن من احسن مدافعين اللي كان يلعب في النادي الصفاقسي هنا عمامه وقع يعني انتدابه بطريقة الله اعلم كيفاش لاعب شاب وما تقاش اساسي لين خرج. انت اعطيني التراجي عندها ثلاثة سنين جابت شي مدافع بالرغم نسبة الأعمار متاع المدافعين متاعها
0: كبيرة فوق 30
5: فوق مع بعضهم 140 سنة
0: واضح به كان كملوا معك ذلي خلينا نمشوا المنتخب به
4: كو قلت لك تشوف ما تتوى بصراحة براكوني قاعد يقدم في مستويات طيبة جدا معناتها قاعد ينوع تشكيلة خاصة في معناتها موضوع لجانب معناتها في كل مباراة قاعد يلعب ثلاثة أربع أجانب جدد معناتها قاعد ينوع وقلت راني من أول الموسم ومن وسط الموسم ونعودها تو الترجي في بعض المباريات اللي هي معناتها تلعب كونتر منافس اقل منها راهو اوكبيلو لازم توجه يكون موجود خاطر اوكبيلو نتاع مباريات كبيره نتاع مباريات اللي فيها برشا ديال اليوم وقت اللي تنحى اوكبيلو معناتها لو دو درني ماتش شفنا معناتها وجه اخر وسط ميدان اخر شفنا معناتها ترجي عنده حلول هجوميه اكثر بالنسبه لي اليوم تركيبه وسط
0: تعتمد على اجانب اكثر
4: وقت اجانب اكثر
5: مباراه بعض وحجه شو مشتعم سامحني
0: دون اجانب كريمو
5: دون اجانب يعني ترجي عنده امتحان حقيقي
4: انت عندك وسط ميدان انت عندك وسط ميدان فيه تقا والحاج علي وحمزه رفيعي اذا كان معقول احتراماتي
0: ومش شويه
4: ما تربحش انت اليوم مع فريق ما انت شوف هو راهو في الاخر هي مباراه كاس لكن انت اليوم تلعب في الترجي وتاخذ فيه برشا فلوس اذا كان اليوم ما تربحش ربع نهائي كاس ضد معناتها فريق اقل منك مستوى اقل منك ماديات اقل منك
0: دليل بعض منهم شهريه
5: بميزانيه بميزانيه على بعض وحجلة في صوره يعني نقولوا ترشح هذه 90 دقيقه ساقيه الدير في النصف النهائي مع ساقيه الدير دول لاعبين اجانب
0: في صفاقس
5: يعني انت الترجي خلى روحه في ورطه الحقيقه يعني انت الترجي الرياضي عندك سنين تسفل الالقاب والمداخيل العباد دوروا لا سامحني ما عندكش حداش اللاعب من الشبان اللي تجم تعول عليهم
3: هذا هو اللي قلناه احنا ثلاث شهور الديري احنا ايش قلنا احنا عليه هي ضيعت البطوله على خاطر هي كي تلعب في رابطه الابطال تلعب بسبعه محترفين ما قلنا ما عندهاش نواه نتاع فريق
0: في البطوله
3: تبع البطوله هنا فما نقطه الاستفهام اللي قلناها وعرشت عليها حتى عندي زاده في هي في شبان في خمسه سنين هذينا ايش طلعت جوارات في الليكيب سينيور الترجي الرياضي
4: توصل هذا المشكل
3: اللي توجد فيه هذا هو المشكل اللي توجد فيه اللي هي مثلا انت ونادر هذا الساحلي نقوا لاعبين شبان موجودين في فريق الاكابر على عكس حتى النجم الرياضي الساحلي نلقاو لاعبين من الشبان في فريق الاكابر الفريق الوحيد اللي ما عندوش شبان هو الترجي
0: واضح واضح واضح بون ثم الحميدي ثم اما بنسبه قليله
4: قصي ما عادش طلع
0: نسبه قليله باش
5: ما عندهمش كوره في سقيم ما عندهمش كوره ما لعبوش
0: ما فوز وانا ما عنديش وانا ما عنديش وقت هويك فاصل ثم نتواصل
6: ديوان فهم هي الموجه اللي توتيك مي لا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ستاد ديوان.
1: قائمة المنتخب الوطني التونسي التي وصفت بالمثيرة، تحدثت عليها البارح ياسين دجا في استاد الديوان مع زميلي محمد أمين خنوش ومع أنيس عبد القادر بوجلبان. مجال مفتوح لبقية عناصر البرنامج، تحدثوا على القائمة اللي فيها 26 ملاعبي اللي أعلن عليها صبري لموشي. كان برر بعض الخيارات متاعه، بعض الخيارات ما تسألش عليها خاطر نتصور أن ديسكوتابل كيما حنبعال مجبرين بار إكزومبل مرتضى بن أو منتصر الطالبي تونيكتي العاشوري، ولكن ثم بعض الملاعبية اللي أثار الجدل، سواء دعوة الملاعبية هذوما للمنتخب الوطني التونسي أو تساؤلات بخصوص عدم دعوة بعض الأسماء. خلنا نبدأ أنا مثال، أنا في الأخر تونسي ونحب المنتخب الوطني التونسي، وتعرفوني من نوع الغيورين جدا على المنتخب، وأنا ضد جماهير الفرق ديجا مع المنتخب التونسي لا نساوم، هيك عليه ديما رانا نحكي بتومبيرامون طالعة شوية وقت اللي يتعلق الموضوع بالمنتخب الوطني التونسي. هل يعقل أنه لاعب اسمه عصام الجبالي متحصل على أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2، لعب فينال ضد النصر السعودي اللي يقوده كريستيانو رونالدو وفاز الفريق هذا، جامبا أوساكا ضد النصر، وجبالي عمل باس ديسيزيف وتم اختياره أفضل لاعب في هذه المسابقة
2: وعمل مباراة كبيرة
1: برشا. هل يعقل أنه ما يكونش موجود في المونديال؟ هذه نقطة. وهل يعقل لاعب اسمه علي غرام يلعب في شختار دونيتسك بطل أوكرانيا سجل هدف ممتاز جدا في آخر مباراة، لعب عديد الماتشوات في دوري المؤتمر الأوروبي، خاض برشا ماتشوات السنة في دوري الأوكراني، لا يكون في قائمة صبري اللموشي؟ هذه التساؤلات متاعي اللي ما لقيت لها حتى إجابة. والسؤال الثالث والختامي، كيف لا يكون أفضل ظهيرين في البطولة في المنتخب علي معلول وغيث الزعلوني؟ نفتح المجال تو محمد علي منصر.
2: والله يا قدور، شوف هي راهو سمعت انا البارح ديجا ياسين معناتها راهو قال كلمه مهمه جدا، راهي ما فما حتى ليست في العالم راهي تكون معناتها
1: حتى انا قلت ولكن ثم حاجات،
2: لكن انا يزينا من لغه هذيا راهو نحب الرضي هذا ونحب الرضي. اليوم راهو المنتخب قبل كل الانديه وقبل كل الاعتبارات، اليوم فما ملاعب يتعب عام كامل وقاعد يضحي وقاعد يتعب يستنى في اللحظه ذي، راهي فما ملاعبيه تعدت كارير كامل وعملت كارير كبير وما لعبتش حتى دقيقه في كاس العالم.
1: صحيح.
2: اليوم معناتها هل يعقل انت لاعبيه قاعده تقدم في موسم ممتاز سواء في تونس سواء خارج تونس، معناتها لا يقع استدعائها بتعلى او ب معناتها حاجات واهيه. اليوم انت كتشوف عصام جبالي مش اراه على خاطره البارح تفكرته تونس، عصام جبالي قاعد يقدم في موسم ممتاز جدا
1: حتى عمليه ولا
2: في الدوري الياباني.
1: انا اعطيك حاجه، ثم كلام والله نعرف متاكد انه في نسبه كبيره برشا من الصحه انه ما يتمش استدعاء عصام جبالي برشا مرات خاطر البيد افيون نتاعو غاليه يسكن في اليابان.
2: يا ودي يقولوا له اجت اخويا هو واحد وخلصها البيد افيون. الحاجه الثانيه
1: اكيد راكم سمعتوا به الكلام هذا.
2: الحاجه الثانيه باش نرجعوا الكلام راهو هذا هو واقع كره القدم التونسيه، راهو مواقع التواصل الاجتماعي مؤثره جدا في اختيارات الانديه وفي اختيارات المنتخب. عصام جبالي على فرصه ضيعها ضد الدنمارك 2022 توانسه كلهم التو مازالوا يتفكروها هاك الفرصه اللي ضيعت.
1: علي معلول على
2: ماتش بلجيكا اليوم، علي معلول يسحق يكون في المنتخب، هشام بكار كان ينجم يكون لما لا حل، اليوم غيث الزعلوني كما كنت انت، عمر بن علي اليوم المستوري بشنو قاعد يفيد في المنتخب، مركبونتو ضد البرازيل وعنده 3 شهور 4 شهور غايب، ما سمعت به سجل حتى هدف. اليوم المستوري عطاه في وقت ما للمنتخب، اليوم فما شكون في الوقت الحالي افضل منه؟ عمر بن علي افضل منه، عادل بالطيب افضل منه، عصام جبالي افضل منه، على غرام هل لاعبي البطوله اللي معناتها عيط لهم انت اليوم احسن منه؟
1: خلينا
2: احسن
1: من البطوله
2: ما نحكيوش على انديه، انسى
1: محمد علي راهو ديلان برون 5 شهور ما لعب حتى دقيقه.
2: صح، ايش قلت لك انا هذه فما ظلم، هذه راهو اللي
1: تخلي انا نعطيك بارادوكس، نتفاعل معاك نعطيك البارادوكس، انه قال على غرام ما لعبش برشا ماتشوات كان يغير صحح لي نت قال ما لعبش برشا ماتشات سنة
3: ما تبعوش
2: ديلان برون لعب برشا ماتشات بار كونتر يزينا من لغة هذه
1: ديلان برون ما لعب حتى دقيقة
2: على خاطر فلان اسمه ديلان برون يلعب في سيرفيت سويسري ويعادش فيه ديلان برون اسم اوكي ارجع مال انت توا عايد اخويا محمد المنصر ارجع له زلا حتى اخويا عايد له خاطر لعب بك العام في المنتخب ما هو فما وقت الحالي فما توا مع تعبات قادة تلعب وقادة تعب وقادة تقدم في مردود وقادة تحب تمشي له كأس العالم اخويا اعطيهم فرصتهم خليهم يمشي عباد اليوم تسحق راهو الظلم خايب ظلم في الكرة خايب انت اليوم راهو تظلم ملاعبية راهي جماهير الاندية تولي من بعد راهي تتشمت فيك واحنا زي ما نحبوش نوصلوا له مدرب المنتخب توا خرج عمل كونفيرونس فيها برشا حاجات صحيحة وفيها برشا حاجات غلطة انت اليوم كي تحكي الاندية في ازمة مالية شي مني فيها اليوم الاندية في ازمة مالية الاندية في ازمة مالية على روحها اليوم النادي انا ما نحكيش راهو اليوم نحكي كلاعب وطني كلاعب دولي كمحب للمنتخب اليوم نادي الصفاقسي فيه 3 4 يزمتهم يمشيوا
1: كي تحكي الازمة المادية لحظة تحكي الازمة المادية
2: هو
1: لحظة تحكي الازمة المادية نمشي نهز من الاولمبي البيجي مال
2: هيك صحيح
1: نمشي نهز
2: السيابي
1: نمشي نهز من الناس بالمكلاوي
2: 15 لاعب
1: هذا اللي عندهم ازمة صحيحة
2: هذا معناتها جوست انت هكاك تكمل بهم كماله زيد خويا كملت انت مال
3: الانديه الاخرى الاطار الفني لاول مره في تاريخ تونس الكل اجانب حتى صبري مش اجنبي عندي انا
2: وين الخزري تدا اجنبي
3: لا مدير رياضي هيك نحكيوا على ستاف تكنيك المدرب الحراس والمعد البدني والمساعد الكل هو الريوت الصغيره ما فيها حتى لا حتى مدرب لاول مره مدرب تونسي مساعد ما فماش فهمت يعني انت وقت تشوف القائمه
1: صبري لموشي مقيد تونسي
3: صبري لمو يا امان لا عشك لا هكا من الجمش
1: تحكي ما عندوش
3: هذا العالم هذا العالم الفرنسي ما هش العالم التونسي يرحم بيك
1: واضح
3: هكا تونسي يعني بالعرف لكن في الأصل باسبوره حتى وقت يجي باسبوره فرنسي ولا أحمر الله أعلم بالنسبة لي أنا القائمة متاع المنتخب خاصة اللاعبين التوانسة يمكن اللاعبين التوانسة اللي نشوف البرة يمكن أكثر تبعهم اللاعبين التوانسة وقت جي تعمل أنت العملية حسابية كل فريق قداش عنده مبلغ مالي يتقابلوا كيف كيف الكل بس اثنين المتلوي باش تاخذ 500 على خاطر الموسم الفارط هو في المتلوي لكن انا تجي تعمل لي مقارنه انا باش نقارن زوز من الناس قائد فريق الترجي وقائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي
1: بن حميده معلول
3: معلول شوف واش قاعد يقدم اللي متصدر النادي الصفاقسي تصدرت المرحله الاياب متصدره الاولى بالجمع النقاط
1: 22 جوله الاخيره النادي الصفاقسي الاولى
3: وجي انت علي معلول شوف وش قاعد يعمل في الدور امتاعه في النادي الرياضي الصفاقسي الازمه الماليه كيفاش دوره وانت محمد علي اسمه بن
1: عمر بن علي
3: لا
1: محمد امين بن حميد
3: محمد امين بن حميده في التراجي السيوله موجوده مشارك كاس العالم خرجت من رابطه الافريقي خرجت من البطوله انت قائد فريق ما هو دورك دورك حجة ملابس دورك التنسيق مع الهيئة المديرة
1: انا هو الناخب الوطني باش ما يكونش فلان على حساب فلان
3: لا انا قلت
1: لكن الناخب الوطني الناخب الوطني قال كل مدرب يتمنى بروفيل محمد امين بن حميد لازم يكون صبر انا موش يشوف حاجات في بن حميد اللي ممكن مش فايقين بهم انتم فوزي
3: علاش هو علاش عطيني البصمه وينو
1: ما هي سهل تصريح من هذا منعش كان غلط
3: يعطيني
1: لك ما توصل تقول تصريح كي من هذا معناتها راك تحكي على حاجات جاوبوني
3: يعني وين ماشي في كاس العالم سامحني يعني وين ماشي في كاس العالم
1: اي لحظه نحب نفهم علاش قال هكا صبري لموش ما نصورش بهذا كلام جي زافره
3: لا سامحني
1: انت بصراحه خلي
3: الراجل اعطيني انت البصمه تاع صبري لموشي في اي فريق ولا في منتخب اللي خلى روحه بصمه يعني بالنسبه لي انا
1: على بن حميده تحكي
3: لا على صبري مدرب المنتخب وقت يقول لك انا حاجتي بيه وما يتمناش هي فما منتخبات ما نتمناكش انت تريني في المنتخب
1: هذا راي فوزي خماسي نايس
4: باش نبداو نفصلوا في مساله بن حميده وعلي ما الزوز ماهوش كومبارابل ماهوش الزوز نفس
1: مش نفس البروفيل فوالا
4: ماهوش نفس البروفيل ماهوش نفس المهارات ماهيش سواء كانوا دفاعيين ولا هجوميين
1: ينجموا يكونوا الزوز موجودين
4: صحيت ما نجموش احنا اذا انت تحب تشوف عاير الجهه اليسرى ككل في لي سيستيم اللي مش تلعب بهم الكل انا نجي نقول الكاستينج نابع للمدرب وخاص به وفلسفته كفنيين من نجموش نحن معناتها كفنيين من نجموش ننقدوه في الكاستينج نتاعو على خاطر احنا فلسفته ما نعرفوهاش معناتها احنا وقتاش مش ننقدوه هو حتى روحه تحت الضغط النقد وقتاش تحت ضغط النقص على خاطر كي مش يلعب المقابله ونشوف اللي هو لاعب ملاعبي اللي احنا فما ملاعبي اخر ما استدعاهوش اللي هو يكون في السيستيم هذاك خير منه وقتها احنا مش نكونوا عليه كوزير الضغط عليه فهمني ولا معناتها الفلسفه نتاعو هي اللي مش نعرفوها
1: مش واضحه
4: مش واضحه الحاجه اللي نعيبوها عليه هي شنو هو ما فهماش معناتها نقولوا كالتداول ولا كالصيروره ما بين الناخب اللي قبله والناخب هذا راهم فما برشا
1: فماش كومبليمونتاريتي
4: فما عباد راه هي اللي رشحت الفريق الوطني للكاس العالم ما نلقاوهاش هذا عيب عيب انك
1: تلعب كيف فرجاني عنده بلاصه
4: منتخب كيما الفرجاني السياسي قائد المنتخب كيف فرجاني السياسي هو اللي رشح المنتخب للمونديال ما يمشيش
1: به نسالك سؤال نسال سؤال الحقيقه مستفزني برشا هل انه دعوه حاج محمود تجي قبل دعوه فرجاني جابوني الزوز ايه ولا
4: لا الفرجاني قبل ومش نعطيك معلومه اخرى
1: فمنصر نفس الراي ولا
2: الفرجاني كان يكون قبل راني خذيره وقبل الحاج محمود
4: به
2: على البيرفورمانس اللي قاعد يقدم فيه وقاعد يقدم في موسم ممتاز جدا
1: هو اللي جاب الكاس قطر الفريق ضد السد
2: احسن لاعب في الغرافه صحيح. بعد ياسين ابراهيم احسن لاعب في الغرافه
4: انا مش نواصل بعد نرجع لفوزي على خاطر فوزي النجم ينجم يحلل اكثر من نشو نقولوا احنا نقولوا علي معلول عصام الجبالي على غرام غيث الزعلوني فرجيني ساسي عمر بن علي معناتها تقريبا ثمانية لاعبين هذينا
1: اللي تقريبا عليهم مجمع عليهم النقاد الكل
4: هنا هذه نقطة استفهام باه انا مش نرجع لك احنا علمنا احنا من مصادر قديمة وحكيت فيها انا وفوزي لاتروفوا قلنا راهو فما جوار استدعي على خاطر بوه اجون اليترونجي في اللي ماتش اميكو تتذكر وقتها في
1: بتاعنا
4: قلنا راهو معلومة جاتنا من تونس انا ناكد لك المعلومة
1: شكون اللاعب هذا؟
4: فما لاعب موجود في الدفاع
1: على خاطر شي بوستو شي بوست
4: وسط ميدان
1: وين يلعب؟
3: في اوروبا حاج محمود
4: مثلا
3: لا اذا انت عندك المعلومه خلي المستمعين انا بالنسبه لي انا لذيك الاسماء انا حاجه بركه انا بالنسبه لي انا نغزر بعين بركه شعار تونس ودربو تونس بالنسبه لصبري لموشي مش باش
1: صبري لموشي قال ما تسلطتش عليا ضغوطات
3: لا انا بالنسبه لي انا لا الساعه الاخيره فما بعض ضغوطات على اللوي بن فرحات ماش عليه من التليفون
1: مش ضغوطات يستنى في الكونفيرماسيون
3: هو اللوي عمل على خطا صبري وعلى خطا الملاعبيه اللي لعبوا بجنسيه وبعد ثلاثه سنين
1: شكون كان شكون اللي عوض بن فرحات
2: كون اللي عوضه
1: السؤال المطروح
2: على حسب الكواليس قالوا شوات كان خرج ليس معناتها انت يا
1: عادي هل يعقل هدف البطوله
2: يا خيبه المسعى
1: هل يعقل هدف البطوله اور ليس
3: ولا فما ياسر حديث على ايمن دحمان بالعكس ايمن دحمان راهو من الاول موجود لا من الاول موجود ما نبداوش هو الاخير في التالي عمر بن علي كان يجي يكون متواجد في القائمه الاخر لحظه
2: ما كان المستور فوزي
3: سمعني المستور بعيد على مستواه انا قلت راي بعد ولا الضغط انا بالنسبه لي انا اللي شفته في المنتخب بالنسبه لي انا مش باش يحس قد نحن صبرنا مش باش يحس قد جلال القادر مش باش يحس قد سميت بنسي المدربين تواصل يشدوا لي كما
1: باش يبقى الحديث متواصل وبقدره ربي في الاسابيع القادمه باش نتحدثوا على المنتخب وعلى تحذيرات المنتخب وعلى الليستا وغيره وعلى تحذيراتنا للمونديال واكيد في برامجنا مع حاتم جزبار وكريم وامين باش نواصلوا نحكيوا على قائمه المنتخب
3: خلي الجمعه الجايه
1: المثيره لجد باش نرجعوا انا قلت لك باش نرجعوا باكثر تفاصيل الجمعه الجايه عندك دومي فينال كوب فوزي الخميس ما تنساش شكون عندك دي مرسو كبار فرشة في الويكند الجاي باهي وفات هي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أنا حبيت نعملك استاد الديوان ذا بيست من كان الأفضل سؤال جواب سؤال جواب فقط تقول لي شكون أفضل جمهور فوزي خميس
3: نادي صفاقسي
1: أفضل فريق
3: نادي صفاقسي وبعد نادي فريق
1: أفضل مدرب
3: فوزي البنزرتي
1: أفضل هيئة
3: هيئة النادي الرياضي الصفاقسي وبعد هيئة النادي الأفريقي
1: أفضل لاعب تونسي
3: علي معلول في
1: تونسي في البطولة أفضل لاعب أجنبي
3: أفضل لاعب أجنبي
1: لاعب أو اثنين ماكس
3: بالنسبة للنادي الصفاقسي المدافع
1: مونديكو
3: وبالنسبة للاعب وسط الميدان نتاع التراجي
1: أقبله. به افضل لاعب شاب
3: عمر بن علي.
1: عمر بن علي به
2: افضل حارس نسيت له.
1: مش كان نختمو ديجا بافضل حارس
3: ايمن دحمان.
1: ايمن دحمان اي ستي محمد علي منصر. اي نبداو بافضل افضل جمهور.
2: بصراحة هو بدون عاطفة جمهور نادي الرياض الفاخسي اللي في كل مباراة كان ديما معناتها تيران كومبلي كل مباراة دخلة كان معناتها
1: الحقيقة أثناء جمهور سياسي والفريقي صنعوا الحدث الحقيقة.
2: نمو نادي الفاخسي
1: أفضل فريق
2: على الأزمة المالية اللي صارت بالنسبة لي نادي الرياض الفاخسي ونادي الفريقي أحسن زوز.
1: أفضل هيئة
2: النادي الافريقي وبعد جي النادي الفاخسي كيما قلت لك ديما راهي الامور الماليه عندها دور كبير. النادي الافريقي خاطر معناتها عملوا ستابيليتي كبير ونادي الرياض الفاخسي اللي معناتها من ازمه خلقت قوه.
1: افضل مدرب
2: فوزي بن زرتي بدون منازع
1: واضح. افضل لاعب تونسي
2: فيرس شوات وعلي معلول.
1: افضل لاعب اجنبي
2: كيف المونديكو الحقيقه.
1: افضل حارس
2: مهيب الشامخ.
1: مهيب الشامخ به. نبيل كمون. افضل جمهور سنه
4: نادي الفاخسي.
1: افضل مدرب
4: عماد بن يونس.
1: افضل فريق
4: نادي الفريقي.
1: افضل هيئه
4: هيئه النجم الرياضي بالمتلوي اللي انا استحفظ على الانترنور نتاعها.
1: افضل لاعب تونسي
4: علي معلول
1: بدون اجنبي
4: مونديكو.
1: افضل حارس
4: ايمن دحمان
1: واضح.
4: افضل لاعب شاب.
1: افضل لاعب شاب
4: امان الله مجد.
1: امين الله المجد لاعب مستقبل سليمان المعار من الترجي الرياضي التونسي حقيقه لاعبين ممتاز صحيح. به نختموا بك سياسين بوشعالة. افضل جمهور سياسين
5: جمهور النادي الافريقي.
1: افضل فريق
5: نادي الافريقي.
1: افضل مدرب
5: فوزي بن زرتي.
1: شو الطوق ايش قلت لك
5: كل ثلاثه اختيارات مختلفه راه
1: اي فوالا. هيئه
5: افضل هيئه هيئه النادي الفاخسي مسكت بالمدرب الإدارة الرياضية أي سيرتو الانتدابات وخدمت في صمت.
1: أفضل لاعب تونسي.
5: أفضل لاعب تونسي زعلوني.
1: زعلوني. أفضل لاعب أجنبي
5: أوكبيلو.
1: أوكبيلو لاعب الترجي الرياضي التونسي. أفضل لاعب شاب
5: ترابلسي لاعب النادي الصفاقسي.
1: محمد ترابلسي لاعب النادي الصفاقسي.
5: أفضل حارس.
1: أفضل حارس مرمى
5: حارس الملعب التونسي فرحاتي أكثر حارس عمل كلين شيت.
1: سميو ثلاثة حراس. سميو ثلاثة حراس هم فرحاتي دحمان و وعبد المهيب الشامخ. هذا من الحرس
3: زوز دحمان. زوز دحمان
1: لا مش نقول شكون الافضل.
3: لا زوز دحمان
1: في بالي زوز سميته دحمان واحد سمى مهيب الشامخ وياسين يقول الفرحاتي. بلي خلينا نختموا بسرعه تشوفوا الفرحاتي تظلم في الليسته.
5: انا حكيت البارح قلت بالنسبه لي كان يستحق يكون موجود
3: مكان منا
5: وحكيت مكان صبري بن احسن. صبري بن احسن التايمينج الوقت الحالي بالنسبه لي في اخر 6 مباريات قبل 12 هدف دونك على المستوى الانستانت يعني سو بلان انستانتاني ما نجمش يكون موجود ونشوف اللي هو تظلم للامانه والفرحاتي يستحق يكون موجود.
1: شوف انه الحارس موجود في ذهن المدرب وقال في ذهني ما زلت ما
5: كونفيرم. انا ما نحبش نرجع خليني نحكي باش ما يقولوش ياسين معاود لكن حكيت قلت انا اللي زارجيمون اللي استعملوا ما كانوش مقنعين لانه حكى وقال اذا كان هو لعبه مقابله المقابله الاولى ما كان صبري بن احسن كان نجم يكون موجود. بالنسبه لي ربع عذر اقبحه من ذنب لانه ظاهر انه ما فماش ان سوتيان ولا حاجات اخرى دفعت مع الحارس هذا ما فماش ان سيبور مع الحارس هذا ولو انه يستحق وامانه يستحق لانه بصراحه قدم موسم استثنائي.
3: بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي سعادة صبري بن احسن متواجد باش 50% من منحه.
1: موضوع اخر كموضوع اخر هيك موضوع اخر هيك الفرق الكل ماذا بها يهزوا حتى الجارد الماتيريال
5: استحقاق الرياضي نحكي عن استحقاق الرياضي بدون ما نحكيو على
1: قديش تعطي نسبه نجاح للليسته بسرعه بسرعه خلينا نذكروا بورسنتاج.
5: انا حكيت البارح 50%
1: 50% نبيل
4: 60
1: فوزي
3: 50%
1: محمد علي
2: 50%
1: كيفكم شخصيا نشوف
3: لا كمورال وبرا 50% يعني
1: شخصيا حتى انا شخصيا نشوف انه باستثناء التشكيله الاساسيه اللي معروفه بريسك ثم برشا اسماء عليهم لغط وعليهم عدم اجماع
3: باللي قدم تهاني انا
1: بسرعه
3: النادي الرياضي الصفاقسي كبريت النادي الاكابر الصفاقسي
1: للصعود
3: وخاصه العمل اللي قام به نجم الدين الفياضي سابقا ومشى المكتب الجامعي وزاد ما نساوش المدرب لا هو بالنسبه لنجم الدين 99 وبالنسبه للمدرب سيف النقاطي اللي بدا بهم الموسم ثم ختمها عزيز خلف اللي كان يدرب في الاطوال وعمل موسم استثنائي مع النجم الساحلي وكمل الصعود ويزمهم زاد النادي الصفاقسي راه فما مباراه تاع ترتيبية شكون يهز يعني البطولة تاع الرابطة الثانية
1: مع الصاعد الثاني اللي هو حمام سوس.
3: هذا ومقابلة فاصلة يعني شكون واضح. لكن هما زوز هنيئا لهم.
1: واضح يا سيدي يعطيك صحة فوزي خميسي، تحياتي لك محمد علي منصر، نبيل كمون، محمد ياسين بوشعالة، حسام الحلواني كان مخرجنا نوجه له تحية، نادر بن شيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، بهيرة عوجي توت سويت تجيكم في موجز الأخبار. قدور يقول لكم صباح الخير ناس كل وتحية فلسطين.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Radio NFM. ديوان FM Flash News.
1: مجازوة الثامنة ديوان FM عسلمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصى يوم الأحد القادم، وأن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون سيكون في أجل أقصى يوم 8 جوان. وأوضحت الهيئة أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة الانتخابية سيتواصل إلى غاية الخميس القادم على الساعة 6 مساء. مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس يعلن الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفات البحرية بتونس لموسم 2026، مضيفا أنه تم رصد عملية تعشيش وأول عش لسلحفات ضخمة الرأس بشاطئ القنطاوي بسوسة ليلة 16 مايو الجاري تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية للتجوال والتخييم الإيكولوجي بحمام سوسة والحرس الوطني. يشار إلى أن موسم تعشيش السلحفات البحرية يبدأ رسميا في تونس خلال شهر مايو ويستمر حتى أواخر الصيف. إلى الشأن الدولي، ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري يقول أن المفاوضات تجرى تحت إشراف كامل لمسؤوليهم وهي مشروطة بتأييد المرشد. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة نسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال هذا الأسبوع. قائد الشرطة الإيرانية يقول أنه تم اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 من فبراير الماضي. والبيت الأبيض يؤكد أن الصين تعهدت بشراء منتوجات زراعية أمريكية لا تقل قيمتها عن 17 مليار دولار بداية من العام الجاري وحتى 2028. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
3: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. حملة والمراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن حجز 1825 كيلوغراما و153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان وفق ما أعلنته الهيئة، والتي أوضحت أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. حملة ستوب بوليشن تدعو إلى مسيرة شعبية حاشدة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للبيئة، وذلك يوم السبت 6 جوان القادم، وتدعو جميع أهل جابس والقوى المدنية والاجتماعية إلى الانخراط الواسع دفاعا عن حقهم المشترك في الحياة وتفكيك الوحدات الملوثة. واحد وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن دخول جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والرجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية غدا الاثنين، لافتة إلى أنه يتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية في تونس. إلى الشأن الدولي، البيت الأبيض يقول أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني اتفقا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولا يمكن السماح لأي دولة بفرض رسوم جمركية على مضيق هرمز. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن قائد القيادة الوسطى في الجيش وقع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل مشوار ينطلق مع يولدس في أمان الله.
4: البرمجة الشتوية على ديوان فام،
5: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثلين للجمعة في هون تونس المونديستار، واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريدينال والتريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من اثنين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من اثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
6: متوحش أيام زمان، أيام يليل يا عين وأمان، بين الطرب وتسلطينة الديسكو فيفر والهيب هوب، تعدي سهريات الويكاند معايا أنا يولدز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: كل سبت وحد من 9 لنص الليل تسمعوا ليزاني بونور.
6: مرحبا بكم في الجولدن دايز في لي زاني بونور.
2: لي زاني بونور باي يولدز.
6: Hello, welcome to the show where all is gold. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقه جديده. كل عاده لي زاني بونور نرجعوا بها ومن خلالها البنات هي مزمين ونعرفوا قديش سورتو لي بارون توا مستحقين هكا ويرتاحوا شويه, مستحقين فريده وعندهم حنين كبير الى الماضي. نقولكم نحن معكم لي زاني بونور, نونسوكم كل سبت وحد من 9 لنص الليل برشا حكايات وبرشا اغاني وبرشا ذكريات. قبل ما نبداو نحكي لكم على حاجات صارت كيما اليوم في الماضي. كيما اليوم نهار 17 ماي عالم الموسيقى خسر 3 اسماء كبار, كل واحد فيهم خلى بصمه مختلفه تماما. نبدأ بالموسيقار اليوناني فانجيلوس اللي توفى نهار 17 مايو 2022. اسمه الحقيقي إيفانجيلوس أوديسيساس باباتانوسو, هو واحد من أهم الأسماء اللي خدموا على الموسيقى الإلكترونية خاصة في عالم السينما. بدأ يعزف وهو صغير وما كانش تبع التكوين الكلاسيكي التقليدي, الشيء اللي عطاه حرية أكبر إنه يجرب ويشوف ويتستي. قبل ما يولي معروف عالميا كمؤلف موسيقى أفلام, كان جزء من فرقة يونانية اسمها أفروديت تشايلد مع ديمس روسوس. الفرقة نجحت في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات, ومن بعدها فانجيلوس ركز على مسيرته الفردية. النجاح العالمي الكبير جاء مع فيلم شاريوتس أوف فاير عام 81. الموسيقى الرئيسية متاع الفيلم وليت من أشهر المقطوعات في تاريخ السينما, وربح عليها هي أوسكار فور بيست أوريجينال سكور عام 82. من بعدها خدم موسيقى فيلم بليد رانر, واحد من أهم أفلام الخيال العلمي, والساوند تراك متاع الفيلم ولا مرجع في الموسيقى الإلكترونية خاطر فيه صوت مستقبلي ومختلف على موسيقى الأفلام التقليدية. فانجيلوس خدم زيدا على كونكويست اوف بارادايس اللي تسمع فيها توا تابي, والموسيقى متاعو واللي تستعمل برشا كسوة في البوب في البرامج ولا حتى في الاحتفالات. ويمكن قوة فانجيلوس انه يعطي احساس يبني عالم كامل ويخلي الموسيقى وحدها تحكي حكاية. مليونين نمشيو للعالم العربي ومع اسم من أكبر الأصوات اللي تعديو في تاريخ الأغنية العربية, وردة الجزائرية. وردة الجزائرية توفيت نهار 17 مايو عام 2012, وكي نحكيو على وردة نحكيو على صوت عاش ما بين الجزائر مصر ولبنان وخلى أثر كبير في الوجدان العربي. وردة تولدت في فرنسا لعائلة جزائرية وبدأت تغني وهي صغيرة. صوتها شد الانتباه بسرعة, ومن بعدها مشيت لمصر وين اخذت فرصة أكبر باش تخدم مع كبار الملحنين والشعراء. من أهم المحطات في مسيرتها بيان سور الكولابوراسيون تاعها مع بليغ حمدي اللي كان زادا زوجها لفترة معينة. الكولابوراسيون هذي عطاونا أغاني كبيرة وراسخة في الذاكرة. وردة ما كانتش تغني كهو, كانت تعرف تعيش الجملة وتوصل الإحساس بطريقة مش عادية. ومن أشهر أغانيها بتونس بيك اللي تسمع فيها توا تابي, حرمت أحبك, أكدب عليك, ليالينا وفي يوم وليلة. كل أغنية من هذوما كان عندها مكانة خاصة عند الجمهور. وردة تميزت بقدرتها أنه تجمع ما بين الطرب الكلاسيكي والأغنية اللي توصل للجمهور واسع. عندها صوت قوي وعندها شخصية في الأداء مش عادية, تعرف تطلع تهبط تسكت وترجع تدخل الجملة بطريقة

الميت، خاصة الكولتر متاع الكلوبز والشطيح في الفترة هذيك. اسمها الحقيقي لادونا أدريان غينز، بدايتها كانت في الكنيسة ومن بعدها مشيت لألمانيا وين بديت مسيرتها تكبر.

وقت مشيت لألمانيا تعاونت مع منجين كبار كيما جورجيو موردورو وبيتي بيلوتي، والتعاون هذا كان اي تيرنينج بوينت في المسيرة متاعها. أول نجاح عالمي قوي جاي مع لاف تو لاف يو بيبي عام 75، أما الأغنية اللي بدلت برشا في تاريخ الموسيقى هي اي فيل لاف عام 77. يقول القائل علاش بدرت برشا في تاريخ الموسيقى؟ اي سيدي، خاطرها استعملت الكترونيك ساوند بطريقه سابقه لاوانها. برشا ناس يعتبروا الاغنيه هذه من الاعمال اللي مهدت للالكترونيك دانس ميوزك، ومن بعدها دونا سامر واصلت النجاحات باغاني كيما لاست دانس، هات ستاف، باد جيرلز، اون ذا راديو، شي وركس هارد فور ذا ماني اللي تسمع فيها توا تابي. دانا سامر كانت تعرف تغني بوب، سول، R&B وحتى روك توتشس، وخاصة في هات ستاف سمعنا هذيك على بارتي روك، الشيء اللي خليها توصل الجمهور واسع جدا. نهار 17 ماي خسرنا صوت كان جزء من مرحلة كاملة. دانا سامر ما خليتش كان أغاني ناجحة، خليت ساوند كامل، نجم نقولوا ثقافة كاملة وطريقة جديدة باش الناس تشطح وتعيش الموسيقى. الليلة السهرية متاعنا فيها كمية متاع نوستالجي مش عادية. ديجا بديتوا تفهموا من الميكرو داتا كما هيت، نعطيكم سنيك بيك علي مازال يستنى فيكم الليلة في فلاش باك. نحتفلوا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ونحكيوا كيفاش ولا ظاهرة عربية استعمل الكوميديا باش يحكي على المجتمع، السياسة، وحتى الحاجات اللي نعيشوهم كوتيديان ما في حياتنا اليومية. الليلة في ريد كاربت نرجع العام 2006 وقت اللي لوست ربح الجولدن جلوب وورى للعالم انه حتى التلفزة نجم تعمل سوسبانس وتنجم تخلق شخصية معقدة بنفس قوة السينما. في لاستاغ الليلة نحكيه على نانسي عجرم العالي، البارح كان عيد ميلادها والنجمة اللي بديت صغرونا تعديت من الجدل الى النجاح الجماهيري، وليت واحدة من أكثر نجمات البوب العربي تأثيراً واستمرارياً. بيان سور اي بيان ايفيدامون هذا كل مع اكيب اكسيبسيونيل اي فورميدابل ذي وان اند اونلي مخرج الحصة حسام حلواني. هلو، توحشنيك سي حسام، عندك برشا ما خدمتش معنا لايف. ام دي اوتستاندينغ معد الحصة راسم بن يونس. هلو، انا يولد زعتي طالع توت ليكيب تسلم عليكم وين ما كنتو، توعدكم بغنية اكسيبسيونيل من عند فنانة اكسيبسيونيل. غنية خرجت عام 2001 وقت اللي بريتني سبيرز كانت في قمة المجد متاحة. نبدأ حلقتنا للليلة بـ Overprotected. I need me. Action!

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان بين الترب وتسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلدز عطيتلا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: ليزاني بونور باي يلدز.
0: هلو دو روتور في ليزاني بونور، وإن شاء الله تكونوا حاضرين لدوزة النوستالجي لليلة، على خاطر نبداو حلقتنا بفلاش باك. واليوم نهار 17 مايو تولد واحد من أكثر الوجوه تأثيرا في تاريخ السينما والمسرح العربي. نحكي لكم في فلاش باك الليلة على عادل إمام.
1: فلاش باك.
0: بون ليلة مش نحكيو على عادل إمام بالطريقة الكلاسيكية، جاغ وين تولد، شنية عمل، شنية ربح، على خطر عادل إمام ما وليش أسطورة بالأرقام كهو ولا أسطورة، خطر فهم عن ديتاي تخيز امبورتان، فهم أنه الجمهور العربي يحب يضحك وي أما زيدا يحب يشوف روحه في الضحكة ذيكا. عادل إمام ما كانش أجمل ممثل في الجيل المتاعو، هذا نعرفوه نيس الكل، وما كانش البطل الرومانسي التقليدي اللي تعودنا بيه في الأفلام في الفترة هذيكا. قوته كانت أكثر في أنه يشبه الناس، عنده ملامح المواطن العادي، حركات المواطن العادي، خوف المواطن العادي، وذكاء المواطن العادي وقت اللي يحب يخرج من مشكلة هو يتحط فيها. ولهنا تبدأ الحكاية. عادل إمام تولد في المنصورة ومن بعدها عاش في حي السيدة زينب في القاهرة. السيدة زينب هو حي شعبي وغادي وين إلى يتي كونفرونتي لغة الشعب للحومة، مشاكل الحومة، للنكتة، للديتاي، وخاصة الناس البسيطة اللي ديما تلقى كيفاش تحول مشكلة الضحكة. والمفتاح في أسطورة عادل إمام كان المسرح. في السبعينات ظهر في مدرسة المشاغبين، المسرحية اللي كانت لحظة جيل كامل، مجموعة تلامذة مشاغبين ومدرسة تحاول كيفاش تربيهم وتنظمهم. الدور متاع عادل إمام، دور بهجة الأباصيري، كان حاجة إكسيبسيونيل، خلى أنك تكون تلميذ مشاغب حاجة محبوبة. الجمهور كان يعرف أنه شخصية طعم في حاجة غالطة أما حبها كمام، وهذا واحد من أسرار عادل إمام أنه يجم يلعب شخصية عندها عيوب أما يخليك تتعاطف معها كمام.
2: شوفوا أخوانا، أي عدوان على واحد من الشلة يعتبر عدوان علي أنا شخصيا.
3: لازم يا بقى.
2: وشوفوا بقى لما يحصل عدوان علي أنا بقى.
3: يا رب تبقى يا ابني ليلة مش فايتة
2: كارثة.
3: طبعا أنت هتقول لي
2: مش فاكر الخناقة
3: إني فيهم دي
2: اللي كنا فيها علقة دي كلنا.
0: من بعدها جي شاهد ما شافش حاجة، ولهنا عادل إمام ورانا أنه يعرف ابني شخصية كاملة من تفاصيل صغيرة. سرحان عبد البصير ماهوش بطل خارق، هو رجل بسيط خويف ومش مخالط، يجاوب بطريقة غريبة ويلقى روحه في مواقف أكبر منه. المسرحية قائمة كلها على سوء تفاهم، محكمة، وشاهد أصلا ما شافش حاجة. أما عادل إمام خلى الشخصية تعيش حتى من بعد المسرحية. الناس في الشارع وقتها ما عادش تعيط له عادل إمام واللي تقول له سرحان عبد البصير. وهذا السر الثاني في عادل إمام، أنه يصنع شخصيات تتحول إلى ذكرى شعبية.
4: إيه علاقتك بزميلاتك في العمل؟
5: يعني في شوية حاجات كده الحقيقة، يعني
4: زي إيه مثلا؟
5: عاملين جمعية باتنين جنيه وربع مع بعض يعني.
0: لكن التحول الكبير جاء وقت اللي خرج من الضحك الخفيف سواديزان إلى الكوميديا السياسية والاجتماعية. في الثمانينات والتسعينات عادل إمام ولا معادلة صعيبة، يضحك الجمهور وفي نفس الوقت يحكي على البيروقراطية، على الفقر، الإرهاب، الفساد، التطرف، الزواج، السفر، السلطة، أي موضوع، يعني المواضيع الرزينة يقدمها بطريقة تخلي الجمهور يدخل للقصة من غير ما يحس أنه فما درس وراء الموضوع. باغ إكزامبل فيلم الإرهاب والكباب عام 92، الفيلم يبدأ بمواطن ماشي لمجمع التحرير باش يكمل ورقة إدارية، موقف بسيط جدا يصير لأي مواطن، أما من شبيك لشبيك ومن موظف الموظف يتحول الغضب إلى أزمة كبيرة. الفيلم كان كوميدي سا سيفغي، ما كان زادة تصويرة واقعية على علاقة المواطن العربي بالإدارة، العلاقة اللي فيها برشة تعب، فيها برشة تعطيل، فيها برشة ضغوطات، وفي الأخر طاقة التحمل اللي عند المواطن توصل للليميت متاحها.
6: الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعا إن شاء الله خير.
7: يا بارك الله فيك.
8: خير بإذن الله، إن شاء الله خير. بيان قيد ونجاح، أصل عايز أنقل ولادي للمدرسة بعيد عن البيت، المدرسة جنب البيت.
6: بيان قيد ونجاح اختصاص أخونا الأستاذ مدحت، وهو في دورة تدريبية يرجع بعد أسبوع إن شاء الله. الله.
8: ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب أخونا الأستاذ مدحت.
6: لا، زي ما جحا أولى بلحم طوره، كل واحد أولى بعمل شغله،
7: وبعدين ده اسبوع مش موضوع يعني. الله اكبر.
8: بقول لحضرتك ايه، الساعة 11 لوقت ظهر ولا عصر ولا مغرب، والاستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟
0: من بعدها جاء فيلم الإرهابي عام 94. لهنية عادل إمام دخل منطقة نجم نقوله أخطر شوية. في التسعينيات مصر كانت تعيش توتر كبير بسبب العنف السياسي والتطرف، وعادل إمام قرر أنه يعمل فيلم يحكي على شخص متطرف يدخل للدار عائلة بسيطة ويبدأ يكتشف الحياة خارج الفكر المغلق. الفيلم كان حساس جدا وقتها، وحتى قاعات العرض شهدت إجراءات أمنية، هذا بينشو حسب تقارير صحفية نشرت حول الفيلم. ولهنا نفهم علاش عادل إمام ما كانش كوميديا عادي، هو كان يستعمل الكوميديا كسلاح يضحكك ومن بعد يوصل فكرة صعيبة، يعمل شخصية بسيطة صحيح ومن بعد يحلك بها موضوع سياسي واجتماعي كبير. زيد على هذا عادل إمام كان يعرف يختار العدو الدرامي متاعه، مرة البيروقراطية، مرة التطرف، مرة الفساد، مرة الجهل، مرة السلطة. إذاك علاش أفلامه ما كانتش منفصلة على الواقع، كانت خارجة من الشارع، من الجريدة، من الخوف اليومي، من النقاشات اللي تصير في القهاوي في الديار، وهذا اللي خليه يدخل في مشاكل هو زيدة. عام 2012 ديجا عادل إمام تعرض القضية بتهمة ازدراء الدين بسبب بعض أدواره الفنية، وصدر ضده حكم في المرحلة الأولى، ومن بعدها محكمة في القاهرة أسقطت القضية ضده وضد فنانين أخرين. وفي سبتمبر 2012 وقع نقض الحكم في الاستئناف. فما زيد جانب آخر مهم في عادل إمام، المسرح الطويل. برش ممثلين يعملوا فيلم ناجح ومن بعد يختفيوا، أما عادل إمام بني علاقة مباشرة مع الجمهور من خلال المسرح. كان نحكيه بار اكزامبل على الواد سيد الشغال، تواصل عرضه ما بين عام 85 حتى كشي العام 93، هذا حسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ومن بعدها الزعيم، المسرحية اللي اعطاته اللقب الأشهر.
9: الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. هناك بعض الأشخاص يشمبروا لنا، نحن لن نقبل أي شمبرة بأي حال من الأحوال. من يشمبر لنا نشمبر له. نحن سأتذى الشمبرة من قديم الزمان، ولكننا بالمرصاد نبي الثورة الشعب نبي العريضة بريلية تسعية تسعية من التوسع والبريلية من الأمبرة.
0: لقب الزعيم ما جيش من عنوان المسرحية كهو، جي من علاقة الجمهور بعادل إمام. ممثل يقف على الركح، قادر أنه يسيطر على القاعة، يبدل في الغيتم حسب الموقف، ويدخل في الامبروفيزاسيون ويخلي ناس تحس أنه هو قريب منهم غير ما. وهوني فما برشا نقاد تقول أنه واحد من أهم أسرار عادل إمام هو أنه كان يملك التايمينج. أفيت يعرف وقتش يسكت، وقتش يطول الغزرة، وقتش يهز حواجبه، وقتش يرمي جملة خارج الموضوع، وقتش يخلي الجمهور يضحك قبل حتى ما يكمل الكلام. التايمينج هذا ما يتعلمش بسهولة، هذا يجي من المسرح، من الاحتكاك المباشر بالجمهور، ومن سنين طويلة في التجربة. حتى على المستوى العربي عادل إمام نجح، خاطر ما كانش نجم مصري كهو، عمله دخلت للديار من المحيط إلى الخليج. المسرحيات متاعه تعودت في التلفزة، الأفلام تفرجوا فيها العائلة الكل، والجمل متاعه ولت ميمز وإفهات نستعملوها حتى في حياتنا اليومية.
10: انت سلبي وجاهل وما عندكش social political comprehension.
11: مين؟
10: social political comprehension.
11: أنا ما عنديش social.
0: عادل إمام ولا الزعيم، خاطر جمع ما بين أربع حاجات نادرا ما يجتمعوا عن شخص واحد: الكوميديا الشعبية، الجرأة في المواضيع، الذكاء في اختيار الشخصيات، والقدرة على البقاء قريب من الجمهور الأكثر من نص قرن. هو كان يضحكك أما ما كانش يهرب من الواقع، كان يعمل شخصية بسيطة أما يحكي بها على مجتمع كامل، كان يظهر خفيف أما الاختيارات متاعه كانت قوية برشا وثقيلة وذكية.
12: خلي قلبكم حلو كده وطاهر، بطلوا حقد على العالم عشان ربنا يديكم. لازم قلوبكم كده تبقى حلوه ونظيفه، انتوا عشقكم بقى تقرف.
0: هذاك علاش في فلاش باك الليله حبينا نحتفلوا بعيد ميلاد الزعيم ال 86. فلاش باك، كانت هذه فلاش باك لليلة، ما نحن سهريتنا ما زالت متواصلة، نقولكم ما تبعدوش بعيد على خاطر الحكايات ما زالت مكملة معاكم شوية آخر، نتعرفوا على ريد كاربت الليلة ونفرشوا السجادة الحمراء.

0: معي يلتز
1: في بالي وقيت نفرشوا السجادة الحمراء دايوغ في ريد كاربت اللي لنا جوع العام 2006 وقت اللي التلفزة الأمريكية كانت عايشة بوم كبيرة والمسلسلات واللي تتنافس السينما في الكتيبة الإخراج وحتى السوسبانس.
0: ريد كاربت
1: في ريد كاربت الليلة نحكيكم على الجولدن جلوب العام 2006 ومن أهم لحظات العام هذيك أنه لوست أو سيري لوست تربح الجولدن جلوب أورد for best television series and drama.
2: And the golden globe goes to Lost.
3: Surreal. Thank you so much. Thank you very much. Thank you Hollywood Foreign Press for the consideration and the open bar. Steve McPherson and Mark Pedowitz, you have supported us since day one. I do not thank you because I have to. I thank you because I thank you. You guys are awesome. The greatest cast and crew in Hawaii, working so hard. I am in awe of all of you. All of our wives and our husbands who support us, Steve Carell's wife also, thank you. You support us, you let us do this show, and we could not feel more gratitude. The show is an exercise in faith, and most of all, I would like to thank you for having faith in us, inviting us into your homes, watching the show, supporting the show, believing in the show. God bless you all. Good night. Thank you.
1: وقتها لفيت انه لوست تربح الجولدن جلوب هذية كانت حاجة منطقية جدا خاطر لوست ما كانتش سيغي عادية كانت فينومين.
2: So how's the drink?
4: It's good.
2: That wasn't a very strong reaction.
4: Well, it's not a very strong drink.
1: مسلسل يحكي على طيارة تطيح في جزيرة والناجين يحاولوا يعيشوا مدة من بعد يكتشفوا أنه الحكاية أعمق يكتشفوا أنه فما أسرار فلاش باكس شخصيات معقدة رموز أسئلة نظريات خليت الجمهور الكل يحلل كل ديتاي. في الجولدن جلوبس العام 2006 لوست ترشحوا لسبعة جوائز ربحوا منهم واحدة وفي نفس العام ماثيو فوكس ترشح البيست أكتر ونيفين أندروز ترشح البيست سوبورتينج أكتر.
5: We crashed 1,000 miles off course. They're looking for us in the wrong place.
6: Stranded on an island. No one's coming for us.
1: نجاح لوست ما وقفش عند الجولدن جلوب قبلها بعام وفي الأميز العام 2005 سيغي ربحت الجائزة الكبيرة The Outstanding Drama Series ربحت زيدا أمي على Outstanding Director for Drama Series بفضل جي جي أبرامز اللي كان أخرج البايلوت إبيزود بطريقة سينمائية قوية برشا والحلقة واحدة كأنه فيلم قصير جدا شخصيات كثيرة أسئلة من أول دقيقة Crush and Tension.
7: My main concern is keeping us alive.
8: We need to get off this island.
9: You think any of us want to be here?
10: We're all here now. We can't.
1: هذا الموسيقى كان عندها تتويج مايكل جيغانو اللي ربحها أمي على Outstanding Music Composition for a Series والموسيقى متاع لوست كان جزء كبير من هوية المسلسل تحس كي تسمع موسيقى تحس روحك سو تنسيون ولا تحزن ولا تحس فما سوسبانس فما ديما إحساس دائم أنه الجزيرة تخبي أكثر من اللي نشوفه فيه وهذيك هي كانت قوة لوست.
0: نحن
1: مازلنا مكملين معاكم شوي اخر جيكم بهير عوجي في اخر لي زاكتواليتي مقبل نخليكم تعملوا ان تري بون كيف مع اساله هكا سيد المخرج خليكم تعملوا ان تري بون كيف مع اساله عيشني ثواني

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة، ديوان اف ام عسلمة. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم الغد. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه لأنه طلب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف، مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. بداية من يوم الغد انطلاق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. وأعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه بناء على جلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك مع مختلف الأطراف المعنية، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما 27 دينار الكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما فتقدر ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. إلى الشأن الدولي، استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان في غارة الاحتلال على جنوب لبنان. وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، في ظل استمرار الاحتلال تنفيذ ضرباته رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من العراق، وتؤكد الاحتفاظ بحق الرد على أي محاولة للاعتداء على سيادة المملكة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
3: جايو جايو.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

هلو، قلت لكم الليله فما دوزه نتاع نوستالجي اكسيبسيونيل، كو سوا في الاغاني ولا في الحكايات. كيما تعرفوا ديما نهار الاحد نبداو ساعاتنا الثانيه برادار، الفقره اللي مش ديما تحكي على سرقه والا كوبي. ساعات نلقاو هكا لحن متعاود، ساعات نلقاو اقتباس، ساعات نلقاو فنان استعمل لحن اجنبي اما بطريقه قانونيه. المهم نحن نحطوا الاغنيه تحت الرادار، نسمعوا نقارنوا ومن بعد نفهموا شنيا صار اكزاكتومون. الليله رادار باش يبدا من ليبيا مع اسم كان حاضر وبقوه في بدايه الالفينات. نحكيكم على الشاب جيلاني توت سويت في رادار. رادار شاب جيلاني واحد من الأصوات الليبية اللي اشتهرت برشا في العالم العربي في بداية الألفينات، عمل نجاحات كبيرة ومن بعد للأسف قل انتاجه واختفى شوية مساحة الفنية. شكون ما يتفكرش الديو المعروف وحشني اللي كان غنيه مع أميرة. ديجا أميرة هي بيدا اختفيت من الساحة، وفما زيد أغنيات أخرين للشاب جيلاني اللي خليت بصمة كبيرة كيما وعيوني سهارة. من الأغاني اللي نشحت في ألبوم وعيوني سهارة اللي كان خرج عام 2003 نلقاو أغنية بتروحي. الأغنية تصورت فيديو كليب عام 2004 وكانت تتبث برشا وقت على قناة ميلودي. بتروحي كانت أغنية رومانس فيها إحساس متاع بداية الألفينات، هكا كلمات مزيانين، لحن حزين وكليب بسيط يدخل في جو الرومانس اللي كان مسيطر وقتها. وقت العالم العربي كان عايش موجة أغاني رومانسية حزينة، أغنية كيما انتي مشيتي الملح مزين باغ اكزامبل وبرشا أعمال أخرين كانت تخدم على نفس الإحساس، الفريق واللوم والوجيعة اكسترا. خلي نفكركم بتروحي ولا اللي ما يعرفيش يسمعها بوغ لا بروميير فوا، ومن بعد نقول لكم شنو هي حكايتها مع رادار.

ونحن نبربشوا رال غنيين القاور وإحنا قديم أغنية تركية رجعت تراند في الفترة الأخيرة على تيك توك. الأغنية اسمها أيري المياس، ما نعرفش كيفاش تتقراكم يلفوا بتركيا، ما هي أغنية تركية رومانسية معروفة الفنان تركي اسمه دوش. الأغنية معناها بالعربية لازم نفترقوا. الأغنية تحكي على زوز يحبوا بعضهم أما العلاقة ما عادش تنجح، فيها برشا حزن وبرشا إحساس، يمكن ذيك عليه شدت الناس في تركيا وحتى عند برشا عرب يحبوا يسمعوا الأغنية التركي. أما شكون هو دوش؟ هو مغني ممثل اسمه الحقيقي أورهان بالتشي، تركي تشهر برشا في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، معروف بالبوب التركي القديم وبصوته الحزين والرومانس، مازال عنده جمهور كبير برشا يحبوه ويحب أغانيه كما الأغنية هذه أير المايز ويلنزم وبن سنسيز ني يبرم. انتو كام نحكيش تركيا ما أغاني كي تسمعهم فيهم برشا إحساس. كي ثبتنا أكثر نلقاولو الأغنية التركية خرجت قبل أغنية الشيب جيليني، وهون يعاد خدمنا الرادار. الليلة المفاجأة أنو شيب جيليني بريء من رادار، خطر استعمال اللحن كان قانوني. في الفيديو كليب بتروحي مكتوب أنو اللحن والتوزيع مأخوذين بحقوق، يعني فما شراء وترخيص واضح، مش استعمال مخبي ولا سرقة. با زوز أغاني إكسيبسيونيل، مش خليكم تسمعوا لفيرسيان التركية وبعد انتم قولوا لي أنا أكثر واحدة قريبة لقلبكم، الفيرسيان متاع شيب جيليني ولا الفيرسيان التركية متاع دوش.

0: متوحش أيام زمان، أيام يليل يعين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلدز عطيتلا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز للي زاني بونور.
1: Vous écoutez

0: FM.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: شنو رايكم لو كان نعملوا بوست سهرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر؟ في فريش هيتس للي لنتعرفوا على جديد الفنانة جنيت اللي رجعت لنشاطها الغنائي جديد وهبطت أغنية جديدة اسمها يا عيني على يوتيوب والمنصات الرقمية متاعها.
3: فريش هيتس
2: أغنية يا عيني هبطت نهار 9 مايو 2026 وجيت بعد فترة غياب قصيرة بسبب وعكة صحية خلت جنيت تبعد شوية على الساحة الفنية. إذاك علاش وقت اللي هبطت أغنية يا عيني كانت بمثابة كامباك واضح للجمهور، خاصة وقت اللي كانت الساحة الفنية ناشطة برشا إصدارات جديدة والناس توحشت جنيت. يا عيني من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماسترينج لمحمد مجدي. اليوم يا عيني عاملة 400,000 فيوز ونخليكم تكتشفوا على فريش هيتس وفي ليزاني بونار.

0: Oasis.
1: الليلة حكينا على فنانين، على شخصيات، على أغاني، على مهرجانات. في بالي وقيت نحكيه على ألبوم الليلة. في حكاية ألبوم نرجعوا العام 2005 ونحكيه على واحد من أهم الألبومات في بداية مريم فارس. نحكيكم الليلة على ألبوم ناديني.
0: حكاية ألبوم

ألبوم الليلة نرجعوا لعام 2005 ونحكيوا على واحد من أهم الألبومات في بداية مريم فيرس. كما قلت لكم هو الألبوم الثاني في مسيرة مريم فيرس من بعد ألبومها الأول مريم اللي كان خرج عام 2003.

اسمع البوم وغنية ترجع بينا الايبوك ياسر نحبوها وياسر متوحشين. نفيت البوم الاول متاع مريم فيرز عرف الجمهور عليها، اما البوم ناديني كان خطوة اكبر فيه بدأت توضح اكثر الهوية الفنية متاع مريم فيرز كسوا ان تيرم دو غني جتيح وحتى حضور قوي في الفيديو كليبس والطاقة الغير عادية اللي عندها على ستيج. ناديني خرج في فترة كانت فيه الأرابيك بوب يعيش في منافسة كبيرة على الأخر، وفي نفس المرحلة هذيك برشا نجميت كانوا حاضرين وبقوة كسوعة تلفزة في المجلات ولا في الفيديو كليبس. هذيك علاش مريم فيرز كان يزمها تتميز مش بصوتها أكهو أما حتى بطريقة تقديمها للغناء.

الألبوم هذا الجمهور بدأ يربط مريم فارس أكثر بالستيج بريزنس وبالفيديو كليبس وبالأداء اللي فيه حركة وطاقة كبيرة. إذا من أبرز أغاني الألبوم فما نازين اللي تسمع فيها تو، فما زيدا حقلق راحتك، وفما ذي آيكونيك وحشني إيه. على بوك مريم فارس كانت مازالت في بداية الطريق، أما الألبوم هذا بين حاجة مهمة جدا، أنه هي ما كانتش تحب تكون مغنية عادية، كانت تحب تكون A performer، وهذا هو الفرق اللي خليها سنين من بعد تتحصل على لقب Queen of Stage.

0: راديو ان اف ام هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة مشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ورومانيا لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية وجامعة الموسيقى وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. مؤشرات سياحية بولاية المهدية تشهد خلال الثلث الأول من سنة 2026 انتعاشة قوية وتطورا ملحوظا حيث سجل التوافد أكثر من 21 ألف سائح إلى غاية شهر أفريل الماضي بزيادة تقدر بنسبة 40.4% في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2025. ورجحت السلطات المحلية ارتفاع عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال هذا الموسم مع جاهزية كافة الوحدات الفندقية بالجهة. إلى الشأن الدولي أسطول وصمود العالمي يعلن رصد سفن مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الأسطول وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بحوالي 310 أميال بحرية. وزارة الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام
0: ديوان فام

0: Sally Bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق الجولدن إيرا. أنتم تسمعوا في ليزاني بونور في ساعتنا الثالثة والأخيرة. كل عادة ديما نحكيه على فنانة وموهبة كبيرة ونرجع لأهم المحطات في حياة الفنان هذا اللي لنشاركوا جمهور نجمة من أكبر نجمات البوب في العالم العربي. ونحكيه على لا ستار ذي آيكونيك نانسي عجرم اللي نحتفلوا بعد ميلادها 43.
0: لا ستار
1: نانسي عجرم والمعروفة بلقب ملكة البوب العربي نجحت ملي كانت صغيرة أنه تفرض اسمها بقوة في الساحة الفنية وعرفت كيفاش تحقق جماهيرية كبيرة في مختلف البلدان العربية. نانسي كانت تولدت نهار 16 مايو 83 في قرية سهيلة في جبل لبنان وكبرت وتربيت في منطقة الأشرفية في بيروت. هي أكبر أخواتها وعندها زوز أخوات نادين ونبيل. من صغرها كانت مغرومة بالغناء وبدأت تظهر موهبتها ملي هي صغيرة وكانت تغني مع جدتها في عمر 8 سنين ومن بعد شاركت في برامج فازية للأطفال على قنوات لبنانية.
2: نانسي عجرم عمرها 8 سنين وهي أصغر مغنية معنا الليلة وعم تحتفل بمناسبتين. أول شيء اشتراكها بالبرنامج وتاني شيء عيد مولدها. Happy birthday نانسي. الليلة رح تغني للأستاذ زكي نصيف نقيلي أحلى زهرة.

في عمر 12 سنة شاركت في برنامج نجوم المستقبل وربحت الميدالية الذهبية عن فئة الطرب. في بالكم ان هي وقتها غنيت لأم كلثوم، وكانت هذه اول شهادة حقيقية لموهبتها. من بعد النجاح هذا قرأت الموسيقى اكاديميا مع اساتذة كبار، وانضمت لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان قبل ما تكمل 18 سنة، واللي هو يعتبر انجاز مهم في سن صغير كمان.

بديت نانسي مسيرتها الفنية بإصدار أغاني سولو أو سينجل وهي مازلت صغيرة. كما كل ما بقوله بقلبي الغيرة عام 96، قولها كلمة عام 97، ومن بعدها بتت ألبوم محتاجيلك عام 98، ومن بعد شيل عيونك عام 2001. هذوما كل كانوا محاولات إنه نانسي تفرض نفسها على الساحة الفنية، أما مالوغوزمون مازلت ما وصلتش لمرحلة الشهرة الكبيرة.

التحول الحقيقي في مسيرتها كان عام 2002 وقت اللي بدأت تعاونها مع المنتج جيجي لامارا، وقتها تبدلت تصويرتها الفنية وحتى الستايل متاحة، وخرجت أغنية أخصمك آه اللي كسرت به الدنيا في العالم العربي. رغم الجدل اللي صار حول الأغنية وحول الفيديو كليبس وميم حاولوا أنه يمنعوا الأغنية من أنه تتعدى، أما أخصمك آه كانت السبب الرئيسي في شهرة نانسي عجرم. عام 2003 هبطت ألبوم يا سلام اللي حقق نجاح كبير، ومن بعد عام 2004 جاء ألبوم أه ونص اللي كان نقطة تحول حاسمة في مسيرة نانسي، خاصة مع نجاح أغاني كما لون عيونك وإنت إيه، وين ظهرت قدرات نانسي التمثيلية في الفيديو كليبس.

ما بين 2005 و2007 واصلت نانسي النجاح بألبوم يا طب طب ودلع اللي يعتبر من أنجح أعمالها، الألبوم اللي فيه برشا أغاني ناجحة وبرشا فيديو كليبس لقات انتشار واسع. في نفس الفترة هذيك دخلت عالم الإعلانات وليت الوجه الإعلاني لشركات عالمية كبيرة في العالم العربي. شركة زادة في برشا حملات إشهارية ناجحة اللي زادت قربتها من جمهورها، وعام 2007 قامت بتجربة مميزة بإصدار ألبوم للأطفال سميته شخبط شخبيط، الألبوم اللي حقق نجاح كبير في العالم العربي، سورتو سورتو اغنيه شخبط شخبيط ويا بنات.

عام 2008 هبطت ألبوم بتفكر في إيه اللي بيّن تطور كبير في أسلوب ونضج نانسي عجرم الفني وقتها تحصلت على جائزة الموسيقى العالمية كأكثر فنانة مبيعاً في الشرق الأوسط واللي هو It's a huge achievement كمامة. وفي نفس البريود هذيك هبطت برشا فيديو كليبس ناجحين ووصلت أنه تتصدر التشارتس الشيء اللي خليها عام 2009 تظهر في برنامج أوبرا وينفري وين تم تقديمها كواحدة من أبرز نجوم الشرق الأوسط. بيان سور الانترفيو هذا ساهم في تعزيز حضورها العالم وليت معتش نجمة عربية ميم نجمة عالمية. عام 2010 شاركت في مشروع عالمي مهم وغنيت النسخة العربية من غنية كأس العالم ويفن فلاج الشيء اللي زاد رسخ اسمها عالميا. وفي نفس العام هبطت ألبوم نانسي سبعة واللي كان فيه شيخ الشباب عيني عليك بالهداوة امتح اشوفك. أمين اخترت لكم غنية يسرح لهم الألبوم اسمها حكايات الدنيا.

من 2011 فما فوق واصلت نانسي عجرم نجاحاتها كسوة في الأغنية ولا في التلفزة، وين شاركت كعضو لجنة التحكيم في برامج المواهب كما أرب آيدول وذا فويس كيدز، ونجحت سورتو في أنه تكسب محبة جيل جديد من الجمهور. أزرت من بعدها برشا ألبومات نجحة كما نانسي 8 عام 2014 ونانسي 9 2017 ونانسي 10 عام 2021، ديما مع استمرار نجاح أغانيها على الإذاعات والمنصات الرقمية.

في حياتها الشخصية تعرفت على زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وعرسوا عام 2008 في حفل خاص. عندهم ثلاثة بنوتات ميلا إلا وليا، وكانت ديما تحاول توازن ما بين حياتها العائلية ومسيرتها الفنية، وحتى قدمت برشا أغاني موجهة للبنات.

اليوم نانسي عجرم تعتبر من أكثر الفنانات تأثيراً في العالم العربي، بعت أكثر من 30 مليون نسخة من أعمالها ونجحت باش تحافظ على مكانتها لسنين طويلة، بيان سور بفضل صوتها، اختياراتها الفنية والكاريزما القوية اللي عندها. مي بون، بالطبيعة ديما تصويرها ما تنجمش تكون 100% وردية وما تنجمش تكون 100% كحلة، والمسيرة ماهيش ديما مثالية. نانسي باغ اكزومبل تعرضت لبرشا مشاكل في مسيرتها، كيما قضية وفاة مواطن سوري في دارها، وإلا اتهامها بأنها تروج الأنظمة الماسونية بسبب الفيديو كليب اللي هبطته الأخراني. لكن ديما تقعد نانسي عجرم مثال للفنانة اللي بدت من صفر وحققت نجاح كبير بفضل الموهبة، العمل والاستمرارية رغم كل شيء.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. اما كالعاده ما نخمو الحلقه كاين بغنيه باش ترجعكم للزمن الجميل اللي متوحشينو. انا ليله باش نحكي لكم على اغنيه فوندو بالكدا. نحكي لكم على امانه عليك يا ليل طول للفنان المصري الراحل كرم محمود. كرم محمود ولد نهار 16 مارس عام 22 وغادرنا نهار 15 جانفي عام 95. هو مغني وممثل وملحن مصري تميز بصوته الطربي والكاريزما غير العاديه اللي عنده. احتل مكانه فنيه محترمه على مدى تاريخ طويل في الوسط الفني ولقبوا جمهوره بالكروان الطيب. خدم كرم محمود مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر. خدم مع كامل محمود، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان ورياض السنباتي. ومن أشهر أغاني سمرة يا سمرة والنبي يا جميل، على شط بحر الهوى، عالنبي يا أنا يا العزيل، وأمان عليك. دجا أمان عليك ألفها شاعر فتحي أورا ولحنها وغنيها كرم محمود، وفيها كمية من اللطف والإحساس الياسر حلوين. خليكم تكملوا سهرية مع كرم محمود وأمان عليك يا ليل طول. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو زعبار، ميرسي بوكو راسم. أنا يولد زعتيتان، أشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامانشا. باي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. بداية من اليوم انطلاق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. يعلن أنه بناء على جلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن دخول جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة ورجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية اليوم، لافتة إلى أنه يتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. إلى الشأن الدولي، صحيفة عبرية تفيد بأن الاحتلال مستعد للسيطرة على أسطول الصمود الذي غادر تركيا الأسبوع الماضي متوجها إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار البحرية. وسارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيدا و9210 مصابين. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.